0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 35 من الآية 1 من سورة المؤمنون إلى الآية 20 من سورة النور بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: باب ما يقال عند النوم وأخذ المضجع. عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أخذت مضجعك فتوضأ وضوءك للصلاة، ثم اضطجع على شقك الأيمن، ثم قل:

0: كنت، واجعلهن من آخر كلامك، فإن مت من ليلتك مت وأنت على الفطرة. رواه مسلم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: صوت يصاحبك،
1: يفيدك ويؤنسك.
2: تراتي

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا برا بشني حياته هذي باش متمتع شني حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البصائر.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية.
0: من القلب.
4: من القلب. من القلب.
0: إلى القلب.
5: شباب الزيتونة. شباب الزيتونة. فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم. شباب الزيتونة.
6: شباب الزيتونة.
5: من إعداد وتقديم الأستاذة سندس الهلالي.
7: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حلقة جديدة من برنامج يعنى بفئة الشباب، برنامج نهدف من خلاله إلى أن يمر فصل الصيف بإنجازات، بتطور لهذه الفئة. مستمعينا الكرام، كالعادة يحضر معي ويشرفني حضورهم طبعا الأستاذ أيمن إبراهيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
8: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك أستاذ سندس، ومرحبا بجميع مستمعي إذاعة الزيتون القرآن الكريم.
7: أختنا أميرة السلطاني، مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام، ربي يبارك فيكم جميعا، إن شاء الله أمسية طيبة يا رب إن شاء الله.
7: عنوان لقانا ضيوفي وكذلك مستمعينا ومتابعينا الأعزاء هو العمل الصالح في علاقة بشبابنا، وخاصة في فصل الصيف، في فصل الترفيه، والفصل اللي ناس الكل تاخذ فيه راحتها التامة وتنسى أنه فما نواميس، فما مجموعة من الحدود التي يجب أن نتقيد بها حتى نسير على المنهج القويم وعلى الصراط السوي اللي يضمن لنا إن شاء الله الاستقامة والاستقرار في الدنيا وفي الآخرة. ننطلق على بركة الله معك شيخ أيمن في تأطير عام الموضوعنا، العمل الصالح بين القرآن والسيرة العطرة. كيف ورد هذا المصطلح؟ كيف تم التأكيد على هذا المقصد وهذا الخلق الحميد؟
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعرف أنه في القرآن العظيم كثيرا ما اقترن الإيمان بالعمل الصالح، لأنه الإيمان كما هو في معتقدنا هو قول واعتقاد وعمل.
7: نعم.
8: فلابد للجوارح وتكون هي مطبقة للإيمان القلبي، الإيمان بالله سبحانه وتعالى، مش فقط هو اعتقادات ولا كلام نقوله، وإنما ينبغي ترجمته إلى عمل صالح. ترجمة الإيمان إلى عمل صالح هذا هو المد، لابد نعمقه، لابد نبينه، لأنه ربي عز وجل كثيرا ما يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعد سبحانه وتعالى هؤلاء المؤمنين الذين يعملون الصالحات وعدهم بجنات النعيم. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فلابد أن الإنسان يعرف إنه العمل الصالح هو بوابته للحياة الطيبة، يعني الالتزام والضوابط والقوانين والشريعة اللي فيها أوامر ونواهي وحلال وحرام، هي ما هيش تقيدنا، هي ما هيش تعيشنا في قيود وفي سجن، بالعكس هي الحرية المطلقة، هي الحياة اللي ربي يوصفها قال حياة طيبة. وكل بحث عن حياة طيبة دون عمل صالح هذا ما يوصلش إلى نتيجة، فلابد إنه نعمل الصالحات كما قال ربي سبحانه وتعالى.
7: نعم، باش نضيف آية جميلة جدا وهي تعتبر بمثابة النور في القرآن، وكل كلام الله هو نور، حيث يقول المولى عز وجل: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. يعني سبحان الله، هذا العمل سيرفع إلى الله وسننال من خلاله الأجر والثواب العظيم. كيف لنا أن نحفز ونشجع شبابنا أميرة على هذه الأعمال الصالحات حتى ولو كانت بسيطة؟
9: العمل الصالح في الإسلام مش مجرد أفعال عبادة فقط، بل هو كل سلوك ينفع الإنسان وينفع غيره ويقربه إلى الله. فالصلاة، الصدقة، بر الوالدين، إماطة الأذى عن الطريق، وحتى الكلمة الطيبة، كلها أعمال صالحة. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقال أيضا: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. والنبي قال صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. المعنى أن قيمة الإنسان ليست فيما يملك، بل فيما يقدمه من خير وأثر في حياته اليومية. إذا إن شاء الله شبابنا اللي يسمعوا فينا الكل، بأبسط الأشياء تنجم تخلي أثر، بأبسط الأشياء تنجم تعمل عمل صالح، تعلم طفل القرآن، تنشر محتوى نافع في صفحتك، يعني بدلا من التفاهات والأشياء اللي نشوفوا فيها. يعني سبحان الله، يجب الشاب أن يكون سببا في الصلح بين الناس. يعني تشوف زوز متخاصمين تتدخل بالصلح وتصلح بيناتهم، يعني كما قلت، يعني حاجة بسيطة لكن عند الله يعني أجرها وثوابها عظيم.
7: نعم، إن شاء الله يكون الأجر ثابت بإذن الله تعالى، وإن شاء الله يعني العمل الصالح يكون موجود في خانة اهتمامات شبابنا أيمن، خاصة وأنه الملهيات كثيرة ووسائل الترفيه متاحة للجميع. فكيف لنا أن نوجه شبابنا إلى هذا الطريق، طريق العمل الصالح، دون أن ينحاز إلى أمور أخرى قد تفسد هذا الصيف وقد تجعل من هذا الإنسان يعني سلبي على جميع المستويات وعلى جميع الأصعدة؟
8: نعم، ولا بد أنه يعرف الإنسان أنه الوقت هو نعمة من الله وأمانة أعطاها له ربي، ولا بد أنه هو يحاسب نفسه قبل ما يتحاسب يوم القيامة على يومه، كيفاش تعدى نهاره، كيفاش كان، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
7: خاصة وأنه فترة الشباب يعني فترة الوعي، فترة النضج، الفترة اللي نجم أو يخول فيها للشاب أنه يقعد مع ذاته يحسبها، يراجع الثغرات أو النقائص اللي صارت في اليوم هذاك، لأنه المراجعة اليومية والخلوة مع الذات أكيد تدفع الإنسان إلى التغيير، التغيير الإيجابي، إلى أنه يطور من ذاته، إلى أنه يتحسن إلى الأفضل.
8: نعم، هو لو كان نلاحظه ونلقاه أنه انطلاقات النبي صلى الله عليه وسلم كل الناجحة كانت بعد خلوات. نعم، مثلا في غار حراء نزل عليه القرآن فخرج بالدعوة إلى الله وصار نبي ورسول إلى هذه الأمة، وقام صلى الله عليه وسلم ولم يقعد منذ قال له ربه: يا أيها المزمل قم، يا أيها المدثر قم. منذ قال له الله قم قام صلى الله عليه وسلم ولم يقعد، حتى قال في سورة الضحى، قال الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب، أي إذا فرغت من هم الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فانصب في العبادة في الليل وانصب رجليك إلى الله سبحانه وتعالى. فكانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم كلها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وهكذا الشاب، لأنه جاء في الأثر، وقديش يعجبني الأثر هذا، أنه ما عبد الله أحد قط كالشباب، وإن الشاب العابد عندي كبعض ملائكتي. وفي الحديث الصحيح: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في عبادة الله. لأن الشباب من عادته يحب الحركية، يحب التجربة، يجرب جميع الطرق. لكن لما هذا الشاب برغم الملهيات كما كنا نقول، رغم الشتات، هو يجمع نفسه في عبادة الله عز وجل، كما كانت تقول أختي أميرة، بمختلف أنواع العبادات اللي هي فيها العبادات القلبية كما الإناب والخشوع والتفكر، فما العبادات اللسانية كما ذكر الله سبحانه وتعالى، ويكون عنده الإنسان منظم، عنده ورد من الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، عنده ورد من الاستغفار يومي، منظم هكا بالطريقة هذه. وكذلك هناك أعمال الجوارح، وأعظمها وأهمها في الصيفة هذه أنه الإنسان يكف الأذى عن غيره.
7: نعم،
8: لو كان ينجح الإنسان أنه صيف كامل ما يؤذي حتى حد، لا بلسانه ولا بكلامه ولا بأفعاله، يكون صيف بإذن الله ناجح. المسلم من سالم الناس من يده ولسانه قل خيرا أو اصمت. هذه نفسها عبادة، هذا نفسه عمل، الإنسان يترك الحرام ما يعملش الحرام، هذاك بإذن الله يكون عمل صالح بالنسبة.
7: تحدثت على القوة، والإمام علي بن أبي طالب يقول أمران لا يدومان للمؤمن شبابه وقوته، وكأنه الشباب يعني ملزم بتكريس وتسخير كل طاقته وكل قوته باش يعمل العمل الصالح، باش يكون مفيد، باش يكون حامل لرسالة تخليه إيجابي في تفكيره، تخليه إيجابي في أقواله وكذلك في أعماله، وإحنا نحكيه على العمل الصالح. فجميل جدا أن يكون الشاب قدوة في العمل الصالح، قدوة في الأثر الطيب، يكون يعني نافع أينما حل.
9: خطر عمر الشباب أختي سندس عمر الزهور، يعني في نحن نقوله في طنبك معتب
7: القوة،
9: أي ما شاء الله، يعني القوة في القلبية والجسدية والعقلية الكل يعني في عمر الشباب. تو نشوفه مثلا كهل ولا شيخ قداش مازال بشي يخلي أثر، يعني هو الأمر بيد الله أكيد، أما يعني ديما الشباب في يده القدوة والفرصة أنه هو يعني تيقوم بأكثر الأعمال تقربا إلى الله. كل إنسان ديما نتذكره في هذه الدنيا عابر، نحن عابري سبيل،
7: نعم.
9: حتى في حد فينا دائما يعني الدائم هو الله سبحانه وتعالى، لكن ليس كل إنسان يترك أثرا، يعني المؤمن الحقيقي يسعى أن يترك بعده أثرا طيبا، علم نافع ينتفع به، كصدقة جارية، صدقة جارية تشارك حتى بمبلغ قليل في بناء جمعية قرآنية أو بناء مسجد أو بناء دور يعني أطفال يعني اليتامى والكل، تربية أبناء صالحين، يعني شبابنا إن شاء الله يكونوا أزواج وزوجات صالحين، يربيوا أبنائهم تربية إيجابية تربية صالحة، هذه يقعد لهم أثر طيب يعني بعد الموت، أو حتى خلق حسن يذكر به المرء يعني بعد موته، يقول والله فلان بالحق هذاك كان ما شاء الله، ديما يذكر ديما يشكر ديما، حتى كان هو مريض يتألم ديما يحمد ربي كان من الحامدين، شوف محلية يعني الذكرى الطيبة بعد الوفاة.
7: نعم.
9: يعني عكس إنسان مثلا يقول والله هذاك كان ديما يتذمر، هذاك كان ديما ما يشكرش ربي في الابتلاء، خايبة يسر، يعني ديما نخليه أثر الطيب
7: إن شاء الله. أنت ذكرتني بحديث سيدنا صلى الله عليه وسلم يقول فيه إذا مات الإنسان وانقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، وولد صالح يدعو له. إن شاء الله يا رب يكونوا شبابنا على هذا المنهج وعلى هذه الخطوات الجميلة بالحق، باش النجم ونشوفوا فيهم نبراس للمتقين، نبراس للناس، يعني ناس مؤثرة، ناس نتفكروها بالكلمة الطيبة وبالعمل الصالح اللي ديما باش نقعدوا نذكروه.
8: نعم، هو الشاب لابد انه يكون عنده هدف، والهدف متاعه هو نفسه، لأنه يعرف روحه بيش يتحاسب قدام ربي سبحانه وتعالى، وبيش يقف بين دين ربي، وبيش يحاسبه ويسألك الأسئلة المهمة، يقول عن شبابه فيما أفناه وعن علمه ما عمل به. فالإنسان يتسأل على الوقت، يتسأل على الشباب بالذات، علاش ربي ما قال عن عمره وبعد قال عن شبابه أيضا. إذن الشباب هي مرحلة فيها سؤال خاص بها، لماذا؟ لأنه هي مظنة البعد، هي مظنة الضلال. فتلقى شاب رغم اللي هو متاح له الشهوات ومتاح له الضياع، وتلقاه إنسان مستقيم
7: ثابت.
8: هذه أولا هي هداية من الله سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يهديناك، علاش ندعيه بالهداية؟ ما يقولش إنسان أنا بنفسي ما نغلطش، وأنا يسمع فينا ربما يقول أنا لا، إنسان يعرف أنه إذا كان هو في هداية راه ربي هو اللي هداه، ربي هو اللي ثبته. وإذا كان إنسان بعيد شوية يقول يا ربي اهديني، اهدي نص إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، فربي يجعلنا ومن عباده المهتدين. رأى النبي عليه الصلاة والسلام
7: صلى الله عليه وسلم
8: اهتم بالشباب واعتنى بهم عناية خاصة، كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم
7: وشاف فيهم النور، شاف فيهم برشا خير،
8: وعمل عليهم وعطاهم مهام، وكان يفرح بوجودهم، وكان يخو رأيهم ويتبع رأيهم أيضا. فمن الشباب اللي نجم نتخذهم قدوة، واللي هو كان عنده كل الملهيات، سيدنا مصعب بن عمير.
7: نعم.
8: رضي الله عنه وارضاه. كان يتسمى فتاة مكة المدلل، كان بوه وأمه ينعموا فيه، يلبسوه أحسن لبسة ويعطيوه أحسن الأشياء اللي يمكن يحلم بها شاب في الوقت ذاك ولا حتى في الوقت هذا. يعني كان بيده أنه هو يعيش حياة كما يحبوا بعض الشباب يعيشوها اليوم، لكن لما دخل الإيمان إلى قلبه وقال لا إله إلا الله وفهمش معناها لا إله إلا الله وفهم لماذا هو موجود وعرف اللي هو قادم بين يدي الله عز وجل وأحب هذا الدين وأحب القرآن وأحب سيدنا عليه الصلاة والسلام ولات عنده متعة من نوع آخر اللي نحب نوصله لها شبابنا. المتعة هذه في قراءة القرآن في تدبره، المتعة هذه في ذكر ربي في الطمأنينة في السكينة. الإنسان لما يخرج من أوحال الهواتف ومن أوحال المشاكل والمقال وصحبة السوء والدخان وغيره يحس براحة عجيبة، يحس بطمأنينة، يحس بسكينة. هكل وقت هو يعرف اللي هو بالحق عبد لله سبحانه وتعالى ومحلها العبودية لله.
7: أيمن، اللي يسمعوا فينا ينجموا يقولوا، خاصة الشباب ينجموا يقولوا أنه هذا حرمان حقيقي للشاب، خاصة في فترة الصيف، خاصة مع العطلة. ونعرف أنه المدة هذه أغلبية الناس تقضيها في الترفيه، وتكون أولوية بالنسبة لها أنها تترفه، أنها تنسى ضغط عام كامل من العمل والاجتهاد والتوتر اللي تعيشه، ففرصتها الوحيدة فصل الصيف. احنا كيفاش نجمو نغتنمو الفرصة هذه وبالفعل نخليوها راسخة في أذان شبابنا؟
8: نعم، هو ربي عز وجل يقول إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي يا أيها الإنسان. وإنك كادح، الكدح الجد العمل الاجتهاد. راهو برشا ناس يمشي في بالهم إنه الراحة هي اللي تعمل السعادة، والحال والعكس، راهو التعب والجد والاجتهاد والإنجاز هو اللي يعمل السعادة للإنسان. لما الإنسان يصلي 5 صلوات، ولما الإنسان يقرأ قرآن يحفظ آيات جديدة يحس بسعادة ويحس براحة أيضا. يعني هو يولي قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يولي إنسان راحته في مجالس الذكر، راحته في تبليغ الدعوة إلى الله، في أمر بالمعروف، في نهي عن المنكر، راحته في بر الوالدين، في حسن الجوار. هذيك راحة الإنسان الحقيقية. أما يبدأ يلوج منا ومنا ذاك الكل يتعبه، يلاحظ هو الإنسان أو كشبابنا اليوم
7: لذة مؤقتة،
8: لذة مؤقتة. أول شيء ديما يحس روحه تعب، خامل بالتليفون، يرقد ساعات قليلة، مبعثر، مشتت، أي مشكلة
7: ما عندوش هدف،
8: ما عندوش مشكلة، أي مشكلة تنجم تأثر فيه، أي مصيبة تنجم تقع على قلبه وتأثر فيه وتوصله للديبريسيون وغيره وغيره. ماذا كسبب نتاعه الفراغ وعدم الهدف كما كنت تقول أختي سندس. أما المؤمن الحقيقي اللي يملي وقته بالذكر ويملي وقته بالعبادة وبالعمل الصالح راهو ما يخيبش، راهو ربي سبحانه وتعالى يجعله مخرج في كل ضيق. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. يعيش حياة كما قال ربي، حياة مطمئنة، حياة طيبة، حياة سعيدة. هذا هو اللي ينبغي أنه نحن نمشيه في طريقه وفي ثنيته. لأنه كما كنت نقول سيدنا مصعب بن عمير رغم أنه خسر المكان هذيك من عند والدي، ورغم اللي هو ولا ما عادش عنده أصلا ما يستر به عورته، خلي باش يلبس لباس كما كان يلبس قبل، لكن الابتلاءات متاع الدنيا هذه ما خلتوش هو يراجع نفسه ولا يقول لا، لأنه هو فهم الغاية من وجوده. فسيدنا مصعب بن عمير عاش حياة ما أجملها، رغم هي فيها نوع من الفقر، لكن هذاك الكل ما يعني شيء،
7: حياته مع الله كانت أجمل
8: أجمل. وبالتالي مش معنى هذا أنه نحن نستعدي الصيف الكل في الجامعة، لا لا، وإنما المقصود أنه نعيش بقلب حاضر مع الله سبحانه وتعالى حتى وإحنا في الترفيه المباح والحلال.
7: نعم.
8: يعني راهو الإنسان المستقيم قل آمنت بالله ثم استقم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. الإنسان المستقيم هذا يلعب الكرة مع أصحابه، الإنسان لكن يختار الوقت المناسب اللي هو مش في وقت صلاة. الإنسان المستقيم هو راهو عنده صحبة طيبة صالحة، ربما يسافر معهم كما عملنا في الحلقات الماضية.
7: نعم.
8: السفر متاع الطاعة والسفر المباح الجيد. رأوا الإنسان المستقيم على طاعة الله عز وجل، الشاب خاصة ما نجمش نطلب منه أنا يعمل 20 ركعة قيام ليل ويقرأ 20 حزب في النهار ويعدها بين بر الوالدين وحسن الجوار، لا، وإنما هو إنسان عنده أعمال اجتماعية، مشارك في جمعيات أنا حتى مدنية،
7: عايش حياته
8: لكن هو مركز،
7: مستشعر الله سبحانه وتعالى، يعبده كأنه يراه،
8: مش غافل،
7: نعم،
8: مش ناسي، لا لا، وإنما هو إنسان مستحضر، إنسان فاهم، إنسان مركز، إنسان عايش مع الله سبحانه وتعالى. تشوف حينها تولي الترفيه عنده قيمته والترفيه عنده متعته، هو في كل لحظة يلهج بالذكر، هو في كل لحظة حاضر القلب مع الله سبحانه وتعالى.
7: نعم، يعطيك الصحة أيمن. نقاط اللي أثارها الأستاذ تؤدي في نهاية المطاف إلى نوع من التوازن الفعلي والسعادة الحقيقية اللي برشا منا نبحثوا عليها ونبحثوا على المقر الرسمي لهذه السعادة. وهذه السعادة أميرة لن تكون إلا بمعية الله سبحانه وتعالى في حركاتنا، في سكناتنا، في أقوالنا، في خلواتنا أيضا، لأنه الخلوة قديش ضرورية للإنسان باش يسترجع أنفاسه من أول وجديد، باش يقف عند أخطائه، باش يحاول يبوب أفكاره في المنحة الإيجابي مش العكس. هذا التوازن اللي يعيشه الشاب مع العمل الصالح قديش مهم في حياته، قديش ينجم يؤدي به يعني الطريق سوي، طريق مستقيم، طريق النجم ونشوفه فيه الشاب القدوة.
9: نعم، في السياق هذا أختي سندس باش نذكر آية قرآنية قال ربي سبحانه وتعالى في سورة الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم فزدناهم هدى. الآية هذه تحكي قصة شنو؟ تحكي قصة أصحاب الكهف وهم مجموعة من الشباب، احنا تو في موضوعنا الشباب.
7: نعم،
9: يعني تعني الايه هذه تخص الشباب بالذات، امنوا بالله في زمن كان فيه الضغط الكبير عليهم لكنهم اختاروا الايمان رغم الصعوبات الموجوده وقتها. كلمه فتيه هنا تعني شباب في عمر القوه والطاقه، ومع ذلك لم ينجروا وراء المجتمع الفاسد ولم يذوبوا في التيار العام، بل اختاروا الايمان عن قناعه. الايمان ليس مرتبطا اذن هنا بالعمر، لكنه هو إرادة واختيار من الشخص في حد ذاته. بقية الآية قال: فزدناهم هدى. الله لم يتركهم وحدهم بعد قرارهم، بل زادهم ثباتا في الإيمان، وزادهم بصيرة ووضوح، وزادهم قوة على مواجهة الفتنة في ذلك الوقت. كل خطوة نحو الله تفتح لنا بعدها خطوات أكبر من الهداية. كنت تحكي على السعادة، هذه هي السعادة، أنك تخطي خطوة خطوة خطوة تجاه ربي سبحانه وتعالى، نهار باش تكون أسعد من اللي قبله. الدرس لهنا للشباب، وأبدأ بنفسي لا أزكي نفسي، يعني القصة تشبه واقع شبابنا اليوم: ضغط المجتمع، الإغراءات، السوشيال ميديا، التيارات المختلفة، تلقى واحد ماشي يمين وواحد ماشي يسار، انت اصلا تقول باش نتبع هذا ولا باش نتبع هذا. مع الاسف يعني هذاك علاش كيما حكى اخويا ايمن، يا الصحبه الصالحه يا صاحب ساحب، يعني تختار صحبتك اهم شيء تبدا به، تنظر اول حاجه معناها تبدا بها تختار الصحبه الصالحه. اذا لهنا الايه سبحان الله فيها درس قوي، انه من يختار الله بصدق ربي ثبته ويقويه، يعني اختار الله، اختار طريق ربي سبحانه وتعالى، طريق مستقيم، طريق القيم، فربي بش يثبتك على هذاك الطريق وربش يزيدك ثباتا وعلما إن شاء الله.
7: إن شاء الله تعالى. مستمعين الكرام، نواصل هذا الحديث الشيق تحت عنوان العمل الصالح وعلاقة شبابنا بالعمل المفيد وكيف له أن يترك الأثر الطيب في النفوس بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
10: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
11: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
10: تنشئة على القيم،
11: يا بني أقم الصلاة وأعمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
10: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
12: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
10: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

0: صدق الله العظيم.
1: شباب الزيتون، شباب الزيتون، فسحة شبابية تلتقي فيها آمال الشباب وقيم المجتمع، وحديث هادف يلامس قضاياهم ويضيء آفاقهم وتطلعاتهم.
2: عدنا والعود أحمد للجزء الثاني من هذا اللقاء، وقول جميل فيما معناه أنه الخير كله في الشباب، قول لابن عباس رضي الله عنه، وهذا دليل قاطع أيمن على أنه بالفعل الشباب قادر أن يكون الأفضل والأجدر والأنفع والأصلح في هذا المجتمع، فقط ما هو في حاجة إليه هو التشجيع والتحفيز وكذلك البيئة الطيبة التي تأخذ بيديه نحو تفعيل جل هذه الخيارات الجميلة.
3: نعم، شبابنا نشجعوهم ونشدوا على أيديهم، وإحنا واحد منهم، إحنا بدنا نشجع بعضنا. كعليش كما كانت تقول أختي أميرة، راهو في سورة الكهف قال إنهم فتية، يعني مش واحد مش اثنين. كعليش جاء بعد سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم، يقولون خمسة سادسهم كلبهم، لكن هذوما كانوا فتية مع بعضهم. فمهم إنه الإنسان يلقى خليل، حتى واحد برك حتى اثنين، يتعاونوا على الطاعة ويصنعوا هما البيئة الطيبة. يعني يكون أيها الشاب أنت هو اللي تقود غيرك، ما تستناش حد يجي ياخذ بيديك، كون أنت هو الإنسان اللي يحب الناس تتبعه، يحب الناس تكون معه، وكون قدوة في الخير. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والنبي عليه الصلاة والسلام بيننا أنه لما الإنسان يدعو إلى هدى كان له من الأجر مثل من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيئا. فلما الإنسان يجيب معه صاحبه اللي هو عدى معه عام كامل في القراية، وهو صاحبه اللي ديما يقعد بحثه في القسم، ولا إنسان يحبه لما هو يشد فيه صحيح في أول الصيف يقوله هيا معايا نمشي للجامعة، ما خلينا نلتحقوا بحلقة من حلقات القرآن، خلينا نعملوا بيئة إيمانية، بيئة تربوية، بيئة جميلة نعيشوا بها صيفنا ونكملوا بها صيفنا. يكون مهم برشا برشا، عندي برشا أصحاب شباب أصغر مني حتى بخمسة وستة سنين في عمر الزهور، يصليوا صلاة الصبح يمشيوا يبحروا، بعدك بعد ما يعوموا في البحر يروحوا يصليوا صلاة الظهر ومحاضر يقيلوا، بعد صلاة العصر يخرجوا يلعبوا على الشط زادة، وبعدين بمغرب وعشي يجيوا الإملاء القرآنية يقرأوا شوية قرآن، يصليوا الشفع والوتر ويكوروا ويعملوا جو ما بعضهم محلاهم كاكا فتية طيبين. نجم نكون وإحنا كنا الصيف اللي فات نتلموا في قهوة، لا سنة ما بعضنا نقروا أنه نتلموا في جامع، أنه نقرأوا في جمعية قرآنية، أنه نلتحقوا بإمام يعمل إملاء قرآنية، ومسالش حتى كان كلهم كبار، نقاو ساعات برشا صغار يدخل يقام كلهم كبار يخرج، لا انت ابدا انت توجي معك واحد اخر وواحد اخر وتوليو مجموعة، مش
2: تكون مؤثر.
3: اي ما فماش بيئة بدات ببرشا، لازم ديما فما واحد بدا والاخرين تبعوه. النبي صلى الله عليه وسلم كي كان في دعوة سرية كان الدار فيها واحد واثنين، بعدين ولاو عشرة، بعدين ولاو أربعين، بعدين ولاو خمسين، هكاك تحلو الأيام وتزدهر، والإنسان يعيش بالترفيه الحلال والمباح، وفي نفس الوقت هو مؤدي صلوات ومرضي والدي، وفي نفس الوقت هو عايش حياة طيبة. لأنه اليوم إذا كان ما يشغلش الإنسان نفسه بالحق راهو يشتغل بالباطل، وإذا كان الإنسان ما يمشيش في الطريق المستقيم راهو مش يمشي في الطريق الآخر،
2: مش يعيش الفوضى الحقيقية
3: والفوضى. وتو والله الدنيا تخوف، احنا معناها نهمسوا في وذنين شبابنا كلمة راهو تو بالحق راهو البلاء انتشر، وفما برشا مشاكل تصير. الإنسان يحطش نفسه في بيئة ما هيش آمنة، في بيئة نجم تخطف له ربما أحسن لحظات حياته وعمره، ربما يكون
2: تخطف أثمن حاجة فيه إنسانيته.
3: نعم، يولي معناها راهو الصاحب ساحب، والشباب في وقت متاع تأثير، تو راك تتأثر بالسيف من عليك، راك تقول من الأول أنا متربي والعائلة، وبعد تلقى روحك استسلمت وبقى تلقى روحك القيم متاعك بدأت تنهار بالشوية بالشوية، تبدأ من الأول يعلموك الكذب، بعدين يعلموك كذا بالشوية بالشوية لغلب. أنت الإنسان يبعد على كل ما هو ينجم يأثر له على عباده والعمل الصالح متاعه ودينه. فبالتالي قل لكم راهو مش مشكل، حتى كما لقيت حتى حد يقول لك هيا قول أنت هيا، وإذا كان فشلت المرة الأولى مع واحد ما حبش يمشي معاك.
2: مادام نيتك صافيه
3: حصل اجر
2: وانت مخلص لله اكيد باش توصل في النهايه للتاثير حتى في فرد واحد، واكيد هذه العدوى الايجابيه ستنتقل الى اكبر عدد ممكن. اثاره نقطه في علاقه بالنظام والانضباط، قديش ديننا يعلمنا هذه القيم، قديش ديننا يعطى اولويه للنظام والانضباط، لانهم بالفعل سر من اسرار نجاحنا وسر من اسرار نجاح الشباب إذا التزم بهذه القواعد وإذا التزم بهذه الضوابط، فأكيد سوف يسعى إلى العمل الصالح وسوف يجتهد ويكون صاحب مبادرة بإذن الله.
0: نظام في ديننا أختي صندس في الإسلام هو مش مجرد تنظيم وقت أو أعمال، هو قيمة إيمانية وسلوك عبادي ينعكس على حياة المسلم كلها. نبدأ بالصلوات متاعنا، ربي نظمها لنا، يعني سبحان الله ده. 5 صلوات كانت على المؤمنين كتابا موقوتا قال ربي سبحانه وتعالى. الإنسان لابد أن يكون منظم في عباداته وفي معاملاته وحتى في تفكيره، يعني ينظم أفكاره في النهار، يعني ما تبدأش نهارك بلاش هدف. يا حبذا تقوم الصباح تكون عندك أهداف منظمة، باش نعمل وباش نعمل وباش نعمل ونعملهم، يعني ما يوفى النهار لما نعملهم بالنظام الأولى بالأولى. النظام في العبادة يعني سبحان الله حتى في شهر رمضان الصيام له وقت بداية وقت نهاية، كما قلت الصلوات أوقات محدودة لا يجب علينا تجاوزها، يعني الحج له مناسك مرتبة وزمانا ومكانا وكذا، كل العبادات اللي أعطاهنا ربي سبحانه وتعالى كلها بمواقيت وبنظام معين. سبحان الله أعظم عبادة في الإسلام قائمة على النظام والانضباط، يعني أعظم العبادات. والإسلام أيضا يدعو إلى ترتيب الحياة وعدم العشوائية فيها، كما قلت تنظيم الوقت بين العبادة العمل والراحة. بتبيع رمش نعدي نهاري كما قال الأخوي آمن، يطلبش من شاب يعني من اللي يقوم لليرقد وهو يعبد في ربي ليرا، ومش هذا هو، يعني حتى ربي قال لنا وقول اعملوا فسير الله عملكم ورسوله المؤمنون، يعني إني إنك أنت بركة تعمل في دنيتك خدمتك والكل هذيك معناتها في حد ذاتها عمل، يعني من عديوش وقتنا في العبادات بين الراحة والعمل والعبادة، والأثر الطيب يتعدى النهار بإذن الله كله خير وكله حسنات، والبدايات هي الكل راهو، يعني أهم شيء يعني خليها تكون البداية توا باش تلقى الأثر متاعها
2: في سائر أيام السنة وفي الآخرة إن شاء الله. به عن حفصة بنت سيرين قالت: يا معشر الشباب اعملوا فإني رأيت العمل في الشباب، العمل والشباب، هذه الفئة منوطة بعهدتها مجموعة من المسؤوليات ولعل أبرزها العمل، لأنه فيه أجر فيه ثواب، هو خلاصة لهذه القوة التي يتمتع بها الشباب، وهي قوة استثنائية خاصة بهذه الفترة العمرية فقط.
3: نعم، ذاك عليه سيدنا عليه الصلاة والسلام قال: اغتنم 5 قبل 5، وذكر منهم شبابك قبل هرمك. يعني الإنسان مدامه شباب وفي صحة جيدة يعبد ربي على حقيقة، ينجم يسعى للجامع، ينجم يخرج، ينجم يهز الرزين، ينجم لكن والله لاحظت حاجة، إنه إحنا كشباب ماشيين ونضعفوا، والله لاحظت هذه. علاش؟ وانا نحاسب في نفسي نحس روحي تعب، انا بسيف نقوم نبذل مجهود، وهي فما حاجات بالحق تبدلت في حياتنا، منها التليفون مثلا، اللي ما يرقدش بالباهي ويرقد التليفون بجنبه ويصبر 2 أو 3 ساعات ويقوم يتفقد وما يرقدش النوم العميق ذاك اللي هو مطلوب منه، خاصه في اول الليل راهو السهره والتليفون والانترنت والشارجر بجنبه والباور بانك، فز الإنسان تعب دق من الجمش يقوم. ثانيا الأكل زاد، ناكلوا البرة برشا وكل شيء، طاقة الواحد ما عندوش أكل قوة اللي ناخذوها من الفيتامينات المطلوبة وكل بسبب الماكلة اللي هي من
2: سوء
3: برا
2: التغذية.
3: سوء التغذية. فبالحق الحاجتين هذوما لاحظتهم قاعدين يأثروا علينا كشباب، مفروض يكونوا قويين. والكسل زاد برشا شباب ما يعملش الرياضة ما يعملش السبور، تقاه
2: وإلا يمارس الرياضة ويدخن،
3: ولا
2: هذه معضلة أخرى،
3: ذيك التدخين بخلاف أنه هو يعطي الإنسان الراحة المزعومة والزائفة، التدخين يعلم الصحبة السيئة.
2: نعم،
3: وهذه هي مشكلة التدخين الحقيقة، معناه مضر بالصحة وكل شيء، لكنه زاد مضر بالإيمان متاع الإنسان، هو حرام. ممكن أنت الحرمة متاعه مش حرمة واحدة من جهة برك، من برشا جهات، منها من الصحبة متاع التدخين، لأنه اللي يدخل اللي يدخن مش باش يدخن في بيته، وذاك خاطر متخوبين بوه أمه ولا قدر زاد ما يحبش يتكيف قدام بوه، وين يتكيف؟ مع أصحاب السوء. ومع انتشار آفة المخدرات توا الشباب ولا يجرب الدخان وبعدين ينتقل، ولا هما يجربوا له من غير ما يفيق ساعات يحطوا له لين يدمن. لطف يا ربي يمشي في سياقات خايبة برشا، راهي الأرقام مفزعة. هذاك علاش نزيد ونأكد ونعاود كما في الحلقات السابقة، راه من أخطر الأشياء على صحة الشاب وعلى نشاطه وعلى حيويته وعلى دماغه وعلى مخه وعلى ذاكرته. أو توف شوف الشباب توا يقول لك الذاكرة ننسى، مناش ذاكر كل من التليفونات، راه من التليفونات وقلة التغذية والدخان وغيره. فبالتالي إذا كان الإنسان من أول الصيف يحاسب نفسه في تغذيته، في علاقته بالهاتف الجوال اللي هو يولي حتى إدمان، خاصة في اللعب توا لو ليه يسمعوا فيه ويعرفوا. وحتى الشاب توا ما يحبش يسمع، يسكر على البلاصة يسمع اللعبة، ما تمثلي كل شيء إلا اللعبة. قل لك راه هي معناها اللعبة في أصلها مباحة مش حرام، إذا كان هي ما تضرش أي إنسان، لكن إذا كان توصل تضر بيك وتضر لك بوقتك وعلاقتك بوالديك
2: وتضر لك بصحتك زيادة، لأنه عندها تأثير سلبي خاصة على الدماغ وعلى طاقة التركيز
3: وعلى العينين وعلى التركيز. وبعد شنو مش تربح منها؟ تربح منها حتى شيء، كان ضياع الوقت. المشكلة مش ساعة ساعة ونص كما ما تشكورة، لا هذوما فما ناس تقعد 12 ساعة في الصيف تلعب.
2: نعم.
3: فما شكون حتى أكثر، هذا ينوصلوا حتى درجة الحرمة، لأنه هو لا يقوم للصبح لا يقوم للظهر لا يقوم العصر، هو مضيع وقته ومغشش والديه وكل شيء على خاطر اللعبة هذه اللي هي تزيد تأخير في إدراكه في ذاكرته في نجاحه وتأثر عليه وعلى مستقبله. ومن بالغش كي نقول تدمر المستقبل ودمرت برشا مستقبل برشا.
2: وهذه
3: الشباب.
2: من المعرقلات من معرقلات الحياة ومن المعرقلات زادة للشاب ولكل الفئات العمرية، أنهم يكونوا نافعين أصحاب رسائل مسؤولين. لأنه أنت حكيت على وسائل التواصل الاجتماعي وحكيت على هذه الألعاب الإلكترونية اللي تاخذ من أوقاتنا الكثير، يعني في عوض الإنسان عنده أوقات محددة مثلا للعبادة للعمل الصالح لزيارة الوالدين للقيام بأي مبادرة مهما كانت حتى ولو يعني في إطار نشاط جمعياتي، لا تولي فما أولوية لهذه الألعاب ولهذه الوسائل على حساب أشياء أخرى كان من المفروض أنه تكون هي الهدف والشغل الشاغل بالنسبة للمؤمن.
0: خلاصة الكلام اللي كنت تقول فيه أختي سندس، يعني اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. نعم، يعني نعمل للدنيا يعني خطر الدنيا فانية سبحان الله، ترك الأثر نرجع لنفس الموضوع. يعني احنا هذا هو موضوعنا حلقتنا اليوم، العمل الصالح وترك الأثر. ديما نخمم كي نعمل عمل، ديما الذكر الطيب باش نتذكر، يعني العمل الصالح هذا نخليه يعني صدقة جارية.
2: نعم.
0: نذكر بها ننفع روحي في ميزان حسناتي وننفع الآخرين يعني في الدنيا وفي الآخرة زيادة إن شاء الله.
2: إن شاء الله. باش نرجع الكلمة قالها أيمن وقديش بالحق كلمة تمس، هو أنه الإنسان عنده أولوية الاهتمام والاعتناء بالذات. هذا ليس من باب الأنانية أيمن، وإنما من باب محاسبة النفس والارتقاء بها، لأن ربي سبحانه وتعالى كرمنا على هذه الأرض فلن نفعل العكس ولن نحيا لأجل العكس.
3: نعم، هو ربي سبحانه وتعالى قال آية في سورة المدثر، قال لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة.
2: نعم.
3: يعني أنت بيدك قرارك، خاصة في شبابك، يا مش تمشي ذات اليمين يا مش تمشي ذات الشمال،
2: اختيار.
3: الاختيار والنجاح يجيب نجاح والفشل يجيب فشل. يعني مهم برشا أنه الإنسان يكبح جماح نفسه ويعرف أنه هو ميقول ميأجلش، مو هذيك الآفة هي التسويف والتأجيل وطول الأمل يضر بالإنسان. كل واحد فيه مش راضي على هو فيش قاعد يعمل، يقول لك تو غدوة الجمعة الجاية، هيا خليني نرتاح الجمعتين متاع الجمعة ونبدأ في جويلية، في جويلية خلينا نبدأ في نص جويلية نص صيف نرتاح وكل شيء. ملا خلي شهر أوت نبدأ به السنة الدراسية الجديدة وكل، وبعدين قروحه كان في سبتمبر
2: يتعدى العمر وهو ما عمل حتى شيء،
3: وهو ما عمل حتى شيء، ندخله سنة جاية والصيف الجاي نفس الشيء، إلى متى؟ فما شاب تعرفت عليه قال لي يا شيخ أنا قاعد في الدار متكي أول الصيف كملت القراية، قاعد مبرمج مش نخرج القهوة مش نعدي صيف كما الناس كل. نغزل لك حال اللايف تقري في السورة وقت سورة البقرة بين المغرب والعشاء ومتكي ويبرش. وهذا غزرتك قلت أنا الجامعة هو مش بعيد خل نمشي توضى وجي للجامعة. أول مرة يدخل الجامعة رغم اللي أنا عندي سنين نقري.
2: نعم
3: هذاك الشاب هذاك نحكي لك عليه توا ما شاء الله حافظ 20 حزب
2: بسم الله ما شاء الله
3: ما عندوش توا برشا نجح في مسابقة الأول في الأحزاب اللي حافظهم
2: ما شاء الله
3: وتبارك الله نجح في البكالوريا ويقرأ هو توا بسبب شنو تحرك
2: العزيمة
3: وقوة الإرادة ما قالش توا غدوة نمشي
2: ما أجلش
3: هو توا يسمع البرنامج يسمع فينا توا ما قالش توا نبدأ الجمعة الجاية لا تو قال سي تو انا نتوكل على الله وهذا كرب
2: وهذا
3: قال
2: هو المطلوب ايمن
3: الذين يستمعون القول فيتبعون شو كلمه يتبعون احسنه
2: نعم.
3: الانسان مش العبره انه هو يسمع الموعظه قال ولو انهم ربي قال ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا واذا لاتيناهم من لدنا اجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما فالعمل العمل بدار بدار المبادره انا تو انا قررت في مخي انه انا ما لازمنيش ندمن على شاشات الهاتف ما لازمنيش ندمن على اللعبه تو نقصها خل نخسر نتوكل على الله سكر التليفون نحطه في الشارج نخرج ونقرر إن وانا مثلا علاقتي بالتليفون ساعة في الصباح نص ساعة في القايلة وساعة في الليل سينو انا بعيد على التليفون ونكبح جماح نفسي ونحط قرار ونصير مع القرار هذاك هذيك الرجل الحقيقي هذاك الشاب الحقيقي هذاك هو الانسان البطل ليس من يقطع طرقا بطل انما من يتقي الله البطل فالبطولة الحقيقية في العمل الصالح في تقوى الله في كبح جماح النفس في المبادرة في الانسان يكون ساعي في الانسان كعليش ربي قال برشا مرات في القرآن سارعوا الى مغفرة من ربكم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وفي الحياة العادية قال فامشوا في مناكبها فنحن نحتاج أن الإنسان يسارع إلى العمل الصالح يبادر سارعوا بالأعمال فتنا يصبح المرء مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا يعني معقول أنه أنا شاب مكلف بالغ مكلف نقوم يذن عليا صلاة الظهر وصلاة العصر ونلعب في لعبة ما نقومش الرب هو نداني
2: هذه الأمانة
3: هي نعم فبادروا بالأعمال إنسان ما يعرفش روحه والصلاة ذيك راهي ما مشاتش برشا شباب يمشي في بالهم ما صلاش تو يتوب وتو يرجع أي والصلاة ذيك راهي تقعد في رقبة الإنسان يزم يرجعها يزم يعوضها وقتاش الانسان قديش يلم على كرايم وقديش يلم على ظهره وحمل ثقيل الانسان لا هوكا وربي نظم لنا وقتنا كما كنت تحكي والحمد لله اش معناها الانسان ظهر وبعد حتى باش يدمن على حاجه لازم يقص ويمشي للعصر ربي سبحانه وتعالى ما يخليكش تدمن ما يخليكش مسيبك هكا يربط لك وقتك بالصلوات
2: ما يخليكش تنغمس في ملهيات في الحياه
3: شفت محلى الصلاه
2: نعم
3: هكا علاش اللي يضيع صلاته هذاك اول باب الضياع اول باب الفتنه وربي سبحانه وتعالى اش قال قال قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون الذين هم عن الالعاب الالكترونيه عن مجالس اللهو معرضون شو ربط بعد الصلاه ذكر اللغو لأنه إنسان من الجمش يبعد على اللغو وهو ما يصليش
2: إيه؟
3: لابد أنه يربط حياته كلها بالصلاة وما عنيش عذر إحنا للأسف والله وذي أنا لاحظتها في الشتاء تبدأ القراية يبدأوا يجيوا الأولاد يسألوا شيخ صلاة الظهر نجم ونجمعها مع العصر على خاطر ما يدخلوا كل شيء وساعات فمشكون ما يعرفش يتصرف ربي يهديهم ويعمل مشاكل حتى في الليسي ويخلط مخر وما يعرفش ينظم وقته وكل يبدأوا يسألوا ويتسألوا نرشدوا فيهم ونوعيوا فيهم ونفهموا فيهم وبعد في الصيف في الظهر ما يجيوش في العصر ما يجيوش تي وينكم تي ماكم في شتاب عاملين العرك بالصلي وتوا وينكم وقت اللي حاشتنا بيكم الا من رحم الله
2: نعم.
3: فما شكون انا مواظب اما بالحق كالكسل اللي تبعه كسل وكل خمول وكل الشاشه ساعات الواحد كي يقول يقعد يقرا وخي بالتالي لا راهو مهم برشا انه الانسان يواظب على صلاته وذاك علاش العلماء بتاعنا قالوا لنا اللي يصلي 8 ايام ورا بعضهم يعني 40 صلاة كلهم في الجامعة يحضر على تكبيرة الإحرام بإذن الله بإذن الله ربي يثبته على الصلاة طول عمره فأنت تو من أول الصيف وانت تسمع فينا تو ولا تو سمعتنا تتوكل على الله وتقول أنا باش نصلي 8 أيام ورا بعضهم كل صلاة في الجامعة ويعملوا تحدي بينهم وبين روحه، راهو باذن الله ربي سبحانه وتعالى يثبته، ما عادش يبطل الصلاه وما عادش ياخر على وقتها.
2: نعم، حديث شيق مع الشيخ ايمن، ربي يبارك فيه وربي يجزيك كل خير. يحاول وانه دائما يتحدث عن الواقع المعيشي، عن احتكاكه المباشر مع الشباب ومع الاطفال باعتباره امام، وكذلك اميره باعتبارها شابه تمثل الشابات التونسيات الشاب

0: وباش يكون إخلاص لهذه الأعمال متواصلة مهما كانت الملهيات ومهما كانت العراقيل، وإحنا كنا حكينا على البعض منها.
1: صحيح، حتى أنا مش نحكي يعني من الواقع، يعني بما أنه عندي علاقات على تليجرام وشابات ما شاء الله، يعني تعليقات بمجالس الذكر وبالقرآن والكل.
0: نعم.
1: شابة يعني تفوتني شوية في العمر، هي أستاذة، أستاذة تعليم ثانوي، قالت لي أنا في الشتاء نعطي في علوم الدنيا، يعني تقري هي أستاذة التاريخ وجغرافيا، هي تذكرها بالخير إن شاء الله. قالت أنا نعطي في علوم الدنيا في الشتاء، في الصيف نتفرغ العلوم الآخرة. ما شاء الله عليها، يعني تعمل حلقات قرآن
0: ما شاء الله
1: للصغيرات وللشابات في العطلة الصيفية عن بعد، يعني حتى اللي ما ينجمش يتحول من داره، يعني توفر كل شيء. تو علاش ديما نحكيو على مواقع التواصل الاجتماعي، راه مش تليفون يعني حاجة خايبة، لا، شد التليفون ميسالش 24 ساعة، أما في حلقات الذكر وحلقات القرآن ميسالش، معناها وقتها يولي إدمان باهي ميسالش.
0: نعم.
1: أما قالت معناها بالحق ناخذها أنا قدوة ما شاء الله عليها، كيفاش قالت في الشتاء نعطي علوم الدنيا وفي الصيف أتفرغ
0: وهذه يعني الموازنة المطلوبة، هذا هو الاستقرار الفعلي اللي يخلي النفس تكون سعيدة، تكون فخورة بذاتها. وإحنا نحب شبابنا بالفعل يكونوا فخورين بأعمالهم وبأقوالهم بمبادراتهم الشخصية، باش نحقوا نوع من الألفة ونحقوا نوع من الفخر الحقيقي بهذه الفئة خاصة، لأنه يلام عليهم التقصير، يلام عليهم ربما الانحياز للملهيات والأهواء النفس أكثر من العبادة والطاعة وغيرها من الأعمال اللي تقربنا من ربي سبحانه وتعالى. فهوني نحب نقول أنه ماذا بينا نكون أكثر لطف مع شبابنا، فكلنا نخطئ هكا ولا شيخ أيمن، ولكن طريقة الإصلاح هي اللي تختلف وطريقة الإقناع هي اللي تختلف من شخص إلى شخص. حتى واحد ما ينجم يكون صحيح 100%، يصير التقصير ويصير الغلط، ولكن المهم في هذا الكل أنه نحاول قدر الاستطاعة أن نصلحه، نحاول نغيره من أنفسنا، وإحنا فرصتنا من خلال البرنامج هذا أنه قاعدين نقدمه في حلول.
2: إيه
0: حلول
2: نعم.
0: يسيرة وفي متناول الجميع.
2: الحقيقة هذه همسة في أذن الآباء والأمهات اللي قاعدين يسمعوا فينا، أنه راهو الشاب في الفترة هذه راهو يحتاج إلى قدوة ويحتاج إلى تفهم أكثر من نقد. يعني نتخيل لو كل واحد فينا أبو أم يسمع فيها توا، يتخيل روحه هو شاب صغير في العمر هذاك، وكل قرار يحب ياخذه نجيو ضده، وانت كل كلمة تحب تقولها ننتقدوك عليها، وكل حجامة تعملها نقولوا لك كيفاش تعملك، وكل لبسة تلبسها، وكل صاحب تصاحبه جديد نقولوا لك مش صاحب هذا وما يجيش، وكل حاجة منك تجي مرفوضة. احسب روحك انت في بلاصة الشخص هذا شنو تعمل، معناها فما ناس
0: يتقلق باش يفد باش يحاول يتمرد،
2: شكون باش يتمرد، وفما شكون باش ينعزل ويشد بيته ويشد تليفونه ما عادش يحب يخرج
0: ويفركس على البديل.
2: فركس على البديل، لا، هما شبابنا يحتاجوا إلى تفهم. وحتى كان فما نوع روه نحن من الضياع، راي ذيك فترة قصيرة، نحن مسؤولين نجم نطولوها الفترة ذيك بالنقد والسخرية والاستهزاء وكل شيء، يزيد هو يصحح راسه ويواصل أكثر، والنجم زاد نحن نقصروا فيها أكثر ما يمكن، وتكون حاجة عابرة ويتمادى معها باش بالتفهم، بالحوار، بالنقاش، بالقرب منه، بالتودد إليه. راو الشاب يحب شكون يحبه، يحب شكون ممكن ما يقبلش نصيحة، راه الشاب من طبعه أنه ما يحبش التنظير خاصة المباشر، يعني يحب يسمع النصيحة كما هكا في راديو في حاجة يحب، أما أنك تشده قدامك تقوله أنتي وأنتي وعملت وعملت، يولي في موقع متاع دفاع عن النفس.
0: نعم.
2: لا أنا من حقي أنه كذا، فبالتالي مهم برش أنه نناقشوه هكا ولا.
1: باش نضيف يعني حاجة للكلام خويا أيمن أكد فيها، هو ربي سبحانه وتعالى في سيدنا موسى وأخوه هارون هما ماشي الفرعون، قال لهم قولوا فقولا له قولا لينا، يعني فرعون ربي طلب معاهم اللين، فما بالك انت معناها اباء مع اولادك، يعني كيفاش تكون طريقه الخطاب، فهمت؟ يعني لابد من اللين في الحديث. هذا شني حبيت اقول، سامحني قصيت عليك.
2: لا يعطيك الصحه، يعني ما كان اللين في شيء الا زانه وما نزع منه الا شانه. انا نقدر برشا انه الاولياء يحترقوا على صالح أبنائهم بالحق، معنى الأب والأم عندهم غير على صالح أبنائهم، حتى يبدأ هو يتكيف ما يحبش ولده يتكيف. علاش؟ من فرض حبه ليه يقول لك أنا نطيق في روحي وما نطيقش في ولدي،

0: المحبة هذه ما لازمهاش تخلينا نفقد توازننا ونصيروا في نوع عداوة مع أبنائنا، يا إما أنت تكون
1: في صراع مباشر،
0: في صراع مباشر معهم. مهم برشا أنه نعرف ونتأكد أنه تربيتنا ما مشيتش خسارة، أنه هذاك ولدي راهو مش يرجع، أنه هذاك ولدي راهي فترة وتمر،
1: ونلتجأ ديما للدعاء،
0: والدعاء يعطيك
1: صالح
0: الصحة، وخاصة الردبان ندعيوا عليهم.
1: بالعكس
0: والله معناها راهم يحطموا برشا أولياء من غير ما يشعروا، يحطموا حياة صغارهم. راهو كل دعوة راهي ممكن تستجاب، ودعوة الأم لولدها راهي ما تعرفش عليها في ساعة غش نجم ربي سبحانه وتعالى يستجيب ويطلع فيك الدعاء هذاك، تقولك مش من قلبي، مو البلاء موكل بالمنطقي، والإنسان اللي يقوله هو ذاك اللي يصير، وتفائلوا خيرا تجدوا في جيانا الولدي والله لا تصلح لشيء وما تعمل حد شيء وكل صيف تعدي ولي هكا ودرا شنو، مو هكاك دمرناه وحطمناه ويجد عليه. راهو كلام الأب والأم مهم. لا ولدي هيا مش خليلك الحرية صيف السناء، تحب تمشي معايا وقت اللي تحب، المهم هي نظم روحك، نشجعك أنا مثلا صلي هالثمان أيام هذوما، وأنا يعني يحاول يلقى طرق كيفاش يشجع ولده وبنته وكيفاش يحيط بيهم ويعاونهم
1: وياخذ بيديهم
0: ويوجههم من غيرك النقد والسخرية والاستهزاء وانت ما تصلح الشيء وكل، لأنه يؤذي نفسية الطفل وتقلله ثقته في روحه، يولي يلتجئ لشكون يقول له كلام باهي، تولي الطفلة تلتجئ لشخص يقرأ معها زميل يقول لها كلام باهي ويحن عليها، تولي الطفل يلتجئ لطفلة ربما، وتولي علاقات معناها مشبوهة ومش طيبة وتأثر لهم على صحتهم النفسية وتأثر لهم على قرايتهم من بعد، وتأثر لهم حتى على التزامهم وصلاحهم واستقامتهم.
1: إن شاء الله ربي يصلح حال شبابنا. أهدي الشباب تحية الإكبار، هم كنزنا الغالي وذخر الدار، ما كان أصحاب النبي محمد إلا شبابا شامخ الأفكار، أشباب ديني يا حصونا للعلا، أهديك حسن الحب في أشعاري، من يجعل الإيمان رائده يفز بكرامة الدنيا وعقبة الدار. مسك الختام حبيتها بهذه الأبيات الشعرية. جزاكم الله كل خير أميرة السلطاني وكذلك الأستاذ أيمن إبراهيم، بارك الله في كل السادة المستمعين. نلتقي بإذن الله تعالى مع موضوع جديد أكيد يهم شبابنا ويهمنا أن سيكل. في أمان الله.
2: كنتم مع شباب الزيتونة، إعداد وتقديم سندس الهلالي.

0: الأعرابي مبثوثة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. صدق الله العظيم.
1: لا تحزن، إن الله معنا.
2: روى الطبري عن أنس أن أبا بكر رضي الله عنه قال: بينما أنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار وأقدام المشركين فوق رؤوسنا، فقلت: يا رسول الله، لو أن أحدهم رفع قدمه لأبصرنا. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على رسول الله، فنهاه الرسول صلى الله عليه وسلم تسكينا لقلبه. لما قال هذا الكلام قال له: لا تحزن، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، إن الله معنا، تطمينا وتطيبا لفؤاده. لما الإنسان يؤدي ما هو منوط بعهدته تجاه خالقه سبحانه وتعالى ويقول يا رب، يطمئنه الله سبحانه وتعالى ويقول له: يا عبد لا تحزن. هذه تطمينا وتطييبا للقلوب.
3: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى تلاوة مباركة للحزب 36 من الآية 21 من سورة النور إلى الآية 20 من سورة الفرقان بصوت فضيلة الشيخ حسام مرزوق برواية الإمام ورش عن الإمام نافع المدني.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر.

وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم.

الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات.

يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب

تسبيحه والله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير

ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله

ومن يظلم منكم نذقه عذابا كبيرا

0: رياض السنة النبوية.
1: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا: إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم: اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران، وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي، فاستيقظا فشربا غبوقهما. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة. فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين فجاءتني، فأعطيتها 20 و100 دينار على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها. وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فتحرجت من الوقوع عليها فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث: اللهم إني استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين فقال: يا عبد الله أدي إلي أجري. فقلت له: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: إني لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. متفق عليه. وعن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخرهم، قالت: قلت يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ قال: يخسف بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم. متفق عليه. هذا لفظ البخاري.
0: من رياض السنة النبوية.

0: وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة فقال: إن بالمدينة لرجالا ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسهم المرض، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. رواه مسلم. ورواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: رجعنا من غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أقواما بالمدينة خلفنا ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا فيه حبسهم العذر. وعن أبي يزيد معن بن يزيد بن الأخنس رضي الله عنهم، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال: كان أبي يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، فجئت فأخذتها فأتيته بها فقال: والله ما إياك أردت. فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لك ما نويت يا يزيد، ولك ما أخذت يا معن. رواه البخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
2: اللهم يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا رحمن بجلال وبنورك، نسألك يا رحمن بجلالك وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك، وبكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته لأحد من خلقك، أو

قومك فيه إني أراك وقومك في ضلال مبين. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين.

فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر

حاجه قومه قال أتحاجوني في الله وقد هداني

شيئا. وسع ربي كل شيء علما، أفلا تتذكرون. وكيف أخاف ما أشركتم

فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟

ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل

فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين.

الناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولم ترى

على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم

آيات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون.

فأخرجنا منه خضرا نخرج منه فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل

وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه

وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك

اتبع ما أوحي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين ولو شئت

0: قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. صدق الله مولانا العظيم.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: أحاديث نبوية
1: عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجميع تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه 25 درجة. فإن أحدكم إذا توضأ فأحسن وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه خطيئة حتى يدخل المسجد. وإذا دخل المسجد كان في صلاة ما كانت تحبسه وتصلي، يعني عليه الملائكة ما دام في مجلسه الذي يصلي فيه. اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ما لم يحدث فيه. أخرجه البخاري.
0: أحاديث نبوية.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة الصبح.

0: الله أكبر.
1: سمع الله لمن حمده.
0: ربنا ولك الحمد.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم. السلام
2: عليكم. سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة الصبح. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا حول

0: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: كلمات تخشع لها القلوب.
1: يا بني، عسى أن تكون دعوة مظلوم في جنح الليل ونحن نيام.
2: ألدار الهموم والأحزان ترجعاني، قدماني إلى ربي قدماني.
0: إشارات لذوي الألباب والعقول.
2: القلب النقي عن الهمة لا يحتاج إلى كلام كثير، وإنما يحتاج إلى عناوين لتوقظه.
0: وإدراك لما بين السطور.
2: إنما القوامة احتواء ورحمة ومودة وسكينة وحنان. ورب سامع أوعى من مبلغ. ورب سامع أوعى من مبلغ.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
2: حتى نرتقي سويا بكتاب الله ومع كتاب الله.

0: من معين الحكمة، من معين الحكمة ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعين أحبائنا أوفياء برامجنا، تحية طيبة من القلب إلى القلب. يجدد معكم الموعد واللقاء في برنامج كنوز الوصايا، معكم مريم فجاري ورفقنا فضيل الشيخ سيدي رمزي بن شيخة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم سائر مستمعيك ومستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
1: شكرا، ربي بارك لك فضيل شيخ سيدي رمزي بن شيخة. مازلنا في شرح وصية الفقيه الإمام العالم سيدي أبي عبد الله محمد الظريف التونسي، ووصلنا وين قال الشيخ كما شفنا في الحصة الفارتة: والعمل بالسنة والاقتداء بالأئمة والحركات والسكنات بالنية. مازلنا تقريبا مش نرجع شوية والاقتداء بالأئمة.
2: أي نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: والاقتداء، والاقتداء هو الاتباع بالأئمة، والأئمة جمع إماء، والإمام هو من يأم الناس، أي من يكون رأس الناس، يكون أمامهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام ليؤتم به.
1: نعم.
2: ومنه قول ربنا كذلك: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم آئمة ونجعلهم الوارثين. فانظر إلى قول ربنا تبارك وتعالى: ونجعلهم آئمة. فالأئمة جمع إمام كما قلنا، وهم في هذه الأمة من أقامهم الله تبارك وتعالى في مقام الاقتداء.
1: نعم.
2: فهم منارات للناس. وفي ذلك يروى حديث.
1: نعم.
2: وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أصحابي كالنجوم، أصحابي كالنجوم، بأيهم اقتديتم اهتديتم.
1: والاقتداء والاهتداء،
2: والاقتداء ما هو واحد يبدا ضايع، شوف واحد امام قدامه خلاص ظهرت له الوجهه، يقصده هو.
1: نعم.
2: وذلك يقوده، وهذا هو طريق الهدايه.
1: الهدايه صحيح، سبحان الله.
2: هذا الكلام. نعم. وللامانه هذا الحديث في اسناده كلام، حتى اذا سمعنا اخواننا المستمعون فيقول: والله يا شيخ هذا حديث ضعيف. تمام. نحن لن نتكلم عن حجية الحديث ضعيف، لكن هذا الحديث له حديث في صحيح البخاري يعضده ويقويه.
1: صحيح.
2: أما صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم المنارات، علم تلاميذ. تمام. وكان في وقتهم الاجتهادات واسعة،
1: باب
2: والعلم غزير.
1: صحيح.
2: تمام. طبعا أنا مانيش ضد، ما عنديش عقلية أن الاجتهاد يقف، يعني الحمد لله، لأن لكل زمان نوازل، كل زمان عنده نوازل. تمام. الطرق هي التي تتغير.
1: أنا فما سؤال قاعد شد في بالي: هل الأئمة لهنا نفهم منها أنه كل كذلك في حياتنا اليوم، يعني في واقعنا اليوم، الشباب اللي يسمع فينا واللي عنده تساؤلات كثيرة واللي عنده أفكار مختلفة، قلت كيفاش نهتدي لهالأئمة هذوم اللي ينجم ينصحني نصيحة؟
2: المقصود بالإمام هنا مش إمام المسجد،
1: لا لا، مش نحكي على
2: التيك توك ولا تو. للأسف الشديد الفوضى اللي قاعدين نعيشوا فيها، ناس كل تحب تتكلم، شهوة الكلام.
1: هذا هو.
2: يحل التيك توك تلقاه يتكلم ثلاثة سوايع، ساعة تلقاه مش يذم، تلقاه ساعة يجيب قول من عنده مش موجود في حتى في حتى ماذا. فأنا للأسف الشديد يعني، ولذلك أقول لإخواني دائما: انظروا لمن اجتمعت كلمة الناس عليه. تمام.
1: هذه تفهم
2: منها؟ من أجمع عليه أهل عصره، من قدمه علم أهل عصره، من سمعته تلقى في كلامه متوازن، يتكلم بكلام ما يأتي بشيء يخالف شرع الله تبارك وتعالى مما هو دون في مذهبك. وزي ما نقول الأخياني معناتها من كان في تونس، وهذه هذا كلام الأئمة راه من قديم الزمان، اللي كان في تونس مذهب البلاد مالكية تعلم المالكية، خليك على المالكية.
1: صحيح.
2: تمام. لأنه لم تلقى برشا مشايخ نجم تقرأ عند هذا وتقرأ عند هذا وتقرأ عند هذا وتقرأ عند هذا، فلما تختلف المشايخ بتلقى مثال والله في ستة من الناس خمسة يقولوا في نفس الكلام. نمشي نحل كتب الفقه المالكي نلقى كلامهم منضبط. هذاك هو اللي تمشي
1: تبقى
2: معه
1: لي.
2: هذاك هو اللي تمشي مع ذيك الريفرنسوين. طالما تلقى واحد يقول لك في كلام وجيت تقول له هذا من قال به، يقول لك هذا في كتاب الله وكتاب رسوله صلى الله عليه وسلم. فهنا فما كل عرفت كالإرهاب الفكري. يعني كي تقول له معناتها طيب هاو كلام مالك، يقول لك أنا أقول لك قال الله قال رسول، وانت تقول لي قول مالك فيعظمها. الناس اللي ما تعرفت رغب تقول لك والله هذا يخاطب فيه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبيلة تقول لي باتباع السنة عليك بالعمل بالسنة، هو يقول لي سنة وانا نقول له قول مالك. طيب برشا ناس زلوا من هذه الناحية.
1: نعم.
2: تمام. فأنا ديما لما يجي يقول لي نقول شوف سبحان الله، وديما ندندن على المسألة هذه. نقول هل أتى مالك بما قاله من المريخ؟
1: صحيح. لا. هل يخالف السنة ولا يخالف؟
2: لا، القضية مالها هنا.
1: نعم.
2: فبتني. فالإنسان قال لازمنا نهديه هكا شوية ونتريث ونغزره. ولذلك عجبتني امرأة كانت لها نازلة عندها قضية. تمام. فمشيت للقاضي.
1: نعم.
2: فقالت له يا سيد سيادة القاضي وقع كذا كذا كذا كذا كذا كذا. تمام. فقال لها أي فلانة أفتيك بمذهب مالك أما أفتيك بالسنة، أفتيك بمذهب الإمام مالك أما أفتيك بقول النبي صلى الله عليه وسلم. سكتت. قد أفتيني بقول مالك. فضحك قال عجبت لك أسألك أقول لك أفتيك بقول مالك أم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم فتقدمين قول مالك
1: على كلام النبي.
2: فضحكت قلت له يا سيد القاضي إذا أفتيتني بقول مالك ستفتيني بفهم مالك لكلام الله ورد رسوله، وإذا أفتيتني بالسنة ستفتيني بفهمك للكتاب والسنة، وفهم مالك أرفع من فهمك.
1: سبحان الله.
2: هي القضية قضية فهوم.
1: صحيح.
2: طيب لماذا أترك أنا قول مالك وأترك قول الأئمة؟ يعني حتى المدرسة المالكية لم تنضبط في لم تنحصر في مالك وحده.
1: نعم.
2: يعني نحن توسع على ساعة تبدأ تحضر وتروح الدكتوراه ولا تروح ماجستير، يقول لك حكم المعاملات البنكية والبطاقات الائتمانية والسندات المالية على مذهب الإمام مالك. الإمام مالك كان يعرفهم هذا مصلا. تمام. لكن هي منهجية.
1: صحيح. منهجية يعني فهم.
2: منهجية فهم أخذها طلبته وطلبته أخذوا أورثوها إلى طلبتهم، وتلقى كل جيل تلقاه يمحص.
1: صحيح.
2: وتلقاها
1: ويجدد
2: لكن يحافظ على الأصول. منهجية التفكير.
1: صحيح.
2: منهجية التعامل مع النص. إذا كان المنهجية موجودة لا إشكال.
1: وهذا في حتى في الاقتداء بالأئمة، أنه في زماننا اليوم نتلقى شكون كما قلت يجدد ويطور
2: دائما
1: أما يحافظ على الأصول.
2: صحيح. هي هذا اللي كنت نحكي فيه. فهمتني. هو لن يستحدث أصولا جديدة.
1: صحيح.
2: لا هو سيتعامل مع النصوص بمقاربة مع النوازل العصرية على نفس أصول مالك.
1: نعم. والحركات والسكنات بالنية.
2: أي نعم. فإذا أنت خذيت النظري هذا النظري سيتطبق.
1: صحيح.
2: فهمتني. ما هو أمرك بالعمل، نحن مش قلنا أنه سيبدأ في العمل. هذا العمل سيكون على طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سيفهمني طريقة النبي صلى الله عليه وسلم؟ هؤلاء الأئمة أخذت من عندهم الطريقة نبدأ نشتغل على روحي. فالحركات والسكنات قبل البدء بالعمل، ما الذي أول حاجة فيه لازم تكون شنو؟ تصحيح النية.
1: تصحيح النية. نعم.
2: فقال لك في حركاتك في سكناتك يجب أن تكون هذه الحركات وهذه السكنات بالنية. الحركات يعني أعمال.
1: يعني سعي الإنسان.
2: يعني سعي، يعني مأمورات فاستجاب لها وتطبيق ما وصلك منها.
1: نعم.
2: تمام. أول ما تبدأ في هذه التطبيقات والأعمال والتحركات، كل عمل يفتقر إلى نية في القربة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث المعروف إنما الأعمال
1: بالنيات لكل أمر ما نوى.
2: تمام. فقبل أن يندرج الإنسان في العمل يصحح نيته ويخلص عمله إلى الله تبارك وتعالى.
1: لهنا قالها في سمحني كان الشيخ قالها في العموم أم خصص لأشياء معينة لهنا؟
2: في العموم. في العموم. يقول لك أنه لا حياة بدون نية. ولذلك يعلم الإنسان بالفتح توجيت ربك تبارك وتعالى ألقى في روعنا أنه كما يوجد للأعمال مقصد يوجد لك في سيرك مقصد. وأنا دائما ما أقول السلوك إلى الله يقوم على قاعدتين أوليتين، القاعدة الأولى الله مقصود الكل، القاعدة الثانية ملتفت لا يصل. لا نلتفت لا إلى أنوار ولا إلى أغيار، لا نلتفت، الله مقصود الكل. تمام. فهو يقول والحركات والسكنات. طيب الحركات وفهمناها،
1: والسكنات،
2: والسكنات لماذا تكون بالنية؟
1: هي أصلها ماهيش ما هيش ما ظاهرة للناس يعني.
2: طيب ما هو الدين فعل وترك. طيب يعني فما إنسان مثلا لا يسرق. تمام.
1: نعم. ما يمشي ما يأتيش بالحركة هذيك.
2: ما لا يأتي بالحركة. إذن هي سكنات ولا مش سكنات؟ سكنات.
1: سكنات.
2: جلوسه في بيته مع عدم السرقة سكنة. تمام. تركه لمحرمات الله تبارك وتعالى سكنات. لا يأتي في خلده. تمام. لكنه إذا ذكر ربه تبارك وتعالى ونظر إلى أنه عبد وأنه مطلوب منه كذا وكذا ومنهي عنه كذا كذا، بمجرد أنه أتى في ذهنه أنه لا يسرق حسبة لله تبارك وتعالى أجر عليه
1: في النية متاعه،
2: في النية متاعه مباشرة.
1: ذكرني القول الإمام سفيان الثوري قال ما وجدت شيئا أصعب علي إلا النية.
2: النية. طيب سنأتي المسألة هذه. ففي الأعمال الإنسان إذا تقدم بالعمل، قلت لك احنا وراء الميكرو قاعدين نتكلم ونقولوا في كلمه الخير ونوصلوا في كلام الخير، الناس تبدا تسمع. تمام. النهار الاول الثاني بعد الناس تبدا تهز في التليفون وتسال فيك يا شيخ والله يسمعنيك في الاذاعه، يا شيخ والله استفدنا منك، يا شيخ راه كذا. شوف الان صار لهنا، رغم اللي معناتها نحن جينا على الميكرو قاعدين نتكلموا، اصلحنا نيتنا ان تكون هذه لا رياء ولا سمعه، فما اردنا منها شهره وما اردنا منها مالا وما اردنا منها مفاتيح للدنيا، انما جئنا حسبه لله تبارك وتعالى. تمام. اذا اصلحنا النيه في البدايه ولا
1: صحيح.
2: طيب من بعد، هو من بعد ما اوذعت خلاص العمل مشى ولا لا؟ ثم شبدا الناس تتكلم. قد ياتي في القلب عجب. والعجب بذرة الكبري.
1: يعجبوا العلم متاعه وتعجبوا طريقته وتعجبوا ربما الصدق والتوفيق متاعه،
2: يعجبوا حتى مدح الناس لي.
1: لأنه بالصدق ذاك وصلت له.
2: لكن هو من بعد الإنسان لازم أنه يراعي قلبه. ما يش سهل أنه الإنسان يتكلم بين الناس. فهو إذا لم يتعاهد نفسه وقلبه يزل. ولذلك يقول الحركات هذه فقبلها نية أن يكون خالصا لله تبارك وتعالى، لا يقصد به رياء. النية المراد منها هي الإخلاص،
1: إخلاص،
2: والإخلاص هو نفي الرياء. تمام.
1: واضح.
2: والرياء يكون بينك وبين الناس. قال تجد الرجل يطيل صلاته في المسجد فإذا عاد إلى بيته نقرها. في المسجد فمش كن قاعد يغزر له. ما شاء الله.
1: مش الأصل فيه هي للمولى سبحانه وتعالى الصلاة.
2: تمام. فهذا هو الإخلاص. الإخلاص أن ينظر إلى عمله فيخلصه عليه الصلاة والسلام إخلاص من كل من هو سوى الله،
1: من دون
2: فيخلصه من السوى من الأغيار. يجعله خالصا لله تبارك وتعالى، أي ليس لأحد فيه دخل معه. كما ذوق 24 يقول لك هذا ذهب خالص، ذوق 18 مخلط
1: شوي.
2: فهمت الكلام؟
1: طيب فهذا هو وصل
2: فهذا هو هذا هو الإخلاص.
1: كيفاش وصل لها؟
2: بالدربة. بالدربة بالدربة. يدرب نفسه، يذكر نفسه، كان لازم يكتب في ورقة قبل ما يصلي، يغزل الورقة متاعه. يا رمزي رد بالك، اجعل هذه خالصة لله تبارك وتعالى. تبقى هذا ديما لمن لا شيخ له، لكن من ربي رزقه شيخ كما الشيخ الظريف فهو يقول له عندي مشكلة في 1 2 3 فهو يوجهه يعني. نعم. يوجهه إلى أعمال، يوجهه أعمال. وما أخذناه عن شيوخنا أنه غالب هذه الأعمال التي يوجه الشيخ إليها طالبه يوجهه إلى الأعمال الفردية التي لا يطلع الناس عليها،
1: باش ينقص له من هك
2: الرياء، باش يعود روحه في الطاعة بعيد على أعين الناس. ثم بعد هذا ثم حاجة واحدة أخرى، فما سر الإخلاص. ثم الإخلاص وفما سر الإخلاص.
1: وشنو هو الفرق ما بين الإخلاص وسر
2: فرق
1: الإخلاص؟
2: كبير. صلي على الحبيب
1: عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم.
2: ابن عطاء الله رضي الله عنه في الحكم عنده حكمة جميلة،
1: حكم
2: يقول هذه الأعمال، يقول الأعمال صور قائمة وحياتها سر الإخلاص فيها.
1: نعم صحيح.
2: حياة هذه الأعمال سر الإخلاص فيها. نحن قلنا أن الإخلاص ينافي الرياء،
1: ما يتقابلوش، ما ينجموش يتقابلوا.
2: الإخلاص المراد بالإخلاص هو تخليصه من الرياء،
1: من الرياء.
2: تمام، فيكون لله فعله. سر الإخلاص هو شنو؟ أن لا يكون لنفسه في هذا العمل المتقدم به بين يدي الله نصيب
1: أصلاً،
2: أصلاً
1: سبحان الله.
2: تمام، يعني أضرب لك مثال، صلي على الحبيب
1: عليه أفضل الصلاة.
2: يجيك واحد يقول لك راني أنا مثلاً نحشش على 10 أحزاب قرآن، لو كان عادي نهار ما نقراش فيها 10 أحزاب يقعد راسي مزنزن. تمام، الظاهر المسألة جميل، حاجة حلوة على الأخر.
1: نعم، تعلق بالقرآن. نعم
2: تمام، إذا الشيخ رأى ابنه واصل، مش معناتها واصل يعني على قدم صدق يتقرب إلى ربه كذا، وارتقى مسألة إنه هو يقرأ لأجل الحسنات، قال لك محشش يعني عنده محبة لكلام محبة الله. نعم، عنده محبة لله،
1: مش يفكر في الأجر يعني.
2: خلاص فهمت العملية ولا يعني ما عادش مش تولي قراءة القرآن لهنا هي تربية له في الاعتكاف والتعود على العبادة، لا خلاص هو جارية في دمه، انتقل إلى مرحلة أخرى. فشنو اللي يقول له النهار 2 3 يقول له يا وليدي طب معاش باش تقرأ 10 حزب، طب باش تقرأ 2 حزب برك، كيفاش سيدي؟ يقول لكنك ستصوم. هو شنو اللي عمل لهنا؟ هذه العبادة التي تقدم بها بين يدي الله تبارك وتعالى كان له في قلبه وفي نفسه نصيب منها، هو يحبها، فستكون سهلة عليه.
1: صحيح،
2: وسيكون هو يتقدم بها بين يدي الله ومع ذلك عنده إرضاء لنفسه تطلبها. فشنو اللي عمله؟ لم يقطع عليه حزب القرآن، نقص له منه، لكن قال له باش تمشي للصيام. فهو لما باش يمشي للصيام أتى إلى عبادة غير محببة إلى قلبه كقراءة، ما يحسش عليها. فنهار له لاني كيفاش باش يبدأ؟
1: صعيب،
2: صعيب. الثاني جاي من غدوة، زيد غدوة صايم، يكمل النهار الثاني، الثالث بدأ يمشي معاه، بدأ يتعود. وإلف العادة قتل، بدأ يتعود النهار الثالث، النهار الرابع، النهار الخامس قالوا سيدي شنو حوالك وليدي؟ كيفاش عامل مع الصيام؟ إيه لا سيدي توليت بسم الله ما شاء الله، يعني نقوم سهل علي. يقول له ما عادش باش تصوم، وعندك قيام ليل من غدوة. فشنو يعمل الشيخ؟ تلقان هنا ينوع له
1: في العبادات،
2: في العبادات. فشنو اللي يصير؟ ينحي عبادة يجيب عبادة، ينحي عبادة يجيب عبادة، ينحي عبادة يجيب عبادة، لكن في العبادات الكل فما حاجة ثابتة اللي هو المعبود
1: الله سبحانه وتعالى.
2: تمام، فهو يصرفه من العبادة إلى المعبود، فما عادش هو عبد العبادة ولا
1: عاش باش يتعلق بالعبادة.
2: وسر الإخلاص هنا أن يكون العمل المقدم، فأن يكون العمل المقدم ليس له في نفسه هو بدون نصيب. فهو لما تغير وتداول على كثير من العبادات شنو اللي صار؟ صار يقول لك أنا ما دامني مع رب العالمين ما يهمنيش أي عبادة، أنا مع الله.
1: نرجع أن الله هو المقصود معنا.
2: أيوه، إذا عنا الإخلاص وعنا سر الإخلاص. فالإخلاص أن يحافظ العمل على النظرة من النظرة الخارجية للناس إليه، وسر الإخلاص أن يحافظ على عمله أن يكون لنفسه فيها نصيب. مع الله تبارك وتعالى، فيكون خالصا لله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العالمين جل جلاله: أنا أغنى الأغنياء عن الشرك، من عامل عملا أشرك فيه معي غيري تركته عمله.
1: سبحان الله،
2: سواء كان خارجي سواء كان داخلي. أو الدليل
1: ولهنا نحكي على أعمال كما العبادات، يعني
2: كل العبادات، كل شيء،
1: قراءة قرآن،
2: كل شيء،
1: كل شيء. يعني خطر معناتها الحقيقة في الباب هذا، إنه الإنسان لازم ينتبه.
2: من أراد العلا،
1: هذا كانش نرجعه والحركات والسكنات بالنية.
2: الحركات والسكنات بالنية،
1: عن سبق الحركات،
2: لأن طبع الإنسان أنه في أعماله يعمل العمل ويريد به الأجر، فهو المقدم عنده، لكن السكنات ما هيش موجودة في ذهنه أصلا. تمام؟
1: نعم.
2: فالعمل هو يقصده، يفعله وهو يطلب على الأجر، يطلب الأجر،
1: يستنى،
2: فهو يحسن عمله، فيقول اسمع حسنت عملك وزينك، فرد بالك يجب أن تصحح النية فيه. والله ليش نصحح النية فيه؟ حتى تؤجر ابتداء، والأخطر منهم حتى لا يكون هذا العمل الصالح اللي أنت تعمل فيه يكون هو سبب ولوجك إلى النار. فما عمل صالح يهز للنار طبعا، نحن نسمع في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في فضل القرآن، ينادى لقارئ القرآن يوم القيامة اقرأ
1: وارتقي
2: كما كنت تقرأ في الدنيا. طيب هذه أحاديث تحث على القرآن الكريم وحفظ القرآن الكريم وقراءة القرآن الكريم وتحسين قراءتك بالقرآن الكريم، لكن الناس ما تتكلمش على الجانب الآخر وخطر القرآن الكريم.
1: كيف؟
2: ايوه هذا هو اللي قاعدين كانوا فيه. ذاك علاش قراءة القرآن حركات ولا مش حركات؟
1: حركات.
2: يقال له حسن النية حتى يحصل هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول من تسعر بهم النار. طيب من تسعر بهم النار؟ يعني كالجمرة الأولانية اللي تشدها تحرقها باش هي تشعل بها الكانون.
1: اللهم احفظنا،
2: ربي يحفظنا أجمعين. تمام. يقول أول من تسعر بهم النار ثلاثة. تعرف شنو؟ قالوا الله ورسوله. أول واحد.
1: نعم.
2: تعرف شكون؟ قارئ للقرآن. يعني يصير يعني يؤتى به فيقال له أي فلان فيما قرأت. يقول قرأت فيك يا رب، فيقول له كذبت، إنما قرأت ليقال قارئ. محل صوته. وفي رمضان بدأوا نسأله وين يصلي التراويح؟ بدأوا نوجع عليه
1: تمشيله.
2: وهو بسم الله ما شاء الله. فهمت الكلام؟
1: باب للرياء والعجب.
2: لا هنا يشوف النبي صلى الله عليه وسلم يقول قال إنما قرأت ليقال قارئ. وقد قيل
1: في الدنيا. نعم.
2: خذيت حظك، خذيت ما أردت. شوف ايش قال، ثم يكب على وجهه في النار.
1: اللهم احفظنا يا رب.
2: ثاني واحد متصدق. شوف واحد يبذل ماله يتصدق
1: أغلى ما عنده باش
2: يتعب عليه ويعطيه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول نعم المال الصالح عند العبد الصالح، ويقول الصدقة تطفئ غضب الرب، داووا مرضاكم. شوف قديش يحث على مسألة الصدقة، وهذا متصدق ما شاء الله يعطي. فيؤتى به فيقال له فيما تصدقت؟ يقول فيك يا رب. يقول كذبت، إنما تصدقت ليقال كريم. وقد قيل. شفت النية فيش نحكيه نحن قبيلة. شوف عمل صالح قد يكون سبب دخول النار.
1: اللهم احفظ.
2: عمل صالحا قد يكون سبب حجاب بينك وبين رب العالمين. يأتي للثالث، مات في سبيل الله فيما يظهر للناس، يؤتى به فيقال له فيما مت، فيما قتلت؟ يقول لتكون كلمتك هي العليا يا رب العالمين. يقول كذبت، إنما قاتلت حتى يقال فارس وشجاع. وقد قيل. ثم يكب على وجهه في النار. هذه ظاهرها كل أعمال صالحة، لكن لما لم تصلح فيها النية شو اللي صار؟ كانت سبب.
1: ربي إن شاء الله دائما يصلح ويحسن نياتنا. شكرا لك فضل الشيخ رمزي بن شيخة. شكرا لكم الناس الكل. تحية مريم فجاري، حفظكم الله ورعاكم. شهية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: من معين الحكمة، من معين الحكمة، ونفحات أهل الله، ونفحات أهل الله، نقطف دررا من وصايا العارفين، كلمات قليلة في مبناها، عظيمة في معناها، تهدي القلوب إلى طريق السالكين، تهدي القلوب إلى طريق السالكين. كنوز الوصايا مع مريم فجاري والشيخ رمزي بن شيخة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، تبتغي مرضات أزواجك، والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض. فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا؟ قال نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير

تغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما

فرعون وعمله ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.
2: مستمعينا الكرام، نستمع وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 37 من الآية 21 من سورة الفرقان إلى الآية 110 من سورة الشعراء برواية قالون عن نافع المدني للقارئ بشير بن عثمان.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: استمعنا وإياكم إلى تلاوة مباركة للحزب 37 بصوت القارئ بشير بن عثمان برواية قالون عن نفع المدني.
1: عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي.

0: كلمات من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

إلهي يا رب، لي ما بقيت حولك دندنة، وبالضراعة إليك همهمة، لأني محب وكل محب بحبيبه مشغوف وعن غير حبيبه مصروف. إلهي يا رب، يا من تسمع ندائي ودعائي، اللهم أتذلل إليك، ها أنا على أعتاب بابك الكريم. يا كريم، اللهم لا تكلني لنفسي طرفة عين.

0: أفهموا.
1: إلهي، من ذا الذي ذاق حلاوة محبتك فرام منك بدلا؟ ومن ذا الذي أنس بقربك فابتغى عنك حولا؟ إلهي، فاجعلنا ممن اصطفيته لقربك وأخلصته لودك ومحبتك وشوقته إلى لقائك ورضيته بقضائك ومتعته بالنظر إلى وجهك وحبوته برضاك وبوأته مقعد الصدق في جوارك وأخليت وجهه لك وفرغت فؤاده لحبك ورغبته فيما عندك وألهمته ذكرك وأوزعته شكرك وشغلته بطاعتك وصيرته من صالحي بريتك يا أكرم الأكرمين. اللهم هذا الدعاء ومن فضل جودك وكرمك الإجابة

0: مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. مستمعي الكريم، نفسك كالسائل الذي يلون الإناء بلونه، فإن كانت نفسك راضية سعيدة رأيت السعادة والخير والجمال، وإن كانت ضيقة متشائمة رأيت الشقاء والشر والقبح، والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا، هو عبء على الحياة ثقيل، من يظن الحياة عبئا ثقيلا. إن الحياة كريمة، ولكن الهدية تحتاج إلى من يستحقها، وإن الذين تضحك لهم الحياة وهم يبكون، وتبتسم لهم وهم يكشرون، لا يفقهون كنهها ومغزاها. كم تشتكي وتقول إنك معدم، والأرض ملكك والسماء والأنجم، ولك الحقول وزهرها وأريجها ونسيمها، والبلبل المترنم، والماء، الماء حولك فضة رقراقة، والشمس فوقك عسجد يتضرم، هشت لك الدنيا فما لك واجما، وتبسمت فعلام لا تتبسم. إن كنت مكتئبا لعز قد مضى، هيهات يرجعه إليك تندم. أو كنت جاوزت الشباب فلا تقل شاخ الزمان، فإنه لا يهرم. انظر إلى جمال الكون، فما زالت تطل من الثرى صور تكاد لحسنها تتكلم.
1: أنا قلبي بيسبح بصمت، وبقول إلهي في كل وقت،

من عنده بستان في صدره من الإيمان والذكر، ولديه حديقة في ذهنه من العلم والتجارب، فلا يأسف على ما فاته من الدنيا. أقول لك يا صاحبي، رأيت العز في أدب وعلم، وفي الجهل في الجهل المذلة والهوانة. اصنع المعروف واخدم الآخرين، لا تبقى وحيدا معزولا، لا، فالعزلة مصدر تعاسة كل الكآبة، والتوتر والتعاسة تختفي حينما تلتحم بأسرتك والناس وتقدم شيئا من الخدمات. وقد وصف الأخصائيون العمل أسبوعين في خدمة الآخرين كعلاج لحالات الاكتئاب. أن تسعد الآخرين تجني راحة كبيرة في داخلك. كان الصحابة الأجلاء أسعد الناس، لماذا؟ لأنهم لم يكونوا يتعمقون في خطرات القلوب ودقائق السلوك ووساوس النفس، بل اهتموا بالأصول واشتغلوا بالمقاصد. أشغل نفسك دائما، يجب أن تحاول بوعي وإرادة استخدام المزيد من إمكاناتك، سوف تسعد أكثر. إن شغلت نفسك بعمل أشياء بديعة، فالكسل ينمي الاكتئاب. تعلم كيف تعرف نفسك. أما الاندفاع في خضم الحياة بدون إتاحة الفرصة لنفسك كي تقيم أوضاعك ومسؤولياتك في الحياة، فحماقة كبرى. فهؤلاء الذين لا يفهمون أنفسهم لن يعرفوا إمكاناتهم أبدا. من السعادة سلامة القلب من الأمراض العقدية كالشك والسخط والاعتراض والريبة والشبهة والشهوة. أعقل الناس أعذرهم للناس، فهو يحمل تصرفاتهم وأقوالهم على أحسن المحامل، فهو الذي أراح واستراح. واسمع بالله عليك إلى سحر البيان وجمال الكلام. خير أيام الفتى يوم النفع، واصطناع الخير أبقى ما صنع. ما ينال الخير بالشر، ولا يحصد الزارع إلا ما زرع. خذ من الدنيا الذي درت به، واسل عما بان منها وانقطع. إنما الدنيا متاع زائل، فاقتصد فيه وخذ منه ودع. وارض للناس بما ترضى به، واتبع الحق فنعم المتبع. مستمع الحبيب، الطيبات للطيبين، فالطيبات من الأقوال والأعمال والآداب والأخلاق والزوجات للأخيار الأبرار. لماذا؟ لتتم السعادة بهذا اللقاء، ويحصل الأنس والفلاح. والكاظمين الغيظ يكظمونه في صدورهم، فلا تظهر آثاره من السب والشتم والأذى والعداوة، بل قهروا أنفسهم وتركوا الانتقام. والعافين عن الناس، وهم الذين أظهروا العفو والمغفرة، وأعلنوا السماحة، وأعتقوا من آذاهم من طلب الثأر. فلم يكظموا فحسب، بل ظهر الحلم والصفح عليهم، والله تعالى يجزي المحسنين، فكن منهم ولا تغفل.
والله يحب المحسنين، وهم الذين عفوا عمن ظلمهم بل أحسنوا إليه وأعانوه بمالهم وجاههم وكرمهم، فهو يسيء وهم يحسنون إليه، ولهذا أعلى المراتب وأجل المقامات. أيها الأحبة الكرام، إلى هنا ينتهي لقاء اليوم. لنا موعد جديد بإذن الله تعالى، فحتى ذلك الحين نرجو لكم الخير والسلامة، وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: من نور.
1: كلمات من نور. كلمات من نور مع البخاري بن صالح.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها

وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تستبطئوا الرزق، فإنه لم يكن عبد ليموت حتى يبلغ آخر رزق هو له، فأجملوا في الطلب، أي بأخذ الحلال وترك الحرام. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس اتقوا الله وأجملوا في الطلب، فإن نفسا لن تموت حتى تستوفي رزقها، وإن أبطأ عنها فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه ابن ماجه واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. رواه ابن ماجه. وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من عمل يقرب من الجنة إلا قد أمرتكم به، ولا عمل يقرب من النار إلا وقد نهيتكم عنه، فلا يستبطئن أحد منكم رزقه، فإن جبريل ألقى في روعي أن أحدا منكم لن يخرج من الدنيا حتى يستكمل رزقه، فاتقوا الله أيها الناس وأجملوا في الطلب، فإن استبطأ أحد منكم رزقه فلا يطلبه بمعصية الله، فإن الله لا ينال فضله بمعصية. رواه الحاكم. وروي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو فر أحدكم من رزقه أدركه كما يدركه الموت. رواه الطبراني في الأوسط والصغير. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار، ورواته ثقات. أروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أيها الناس، إن الغنى ليس عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس، وإن الله عز وجل يؤتي عبده ما كتب له من الرزق، فأجملوا في الطلب، خذوا ما حل ودعوا ما حرم. رواه أبو يعلى وإسناده حسن. وروي عن حذيفة رضي الله عنه قال: قام النبي صلى الله عليه وسلم فدعا الناس فقال: هلموا إلي، فأقبلوا إليه، فقال: هذا رسول رب العالمين جبريل صلى الله عليه وسلم نفث في روعي أنه لا تموت نفس حتى تستكمل رزقها وإن أبطأ عليها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب، ولا يحملنكم استبطاء الرزق أن تأخذوه بمعصية الله، فإن الله لا ينال ما عنده إلا بطاعة. رواه البزار، ورواته ثقات.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. صوت القلب إلى القلب، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة، قيم الأصيلة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدينة.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 38 من الآية 111 من سورة الشعراء إلى الآية 55 من سورة النمل بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية.
2: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: بسمك اللهم أحيا وأموت، وإذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. رواه البخاري.
1: أحاديث نبوية.
3: اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك، اللهم خذ بأيدينا في المضايق، واكشف لنا وجوه الحقائق، ووفقنا لما تحب وترضى من العمل، واعصمنا من الخطايا والزلل، ولا تسلب عنا ستر إحسانك، واكسنا حلة حنانك، واكفنا كيد الحاسدين، واحفظنا ربنا من مكر الخائنين. ربنا، هذا يوم جديد على أعمالنا شهيد، سدد فيه خطانا ويسر فيه مسعانا للخير، ولا تكلنا لأنفسنا طرفة عين، وحسبنا الله ونعم الوكيل.
4: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. نسيم يعطر الروح ويزكيها.
5: من روائع التلاوات.

قال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

يمحق الله

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون.

0: صدق الله العظيم.
1: من روائع التلاوات.

وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى. يكفيك شرفا يا حامل القرآن أن نبيك محمدا صلى الله عليه وسلم قال في شأنك أشرف أمتي أصحاب القرآن صلى الله على سيدنا محمد.

0: استنى من عشق لربي الدمعة تسيل.
1: صباحك أجمل، منوعة صباحية تصحبك، ترافقك، تأخذك إلى أوقات طيبة.

بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعل يومنا هذا يوما تتبدل فيه أحوالنا إلى أحسن حال وأفضله، وتنشرح فيه صدورنا وتطمئن فيه قلوبنا بذكرك. اللهم إنا نستودعك يومنا هذا، فاجعله خاليا من الهموم مليئا بالبشارات، وافتح لنا فيه أبواب التوفيق والسداد من حيث لا نحتسب. اللهم إنا نعوذ بك من غنى يطغينا، ومن فقر ينسينا، ومن صاحب يؤذينا، ومن عمل يخزينا، ومن دنيا تشغلنا وتلهينا. اللهم آمين يا رب العالمين. مستمعين متابعين أوفياءنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بارك الله يومكم بكل خير، وثبت خطاكم على الطريق السوي الذي يرضاه عنا الله قولا وعملا. نحاول طبعا قدر المستطاع أن نكون مثالا يحتذى به، إن شاء الله يا رب نوفق في ذلك. مستمعين الكرام، ونوعد صباحك أجمل لهذا اليوم السعيد المبارك، يوم الاثنين 19 صفر 1448 هجري الموافق ل 3 أوت 2026 ميلادي. ترافقكم فيه في مستوى الإخراج التقني لطيفة الفرشيشي، سوسن فرجاني في الإخراج الرقمي، سندس هلالي في الأعداد والتقديم. مرحبا بكم، وإن شاء الله طريق السلامة للجميع. ربي يبلغ مقاصدكم ويحقق حاجاتكم، إن شاء الله توصلوا تحققوا زادة أهدافكم اللي انتوما إن شاء الله سعين دائما إلى تأكيدها وفي هذه الحياة الدنيا، وإن شاء الله تكون أهداف رائدة، إن شاء الله تكون أهداف وغايات نبيلة بإذن السميع العليم. نرحب بكم في هذا الموعد الجديد لنؤكد حضورنا نحن كذلك من الآن إلى حدود الساعة 9 بإذن الله تعالى، مع مجموعة من الاختيارات في مستوى الابتهالات، في مستوى أيضا التلاوات القرآنية التونسية وكذلك الشرقية، دون أن ننسى المحاور اللي إن شاء الله باش تكون موجودة على ذمتكم تباعا. واليوم اخترنا أنه نحكي على اللقاءات السعيدة، كيف لنا أن نتعامل مع أصحاب القلوب الطيبة الذين يؤثرون لهذه اللقاءات السعيدة. ماذا تضفي على حياتنا هذه اللقاءات السعيدة، وما هو مضمون هذه اللقاءات، كيف يكون التفاعل مع الآخر؟ جملة وباقة من الأسئلة والاستفسارات نحاول أن نطرحها في هذا اللقاء، ونقدم لكم الإجابة الشافية والضافية معي وكذلك مع ضيوف الكرام اللي بيش يكون صوتهم موجود معنا عن طريق رقم الهاتفي 71 136 ألف. نتمنى متابعة رائقة وطيبة للجميع. أولى تلاواتنا القرآنية حاضرة وجاهزة للبث، ندعوكم للاستماع والاستمتاع بها، ثم لنعود إن شاء الله.

الدنيا حسنة، وإنه في الآخرة لمن الصالحين.

ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن

صدق الله مولانا العظيم. مستمعينا الكرام، قول الله سبحانه وتعالى: إنه كان عبدا شكورا آمنت بالله. إن شاء الله يا رب نكون من الشاكرين لله سبحانه وتعالى على عطائه وعلى نعمه الكثيرة، ونكون كذلك من أصحاب القلوب الرحيمة التي تعترف بالخير لكل من أعانها أو قدم لها يد المساعدة. فأكيد من لا يشكر الناس لا يشكر الله. حديث جميل لسيدنا صلى الله عليه وسلم. شكر من يستحق هو في الحقيقة اعتراف بالجميل واعتراف بالمعروف للذين قدموا لنا عملا طيبا، عملا يثلج الصدر. ونحن في بداية هذا اليوم المتجدد أردنا أن نتحدث عن اللقاءات السعيدة وعن لقائنا بأشخاص أثرياء في أخلاقهم وأغنياء كذلك في معاملاتهم، أسوياء في تصرفاتهم، يعيشون بصفاء ونقاء لا يمكن وصفه. في حقيقة الأمر نياتهم صادقة، مخلصين إلى أبعد الحدود. أحيانا نستغرب ردود أفعالهم السريعة لإنقاذ موقف ما، نستغرب ابتسامتهم المشرقة في وجه الجميع، نستغرب أيضا كلماتهم الرقراقة التي تنزل على قلوبنا فتغير حالها إلى الأفضل بإذن الله تعالى. هكذا هم في الحقيقة يتصرفون بلطف ولين. نعم، هم الاستثناء في حياتنا، هم نور ساطع في قلوبنا. من يلتقيهم أكيد يشعر بالفرحة والسرور والبهجة. هؤلاء لا ينتظرون الشكر والجزاء من أحد، فقط هم سخرهم الله لخدمة الناس، سخرهم أيضا ليكونوا ثمرة يانعة وزهرة أريجها يعبق في كل مكان وفي كل الأرجاء. بالفعل مستمعينا الكرام، كم نسعد للقاء هؤلاء لأنهم من المحبين للخير، كرماء معطائين، نبتهج نحن لرؤيتهم ولملاقاتهم، فهم يعيدون لنا الأمل من جديد حتى نستعيد ثقتنا في بعضنا البعض، وحتى نقول مازال الخير في الدنيا. وبالفعل مازال الخير في الدنيا ما دامنا نلتقي بهؤلاء، ما دام فما أصحاب قلوب رحيمة، وما دام فما ناس طيبين محيطين بينا في كل الجوانب، سواء كانوا من أفراد عائلاتنا، من ناس زادة اللي انقبلوهم لأول وهلة وحقيقة يتركون فينا الأثر البليغ. مدام القدر يعطينا فرصة ثابتة لرؤية هؤلاء والتعامل معهم بشكل دائم والاعتبار منهم، لأنهم يقدمون لنا مجموعة من الدروس والعبر نستفيد منهم، نتعطر بشذا معاملاتهم الطيبة. هم بالفعل زينة الحياة الدنيا، وجودهم يضفي على الحياة بهجة وسرور، وجودهم يعيد ترتيب الأشخاص في قلوبنا، فهم يستحقون القمة، يستحقون الحصول على لقب القدوة الطيبة، وهم كذلك. مستمعين الكرام، أردت أن أستهل لقائي معكم بالحديث عن هذا اللقاء السعيد. وأكيد كل واحد فيكم عنده تجربة خاصة مع أصحاب القلوب الرحيمة ومع من تركوا فيه أثرا لا ولن ينسى ما حيينا. إن شاء الله هالتجارب هذه نستفيد منها الناس كل من خلال تعليقاتكم اللي توصلنا عن طريق صفحة التواصل الاجتماعي الخاصة بإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذن عنوان لقاءنا اليوم هو اللقاء السعيد.

دعوة للحب، دعوة لترك أثر جميل في نفوس كل من نقابلهم في هذه الحياة الدنيا، حتى يكون لقائنا به لقاء سعيد. أردنا أن نبدأ هذا اللقاء ونستهله بكل ما فيه خير وأمل وعطاء وإحسان، لأنه هذا من المفروض تعتبر مسؤولية كل شخص موجود، كل إنسان، كل مسلم فهم رسالته في الدين الإسلامي. فأكيد عندما نتحدث عن اللقاء السعيد نتحدث عن ترك شعور داخلي عنوانه الفرحة والسرور، لمجرد تصرف بسيط كأن يدلك شخص على وجهة أنت تجهلها والدال على الخير كفاعله، أو تتدخل في الوقت المناسب لفض خلاف ما أو نزاع، أو تنصح إنسان بطريقة مثالية تعكس الحكمة وعمق التجربة كذلك، أو أن تبتسم في وجه أخيك المؤمن في الوقت الذي هو في أمس الحاجة إلى لمسة وفاء وإلى ابتسامة تعيد له الفرحة، أو أن تأخذ بيد من يحتاج إليك وقت الشدة وتجبر بخاطره. مواقف حقيقة لا ولن تنسى. كذلك أبطال هذه المواقف مستمعينا الكرام سيظل ذكراهم في قلوبنا وعقولنا، سنظل نذكرهم ما حيينا، لأنهم يستحقون الذكر والشكر في نفس الوقت، فهم أهل لذلك، ولنا شرف الحديث معهم، ولنا شرف ملاقاتهم بابتسامة وبطيب كلام. عوضا أن نتذمر من غياب الرحمة بيننا، فهم يعيدون حضور هذه الرحمة والرأفة وكل الأشياء الجميلة بيننا. بالفعل في الحياة نماذج مؤثرة، في الحياة أناس لامعون، ضياؤهم ينير القلوب والدروب، وجودهم رحمة مهداة من رب العالمين، حضورهم يغير فينا الكثير حتى نحاول اتباع خطاهم ونكون مثلهم. هم أصحاب المعروف، وعلينا أن نعترف بجميلهم ونشكرهم على ما قدموه لنا ولغيرنا. فشكرا لكل محب للخير، شكرا لكل من ساندنا في وقت الحاجة، شكرا لمن تعاطف معنا أيضا ومع غيرنا، شكرا لمن ألفت نفسه الكرم والجود دون انتظار مقابل من أحد، شكرا لأصحاب القلوب الطيبة الرحيمة، شكرا لأصحاب الوجوه المشرقة، شكرا لأصحاب الألسنة الرطبة بالكلم الطيب. هم تعودوا على ذلك، هم وجدوا أو وجدوا بيننا ليكونوا مرآة للمجتمع وسفراء لهذا الدين الإسلامي، هم وجدوا لإسعاد الغير، ولا ننسى أنهم هم كذلك سعداء، فهموا الأمانة فأدوها في أبهى حلة، نأنس بطيبتهم، تعجبنا تصرفاتهم وتثلج

كلمات هذا الابتهال حقيقة فيها أكثر من رسالة، فيها أكثر من مقصد، يؤكد من جديد أنه الإنسان أخو المسلم، الإنسان يرحم ويرحم، الإنسان الدافع الأساسي لوجوده في هذا في هذه الحياة هو الخيرية، وهذه الخيرية والحمد لله نجدها ونلاقيها في كل وقت وفي كل حين من أصحاب القلوب الرحيمة. واسى النبي صلى الله عليه وسلم طفلا يدعى أبا عمير، فقد عصفوره الصغير الذي كان يلعب به، فقال له بملاطفة وحنان: يا أبا عمير، ماذا فعل بك النغير؟ أو ماذا فعل النغير؟ كل هذه المواساة لصبي من أجل رفع معنوياته وإدخال السرور على قلبه. هذا كان دأب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع الكبير ومع الصغير. لقاءات النبي صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر الصديق كانت فيها أكثر من رسالة وأكثر من معنى، وكلها تتميز بالدروس والعبر وتبرز المحبة الصادقة

بين الطرفين، والإخلاص الذي كان عنوان هذه العلاقة التي جمعت بين نبينا الأكرم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وصديقه أبو بكر الصديق. يوم الهجرة كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يمشي طارة أمام النبي عليه الصلاة والسلام، وطارة خلفه، وطارة أخرى عن يمينه، وطارة أخرى عن شماله لحمايته، لا لشيء أو لا لسبب آخر. يعني أكيد هذه الصورة تؤكد حب وصدق وإخلاص جمع النبي صلى الله عليه وسلم بصحابته الكرام. حقيقة مستمعينا الكرام، هذه المعاني وهذه الأمثلة المختارة من تاريخ الإسلام ومن السيرة العطرة تترجم هذه المحبة. فنذكر على سبيل المثال علي بن أبي طالب رضي الله عنه سئل: كيف كان حبكم للرسول صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وأبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد في وقت الظمأ. كذلك سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنك والله أحب إلي من نفسي. فقال صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. إذن مواقف خالدة وعبارات يانعة في تاريخ الصحابة الكرام تبرز طيبتهم وتبرز الجانب الخير في طبائعهم، صور حقيقة لن تتكرر ولكن لن تنقطع من مجتمعاتنا الإسلامية، لأن هؤلاء الذين نشأوا وترعرعوا في بيئة سليمة وفي عائلات تؤكد على قيمة هذه المعاني، المحبة والخير والإسراع إلى مساعدة الآخرين، فأكيد سنجدهم في كل مكان وتدخلاتهم ستكون إيجابية بإذن السميع العليم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه،
2: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
3: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
4: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من القلب إلى القلب نحيي كل الآباء وكل الأمهات ونترحم على كل من توفوا. أكيد دور الأم ومكانة الأب في زرع الخصال الحميدة وتأسيس أنبل الأخلاق التي تعيننا على العيش في كنف مجتمع يحتاجنا أفراده لفعل الخير وللنصيحة ولجبر الخاطر وللابتسامة ولقول الحق. نتعلم من أبائنا وأمهاتنا قيمة التسامح والحنان والعطف والتعامل الإيجابي مع الآخر، فبالتالي نكون ممن إذا تقابل معهم أي إنسان فأكيد سنثبت أو نؤكد هذا اللقاء السعيد. إن شاء الله نكون من الذين كان التسامح دأبهم والألفة ديدنهم، لا يعرفون الاحتقار، وبالتالي نكون نخبة في هذا المجتمع، نسلك طريق العطاء معا، وتكون غاياتنا البذل بلا منا، وتكون زادة وجهتنا الأثر الطيب. عندما نتحدث عن اللقاءات السعيدة ونتحدث عن أصحاب هذه اللقاءات السعيدة، سوف نتحدث عن من سلكوا طريق الخير فأبرزوا معانيه بشكل ملفت للانتباه وللاهتمام. كذلك سلكوا طريقا لا رياء فيه ولا افتخار، فقط أرادوا الفوز بمرضات الله سبحانه وتعالى، فمرضات الله غاية لا تترك. قال تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. هؤلاء يبذلون قصارى جهدهم لطاعة الله ولنيل الجزاء الكبير من الله سبحانه وتعالى. لذلك أكدنا منذ البداية أن أصحاب القلوب الطيبة الرحيمة لا تنتظر الجزاء والشكر إلا من الله سبحانه وتعالى، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. الناس مستمعين الكرام صنفان في هذه الحياة: أرض جدباء لا تنتج ولا تثمر، وأرض خصبة تنبت وتثمر. إذا نزل عليها وابل من السماء اهتزت وربت وأنبتت وأثمرت. هؤلاء هم الأرض الخصبة، هؤلاء هم الذين يحبون الحقيقة كما هي ويتعاملون مع الناس بنفس الأخلاق وبنفس المعاملة، يريدون الخير للجميع، وتجدهم في كل مكان وفي كل زمان، في الحدائق العمومية، في الأسواق، في المساجد، بين العائلات. وظيفتهم في الحياة نشر طيبة قلوبهم في كل الأرجاء. بالفعل وجودهم نعمة، ووجودهم في المكان المناسب وفي الوقت المناسب نعمة، لأنه وجودهم هذا يغير حال الناس إلى الأفضل، يغير الحال من الظلمة إلى النور، من اليأس إلى الأمل، ومن العسر إلى اليسر، ومن الحزن إلى الفرح والبهجة. هؤلاء وجدوا لفائدة الناس، وجدوا لإدخال الفرح والسرور والبهجة والغبطة على من يلاقونه ولو لأول وهلة. بالفعل هؤلاء يتركون فينا أثرا جميلا جدا، ويعيدون لنا الثقة من جديد. فهنيئا لكل إنسان نقش اسمه في قائمة هذه هؤلاء الناس الطيبين، هؤلاء الناس الخيرين، حتى نتحدث عنهم بكل خير وبكل سعادة. مستمعينا الكرام، نتواصل مع بقية محاورنا بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام هادف يؤلف بين القلوب ويفتح على البصائر.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفرائنا في العالم. أوفر تونسي ب باش هكاكا تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
2: إشهار
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح أليس

صدق الله مولانا العظيم. تلاوة قرآنية توصلنا للسبعة وسبعة واربعين دقيقة قبل ما نمشي ونستمع ونتابع حلقة جديدة من برنامج دقيقة اقتصاد. نواصل حديثنا حول هذه اللقاءات السعيدة اللي تجمعنا بأصحاب القلوب الطيبة الرحيمة. أكيد نقابل بصفة يعني متواصلة ناس تخاف الله، ناس تقول الحق وتتكلم الطيب من العبارات، تبتسم وتبادر بالسلام والتحية، تحترم الآخر، تختار أوقات التدخل، تتعامل بحكمة ولين. نقابل أيضا أشخاص يمثلون الدين أحسن تمثيل، يعتبرون أو يعبرون على آرائهم بسلاسة، يعرفون حدودهم، يضبطون أنفسهم عند الغضب، تلمس في تصرفاتهم الرحمة والرصانة، تتأثر بهم لأنهم بالفعل هم أنموذج يستحق التأثر، وهم الأنموذج المثالي في المجتمع، هم منارة مشعة بيننا، وجب علينا أن نشكرهم ونعترف بجميلهم ونشجعهم على المواصلة في نفس المنهاج، لأنه طيب القلب مستمعينا الكرام هي ميزة حصرية وميزة ثابتة في قلب المؤمن. أخرج البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال، يعني حديث مهم جدا ويتنزل في نفس السياق سياق موضوعنا لهذا اليوم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. فوقع الناس في شجر البوادي، قال عبد الله: ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. يعني المسلم في طبيعته الخيرة وفي طيب قلبه يمكن أن نشبهه بهذه النخلة الشامخة الدائمة الخضرة، وهي يانعة في كل فصل وفي كل حين. كذلك عطاء المؤمن لا ينتهي، وعطاء المؤمن يمكن أن نستثمر فيه، ويمكن أن يقدم لنا الصورة المثالية للمسلم الذي فهم الرسالة وأداها في أبهى حلة وفي أجمل صورة. مستمعين الكرام، للحديث بقية بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا حتى نتابع بقية التفاصيل.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومعلمنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نستأنف هذا اللقاء للحديث عن هذا اللقاء أو هذه اللقاءات السعيدة التي تجمعنا بأصحاب القلوب الرحيمة الطيبة المعطاء التي تعيش لمرضاة الله وطاعته والعمل بمنهج وسيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. هذه اللقاءات السعيدة التي تتأسس وفق منهجية واضحة ودروس أكيد نستفيد منها كل على حد السواء. هذه اللقاءات التي تتأسس على النفعية والخيرية، فالإنسان وجد ليكون نافعا غير ضار. نفع الناس هو عماد في بناء العطاء السامي ونبذ الانكفاء على حد الأنانية المقيت والظن أيضا بالنعم، وذاك ما وجه إليه الإسلام أو ما وجه إليه الإسلام أتباعه وحفزهم على التأكيد عليه ورباهم عليه أيضا، تطهير للنفوس من ذر الشح وإقامة أيضا لجسور اللحمة المجتمعية والوحدة الشعورية ووشائج المودة بين أفراد المجتمع الواحد، بل جعل هذا النفع من معايير التفاوت في محبة الله لذويه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. وقد بث الله هذه المواهب وهذه العطاءات وهذه النعم في نفوس من يخافونه، فكان أعظمهم منا عليه أكثرهم عليه نعمة، وجعل تلك النعم اختبارا حقيقيا لإيمان العبد وتزوده بالتقوى والإيمان. فزكاة النعم اتخاذ الصنائع والمعروف. كذلك مستمعين الكرام، حوائج الناس هي تعتبر أو قضاء حوائج الناس تعتبر من أهم النعم التي وجب علينا المحافظة عليها والعيش من أجلها. نفع الناس تعتبر من أهم وأعظم الأعمال الصالحة التي فاق أجرها عند الله أجر عبادة التطوع ذات النفع الخاص. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مؤمن، تكشف عنه كربا أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا، ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في المسجد. وأكيد في هذا الحديث أكثر من معطى وأكثر من مقصد يؤكد لنا أن الإنسان وجد ليكون في حاجة أخيه الإنسان، والإنسان وجد ليكون من المحسنين ومن المعطائين ومن الذين يجودون بالقليل حتى يحققون الكثير والكثير. في نفع الناس مستمعين الكرام أيضا استجلاب مودتهم وإظهار هذه الرأفة والألفة بين أفراد المجتمع الواحد، وهؤلاء الذين يعيشون من أجل منفعة الناس ويسارعون في الخيرات ويمدون يد المساعدة لمن يحتاجونهم بطلب أو من غير طلب، هؤلاء بالفعل هم في القمة، وهؤلاء يستحقون الدعم والتشجيع والتحفيز، يستحقون أن نذكرهم ونشكرهم في نفس الوقت، لأنهم بمثابة الأسوة الطيبة لنا في هذه الحياة الدنيا التي وجب علينا أن نتأثر بهم ونستفيد من أخلاقهم ومعاملاتهم اليومية. قلنا في بداية المشوار أن هؤلاء الذين يعيشون من أجل إدخال السرور على حياة الآخرين هم في حد ذواتهم أناس سعداء، أناس يعني يشعرون أو يحققون هذا الاستقرار وهذه الراحة النفسية وهذه الطمأنينة من خلال ما يفعلونه وما يطبقونه وما يمارسونه بصفة يومية في إدخال هذه البهجة على قلب المؤمنين، على قلب من يعرفونه ومن لا يعرفونه، وبالتالي نحقق هذه اللقاءات السعيدة، نحقق هذه الرحمة بيننا ونتآلف فيما بيننا، ما أحوجنا إلى هذه الصور المضيئة، ما أحوجنا إلى اللقاءات السعيدة التي تقبع في ذاكرتنا، ولن ننسى هذه الأساليب الرائدة وهذه الأساليب الرائعة، لأنها بالفعل أو لأن هؤلاء قدوتنا في هذه الحياة الدنيا. صحيح في كل مرة نعود بالذاكرة إلى سيرة الصحابة الكرام وسيرة التابعين وسيرة النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ولكن في مجتمعنا نماذج يحتذى بها، في مجتمعنا قدوات طيبة حسنة، فإن شاء الله يا رب نكون على منوال هؤلاء.
1: إشهار.
2: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
3: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان، ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
4: من القلب، من القلب إلى القلب.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
8: عمركم شي شفتوا بنك يدخل معاك مشريك بالحق، شريك بقلبه وبربه، يعني مش يمدلك فلوس ويقعد يستنى فيك بالدقيقة وبالدرج، لا، يدخل معاك في الغرفة وفي العرقة. إذا مشروعك نجح وطار يربح معاك ويفرح لك بالطبع، وإذا لا قدر الله دارت الأيام وخسرت هيك الشركة متاعك يتحمل معاك الخسارة اكتف بكتف، وما تلقاش روحك مهدد لا بضمانات ولا بتهديدات ولا دارك باش تتباع ولا يفوت لك حياتك. باش تقولوا لي يا راجل احلم على روحك، هذا مستحيل في عالمنا هذا يتو. لا، هذا يا سيدي موجود في نظام يظهرنا اليوم خيالي وأقرب المعجزة، هو بالذات قلب الاقتصاد الإسلامي، يعني فلسفة كاملة تتسمى تقاسم المخاطر. خلينا نحكيه بصراحة وبلا مكياج، في السيستم التقليدي البنك يسلفك وياخذ فايدته المضمونة مهما كانت النتيجة، هكا ولا ربحت خسرت سكرت حانوتك أمورك، الفايدة لازم ترجع له فليساته ومعاهم الفوائد. أما في الاقتصاد الإسلامي المعادلة تتبدل تماما، الفكرة الأساسية هي نربح مع بعضنا وإلا نقف مع بعضنا. الفلوس هوني ما تولدش فلوس من الهواء هكيكة بمجرد مرور الوقت، لازم ثم مشروع حقيقي على أرض واقع، ثم ماكينات تدور، ثم حاجة مادية، ثم خدمة، ثم عرق جبين، ثم قيمة مضافة، والبلاد والعباد يربحوا. تخيلوا معايا قديش من شاب وشابة في تونس عندهم أفكار هبال، مشاريع تنجم تبدل سوق الشغل كامل، أما قاعدين شادين الحيط ومترددين. علاش تقول لي أنت؟ تما هو على خاطر الخوف، الخوف من الفشل، من الكوابيس متاع الديون اللي تنجم ترهن مستقبلهم ومستقبل عائلاتهم. لو كان نطبقوا عقلية الشراكة هذه بالرسمية، الخوف هذا باش يذوب والاقتصاد يدور بذكاء والناس تولي تبدع وتخاطر بلاش رعب. الحكاية مش مجرد أرقام وحسابات، هي ثقافة كاملة مبنية ببساطة على العزيمة والمشاركة. فكروا في المسألة هذه مليح، تفكروا لو كان تتوفر الشراكة هذه شكون فينا مازال باش يخاف يحل مشروع.
7: دقيقة اقتصاد، دقيقة اقتصاد، مفاهيم واضحة وأرقام ناطقة نفهم بها الاقتصاد بكل بساطة. دقيقة اقتصاد مع الخبير رشيد تمر.
5: هذا البرنامج برعاية
6: بنك الوفاق، بنك الجميع.
1: إشهار.
9: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. تلاوة قرآنية لشيخنا أيمن أو حسام مرزوق في تلاوة سورة الفاتحة. وشيخنا أيمن بن إبراهيم أو أيمن إبراهيم موجود معنا كإمام خطيب من ولاية المهدية بالتحديد من مدينة الشاب الجميلة. وحييك شيخي الفاضل بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مرحبا بك أختي سندس وبجميع مستمعي إذاعة الزيتونة الأوفياء.
1: كيف الحال شيخنا؟
2: والله بخير ونعم الحمد لله.
1: الحمد لله يا رب. إذن اللقاءات السعيدة والناس المؤثرين في حياتنا، الناس اللي يخليوا أثر طيب واللي يبادروا بالخير بالمساعدة بالكلمة الطيبة بالابتسامة بالتحية الجميلة تحية الإسلام، حقيقة يعني تصرفاتهم تثلج صدورنا، تصرفاتهم تخلينا نتسائل علاش يتصرفوا هكا مع الناس اللي يعرفوهم والناس اللي ما يعرفوهمش. حقيقة نقولوا زادة أن الناس هذوما يتصرفوا بنياتهم، وعلى نياتكم ترزقون. شيخ شنو نقصد بهالكلمات هذه، شنو معناها على نياتكم ترزقون؟
2: نعم بارك الله فيك على الموضوع المهم برشا هذايا، لأنه ساعات في زحمة الحياة وفي وسط النهار يبدأ الإنسان تعب، وسبحان الله تصادفوا لقاءات سعيدة نسمها حاجات مش متوقعة.
1: نعم.
2: الواحد يقابل الناس ما يعرفهمش، ربما تجمعهم بها دقائق معدودة ثواني، شخص يبتسم لك في وجهك بنية صافية، واحد يسلم علينا بهوى، حد يقدم لنا مساعدة من غير ما نطلبوها، ولا شاب مثلا يقوم من بلاصته بكل أدب باش يقعد راجل كبير في بلاصته ولا امرأة كبيرة.
1: نعم.
2: حقيقة الناس هذوما يسعون للخير بعفوية، عملهم بسيطة، أما الأثر نتاعها في نفوس الناس عميقة برشا، يخلي الواحد ديما يذكرهم بالخير، يدعي لهم حتى بعد سنين.
1: صحيح.
2: هذوما أصحاب نية طيبة، وديما نسمو نحن على نياتكم ترزقون، على نياتكم ترزقون، يعني ربي سبحانه وتعالى يجازي بالحاجة الصغيرة حاجة كبيرة. ذاك علاش ربي سبحانه وتعالى يقول إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، حتى مثقال ذرة يعني حاجة صغيرة، ابتسامة، كلمة طيبة، جبر الخاطر، إماتة أذى، حاجة صغيرة برشا ربي سبحانه وتعالى يكبرها ويضاعفها. وديما أصحاب النية الطيبة أرزقهم على نياتهم يرزقون، لأن ربي سبحانه وتعالى يرزقهم القبول في الأرض، يرزقهم السكينة في القلب، يرزقهم محبة الناس، يرزقهم فتح الأبواب المغلقة من حيث لا يحتسبون، لأنه النية الطيبة الحقيقة هي المحرك اللي يخلي العبد يفعل الخير، الخير بكل أريحية، لأنه سريرته مع ربي سبحانه وتعالى صافية، هو كله ذاك توفيق من عند ربي، ويدل على تواضع في القلب، ويدل على محبة للناس الكل، يدل على أنه القلب ذاك ما فيش بغض، ما فيش كره، كله عفوية، كله محبة، بكل سماح، وذاك رزق كبير من عند ربي سبحانه وتعالى.
1: صحيح. شيخ أيمن، احنا بالعين المجردة نجم نقرأ الطيبة هذه، ونجم نقرأ الصفاء النية في تصرفاتهم في معاملاتهم اليومية، نستفادوا منهم ونتأثروا بهم ونحبوا نوصلوا نعملوا كيفهم أو خير منهم الحقيقة.
2: نعم، هو القدوة متاعنا في هذا الكل سيدنا عليه الصلاة والسلام،
1: صلى الله عليه وسلم،
2: قال لنا ألا أخبركم بمن يحرم على النار، حد منها ربي سبحانه وتعالى محرم على النار ما يدخلش النار، قال كل هين لين سهل قريب. أنا إنسان يبدأ هين وسهل ولين، وقالش قال إن أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا الموطؤون أكنافا.
1: نعم.
2: الذين يألفون ويؤلفون، معنى الموطؤون أكنافا يعني هم الناس السلسة الطيبة اللي قعدتهم مريحة، اللي نودوهم ونحبوهم من أول لحظة. وسيدنا عليه الصلاة والسلام هو إمامنا في هذا، اللي كان يتبسم في وجه الصغير والكبير، حتى سيدنا جرير بن عبد الله الصحابي قال ما حجبني النبي صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت، معناها عمره ما ديما يخليني ندخل بحذاه، ما حجبنيش، ما حط قدامي حاجب، عمره ما رد يعني، ولا رآني إلا تبسم في وجهي.
1: نعم.
2: وكان كيمر على أطفال يسلم عليهم، وما فعل النغير ما فعل النغير يا أبا عمير، يعني سيدنا صلى الله عليه وسلم كان يواسي حتى الصغير حتى العصفور اللي مات، وكان كيف تجيه امرأة كبيرة ولا مسن يقف صلى الله عليه وسلم، وكان إذا استدار استدار معا، يعني يعطي قيمة لأي إنسان ويعطي قدره واحترامه. ذاك علاش من أسهل أبواب دخول باش ندخلوا الجنة هي السماحة هذه والطيبة، علاش ندعيوا الناس الكل أنه الحاجة هذه نكتسبوها حتى اللي هي ما هيش فيه خطرية، لأنه يعني فما عباد سبحان الله رزق من عند ربي تراه من بعيد تحبه، ذاك ربي كتب له القبول، عن نياتكم ترزقون نيته طيبة تحبه ربي كتب له القبول، وفما ناس تحتاج إلى تكلف وهذا مش عيب، لأنه الحلم بالتحلم والصبر بالتصبر.
1: مثلش نحاولوا
2: أي نعم يحاول ما يحرمش روحه من الأجر الكبير والثواب هذا، وما هيش حاجة صعيبة، هي ممكن في البداية صعيبة لكن يتكلفها الإنسان مرة واثنين وثلاثة، لو ربي سبحانه وتعالى يرصه ويسهله ويولي من الناس الطيبة السهلة اللينة.
1: نعم شيخ أيمن، حبيت أنا واختيار مني شخصي الحقيقة أني حبيت نبدأ صبحيتنا مع السادة المستمعين بهذا الحديث الإيجابي بهذه اللقاءات السعيدة، لأنه وقت اللي نقابل شخص يبتسم في وجهي وإلا يسلم علي وإلا يعمل معايا أي فعل بسيط، فإنه نهار كامل باش نعديه وأنا فرحانة، ونتذكر هك الإنسان هذاك بدعوة خير، نتذكر كل التفاصيل اللي صار بيناتنا سبحان الله.
2: نعم راهو هي حاجات احنا نقوله بسيطة، ما هي عند ربي سبحانه وتعالى كبيرة بارش عند ربي.
1: صحيح.
2: راهو معناها المسألة ما تتقاسش بكثرة المال ولا بشنو انا قدمت ماديا، راهي المسألة بكلمة، المسألة بجبر خاطر، كلمة مثلا انا عندي شكون متقلق مني مثلا بسبب من الاسباب وانا نعتقد لي انا صحيح، فهبيس وانا خارج الصباح ونحن عليه نتذكر ربما هو عنده هموم وعنده غموم، كلمة مني أنا حتى مع مرتي حتى مع صغاري نشكون أخطأت في حقهم وأنا ماشي نخدم، فبس ربي بكلكم سامحوني بكري مثلا كنت متغشش شوية ولا شاء نهاركم زين نحبكم برشا، شفتك الكلام الطيب هذاك راهو يغير برشا في الناس.
1: نعم.
2: فما واحد مرة قال لي كلمتني مرتي بعد ما غشتني واني ماشي نخدم، دعات لي وقالت لي سامحني، قال لي عديت نص نهاري وانا نبكي ونص نهار الاخر بالفرحة، يعني شوف هي كلمة سهلة
1: حتى الانتاجية تضاعف شيخ، لانه سبحان الله هك الكلمة هذيك تشحذ الهمة
2: والإنسان كيف تجيه الكلمة هذيك راهو باش يخرج كلمة طيبة
1: بالطبيعة
2: عملوا له باش يعمل.
1: نعم.
2: خلينا بالحق نشاركوا الكلام الطيب، نشاركوا حسن الخلق، نشاركوا التبسم، وإذا كوروا فحوادينا نتخيل توا في عهد الصحابة في وقت سيدنا عليه الصلاة والسلام هو بيناتهم كيف كان موجود في المسجد وفي غيره، قاعد نتخيل كيفاش الأمور معناها كيفاش يقدروا الكبير ويحترموا الصغير ويرحموه، وكيف سيدنا عليه الصلاة والسلام كيفاش كان ينصح وكيفاش كان يوجه وكيفاش كان يعلم، كان يجي للمسجد قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا أبدا، شكر الرحمة الكبيرة هذيك، حاجات الحق ممكن فعلوها في مجتمعنا وفي عائلاتنا وفي خدمنا وفي إداراتنا، صدقني تتعدى حياتنا طيبة برشا، وكعليش سيدنا عليه الصلاة والسلام يقول ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، هذيك هي الرحمة وهذيك هي
1: والتطور الفعلي للمجتمع ينطلق من هذا السلوك الحميد شيخنا.
2: نعم. الطيبة والموطؤون أكناف الليون، ما كان اللين في شيء إلا زانه وما نزع منه إلا شانه.
1: نعم. ربي بارك فيك، يعطيك ألف صحة وجزاك الله كل خير على هذا التوضيح الشافي والواضح بالنسبة لنا، وإن شاء الله يكون كذلك بالنسبة للسادة المستمعين، كلام كيف هذا هو رسالة مضمونة الوصول حتى نشد الهمة ونكون من أصحاب اللقاءات السعيدة، من الناس اللي تخلي الأثر البليغ في نفوس كل من نلاقيهم يوميا. بارك الله فيك شيخ وأستاذ أيمن إبراهيم، في أمان الله دمت، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مستمعينا الكرام مقيد باش نتابعوا فقرة إذا فقهوا
0: إذا الزيتون للقرآن الكريم
3: إشهار
4: dans le monde des affaires chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la Wefair Executive Business, la carte premium de Wefair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié au lounge des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensée pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
3: إشهار
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
3: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. معان وهدايات إجابات شافية عن أسئلة المستمعين في إذا فقهوا مع الشيخ عصام السبوعي.
5: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيسأل أحدهم يقول: هل يجب الاغتسال بعد تغسيل الميت؟ يعني من غسل ميتا هل يجب عليه أن يغتسل؟ الجواب أن ذلك لا يجب، وإنما هو مستحب. وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: من غسل ميتا فليغتسل، على تقدير صحته فهو محمول على الندب للوجوب، يعني الأمر فيه خرج عن ظاهره لإفادة الندب. فإذا اغتسل بعد أن غسل الميت أثيب، وإذا لم يفعل لم يأثم، والله تعالى أعلم.

0: عظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. تلاوة قرآنية توصلنا إلى الساعة 8:20 مستمعينا الكرام. نتحدث عن الجانب الخير في المؤمن، نتحدث عن المسلم الذي ينفع أخاه المؤمن. فهنيئا لكل من فهم الرسالة وفهم أيضا الأمانة التي أعطاه إياها الله، فحاول نشرها في كل مكان، حاول نشرها بين الناس ليكون إنسانا إيجابيا بطبعه، ليكون ممن طبعا يدخلون الفرحة والسرور على كل من يقابلهم بصفة يومية وبصفة متواترة. قلنا أنه هذه الطيبة تزرع منذ نعومة الأظافر، قلنا أنه هذه النفعية نتربى عليها في الوسط العائلي، ويكون الدور الرائد للأم والأب اللي عندهم فاعلية وأثر بليغ جدا في تأصيل هذه الثوابت حتى نتعامل بها مع بقية أفراد المجتمع، وبالتالي نؤسس إلى مجتمع مستقر، نؤسس إلى مجتمع يسوده أو تسوده المحبة والوئام والرأفة بين أفراده. فما أحوجنا إلى هذه القيم، ما أحوجنا إلى هذه الأسس، وما أحوجنا إلى هذه النواميس والضوابط التي تحدد العلاقات والتي تبوب إلى علاقات ناجحة بإذن السميع العليم، حتى تكون لقاءاتنا ببعضنا البعض لقاءات سعيدة فيها المنفعة، فيها الدرس، فيها العبرة، وفيها المغزى الذي نتأثر به، فيكون بمثابة الشعار اليومي لنا في هذه الحياة. نحاول قدر المستطاع أن ننسج على منوال هذا الشخص الذي تدخل لفائدتنا في يوم من الأيام أو في وقت من الأوقات العصيبة التي احتجناه أن يكون سندا لنا في الحياة الدنيا.

0: سنتحدث من وجهة نظر أخرى ومن اختصاص آخر، ألا وهو علم الاجتماع، في موضوعنا لليوم اللقاءات السعيدة ودورها في التنشئة الاجتماعية، دورها في نشر هذه الإيجابية بيننا، لأننا نحتاجها خاصة في ظل العلاقات الافتراضية. ولكن هذه العلاقات الافتراضية من المفروض أنه ما نحكيوش عليها، لأنه مش ممكن تعوض العلاقات الحقيقية اللي النجم نرى هيك الابتسامة على وجه الإنسان، اللي نجم نسمع الكلمة الطيبة وقت اللي نحاول نجبر بخاطر أي إنسان نعرفه وإلا ما نعرفوش. سبحان الله قديش مهم هذه العلاقات الحقيقية، هذه العلاقات اللي تجمعنا مع الآخر بصفة مباشرة، حتى نؤكد من جديد اللقاء السعيد، اللقاء النافع واللقاء المثمر اللي نخرجه في نهايته بنتيجة جميلة جدا نستفيد منها الناس الكل. مستمعينا الكرام، فاصل ونتواصل على إثره مع المعهد الوطني للرصد الجوي حتى نتابع آخر الأخبار بخصوص حالة الطقس، كيفاش باش تكون اليوم وبقية أيام الأسبوع.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. قل من رب السماوات والأرض

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نور على نور.
1: إشهار.
2: أوه، الدار سخونة. خي سكرتوا الكليماتيزور؟
3: كليماتيزور باير.
4: لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل الشبابك.
5: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
6: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.
7: النشرة الجوية مع المعهد الوطني للرصد الجوي.
8: من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا أنيس الساتوري. صباح النور.
9: مرحبا والياسمين مدام سندس، تحية ليك والعافية إذاعة الزيتونة.
8: مرحبا بك. نذكروا بدرجات الحرارة اللي شهدتها بلادنا البارح، وننطلق إن شاء الله على بركة الله في الارتفاع إن شاء الله اللي باش تشهدوا بلادنا انطلاقا من اليوم. أنيس تفضل.
9: في الحقيقة ذلك هو يتواصل العنصر الأبرز، هو ارتفاع نسبي في درجات الحرارة. يوم أمس كنا سجلنا معناه الحرارة القصوى وصلت 43 درجة في زغوان، 42 في جندوب، القيروان، توزر وباجة. كانت 40 درجة في الكيف سليانة، قبلي، قفصة، حتى سيدي بوزيد. في بقية المناطق معناه كانت تقريبا بين 35 و38 درجة. اليوم باش تتراوح القصوى بين 37 و44 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 41 و44 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. بالنسبة لتونس العاصمة اليوم ننتظر 40 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه يوم أمس كنا سجلنا 38 درجة في تونس العاصمة. وفي الحقيقة هو المعدل معناه العشر أيامات الأولى من شهر أوت هو 35 درجة.
8: واضح.
9: فيما عدا ذلك اليوم باش يكون ان شاء الله طقس صافي الى قليل السحب في اغلب الجهات، ننتظر انه السحب تتكثف بعد الظهر في المناطق الغربيه، جهات القصرين، قفصه، درجه اقل، كيف سليانه وسيدي بوزيد، وين مش تظهر خلايا رعديه محليه تكون مصحوبه ببعض الامطار. عموما الامطار ضعيفه وفرقه بعيده كبيره. الريح اليوم مش تكون جنوبيه شرقيه ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات. أيضا تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر اليوم مش يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في خليج الحمامات. يوم الغد تتواصل درجة حرارة مرتفعة، القصوى مش تكون بين 37 و41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، 45 درجة في بقية الجهات، توصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيلي. أيضا يتواصل الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهة الغربية، يعني بالإضافة للمناطق اللي ذكرناها اليوم القصة القصرية، سيانة كيف، سيدي بوزيد. أيضا يوم الغد مش تتفرع إن شاء الله من خلايا رعدية ولاية القيروان، زغوين، ممكن حتى في آخر النهار ولاية سوسة. فيما أمطار معناها ضعيفة ومتفرقة دي فاعلية كبيرة. التيارات مش تتواصل عموما جنوبية، البحر قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد ظهر يوم الغد في السواحل الشرقية. ثم إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط، إن شاء الله باش يبدأ الانخفاض معناها طفيف في درجات الحرارة في المناطق هذه. بالنسبة للجنوب إذا مستثنين الجهات الساحلية فإنه مش تتواصل الحرارة مرتفعة يوم الأربعاء. نظرا لكون الطيارات مش تتواصل جنوبية إلى جنوبية غربية. ثم إن شاء الله أهلينا في الجنوب تبدأ تنخفض عندهم درجات الحرارة بداية من يوم الخميس، من حتى باش ترجع للمعادلات العادية في جهات الشمال والوسط.
8: نعم. يعطيك الصحة. نوفاو بأوقات صلاة. تفضل.
9: الظهر اليوم إن شاء الله بيكون في حدود الساعة منتصف النهار و 33 دقيقة، العصر في حدود الساعة 4 و 14 دقيقة، المغرب في حدود الساعة 7 و 26 دقيقة، العشاء في حدود الساعة 9 و 5 دقائق، صباح يوم الغد إن شاء الله بيكون في حدود الساعة 3 و 47 دقيقة، اليوم الغروب في حدود الساعة 7 و 24 دقيقة، والشروق يوم الغد إن شاء الله في حدود الساعة 5 27 دقيقة.
8: ربي يجزيك كل خير أنيسة ساتوري، كنت معنا مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نهارك زين. مستمعينا الكرام، نعود إليكم بعد هذه التلاوة القرآنية، فابقوا معنا.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
10: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية،
11: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
12: بسم الله.

0: العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. آخر مداخلاتنا الهاتفية باش تكون مع الأستاذة إيمان الغربي كباحثة في علم الاجتماع. ومهم أنه نحاول نحيط بموضوعنا من كل الجوانب ومن كل الاختصاصات. وبعد ما حكينا مع الشيخ والأستاذ أيمن إبراهيم من وجهة نظر دينية، مهم أنه زادة نعرف موضوعنا اللقاءات السعيدة وزاوية النظر بخصوص علم الاجتماع. أستاذة إيمان الغربي، مرحبا، صباح النور.
2: صباح النور والسرور، أهلا وسهلا بيك أستاذة المستمعين، إن شاء الله تكونوا بألف خير.
1: إن شاء الله يا رب. شكرا لك على هذه التحية، والحديث متواصل حول هذه اللقاءات السعيدة ووجودها بيناتنا، شنو ينجم يضيف على حياتنا وقت اللي نقابل إنسان يترك فينا هكا بصيص من الأمل من خلال تصرف بسيط ومن خلال عمل أيضا هو بسيط بالنسبة لنا، ولكن أجره عند الله عظيم بإذن الله.
2: أكيد جدا، هو من المهم أنه نحكي على اللقاءات السعيدة خاصة في العصر هذا، يعني تغيرت فيه العديد من الأشياء، تغير المجتمع، تغير تركيبة المجتمع، المجتمعات معناها ولات مركبة أكثر، معقدة أكثر، مش كما المجتمعات القبل اللي كانت بسيطة تقليدية، كانت الروابط الأسرية متينة جدا. سوى كي نشوفوا لقاءات سعيدة يعني بالمعنى السعادة بمفهوم سوسيولوجيا السعادة، نحسوا أنه معناها تغيرت معناها نشوفها كأني حاجة كلمة صغيرة لكنها هي عميقة وعندها أثر كبير جدا وكبير جدا.
1: نعم، وكان من المفروض أنه العلاقات هذه تكون متجذرة فينا يعني وما تموتش، بالعكس تقعد متواصلة معنا مدى الحياة، ولكن نتيجة لما ترأى على حياتنا وعلى علاقاتنا مع بعضنا من تغييرات ربما نعود بالذكر بالأساس إلى دور وسائل التواصل الاجتماعي اللي غيرت مجرى هذه العلاقات. أغلبنا ولا يميل أكثر للعلاقات الافتراضية والتواصل الافتراضي أكثر إيمان، ولكن هذا لا يعني أنه في الحقيقة نلقاه العلاقات السعيدة.
2: أكيد جدا، لأن المؤسسات الاجتماعية تغيرت، يعني قبل كنا كانت الأسرة هي اللي تلم، هي اللي تربي، هي اللي تنشأ، لكن توا فما ولات فما رياض الأطفال، فما مجتمعات الجمعيات، فما العمل، معناها تغيرت المؤسسات الاجتماعية بطريقة أنه كل واحد، ولا حتى في اللقاءات يعني ولينا كل واحد نشوفه شاد تليفون ويحكي
1: لقاءات شحيحة،
2: لكن ما هذا ما ينفيش هذا معناها، لكن لازم ديما فما اللقاءات السعيدة، ومفهوم السعادة راهو يتغير من مجتمع إلى آخر.
1: كيفاش إيمان؟
2: يتغير، يعني فما مجتمعات معناها فما اللي يشوف السعادة فردية مثلا ترتبط بالنجاح بالاستقلالية المادية، فما مثلا يشوف السعادة من ناحية اجتماعية، ناحية اجتماعية اللي هي كثرة الروابط الأسرية والعلاقات الاجتماعية المتينة اللي القائمة على الاحترام المتبادل، على التعاون، على التضامن. فما اللي يشوف السعادة في الناحية هذه في المنحة الاجتماعي، فما اللي يشوفها في الاقتصادية في المال مثلا، في كثرة المال مثلا عنده سعادة في أنه يكون عنده كثير من المال. السعادة تختلف يعني في المجتمعات وحتى ما بين الأفراد، تختلف من فرد إلى آخر.
1: نعم، خلينا في اللقاءات هذه السعيدة، وانت يظهر لي سهلت علي المأمورية باش وعطيتني فكرة نطرح سؤال يتعلق بالاختلافات زادة اللي طرأت في مستوى مفهومنا لهذه العلاقات السعيدة. فما اللي رأى أنه العلاقة هذه أو اللقاء السعيد ما يتم إلا وقت يكون فما منفعة مادية بحتة، ولكن فما شكون ينظر إلى لقاء سعيد وقت اللي فما مجرد ابتسامة تتحقق بيناتنا، لأنه هذه الابتسامة يمكن أن تنشر بيناتنا نوع من الإيجابية، التفاعل، أو تكون بمثابة همزة توصل بيني وبين الآخر.
2: وهو حسب علم الاجتماع راهو على فكرة يعني العلاقات هي أول أسباب السعادة، يعني العلاقات بين الأزواج، العلاقات بين الأصدقاء، العلاقات في العمل، بعد آخر حاجة تأتي معناها العلاقات معناها اللي تكون نفعية اللي يكون فيها المال وكل، فهمت؟ لأنه السعادة هي تتحقق أصلاً يعني بالروابط الأسرية، ذاك الإحساس بالإحترام، ذاك الإحساس بالحب، ذاك الإحساس بالتضامن، الإحساس إنه الإنسان مقبول اجتماعياً غير مرفوض، معناها يحس إنه هو موجود في شبكة اجتماعية قابلته وحبته متضامنة معاه تسمعه تعطيه معناها الجانب انها تريحه نفسيا واجتماعيا. وهو اصلا يعني حبيت نقول انه حتى نحن كيف نكونوا نضحكوا, نحن كي نضحكوا الابتسامة ولا المصافحة معناها اللي تكون هي رمز الاحترام والكل, هذه معناها نعطيك انا انعكاس انه انا ماهيش لنفسي, هي الابتسامه في حد ذاتها ماهيش لنفسي بقدر ما هي ابتسامه للاخر.
1: نعم.
2: يعني انا نحب نقول راني سعيد بوجودك معناها معايا, والا سعيد باني شفتك في حياتي, والا اني التقيت بيك, فهمت؟ يعني هي احساس انه نخرج لك الابتسامه لك انت مش ليا انا, فهمت؟
1: نعم. ايمان, في بعض الاحيان تعيش مع اشخاص سنوات وسنوات وما يخليه فيك حتى أثر أو حتى انطباع إيجابي, في حين تقابل إنسان لبضع دقائق أو لبضع ثواني ويقوم معك بفعل بسيط تقعد تتذكره مدى الحياة.
2: أكيد جدا, لأنه لهنا نحكيه على نوعية العلاقة مش على قديش دامت العلاقة, نوعية العلاقة اللي هي تكون فما معناها ساعات كما قلت يعني فما ساعات تعدي سنوات مع أفراد لكن ما يخليوش فيك الأثر.
1: نعم.
2: لكن في المقابل تلقى مواقف بسيطة صغيرة تنجم تكون حتى مثلا إنسان عديك في الشارع وإلا إنسان نعتك على بلاصة عطاك مكان معناها قال لك باش تمشي لك المكان هذاك, يكون الأثر هذاك حتى وإنه بسيط. ومن المهم جدا إنه نحكيه على المواضيع هذية لأنه يعني كي نشوفوها وكي نحكيوا عليها ونسلطوا الضوء عليها نحسوا انه معناها نحن مجتمع عربي اسلامي مازال فما التضامن, مازال فما معناها تعاون مساعدة, مازلنا نحبوا بعضنا, مازلنا نتواصلوا بعضنا,
1: وكأنه إيمان قاعدين نأكدوا في انتمائنا الحقيقي وهويتنا الحقيقية, يعني وجودنا أو طبيعة التنشأ متاعنا اللي هي ترجع إلى الدين الإسلامي, الشريعة الإسلامية اللي زرعت فينا قيم الحب والصفاء والتعاون التوادد, أي خلق يعني إيجابي نحاول نترجموه على أرض الواقع في علاقاتنا.
2: لا إيه, ولهنا نحب نقول على دور المؤسسات, خاصة أنا ديما نقول على مؤسسات رياض الأطفال اللي هي عندها مهمة معناها جد جميلة ونبيلة إن هي تحيي كالأنشطة الأخلاقية كالمساعدات بين الأطفال كالتبادل الاحترام طريقة الجلوس طريقة القبول التصافح مع الآخر, هذا كله من شأنه إنه ما يخلي نهار آخر يعني كل ثمرة هذية متاع التنشئة الكل إنه يكون شبابنا واعي, إنه يكون شبابنا عارف كيفاش يتلقى مع الآخر, عارف كيفاش يتضامن مع الآخر, يحس بالآخر, يكون اللقاء جدا لقاء سعيد.
1: نعم, قبول الآخر وهاللقاءات السعيدة هذه مهما اختلفنا معها فإنه فما مودة بيناتنا, فما همزة وصل تربطنا ببعضنا البعض, ويمكن تأكيدها من خلال هذه الابتسامة, من خلال العبارات اللي المتداولة بيننا عبر السبيل في حياتنا اللي يخلي أثر في قلوبنا, أو مجرد صورة مثالية يعني يبادر بها إنسان بالفعل رحيم, إنسان فهم الرسالة وحاول أنه يؤديها على الوجه الأكمل. قديش ممكن أنها تأثر في مجتمعنا بمجرد انتشار هذه النماذج بيناتنا؟ لأنه اليوم إيمان برشا ناس تقول الثقة منعدمة بيناتنا, ولكن في المقابل فما لقاءات سعيدة, فما ناس تسعى للخير, فما ناس تبادر بالخير.
2: أكيد جدا, هو اللقاء سعيد في حد ذاته عنده شروط. شروط شنو؟ انه يكون مثلا فما الاحترام كما قلت, فما الانصات الجيد, فما انه انا المشاركه, فما نعطيك مساحه للتعبير, نعطيك مساحه للاهتمام للتعاون, يعني انه نسمعك نفهمك شنو تحب تقول, لكن معناها في نفس الوقت لازم يكون معناها التواصل فعال. هذا اللي يخلي الانسان يعني الانسان ما يقدرش يعيش معزول على المجتمع, هذا اللي يخلي لهنا يوصل انه فما توازن نفسي واجتماعي وقبول وراحة ورضا, يعني فهمت انه الانسان يحس انه مش منفي مش بعيد مش معزل على الناس, يحس انه فما كما نقولوا يعني باللغة العامية يعني نقولوا انه مازال فما الخير, مازال فما امل, مازال فما تواصل. لا ما صحيح فما مجتمعات مركبة ومعقدة والعمل والمؤسسات الاجتماعية غيرت في برشا حاجات، لكن هذا اللقاءات السعيدة موجودة، لازالت موجودة. ولازم، مهم جدا سؤالك، أنه ندعموا الأفكار هذية وندعموا السلوكات هذية ونحكيوا عليهم ونقولوا أنه نزال راهو فما لقاءات سعيدة، ومعناها نتواصلوا ونحكيوا مع بعضنا ونفهموا بعضنا ونعاونوا بعضنا زيد على الشيء.
1: نعم، دور هذه اللقاءات السعيدة في نماء المجتمع إيمان، كيفاش نهجموا نبرزوه؟
2: أكيد جدا، هو سؤال مهم ومهم جدا الحقيقة، لأنه كل ما الإنسان كان عنده روابط اجتماعية متينة وعنده شبكات اجتماعية، معناها كما نقوله تحقق له في السعادة، تحقق له في الرضا، تحقق له في الرفاهية، كل ما يكون إنسان متوازن، إنسان عارف كيفاش يعيش، يعني عارف كيفاش يتصرف، عارف إنه مثلاً يحب المجتمع متاعه، إنه كرياتيف، يعني إنه إنسان يعني كيفاش بالعربية حبيت نقولها، يعني
1: إنسان مبدع، قاعد يحقق في نوع من التجديد ومنتج. نعم،
2: منتج أكيد، إنسان منتج وإنسان فاعل في المجتمع، وإنسان قادر أنه يجاري المشاكل متاعه، لأنه كيفاش هو اللقاءات السعيدة باش تكون أنت مع شخص باش يحقق لك كالأمانة كالاحترام كالود، هذاك أنت حتى كيف يكون فما مشاكل فما أحداث سلبية والكل يعاونك معناه يدزك كما نقول يدفعك إلى الأمام، يخليك متوازن، يخليك قادر على حسن التفكير، قادر على أنك فاعل في المجتمع، قادر على أنك غيري المشاكل اللي صارت لك، يعني ديما وفما كالبسيط من الأمل أنه موجود، أنه أنا لا معناها يعني مهما كانت الأحداث أو المشاكل في المجتمع، لأنه هذا مثلا الاختلافات خاصة مثلا نحكيه على الخلافات الأسرية مثلا ينجم يكون الخلافات الأسرية هي طبيعة، معناها لازم باش تكون فما اختلافات لأنه احنا أصلا مختلفين.
1: لو إيمان هذا ينجم يصير لأي واحد فينا، يمكن أنه يخرج متغش من داره صار بينه وبين أقرب الناس ليه نوع من الخلاف، وبمجرد خروجه للشارع يلاقي أو يقابل إنسان يرجع له الثقة في نفسه ويخليه يفرح، يرجع له الأمل فيواصل مسيرته في الحياة بكل ثقة في النفس وبكل ثقة زادة في الآخر.
2: أكيد هو الاختلاف راهو أمر طبيعي، لكن لازم نعرفوا كيفاش نجاريو أكل الاختلاف هذاك متاعنا، فهمت؟ وكم نحن بحاجة إلى أفراد كيف من هكا إنها تشجعنا، إنها تقوينا، إنها تكون تعطينا الدفعة، تعطينا الإيجابية، تعطينا الأشياء الجميلة في المجتمع، لأنه يعني المجتمع مهما اختلف، مهما تغير، مهما تغيرت الأوساط وكل، لكن تبقى ثم كالبذرة ديك اللي قلتك اللي هي العربية الإسلامية اللي موجودة في المجتمع التونسي ككل.
1: نعم إيمان، النجم نقوله أنه مجتمعنا التونسي مازال فيه برشا خير ومازال فيه برشا ناس إيجابية نجم تخلق هاللقاء السعيد هذا؟
2: أكيد أكيد، وأنا حدثت معي موقف مثلا آخر مرة، شفت امرأة يعني في مكان عمومي والكل كانت معناها تصرخ على ابنها، كانت يعني متقلقة هكا من تصرفات ابنها وكل، فهي في الأثناء أنها تصرخ على ابنها والكل حق، يعني كانت الأفراد المجتمعين حولها حاولوا أنهم يهديوها، حاولوا أنه يعاونوها،
1: الحمد لله.
2: ما هي سقطت يعني طاحت كل فهمت، لأن هي شعرت أن ابنها مثلاً يتدلل وهكذا، ولكن معناها كيف تجاوا الأفراد حاولوا أنه يهديوها، وكان لقاء طيب وطيب جداً يعني بينهم بين
1: وأكيد الموقف هذا ما هيش باش تنساه.
2: أكيد نعم،
1: أكيد الموقف هذا ما هيش باش تنساه.
2: ساعدوها يعني حبيت نقول أنهم عاونوها، معناها هي كتاحت وكل هزوها وحكيوا معاها وكان اللقاء جميل، يعني نعم. يعني نحن كما أنت والجانب اللي تنظر له، يعني كي تنظر للجانب الإيجابي وتكون إنسان حتى معناها شخصياً شخصيتك تكون متفائلة وتكون معناها مريحة وتشوف الحاجات من منظور إيجابي، رك الظواهر هذوما كل فجأة تظهر قدامك يعني وموجودة، وأكيد في المجتمع التونسي مازال فما برشا برشا خير.
1: كل ما نركزوا على الإيجابية أكيد باش نلقاوها موجودة ومتاحة قدامنا. ربي بارك فيك إيمان الغربي، باحثة في علم الاجتماع، إن شاء الله لقاءاتنا اليوم وغدوة وبعده تكون سعيدة، وإن شاء الله نكونوا من أصحاب الوقع والأثر الطيب في نفوس من نقابلهم في حياتنا. شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، مع تحيات لطيفة الفرشيشي، سوسن فرجاني وسندس هلالي.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. صدق الله العظيم.
1: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.

0: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 39 من الآية 56 من سورة النمل إلى الآية 50 من سورة القصص بصوت القارئ محمد العبدلي برواية قالون عن نافع المدني.
1: عن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي.

0: الزيتونة للقرآن الكريم.
1: وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته.
2: القرآن به القلب اطمان.
1: ونشكر الشعب التونسي اللي هو حقيقة تجاوب بكل حزم وعزم، هو سباق إلى الخير.
2: إنسان نبي شريف عفي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ثقافة قرآنية لمجتمع أفضل.
1: اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب، اللهم علمنا كتاب.
3: مع السفرة الكرام البررة، عرضا بالنواذج على رسالتها القرآنية المتميزة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم تقدم لكم مع السفرة الكرام البررة، رحلة حفظ وتعلم في ثنايا القرآن العظيم مع فضيلة المقرئ الشيخ الأستاذ أسامة الوافي وثلة من المتعلمين الراغبين في الارتقاء إلى مرتبة المهارة. فالماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه ثقتنا ونستعين، ونصلي ونسلم ونبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه الطاهرين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم في حصة جديدة من برنامجكم مع السفرة الكرام البررة. هذا البرنامج الذي نسعى من خلاله لحفظ القرآن الكريم وتعلم أحكامه برواية الإمام قالون عن نافع، نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير. إذن على بركة الله نشرع اليوم إن شاء الله تعالى في سورة طه، نقرأ من الآية الأولى إلى قوله تعالى: فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. الآية 11. يسرنا أن نرحب بطلبتنا الذين يرافقوننا في هذه الحصة، طالبة
5: أمد الله الهميسي،
4: والطالبة
6: مريم ولهي،
4: والطالب
7: ياسين الشريف.
4: سائلين الله سبحانه وتعالى لهم وللسادة المستمعين والمستمعات التوفيق والتيسير لحفظ القرآن والعمل به، إنه سميع عليم. إذن على بركة الله نبدأ كالعادة بالتلاوة التعليمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: القرآن لتشقى.
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
0: إلا تذكرة لمن يخشى.
1: إلا تذكرة لمن يخشى
0: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات.

0: تثرى.
1: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
0: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.

0: له الأسماء الحسنى،
1: له
0: الأسماء
1: الأسماء
0: الحسنى،
1: الحسنى.
0: وهل أتى

0: يا أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
1: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
2: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. نعطي الآن بعض الملاحظات الموجودة في تلاوة هاته الآيات. طبعا في قوله تعالى طه، هذه الحروف التي في فواتح بعض السور لها أحكام خاصة، خاصة في مسألة المدود، فقلنا أنها أولا الحروف في أوائل السور مجموعة في قولهم نص حكيم قطعا له سر، هذه الحروف التي موجودة في أوائل بعض السور، ثم تنقسم إلى ثلاثة أقسام، قسم لا مد فيه وهو حرف الألف حرف واحد، وقسم يمد بمقدار المد الطويل أي ثلاث ألفات مجموعة الحروف في قولهم كم نقص عسل أو سنقص علمك، ثم قسم يمد بمقدار ألف واحدة وهي بقية حروف أي حي طهر ح ي ط الهاء والراء. حرف العين فيه الوجهان، فيه الطول وكذلك فيه التوسط. إذن لنا هنا حرف طاء و آ، نمد كل حرف بمقدار ألف لا غير، ما نزيدش، ما نقولش طاها، لا ممنوع، طاها طاها وبلا همز، ماهيش هاء، لا ها طاها هكذا. حال الوصل نفس الشيء، إذا أردنا أن نصلها طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى هكذا، فالانتباه. في قوله تعالى ما أنزلنا لابد من بيان حرف اللام، واحرص على السكون في جعلنا أي لا ندغم اللام في النون فنقول أنزلنا لا أنزلنا هكذا. طبعا الآيات في سورة طه، هاتي الآيات تنتهي ب مد طبيعي فلا نزيد عليه، كذلك لتشقى فلا نزيد بمقدار ألف واحدة أي حركتين، فلا نقول لتشقى أو نختمها بهمزة أو شبه همزة فنقول لتشقى يخشى، لا مد بمقدار المد الطبيعي وبلا زيادة معناها همز أو صوت يشبه صوت الهمزة. إذن ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى يخشى العلا هكذا، فالانتباه. في كلمة يخشى لابد من ترقيق الياء تفخيم الخاء مع إعطاء الخاء حقها من الرخاوة ومن الهمس. الخاء إذا لم نعطيها معناها صفة الهمس فتصير مجهورة، فتصير شبيهة بحرف الغين، يغشى لا يخشى هكذا، فالانتباه. طبعا حال الوصل في بعض الآيات، مثلا في قوله تعالى والسماوات العلى بعدها كلمة الرحمن، إذا وقفنا لا إشكال، والسماوات العلى، حال الوصل طبعا جاء بعد همزة وصل في كلمة الرحمن، فيحذف المد هنا حال الوصل لالتقاء الساكنين، فنقول خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى وهكذا. إذا كان بعد همزة وصل دائما المد يحذف. لنا حكم ياء الإضافة وهي ياء المتكلم التي تعود على ضمير المتكلم المفرد، إني لعلي إنني إلى غير ذلك، كتابي. الياء في هذه الكلمات هي ياء الإضافة، قلنا ياء الإضافة اختلف القراء فيها بين الإسكان والفتح، الإمام قالون يحركها بالفتح حال الوصل، طبعا نتحدث حال الوصل، حال الوقف نقف عليها بالمد، إني لا إشكال في ذلك. حال الوصل الإمام قالون يحركها بالفتح إذا جاء بعدها همزة، سواء همزة قطع أو همزة وصل، إلا ما استثنى، هناك مستثنيات نراها في محلها إن شاء الله تعالى. فلنا هنا بعض الكلمات، إني آنست نارا بعد همزة، إني آنست نارا، لعلي آتيكم حال الوصل، لعلي آتيكم، إني أنا ربك، إني أنا ربك هكذا، فالانتباه هذه تسمى ياء الإضافة. إذن هذه أهم الملاحظات، وإن شاء الله تعالى نسوق بعض الملاحظات الأخرى أثناء التلاوة الفردية. نشرع إذن على بركة الله في حفظ هذه الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: كالقرآن لتشقى.
1: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى
0: إلا تذكرة لمن يخشى.
1: إلا تذكرة لمن يخشى
0: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات.

0: العلا
1: الرحمن على العرش استوى
2: الرحمن على العرش استوى
1: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى.

0: تثرى.
1: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى.
0: وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر.

0: يا أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
1: إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
2: صدق الله العظيم. أحسنتم، بارك الله فيكم. نمر الآن إلى الاستماع إلى التلاوات الفردية. نستمع إلى تلاوة الطالبة أمت الله. تفضلي يا أمت الله.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
2: أعيدي أمت الله. نعم.
3: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
2: نعم.
3: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
2: أحسنت يا أمت الله، بارك الله فيك. في كلمة خلاق لابد من تفخيم الخاء ثم ترقيق اللام ثم تفخيم القاف. خلاق بلا مبالغة في ترقيق اللام لكي لا تصير ممالة أو مقللة، فلا نقول خلاق. الانتباه كذلك إلى بعض الكلمات مثل العلا، اللام مفتوحة هنا فلا نقول العلا، لا العلا. نفس الشيء استوى هكذا. فالانتباه. نستمع الآن إلى تلاوة الطالب ياسين. تفضل يا ياسين.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
2: أحسنت ياسين، بارك الله فيك. نستمع الآن إلى تلاوة الطالبة مريم. تفضل يا مريم.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى.
2: إلا تذكرة لمن يخشى. تذكرة راء مفخمة. نعم.
5: إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلا. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو. له الأسماء الحسنى. وهل

0: منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى.
1: أحسنت مريم، بارك الله فيك. طبعا في قوله تعالى فقال لأهلهم كثوا، حال الوصل لا إشكال في ذلك، نمر من الهاء المكسورة إلى الميم الساكنة لأهلهم كثوا. كلمة أمكثوا إذا ابتدأنا بها همزة الوصل نبتدئ بها مضمومة فنقول أمكثوا، لأن الثالث من الفعل مضموم فاء الانتباه. إذن على بركة الله نعيد تلاوة هاته الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا فقال

0: هدى. فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. صدق الله العظيم، بارك الله فيكم. إذن هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وأن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن. دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: مع السفرة الكرام للبررة.

0: كلام الملك الديان، ومع الشيخ أسامة الوافي نتعلم لنكون مع السفرة الكرام البررة. مع السفرة الكرام البررة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: رسول الله صلى الله عليه وسلم.
1: أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر، ولا يدخل النار من كان في قلبه مثقال خردلة من إيمان. أخرج هذا الحديث أبو داود في سننه.
3: اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك أن تجعل كل قضاء تقضيه لي خيرا. اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إني أعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب بها. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواه.
4: إذا اعتزيتنا للقرآن الكريم.
5: إشهار.
6: Dans le monde des affaires, chaque décision compte et chaque détail fait la différence. Avec la WeFair Executive Business, la carte premium de WeFair Bank, offrez-vous un partenaire à la hauteur de vos ambitions. Profitez des avantages Mastercard, d'un accès privilégié aux lounges des aéroports à travers le monde et de solutions d'assurance complètes pour voyager en toute sérénité. Conçue dans une matière biodégradable, la WeFair Executive Business allie prestige, performance et engagement responsable. Pensez pour les dirigeants et les entreprises exigeantes, WeFair Executive Business vous accompagne partout. WeFair Bank, l'excellence bancaire au service de votre réussite.
5: إشهار.
4: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ولبرنامجنا الفقهي الماتعي بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي. إذا نواصل هذه الرحلة الماتعة المباركة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وما زلنا نتحدث عن الأبيات التي ذكر فيها التقوى. نعم. حيث قال في البيتين 293 و294 لمن يتابعنا من المتن: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذا تنال، فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. نعم،
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إذن بعد أن بين ووضح لنا الناظم رحمة الله تعالى عليه ورضوانه وسلامه مفهوم التقوى وحقيقتها ومدارها،
1: جميل،
2: وهي اجتناب وامتثال، ثم بين أن هذا الاجتناب وهذا الامتثال ينبغي أن يكون في الظاهر وفي الباطن أيضا. نعم، ولذلك جاءت الأقسام وقال
1: حقا أربعة.
2: اجتناب في الظاهر،
1: نعم،
2: واجتناب في الباطن، وامتثال في الظاهر وامتثال أيضا، نعم، عفوا في الباطن.
1: جميل.
2: ثم عرفنا التقوى،
1: نعم،
2: ورأينا كيف عرف علماؤنا،
1: صحيح،
2: وسلفنا وأعلام هذه المدرسة تقوى الله تبارك وتعالى. مررنا على ما ذكره الإمام السيوطي،
1: نعم،
2: ورأينا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن طلق ابن حبيب،
1: صحيح، تعرف التقوى،
2: ووقفنا عند ابن الأثير في جامع الأصول ونقله لكلام إمام دار الهجرة إمامنا مالك رضي الله تعالى عنه. ونستفتح هذه الحلقة المباركة إن شاء الله بما رواه ابن نعيم في الحلية، وهو يعرف لنا من هم المتقون، من هم حقيقة أولئك الذين يتقون الله في الظاهر وفي الباطن.
1: نعم.
2: ينقل كلام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث يقول: يا ابن آدم، العمل العمل، فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي حال تلقى عملك.
1: سبحان الله.
2: إن لأهل التقوى علامات، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث، والوفاء بالعهد،
1: جميل،
2: وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة الفخر والخيلاء، وبذل المعروف، وقلة المباهاة للناس،
1: نعم،
2: وحسن الخلق. هذه إذن صفات المتقين، ولعمري إن هذه الصفات التي ذكرت لهي جوهر هذا الباب الذي نعتني نحن الآن بشرحه صحيح. وبيانه وتوضيحه. هذه الصفات هو ما يؤكد عليه التصوف الإسلامي الحق
1: صحيح.
2: يدفعك إلى صدق الحديث، إلى الوفاء بالعهد، إلى صلة الأرحام، إلى الرحمة بالضعفاء والمساكين، يدفعك إلى قلة الفخر أو التخلص من الكبر والفخر والخيلاء، يدفعك إلى بذل المعروف وقلة المباهات وحسن الخلق
1: صحيح.
2: ومن المأثور أيضا عن أمير المؤمنين سيدنا أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه
1: آمين.
2: في التقوى وتعريفه للتقوى قوله
1: خامس الخلفاء الراشدين
2: إيه نعم.
1: صراحة حتى لا يقال رضي الله
2: رضي
1: عن
2: الله
1: الجميع
2: عنهم.
1: ورضي الله
2: إيه نعم.
1: عنه وعليه السلام
2: إيه نعم. إيه نعم. نعم. سيدنا علي بن أبي طالب في التقوى يقول التقوى هي الخوف من الجليل
1: إيه نعم.
2: والعمل
1: بالتنزيل
2: والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لو وقفنا ولو سمحتم وتفضلتم بأن نقف
1: إيه نعم. كلام
2: عند
1: مهم.
2: هذه العبارات المهمة
1: صحيح.
2: قال التقوى هي الخوف من الجليل
1: إيه نعم.
2: سيدي هيثم كلنا ندعي مخافة الله. لو سألنا سائل أتخشون الله؟ أتخافون ربكم حقا؟ ماذا سنجيب؟ سنقول نعم نحن نخاف الله حقا، ولكن واقعنا المعيش
1: لا
2: يكذب
1: إيه
2: زعمنا
1: إيه نعم.
2: ويفند افتراءنا.
1: كل يدعي وصلا بليلى
2: نعم، وليلى لا تقر لهم بوصلي نعم أو بذلك
1: نعم.
2: إذن كلنا ندعي مخافة الله ولكن الواقع يكذب. ندعي مخافة الله عز وجل ونظلم ونعتدي ونأكل حقوق الناس ظلما وباطلا وعدوانا، ونمنع الورثة من حقوقهم
1: صحيح.
2: ونمد يدنا إلى الحرام ولا نتنزه ولا نتورع عن الحرام، وقص على ذلك ما شئت،
1: ونضيق على الناس الطرقات
2: إيه نعم.
1: راه هذا من التقوى
2: إيه نعم.
1: وما تقول ليش يا راني ماشي نصلي ولكن حطيت سيارتي يعني وقطعت الطريق وسكرت
2: نعم.
1: الطريق على الناس، هذا ليس من التقوى في
2: نعم.
1: شيء
2: نعم.
1: يعني ردوا بالنا نعم.
2: فالتقوى هي الخوف من الجليل
1: إيه نعم.
2: حق الخوف، والعمل بالتنزيل، العمل بضوابط كلام الله
1: جميل
2: وبهدي سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله
2: عليه وسلم في الصغيرة وفي الكبيرة، العمل بالتنزيل، العمل بما قاله العلماء الأعلام، لأن العلماء هم الذين فهموا
1: صحيح.
2: مراد الله وفهموا مراد سيدنا رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
2: ونقلوه لنا، فنحن نقتدي بهم للوصول إلى الله وللوصول إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: جميل.
2: والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل
1: صحيح.
2: وهو مفهوم القناعة
1: نعم.
2: والقناعة كما يقال كنز لا يفنى
1: نعم.
2: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل سار منها بغير القطن والكفن.
1: سبحان الله.
2: صلي يا ربي ثم سلم مولاي، صلي وسلم دائم الزمن على الذي حبه ينجي من الفتن. هذه بردة الغريب تسمى نعم. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لو سألنا سائل ودخل علينا الآن، هل أنتم مستعدون الساعة أن تغادروا هذه الحياة الدنيا لتقابلوا رب الأرباب ومسبب الأسباب الخالق الرازق الكبير المتعالي العظيم القوي المتين الجبار سبحانه وتعالى، هل أنتم مستعدون؟
1: سبحان الله.
2: ماذا أعددنا اليوم الرحيل؟
1: إيه نعم.
2: ماذا أعددنا لبيت الدود
1: سبحان
2: وبيت
1: الله.
2: الظلمة وبيت الوحدة وبيت الوحشة؟ ماذا أعددنا للقبر وهو أول منزل من منازل الآخرة؟ فمن نجا فيه فقد نجا، ومن هلك فيه فقد هلك والعياذ بالله. ماذا أعددنا لما بعد الموت، للصراط الذي وصفه لنا سيدنا المصطفى فقال هو أرق من الشعرة وأحد أمضى من السيف، قال فيه الحق جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما. هذا أمر مفروغ منه.
1: الجملة التي تأتي في السورة
2: ثم ننجي الذين اتقوا. الذين اتقوا حقق التقوى تنجو بإذن الله. ثم ننجي الذين اتقوا
1: ونذر الظالمين فيها جثيا.
2: نعم
1: الله السلامة والعافية.
2: فالتقوى كما عرفها أمير المؤمنين علي عليه السلام وكرم الله وجهه قال: الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد اليومي الرحيل. ومن المأثور أيضا
1: هو هذا التعريف. نعم. أخرج منه سيدنا ابن جزي الغرناطي.
2: أي نعم.
1: كلاما بديعا وجميلا. لا أدري
2: الله الله.
1: هل ستتناوله في أحسن.
2: نعم إن شاء الله.
1: إذن أتركه.
2: سوف أمر.
1: أتركه.
2: نعم
1: أتركه.
2: في تفسير لا في تفسيره للتقوى قال هي على 5 درجات. هذا سوف نقف معها إن شاء الله.
1: إن شاء الله تعالى. نعم. لأنه أنا لما هذا التعريف ذكرني بهذا.
2: سبحان الله.
1: سبحان نعم. الله. خلاص سيدي.
2: ومن المأثور أيضا.
1: نعم.
2: عن الخليفة العادل
1: سيدنا
2: الخامس بالاعتبار وإن كان سيدنا الحسن ابن علي كرم الله
1: وجهه. أنا أقول أن سيدنا الحسن.
2: نعم.
1: هو الخامس وسيدنا.
2: نعم.
1: عمر بن عبد العزيز
2: السادس. نعم.
1: نعم.
2: إذن من المأثور أيضا عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
1: أمين.
2: في تعريفه للتقوى قوله: ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله.
1: جميل.
2: أن تترك ما حرم الله عليك. نعم. ورسوله أيضا صلى الله عليه وسلم.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: وأداء ما افترض الله عليك وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ابتعد. جميل. عن الحرام، ابتعد عما نهاك عنه الله والرسول، استجب لما أمرك به الله والرسول، أنت حققت التقوى. إن رزقت شيئا بعد ذلك.
1: نعم.
2: تنفل صلاة صيام إلى غير ذلك فهو خير إلى خير.
1: هذه هي.
2: نعم.
1: ولذلك يا سيدي جهاد سامحني بين قوسين هذا المعنى علاش احنا قاعدين نركز عليه، لأنه في أذهان الناس.
2: نعم.
1: يعني تقول له
2: التقوى هو صلاة، كثرة الصلاة والصيام
1: وثلاثة شهور في كذا وقيام. نعم. الليل ولا لا لا لا ويترك ماذا يفعل في الشارع، يقول الكلام البذيء.
2: نعم.
1: يشتم ويتكلم في أعراض الناس وغيبة ونميمة.
2: نعم.
1: ويقطع الطريق ولا يحفظ للناس أعراضهم ولا.
2: نعم.
1: حرماتهم، ويأخذ أموال غيره وربما يغش في العمل متاعه.
2: نعم.
1: وهذه يراه في كل المجالات.
2: نعم.
1: يعني هذا الموظف الذي لا يؤدي مثلا حق سجاد شيخ ورق، خلي هيثم شيخ ورق تخلي ما خولش على سجانة تخلش ناخذ ورق وهي من حق.
2: نعم.
1: وهو يعطلني من أجل الرشوة، هذا حرام. هذا.
2: نعم.
1: هذا.
2: نعم.
1: هذا ليس من المتقين.
2: نعم.
1: الإمام الخطيب.
2: نعم.
1: الذي يفتي أحبابه وأصحابه والناس اللي تكرم فيه.
2: نعم.
1: على وفق هواهم، هذا ليس لمتقي لله.
2: نعم.
1: ورغم أنه يصلي ويصوم.
2: نعم.
1: ويحج ويعتمر
2: وحسبنا
1: وغير ذلك من الوضع.
2: نعم. وحسبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خبر عن المرأة الصوامة القوامة. انتبه، هي الصوامة قوامة، كثيرة الصيام،
1: مبالغة،
2: كثيرة القيام
1: وكثيرة القيام.
2: نعم. صوامة قوامة، إلا أنها يعني
1: تؤذي جيرانها في رواية بلسانها،
2: تؤذي جيرانها يعني.
1: نعم.
2: قال هي في النار.
1: لا إله إلا الله.
2: هي في النار. هل شفعت لها الصلاة والصيام وكثرة التنفل والتقرب؟ لا. ولذلك التقوى، انتبه، حقيقة التقوى أن تتنبه للأمر فتأتمر به، وأن تتنبه للنهي فترعوي وتنتهي عنه. إن زدت بعد ذلك نافلة فهذا خير إلى خير وفضل يضاف إلى فضل.
1: إذن مع صلاتك ومع صيامك ومع زكاتك إن كنت من أهل الزكوات، ومع حجك ومع الفرائض التي وجبت عليك.
2: نعم.
1: هذا هو مفهوم التقوى.
2: أيها.
1: هذا هو ليس التقوى في المسجد فقط.
2: أي نعم.
1: هذا هو سيدي.
2: قال: فجاءت الأقسام حقا 4، وهذا مررنا.
1: نعم.
2: به، وهي للسالك سبل
1: المنفعة.
2: المنفعة.
1: سبل المنفعة.
2: نعم.
1: نعم.
2: العلامة البيضاوي
1: رحمه
2: الله في تفسيره جعل للتقوى 3 مراتب.
1: جميل.
2: الأولى: التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك.
1: نعم.
2: إذن أن تجتنب
1: الشرك والكفر
2: وكل ما من شأنه أن يوجب عليك العذاب الأبدي المخلد في نار جهنم. هذا القسم الأول. وعليه قوله تعالى وألزمهم إلزاما وألزمهم كلمة التقوى شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله.
2: قال البيضاوي الثانية التجنب عن كل ما فيه إثم من فعل أو ترك.
1: جميل.
2: أن تجتنب المرتبة الثانية أن تجتنب كل فعل نهاك الله عنه.
1: نعم.
2: وأن تجتنب ترك فرض افترضه الله عليك.
1: عليك
2: أمر أمرك الله به.
1: نعم. كان أمرك الله بأن تكون من المصلين وأنت لا تكون من المصلين.
2: نعم.
1: أمرك الله أن تكون من الصادقين ولكنك أنت مع الكاذبين. أمرك الله بعدم الغيبة وأنت
2: نعم.
1: من الناس الذين يغتابون إخوانهم. أمرك بعدم الغش
2: ولذلك
1: وأنت
2: أنت لم تحقق التقوى لذلك هذا مرتبة ثانية.
1: نعم.
2: قال البيضاوي حتى الصغائر
1: سبحان الله.
2: حتى الصغائر عند القوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع
1: سبحان الله.
2: وهو المعني بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا
1: واتقوا
2: أي اجتنبوا حتى صغائر الذنوب
1: سبحان الله.
2: الدرجة الثالثة المستوى الثالث للتقوى أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق بمعنى أن يمتلئ قلبك وعقلك وفؤادك بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له. أن تقبل على الله بمعنى بطم ضميمك بكليتك ألا تجعل في قلبك مع الله غيره.
1: نعم. نعم. أن لا يكون في
2: قال أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بسرائره وهي التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
1: تقاته.
2: هذه حق تقاته أن تمتلئ بالله تبارك وتعالى.
1: نعم.
2: يمتلئ قلبك وعقلك بالله وحده لا شريك له أن تقبل على الله بكليتك أنا أقول بطم طميمك. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
1: نعم.
2: وأختم
1: نعم.
2: بما أورده ابن جزي
1: صحيح.
2: وقد أشرتم إلى ذلك تفضلتم في تفسيره
1: لأنه سيدنا علي
2: نعم.
1: كلامه أحالني على
2: نعم.
1: التقسيمات لأنه دليل لو قيل لي ما هو دليل تقسيم ابن جزي بخلاف القرآن هو أورد أدنى
2: نعم.
1: من القرآن
2: نعم.
1: لأنه
2: نعم.
1: في تفسيره
2: نعم.
1: لكن تمثل كلام سيدنا علي هو في المقامات
2: نعم.
1: الخمسة صراحة. نعم.
2: قال التقوى على خمس درجات.
1: طيب أنا لي مقترح سيدي جهاد إذا ما تراوش مانع طبعا
2: نتركها
1: لا لا لا أن نذكر الكلام كاملا
2: ثم نشرحه
1: إن شاء الله تعالى في الحصة المقبلة لأنه مازال في عمر الحصة دقيقتين.
2: طيب
1: ولا أظن أنه دقيقتين كافين بشيء
2: طيب.
1: أو
2: طيب.
1: إذا أردت أن بستختصر في دقيقتين الأمر لكم.
2: طيب. إذن درجات التقوى أولا أن يتقي العبد الكفر
1: نعم.
2: وهذا يسمى مقام الإسلام
1: نعم.
2: ثانيا أن يتقي المعاصي يجتنب المعاصي والمحرمات وهو مقام التوبة
1: نعم.
2: ثالثا أن يتقي الشبهات
1: صحيح.
2: وهو مقام الورع
1: ورع. أكيد.
2: وأن يتقي المباحات الرابعة
1: نعم.
2: وهو مقام الزهد
1: التي تشغله عن الطاعة
2: نعم.
1: المقصود بها
2: نعم.
1: فسروه
2: هذا نفسره في
1: علاش؟
2: الحلقة
1: لأنه قد يشكل على بعض الناس يقول اتقي المباحات
2: نعم.
1: شنو المباحات أنا معناها من كلش من شربش من
2: ليس هذا
1: أيوه التي تشغله عن
2: نعم.
1: طاعة الله على ذاك سموا هذا
2: مقام
1: الزهد.
2: الزهد خامسا أن يتقي حضور غير الله على قلبه
1: الله
2: وهو مقام المشاهدة
1: يا رب يا رب
2: نعيد السادة المتابعين والمستمعين أن نقف كلمة كلمة مع هذا الكلام
1: لابن جزي الخرناطي المفسر العالم الفقيه المالكي
2: نعم.
1: إيه نعم. بارك الله بارك الله فيكم سيدي جهاد وزادكم الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة كما أشير أن في إذاعة الزيتونة نشرح مقدمات
2: نعم.
1: سيدي ابن جزي مقدمات التفسير التسهيل في علوم التنزيل نعم ويشرحها شيخ حمزة الصدفي ربي يبارك فيه وربي يحفظه إن شاء الله وهذه أثار علمائنا نحاول أن نقربها للمستمعين
2: نعم.
1: ونبرزها سيدي إذن بارك الله فيكم أحبتي الكرام هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين أخوكم هيثم الإمام ما بقالوا كان بشي قلكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: كمسكٍ وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت برواية قالون عن نافع المدني. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين.

شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون.

وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة

وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى والآخرة، وله الحكم وإليه

أكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته

الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم.

وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه،

بهتانا وتخلقون إفكا، إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له

وهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوءة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة

0: صدق الله مولانا العظيم. استمعنا إلى القارئ محمد صالح بن حميدة في تلاوة مباركة للحزب الأربعين من الآية 51 من سورة القصص إلى الآية 45 من سورة العنكبوت برواية قالون عن نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب التحذير من إيذاء الصالحين والضعفة والمساكين. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال تعالى: فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما الأحاديث فكثيرة، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب قبل هذا: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: ومنها حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه السابق في باب ملاطفة اليتيم، وقوله صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن جندب ابن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدرك ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية.
3: اللهم اجمع القرآن في قلوبنا حفظاً

0: وصحبه.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زهرة من رياض القرآن، من القلب إلى القلب.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي يعلم خفايا القلوب ويطلع على ما تخفي الصدور، وجعل الإخلاص والنية الصالحة أساس قبول الأعمال. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب. حديثنا اليوم عن أمر عظيم قد لا يراه الناس ولكنه عند الله عظيم، إنه النية الصالحة. فالعمل قد يكون صغيرا في أعين الناس ولكنه يكبر عند الله بصدق النية، وقد يكون العمل كبيرا في الظاهر ولكنه يفقد قيمته إذا فسدت النية. النية الصالحة هي أن يقصد الإنسان بعمله وجه الله، وأن يطلب رضاه وثوابه، لا مدح الناس ولا شهرتهم. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أهمية النية، فقال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية هي روح العمل، وهي التي تجعل العادات عبادات. فالذي يعمل ليكسب رزقا حلالا وينفق على أهله بنية إرضاء الله يؤجر على عمله، والذي يطلب العلم بنية نفع الناس وخدمة الخير يكون في طريق العبادة، والذي يساعد الآخرين ابتغاء مرضات الله يجد أثر ذلك في الدنيا والآخرة. لذلك كان الصالحون يهتمون بإصلاح قلوبهم قبل أعمالهم، لأن الله ينظر إلى القلوب والنيات. ومن أعظم الأمثلة على النية الصالحة موقف الصحابي الجليل مصعب بن عمير رضي الله عنه، فقد كان من أغنى شباب مكة وأكثرهم نعيما، ثم اختار طريق الإيمان والدعوة إلى الله، ترك الراحة والرفاهية من أجل نشر الإسلام، وأصبح سفير رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. لم يكن هدفه مالا ولا مكانا، وإنما كانت نيته رضا الله ونشر الخير، فكان له أثر عظيم في دخول أهل المدينة في الإسلام. ومن الأمثلة كذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقد كان سباقا إلى الخير، ينفق ماله ويساعد الناس ابتغاء وجه الله، لا يريد شكرا ولا مقابلا. اللهم اصلح نياتنا وطهر قلوبنا من الرياء والعجب. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم، ولا تجعل فيها لأحد غيرك شيئا. اللهم ارزقنا صدق النية وحسن العمل وقبول الطاعة. اللهم اجعل سرائرنا خيرا من علانياتنا، واجعل قلوبنا عامرة بالإيمان والإخلاص. ومن جمال النية الصالحة أنها تساعد الإنسان على الاستمرار في الخير حتى في الأوقات التي لا يراه فيها أحد. فصاحب النية الصادقة لا يعمل من أجل الثناء ولا يتوقف عن الخير إذا غاب التشجيع، لأنه يعلم أن الله تعالى يرى ويعلم. وعندما تصبح النية خالصة لله يشعر الإنسان براحة داخلية، فلا ينشغل بكثرة ما يقوله الناس عنه، ولا يحزن إذا لم يلق التقدير الذي كان ينتظره. وكم من أعمال خفية لا يعلمها إلا الله كانت سبباً في بركة الحياة وسعادة القلب. فلنجعل بيننا وبين الله أعمالاً صالحة خفية، ولنجدد نياتنا في كل يوم، فإن صلاح النية أول طريق صلاح العمل. فالنية الصالحة كنز لا يراه الناس، ولكن الله يعلمه ويثيب عليه. فلنحرص على أن تكون أعمالنا خالصة لوجه الله، ولنجعل الإخلاص رفيقنا في كل قول وعمل. نسأل الله تعالى أن يرزقنا صدق النية وحسن العمل وقبول الطاعة. إلى أن نلتقي في حلقة جديدة من برنامجكم راحة قلب، نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: راحة قلب، راحة قلب. في زحمة الحياة نحتاج لحظة هدوء نفهم فيها أنفسنا أكثر ونرتاح أكثر. راحة قلب، راحة قلب. برنامج تعده وتقدمه الأستاذة بسمة فرحاني.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نقلب صفحات المجتمع، نطرح السؤال ونعدد زوايا النظر من القلب إلى القلب.
1: بالحكمة وبالإيمان. الحكمة ترشد الخطى، والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج بالحكمة والإيمان. نحب نسألك، علاش فقدنا الخصوصية متاعنا في عصر السوشيال ميديا؟ زعما بالحق لازم نتعرّاو نفسيا ونشاركوا كل تفاصيل حياتنا مع العالم، مالا علاش خطتنا تفشل من قبل ما تبدأ ونحس رواحنا مستباحين قدام الفضوليين؟ يا أخي نسينا اللي العزة في الستر، وأنه ربي سبحانه أمرنا بالحكمة والكتمان في قضاء الحوائج. في حلقة اليوم باش نتعلموا كيفاش نملكوا فن الستر والكتمان كمنهج نبوي للقوة، وكيفاش تتحرك في طاعة الله بصمت باش تبني نجاحك بيقين، وباش نعرفوا الستة أشياء اللي وصى الدين بحفظها باش تصون كرامتك ويحترموا الناس فيك خصالك المباركة اللي تجعل منك قدوة ليهم. المحور الأول، كتمان المقاصد وسر التوفيق. أول وأخطر حاجة يلزمك تخبيها هي الحاجة اللي ناوي تعملها في أمور الدنيا. الدين يعلمنا اللي الجهر بالنوايا يذهب البركة ويجلب العين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. وتفكر قول سيدنا يعقوب لابنه، يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. وتذكر زاد قوله تعالى، وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. مثلا كي تحب تبدأ مشروع أو خطوة جديدة، ما تحكيش للناس قبل التمام، خليهم يتفاجئوا كي يشوفوا النتيجة بعد سعيك. نحبك تفهم اللي البذرة لازم تدفنها في تراب الخفاء باش تكبر وتولي شجرة قوية بإذن الله. المحور الثاني، خبي العمل الصالح. في زماننا هذا الفعل الخيري ولا محتوى للصور، وهذا يخوف من الرياء وانعدام الإخلاص. ربي سبحانه يقول، إن تبدوا الصدقات فنعما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. هنا الرسول يقصد الراجل اللي باش يكون مع سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من استطاع منكم أن يكون له خبء من عمل صالح فليفعل. مثلا كتعاون محتاج ما تفضحوش بالصورة. نحبك تفهم اللي كي تعمل الخير في السر، انت وقتها التاجر مع رب العالمين مش مع إعجابات الناس. المحور الثالث، حرمة البيوت وأسرار الأهل. البيوت أمانة، وكي تخرج المشاكل البرة تتسمى هتكت ستر ربي عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أشر الناس عند الله منزلة يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وربي جعل العلاقة الزوجية ستر، قال تعالى: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. فما بالك بأهل بيتك؟ مثلا كي تتعارك مع زوجتك مرة ما تحكيش لأصحابك، حماية خصوصية دارك هي جزء من المروءة والرجولية متاعك. المحور الرابع: التحدث بنعمة المال باتزان. المال فتنة، والحديث فيه ياسر يجلب الحسد. ربي يقول: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال خضرة حلوة، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك له فيه، كالذي يأكل ولا يشبع. مثلا كي يسألك حد على رزقك اجعل إجابتك فيها حمد لله من غير تكبر واستعراض، قول: هذا من فضل ربي. من شيرة إظهار الثراء الفاحش والطرف يجيب العين، ومن شيرة أخرى إظهار الشكوى فيها اعتراض وسخط على قسمة الرزاق. المحور الخامس: كتمان الألم وجمال الصبر. لعب دور الضحية والمظلوم ينقص من قدر المؤمن. ربي علمنا مقام: فصبر جميل اللي ما فيه الشكوى لغير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. وقال سبحانه في وصف المتعففين: يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. مثلا إذا تعرضت الخذلان ما تتسولش الشفقة من الناس. الجرح كي تكتمه يبرى فيسع، وخلي شكواك كي سيدنا يعقوب لقوله تعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. المحور السادس: نمو الروح وخفاء المقام. أكبر غلطة هي الغرور بالطاعة. ربي يقول: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. مثلا كي تبدأ تلتزم ما تقولش أنا وليت خير منكم، خلي الناس يلاحظوا تحسن أخلاقك. التغيير الصادق ليه نور رباني يبان على الوجه بلا كلام. وفي ختام الحلقة نحبك تتفكر ديما: حياتك أمانة عندك، والكتمان هو السور اللي يحمي حرمتها. خبي نيات الطاعة وخطط الدنيا، وتذكر قوله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وخلي علاقتك بخالقك منطقة خاصة بيك، ودارك حصن مستور. ويلزم تكون لغز للفضوليين، كما قال الله تعالى: إذا مروا باللغو مروا كراما. لا تغزر للي عند الناس، لا تخليهم يشوفوا إيش عندك. ندعوكم اليوم أعزائي المستمعين لاتخاذ خطوة عملية، قوم بعمل صالح وخليه سر لا يعلمه إلا الله، أعمل اللي عليك وربي يوفقك. كنت معاكم باسم الجبالي.
1: بالحكمة وبالإيمان، الحكمة ترشد الخطى والإيمان يطمئن القلوب، وبينهما تنمو حياة أكثر توازناً وعمقاً ومعنى. بالحكمة وبالإيمان، من إعداد وتقديم الأستاذ باسم جبالي.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. زهرة من رياض القرآن.

بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة.

بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم

ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم.

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم.

0: من زاوية أخرى، نقترب من قضاياكم: الأسرة، المرأة، الطفل والمجتمع. نحدد القراءة ونبحث عن مقاربة، نطرح السؤال ونقدم الإجابة من زاوية أخرى. ماذا يقول الفكر وما هو رأي الدين في متقلبات المجتمع؟ من زاوية أخرى مع مريم فجاري.
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في لقاء الزيتونة والناس في تعويض للزميلة مريم الفجاري. أصحابكم أنا زهرة الضيفي من توام 11:30 وإلى تمام الساعة الواحدة في لقاء مباشر يجمعنا اليوم صحبة الأستاذة مروة السعيدي الأخصائية التربوية. حاضرين اليوم إن شاء الله في مع موضوع جديد أعتقد أنه مهم جدا يعني الحديث فيه والخوض في تفاصيله، لأنه إن شاء الله بشي يساعدنا على تكوين شخصية متميزة نفرزها للمجتمع. إن شاء الله تكون شخصية أولادنا عامة شخصية متميزة على كافة الأصعدة الشخصية والمهنية والتعليمية وغيرها. المهم جدا هو يعني من الحاجات المهمة جدا التركيز عليها مستمعينا الكرام في بناء الشخصية، هو الشخصية التي تكتسب مهارات، خاصة مهارة اتخاذ القرار. القدرة على اتخاذ القرار يعتبر فعلا من أهم المهارات اللي يحتاجها الإنسان في حياته، وياما ناس ضيعت فرص حقيقة بسبب عدم قدرتها على اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب. لهنا نجم نصنف طبائع الناس إلى من حيث يعني طبعا من حيث أسلوبهم في اتخاذ القرار إلى ثلاثة أصناف. طبعا يعني يمكن ثم تصنيفات أكثر، ولكن أهم ثلاثة أصناف نلقاو الشخصية المترددة، وهو الشخص اللي يلقى صعوبة في الاختيار ويفكر برشا وفي نفس الوقت يخاف برشا لا يغلط، والصنف هذا عادة يضيع الفرص بسبب التأجيل، وتلقاه ديما يقول مش كاتب، يعني كأنه الموضوع خارج عن سيطرته. ثم شخصية أخرى، طبعا الشخصية الثانية شخصية متسرعة. الشخصية المتسرعة مش من عادتها تدرس الخيارات أو تفكر في عواقب خياراتها، والشخص هذا تلقاه عادة كثير الندم. أما الشخصية الثالثة وهي الشخصية المرغوب صراحة اليوم باش نوصلوها للسادة المستمعين، مرغوب فيها جدا، شخصية الإنسان المتوازن في اتخاذ القرار. الإنسان هذا تلقاه يفكر، يجمع المعلومات ويوازن ما بين الإيجابيات والسلبيات، ثم يختار ويتحمل خاصة مسؤولية قراراته، لأنه مش بالضرورة أي قرار نتخذه يكون صحيح، نجم يكون غلط. فالشخص المتوازن هو الشخص الذي يتحمل عواقب الاختيار. ثلاثة شخصيات هذوما مستمعينا الكرام طبعا ما جاوش من فراغ، وإنما هما نتاج لتربية تلقيناها في الصغر. هذيك علاش قلنا أنه التدريب على اتخاذ القرار مهارة يجب على الوالدين العمل على ترسيخها منذ الصغر، وعمليا المسألة سهلة وممكنة، فقط نتبع أسلوب تربوي سليم، وخاصة نتجنب جملة من الأخطاء التربوية على غرار كثرة الانتقاد، الحماية الزايدة، والخوف المفرط من خطأ الطفل، وكلمة نخاف لا يغلط وإلا نعرف مصلحته أكثر منه. طبعا هالأخطاء هذه الأستاذة مروة إن شاء الله باش تفصل فيها أكثر وتقدم لكم يعني أكثر تفاصيل حول أهم الأخطاء اللي تخلي صغارنا ما همش قادرين على اتخاذ القرار، وتحكي لكم بالضبط المسألة وقتش تبدأ تدريب الطفل على اتخاذ القرار، يعني في أي مرحلة عمرية تبدأ العملية، وأنا أسلوب، لأن كل مرحلة عمرية عندها أسلوب معين خاص بها، ما نجموش نخاطبه الصغير كما نخاطبه الكبير. ماذا بينا تثريوا هذا اللقاء كيما العادة مستمعينا الكرام بآرائكم وخاصة تجاربكم، اللي عنده صغيرات واللي قاعد يخوض في التجربة هذه واللي الموضوع هذا يمسه بشكل أو بآخر، فيشاركنا على 71 136 ألف. زميلتنا سوسن الفرجاني حاضرة كالعادة باش تاخذ اتصالاتكم. نذكر على الرقم 71 136 ألف، 71 136 ألف. على هذا الرقم تنجموا تشاركوا معنا وجاوبونا على السؤال اللي باش نطرحه لكم الآن، أو أيضا تكتبونا على التعليقات على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. سؤالنا ليكم، هل سبق وأنه خليت صغارك يتخذوا قرارات مهمة؟ وشنو اللي يمنعك باش تخلي صغيرك ياخذ هالقرارات الهامة هذه؟ علاش ما تخليش مثلا ياخذ قرار مهم في حياته؟ كيفاش تتصرف وقت اللي صغيرك ياخذ قرار ما يعجبكش وإلا يقول لك ما نعرفش؟ ساعات صغارنا كيف تقولوا شنو قررت، يقولك ما نعرفش. في الحالة هذه هل تساعده باش يختار وإلا تختار في بلاستو؟ نسمع رأيكم وتجاربكم حول هذا الموضوع، وتجيبون على هذه الأسئلة وأكثر على 71 136 ألف. مرحبا بكم. موضوعنا إذن كيف نعلم أبنائنا اتخاذ القرار. يؤمن لكم هذه الحصة تقنيا معنا اليوم مهندسة الصوت لطيفة الفرشيشي، ومن وراء المزدح كما قلت زهرة الضيفي، وضيفة اللقاء الأستاذة مروة السعيدي، موجودين حاضرين في هذا البلاتون مباشر حتى نتحدث في هذا الموضوع يعني تفاصيل إن شاء الله تكون مهمة جدا وتوجيهات مهمة جدا لكم. سعيدة جدا بمشاركتكم هذا الطرح وبانضمامكم إلى صفحة الإذاعة ومشاركتنا أيضا بالتعليقات. نمشي إلى فاصل قصير جدا ثم نعود لاستقبال ضيفتنا الأستاذة مروة السعيدي.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. إذا سعيدة جدا باستقبال الأستاذة مروة السعيدي وحديثنا اليوم عن تدريب الأطفال على اتخاذ القرار. أهلا وسهلا يا مروة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا عسلامة أختي زهرة وكل مستمعي إذاعة زيتون القرآن الكريم، ويعطيهم الصحة على اتخاذ القرار في سمعونا اليوم.
0: به جدنا اتصالات لمحالة اللي سمعته تو في الكواليس قالك لا ما نعطيهمش.
1: لا.
0: لا نسمح بذلك. شوفوا علاش، على العموم باش نسمعوكم على 71 136 ألف، أو نقرأوا تعليقاتكم على الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نذكر بالأسئلة الموجهة ليكم، هل سبق وأنه خليت صغارك يتخذوا قرارات مهمة في حياتهم، وشنو اللي يمنعك باش تخلي صغيرك يتخذ القرارات الهامة، وكيفاش تتصرف وقت اللي صغيرك ياخذ قرار ما يعجبكش وإلا يقول لك ما نعرفش ما نجمش ناخذ قرار، هل تاخذ قرار في بلاستو وإلا تعاونوا باش ياخذ قرار صحيح. مرحبا بتجاربكم في هذا الباب. إذا نسمع تجاربكم، ما نحبش التنظير، التنظير خليه للسادة الضيوف. نسمع تجاربكم وإجابتكم على هذا السؤال على 71 136 ألف. قبل ما ناخذ أول اتصال أستاذة مروة، شنو باش نربح انا كيف نسمع الموضوع اليوم؟ احنا قلنا لهم تابعونا راه موضوع هام. شنو الحاجه اللي احنا باش نربحوها؟ كيف نعلموا صغيراتنا او ندربوهم على مهاره اتخاذ القرار؟
1: هو في اي موضوع من مواضيع تطوير النفس ولا تطوير الذات، ولا العبد انه يحسن من روحه ويصلح من نفسه، ولا يطمح انه حتى يكون هو خير من هكا، انه يكون هو واولاده في اتزان نفسي، معناه في راحه نفسيه، باله مرتاح. فاتخاذ القرار احنا باش نمشيو بالعكس، كي يكون قرارات معناها غلطه تنجم تخلينا نحسوا بالندم أو نحسوا بالذنب، أو الأخطاء اللي تصير من اتخاذ القرار تكون نتائجها وخيمة وتخلينا نعيشوا في شعور سلبي جدا. فإذا كان احنا نعرفوا الأساسيات متاع اتخاذ القرار، مش ما نحكيش على القرارات المثالية على خطر هذه راهي زادة جزء من حل المشكلة اتخاذ القرار. ما تبحثش عن قرار مثالي، خاطر المثالية هي اللي تخلينا نتردد ونتحف الشخصية المتردد. اللي نربحوه إن شاء الله اليوم من حصتنا إنه الولي يكتسب المفاتيح اللازمة باش يعرف هو الساعة في نفسه كيفاش يتخذ قرارات، خاطر هو القدوة الأولى قدام صغاره، ومن بعد كيفاش يعاون أولاده على اتخاذ قرارات بطريقة سليمة مهما كانت النتائج، ما نكونش صحته النفسية مهددة بخطر إن شاء الله.
0: به نوجه تحية لرواد الصفحة لعليا. مرحبا بك يا عليا، تقول السلام عليكم، من أي عمر يبدأ اتخاذ قرار طفل؟ باش نجاوب على السؤال هذا. محمد، أهلا وسهلا يا محمد، يقول أنا عمري 18 سنة وعندي صعوبة في اتخاذ القرار، ونقعد مدة طويلة نفكر وفي الأخر ناخذ القرار اللي يرضي عائلتي وما يرضينيش. هذه طبعا من الآراء المطروحة. محمد يسعدنا أنه نسمع صوتك على 71 136 ألف، وتشاركنا بتفاصيل أكثر. نحب نعرف علاش في الأخر ترضي عائلتك، هل بالغصب وإلا لأنه أنت ما عندكش ربما الثقة في رأيك، لأنه هذا من نتاج التردد المفرط كما قلت، راهو الناس هذوما ينجموا يضيعوا برشا فرص مهمة في حياتهم. باهي نحضروا الحاضرين معنا التليفونات، نحاولوا ناخذوا أول اتصال، ولكن به قبل هذيك إذا رسالة اليوم نذكر السادة المستمعين، رسالتنا من خلال الطرح اللي باش نقدموه هو كونوا نبنيو شخصية متوازنة كما قلت أنت، راحة البال، باله مرتاح وما يقلقناش. به الوالدين، شنو هي الأسباب اللي تخلي الوالدين ما يحبوش صغارهم ياخذوا قرارات أو ما يخليوش صغارهم ياخذوا قرارات مستقلة؟
1: به هو اتخاذ القرار ساعة يتم 80% بالمشاعر، ساعة 80% و20% هو بالعقل المنطقي. رانا احنا حتى كي نقفوا في سوبر مارشي باش تشري اي حاجة، راك تشري بالمشاعر متاعك، ما تشريش تدخل بالقائمة متاعك شنو حاجتي باش نشري. ساعات تشتهي تشرح لك الحاجة ولا تغريك الحاجة ولا تجيب لك الفكرة في المشاعر هي اللي تحركت وخليتك تاخذ القرار. فاحنا باش نعرفوا كيفاش نحكموا هالمشاعر هذية باش نجموا نتخذوا قرار سليم ما ندموش عليه.
0: بي تحكيم المشاعر. انت ذكرت معطى مهم اللي انا قلت اغلبنا ياخذوا المشاعر. الناس اللي تقول على روحها منطقيه وخموا بالعقل حتى هذم
1: حتى هيكم 80% من المشاعر، خاطر مشاعر زيدة
0: معقلنا.
1: الحمايه اي مشاعر معقلنا طبعا. الحمايه، الخوف او الاقدام، او خاطر اللي يخلينا مثلا انسان متسرع في اتخاذ القرار هو إنسان ينجم يكون عنده زادة صفات إيجابية، ينجم يكون إنسان جريء، ينجم يكون إنسان شجاع، مقدام، إنسان متحمل المسؤولية. لكن أحياناً إذا كان يفوت عن حد ويصبح إنسان متهور، لكن هو ما يفكرش يعني بطريقة سليمة، ما يفكرش في العواقب، هي تعطيني اللحظة هذه. يعني كما مثلا صغير يقول لك هي تعطيني أنا نخرج الخارجة اللي أمي قالت لي ما تخرجيش، بعد اللي باش يصير خلي يصير. هنا فما تولي خرجة متهورة، ما عادش جرأة ولا تخذ قرار سليم.
0: من الأسباب اللي تمنع أيضا فكرة أنه تقولك نعرف مصلحته أكثر منه، هذه دارجة أعتقد يعني.
1: أكيد الخوف الحماية، أني نحمي أولادي. وفما حاجة أخرى، معذورين راهو الأولياء إذا كان يقولك أنا ناخذ القرار في بلاصة صغيري، معذور على خاطر الولي عنده معلومات أكثر من الصغير، لكن توا مش الولي هو المصدر الوحيد للمعلومة. هذه الفكرة اللي نحبوا زيدا نوصلوها للأولياء، خاطر باش ناخذ أنا قرار لازمني نجمع معلومات باش ناخذ قرار سليم.
0: صحيح.
1: كنت انا كولي انا مصدر المعلومه لولدي، ما يعرفش
0: يسالني في مرحله ما،
1: في مرحله ما يعطيك صح، لكن كي يبدا يكبر اكثر ما عادش انا مصدر المعلومات الوحيد والا مصدر المعلومات الموثوق فيه.
0: أيوة.
1: خاطر احنا زيد اولياء رانا نغلطوا، رانا عندنا مشاكلنا، رانا عندنا اخطائنا. اولادنا باش يبداو يكبروا ويكتشفوا مصادر اخرى للمعلومات، انه انت كامي ولا كبابا راهي معلوماتك ماهيش كافيه، راك ما تعرفش العالم الكل. صحيح. راك ما تعرفش الجيل نتاعي شنو نعيش وراو.
0: والموضوع هذا يتطرح سامحني تو خاصه في قرار اتخاذ الشعبه الجامعيه. الوالدين الكل يحبوا صغارهم يمشوا شعب مرموقه كما الطب والمحاماه وغيره، في حين انه اليوم سوق الشغل طالبه شعب اخرى. والدين تنقصهم المعلومة هذه فعلا وما يعرفوش، وربما الصغير يكون أكثر اطلاع.
1: يعطيك صحة، راهو مهم الحوار. أنا احنا ما حشناش باش نقولوا الصغير ياخذ القرار ولا الولي ياخذ القرار، لا الاثنين مع بعضنا نحكيوا مع بعضنا ونتفقوا مع بعضنا وناخذوا قرار باقتناع احنا الاثنين
0: به. هات نسمعوا تجارب السادة المستمعين في هذا الباب، هل يخليوا صغارهم ياخذوا قرارات ولا لا؟ معنا اول اتصال. السلام عليكم. الو
2: وي نسمع فيك اختي.
0: اهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
2: يعيشك، ناهد من تونس اختي.
0: اهلا وسهلا يا ناهد. ناهد
2: بارك الله فيك.
0: يعيشك. قديش عندك صغيرات؟ قديش عمرهم؟
2: اي عندي 3 بنات، واحده 19، واحده 18، واحده 3 سنين ونص.
0: باه ما شاء الله. باه احكي لي على تجربتك مع اتخاذ القرار وبناتك.
2: خليني عندي بنتي الكبار ما شاء الله، عندي بنتي اللي عمرها 19 سنه تجاوزت البكالوريا وما وفقها ان شاء الله والحمد والشكر لله، ما نشحتش. في الاول مصدمه بنتي، معناتها قررت انها ما عادش تعاود الباك، وانا احترمت القرار نتاعها خاطر عذرت نفسيتها في الوقت ذاك. ما حبيت نضغط عليها انها تعاود الباك، اما فهمتها انه الدنيا هذه صراع ومش من اول محاربه الانسان يستسلم، يلزم ديما نحاولوا ويلزم ديما الحمد ربي على اللي كتبهونا، وعسى ان تكرهوا شيئا وخير لكم ان شاء الله. القادم يجي خير. قلت لها تعاود الباك نتاعك وبقدره الاله السامع العليم تنجح بمونسيون وتولي تمشي للشعبه اللي انت تتمنيها ومستقبلك يكون خير. من الاول هي رفضت وقعدت مده شهر هكاك رافضه، ما حبيتش نضغط عليها. بعد بشويه بشويه زادت تقتنع، الحمد والشكر لله تو اقتنعت، قلت لي باش نعاود ماما وعن اقتناع وفرحانه باش نسعى اني ننجح بمونسيون ونسعى اني نمشي نقرا في الخارج كما نتمنى. معناتها انا نخلي بناتي هما نسمع القرار نتاعهم، كان في مصلحتهم نشجعهم، كان مش في مصلحتهم نقترح، ما نجبرهمش على حاجه. معناتها انا نعطيهم اقتراح نوجههم، خاطر هما في عمر مازال ما يعرفوش شنو هي التوجهات الصحيحه في حياتهم. انا نوجههم نقترح عليهم وهما يختاروا، كان ما يعجبهمش الاقتراح نتاعي انا نقول لهم زيدوا خموا، زيدوا انتم عطيوني الاقتراح نتاعكم انتم، ونزيد نشوف الاقتراح الثاني ولا الثالث ولا الرابع اللي اختاروه هما في مصلحتهم والا لا. وديما نحاول نكون انا، معناتها كيما نقولوا انا اللي نوجههم، انا مش نحكم فيهم ولا نضغط عليهم والا هما احرار، باش نهار اخر ما يلومونيش كي هما ما يشعوش في القرار اللي انا نفرض عليهم.
0: باهي ناهد، فرضا لو بنتك قالت لك مانيش معاوده الباك، شدت صحيح؟
2: شدت صحيح نحترم قرارها، ميسالش نشوفها هي اذا كان ما تعودش الباك شنو باش تعمل، المهم يكون في مصلحه مستقبلها.
0: به ولو فرضا هي داخله في حاله نفسيه صعيبه وقرار هذا يبدو للجميع ولك انت وللناس اللي تتبع الكل انه قرار غير صائب، شنو هتعمل؟
2: انا نقعد ديما نتبعها بشويه بشويه، ديما نحاول نمشي معاها بشويه من غير ما نضغط عليها، خاطر الضغط يولد الانفجار.
0: ممتاز.
2: يلزمنيش نضغط عليها انا، يلزمني ديما نسيفها باش ما تكرهش القرايه وباش ما تكرهش مستقبلها وباش ما تكرهش حياتها.
0: باهي يعني تقعد معنا، نحب نسمع راي الاستاذه مروه السيدي في الكلام اللي قلته. ما شاء الله انا اللي راه فيه يعني وضعيه مثاليه.
1: وبالهنا باش نفسر مدام ناهد وربي يحفظها هي وبنيتها.
2: يعيشك اختي، ربي يبارك لك.
1: يعيشك. اللي عملته هو اللي كنا نحكيوا عليه قبيلي، القرار يتاخذ بالمشاعر في البدايه. البنايه خذيت الصدمه، خذيت قرار، وإحنا في آخر الحصة باش نقولوا توصيات كيما نقولوا ما تاخذش قرار في وقت الغضب وإلا وقت الغضب الشديد وإلا الفرح الشديد زيد، راه حتى أنت فرحان برشا ما تعطيش وعود.
2: أي
1: فهي كانت في لحظة الصدمة كانت مشاعر الحزن وإلا الألم كانت هي اللي مسيطرة عليها وخليتها تاخذ القرار. الطريقة الباهية اللي عملتها الأم إنه صبرت عليها وخليت مجال للمشاعر، شفت كي قالت شهر، خليت مجال للطفلة باش تخرجك المشاعر متاع الألم ومتاع الحزن، تخرجها بطبيعتها وبعد بشوي بشوي تهدأ المشاعر.
2: احترمتها أنا وقتها أختي، سامحني قصير عليك، احترمتها أنا وما حبيتش نزيد نضغط عليها مع الضغط اللي هي عايشته باش ما نخسرش بنتي من الآخر معناتها.
1: أي وأنا هذا قاعدة نفسر في اللي أنت عملته علميا، نفسر فيه لبقية المستمعين باش يعرفوا أهمية التدخل السريع. ما تتدخلش بطريقة مباشرة مع صغيرك وقت اللي هو في مشاعر قوية، ما حتى كان انت متأكد انه قراره غلط ما تتدخلش بطريقة مباشرة، يعني تجيش طول هو يقول لك سي مانيش باش نعمل لك الحاجة ولا ما نعودش، وانت طول تقول لا كلمة لا، فمعناها كأنه الولي في اللحظة ذيك لم يحترم مشاعر ابنه، لم يحترم الألم اللي هو فيه. خليه ساعة، خليه يخرج المشاعر، وانت مقتنع انك ماكش باش تنصحه بالفكرة هيك. وقت اللي الابن يصبح قادر انه يتجاوز المشاعر ذيك، وقت ينجم يفتح باب العقل باش يسمع روحه وياخذ قرارات مناسبه بالعقل مش بالمشاعر.
0: ما شاء الله. عمليا يعني احنا تو قاعدين نفسروا استاذه ناهد يعني ناهد شو عملت بشكل بطريقه علميه. اذا القرار كما قلت وقت الغضب الشديد ولا الفرح الشديد نتجنبه، تصبر على الانسان اللي قاعد يعيش في مشاعر الالم خاصه، تخليه يفرغك الطاقه هذيك، ومن بعد لهنا باش العقل يولي يستوعب كلامك وتحكي معاه
1: ويولي القرار نبع من عقل، هل هذا في مصلحتي ولا مش في مصلحتي. فهي قالت لنا زادة فكرة أخرى مهمة، أنه تحكي هي مع أولادها. ربما العمر زادة باش نرجعوا نجاوبوا على اللي كتبت لنا في التعليق من أين عمر، راهو يفرق ما بين الصغير في 3 سنين في 5 سنين وإلا في 19 و18 سنة، خاطر احنا كي يبدا صغير نجمو بالحق نقولوا الطفل هذا ما يعرفش باش ياخذ قرار، ما يعرفش ماشي باش يمس بريز الضوء.
0: أيوة.
1: طبعا هذا قرار غلط، انت لازمك تجي
2: وتقول لي سامحني انا بنتي تو 3 سنين ونص. رغم اللي هي 3 سنين ونص وانا خاطر معناتها ما شاء الله بنيتها معناتها وهي وخواتها 15 و16 سنه، تو عمرها 3 سنين ونص، معلمتها كيفاش تاخذ قرار، كيفاش باغ اكزومبل نجيب باش نخرجوا الصباح نحطها قدام خزانتها ونقول لها شنو تحب تلبس، نمشيو للمكازان تحب تشري حاجتي، نقولها لا تختار حاجة واحدة، أنا هي اللي تختارها، تشيلوا عض ونقولها أختار لعبة واحدة. مثال هي خشيشات برشا حاجات وباش ندخل وعرفتها باش تعجب حاجات أخرين، نقولها شوف أنا خذيت لك برشا حاجات تو كي باش ندخل ما تشري حتى شيء، خاطر أنت شريت لك برشا حاجات. تقولي باهي ماما، معناتها من الصغر نعلمها الاقتناع وأنها تاخذ القرار وهي مقتنعة به.
1: يعطيك الصحة مدام
0: ناهد. باش نسألك من أين لك هذا؟
2: والله من عند الله.
0: الحمد لله. الحمد
2: لله.
0: شلون نخليك هكا مرتاحة برشا؟
2: باهي معناتها صحابي كل شيء يحكيوهو لي أنا، معناتها بيت أسرارهم. علاش؟ خاطر يلزمني نأثرهم زمان نسيب ربي يعطيهم الوقت الطيب، ويلزم ديما نحرسهم وديما نكون في جانبهم حتى هما يحسوا رواحهم محميين بربي سبحانه وبيا أنا. معناتها وانا نعمة بالله.
0: ربي بقى عليك ستر يا ناهد. ما شاء الله تجربة أنا في تقييمي ممتازة جدا.
2: بيعيشك يا حمويتك أختي، إن شاء الله نكون نفعتكم أختي، وإن شاء الله المستمعين
0: ما شاء الله يعني أحسن، هذا أحسن مثال اللي كنا نطرحه في الحصة، وإن شاء الله نسمع إن شاء الله نسمع
2: أمثلة. أول مرة نشارك معاكم، عجبني برشا الموضوع خاطر عايشته والحمد والشكر لله، نحس ربي سبحانه موفقني وربي إن شاء الله ديما يوجهنا خير، وهذا كل من فضل الله.
0: خليك معنا ديما مستمع وفي، ونحب نسمع صوتك مرة أخرى يا
2: ناهد. مستمع وفي وإن شاء الله نولي ديما نشارك معاكم،
0: شارك معنا ونسمع تجاربك، لأنه ما شاء الله انت قلت من عند الله، فربي يعني يثبتك وربي يبقى عليك الستر. تجربة ممتازة جدا مع البنيات، وإن شاء الله ربي يحفظهم ووصلهم الأعلى المراتب يا رب.
2: آمين يا رب العالمين، وجميع بناء المسلمين يعيشك. بنات وأبناء المسلمين يعيشك.
0: شكرا لك يا نيت، شكرا لك،
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: شكرا لك. باش ناخذوا الاتصال الموالي. حاضر، باه ناخذوا الاتصال الموالي بعد قليل. نحبوا الناس تكون بالأريحية هذه في التعامل مع صغار. ما شاء الله أنا وصلني لكو كونه الناس رافضة، ولكن فاجئوني تو بالاتصال بتاع ناهد، لأني ما شاء الله مثال يحتذى به. أنت قلت علميا مشيت بالخطوات،
1: الخطوات العلمية
0: اللي احنا ممكن كنا في آخر الحصة باش نقولوا مشيوا بالخطوات هذم. نادية إذا احتويت المشاعر، ما حاولتش تتعسف على بنتها رغم اللي قرار صعيب جدا. ويجيني ديما برشا كلمة أنه ما بنتي قررت ولا ولدي قرر باش ما يعاودش الباك، فما شاء الله يعني أنت ترى فيها ماشية معناها.
1: أي ما شاء الله. شوف راهو كل ولي عنده راهو نقاط قوة في أسلوب من أساليب التربوية مع صغار، فإحنا مهم أن بالحق نبحثوا في نقاط القوة متاعنا، نقاط القوة التربوية، وأحيانا في مجالات أخرى باش تلقى عنا نقاط ضعف تربوية. فهذا زيدا لأنه كل إنسان عنده جوانب إيجابية، عنده جوانب ضعف، فمهم أنه كل ولي يبحث في نقاطه القوية التربوية اللي تخليه قريب من أولاده، واللي تخليه يربيهم بالأريحية هذه اللي كنا نحكي عليها.
0: نعم، نوجه تحية البختة، قالت المتدخلة توا برافو يعطيها الصحة، بالحق هيك هو الصحيح، وأنا نفس الطريقة نتعامل بها مع ولدي والحمد لله. ربي يوفقك يا بختة، إن شاء الله ربي يمتعكم بصغيراتكم الكل. نوجه تحية لهند الوسلاتي، هادية بن إسماعيل، جوهرة الحناشي، هاجر نصر، عفيف، أهلا وسهلا عفيف الجارس، بختة الفرجاني طبعا شاركت معنا، أخونا محمد مرحبا بكم الكل. نمشي الاتصال الموالي. السلام عليكم.
3: عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا، شكون معنا؟
3: مريم من ولاية الكائن.
0: أهلا يا مريم، مرحبا. أي مريم، عندك صغيرات قديش العمر؟
3: البنية 6 سنين والولايد 11 سنة.
0: باه باهي. ولدك اللي عمره 11 سنة اللي هو الأكبر، هل تخليه ياخذ قرارات هكا في حياته؟ يقرر بشيء.
3: أنا خليه في خليت أنا في بلاس، وحتى حاجة صغيرة بعد نندم عليها.
0: كيفاش؟ وضح لي تجربتك أكثر. هل تتدخل عادة وإلا يعني أغلب الوقت أنت تتدخل مش وتفرض عليه رأيك، وإلا تسمعه أكثر؟
3: معناتها لكن تدخل نندم على طريق قرره هو.
0: علاش تندم؟
3: نحسه يتغسس، وإذا تغسس نولي أنا نتغسس أكثر.
0: اها باي. وانت علاش تتدخل ما تخليش هو يقرر؟ باي، نعاودوا نتواصلوا مع مريم. نحبوا مريم، يبدو انها كما نقولوا احنا عاطفه الامومه هي اللي تغلب عليها في موضوع اتخاذ القرار، تحب تتدخل.
1: ممتاز زيد التدخل نتاع مريم، على خاطر باش يعطينا دروس لينا احنا الكل. باي، الولي كيف ياخذ قرار مهم انه يحافظ على ثباته الانفعالي. ثباتك نفسي، راهو انا خذيت قلت لولدي لا هذه لا ما تعملهاش، ومن بعد هو انفجر بيما بالبكاء ولا بردة فعل خايبه ولا كسر حاجه ولا فانا نرجع نحس لي جبت روحي مشكله كبيره، ويا فك عليا واسكت علينا. ما مش نحكي على مريم، يعني نحكي بصفه عامه. يعني فنمشيو ان نحاولوا نرضيوه صغير، والا نسكتوه، والا خاطر ما نحبوش يطيح فك نوبه الغضب، والا وهذا راهو يخلينا احنا ماناش ندمين على خاطر احنا منعناه، والا على خاطر ما كانش فما ثبات انفعالي. راهو حتى كان ترفض لصغيرك قرار وتاخذ انت القرار في بلاصته، خاطر راهي احنا كما قلت من البدايه الحكمه مش انه شكون باش ياخذ القرار انا ولا هو، زاد ماناش باش نوليو ونخليو اولادنا هما ياخذوا القرارات ومن بعد في اوقات مصيريه وقت اللي انت لازم كولي تقول لا لا حازمه، تلقى ساي فات الفوت وابنك واخذ واخذ المشعل معناه. فثبات الانفعالي اني نقبل انه ولدي يتغش، نقرر انا ونقبل انه ولدي يتغش. كما قلت فما قرارات ما فيهاش نقاش، انت تشوف في الخطر عيني عينك معناها، كما قلنا بريز الضوء انا عطيت ابسط مثال، لكن قيس عليه حاجات اخرى باش يمشي ما نعرفش انا مع شله سوء وباش يمشي للبحر وحده في هو عمر صغير ومثلا ما يعرفش يعوم والبحر هيج وانت باش تقول لا ما تمشيش. فاحيانا فما قرارات لازمك تقول لا، ولازم في اللحظه هذه الولي يكون عنده الثبات الانفعالي يتحمل انه ولده يتغشش ويعملهم الكل ووقتها باش نحتويه مشاعره، خاطر احنا خذينا القرار في بلاصته.
0: به معناها لابد ان نوازنه ما بين التوجيه الصحيح وما بين ترك المساحه للصغير.
1: بالضبط. طبعا المساحه ما لازمش تكون 100% مفتوحه، خاصه في العمر المدرسه مثلا. أيوة. خاطر هذا فيما قبل المراهقه قبيل المراهقه. اذا يلقى ياسر المساحه مفتوحه. أيوة. مثالش اعمل اللي يساعدك، ما تحبش شكل البلاصه الفلانيه ما تمشيش، كل شيء على راحتك، كل شيء انت تقرر، انت تاخذ احنا ماشي في بالنا في العمر هذاك باش نبنيو له الشخصيه، لكن احنا ساعات مع بعض معناها الاستعدادات الجينيه اللي عند الصغير تصبح نرجسي. وربينا طفل نرجسي وقت اللي احنا نجي نقولوا له لا هو يتقلب علينا. فقبيل المراهقة مش ديما كل شيء متاح، فما المتاح وفما الممنوع. فإحنا مش حكيت أنا باش ناخذ في بلاصته القرار، لكن أنا مش نعاونه أنه هو ياخذ قرار، وفما المسموح وفما الممنوع، لكن إذا كان أنا قررت أنه لا نتحمل أنه يتغش.
0: ما هنا ربما نتيح في مسألة منطق الفرض، كيفاش النجم شو الفرق ما بين التوجيه والفرض؟
1: اي مثالش الولي احيانا يفرض راه.
0: ما زلت معنا مريم على التليفون، اتصال موالي به. نستنيو شويه بركة احمد ونكمل معك.
1: راهي زاده من سلبيات التربيه الغربيه انه تجي تعطي للطفل كامل الحريه انه هو يقترح ويختار من غير ما نشعر ونتيحوا في الجانب الاخر انه في الاخر ربينا صغير متمرد. فاحيانا راهو الولي يفرض، اي يفرض مش ديما مش في كل الحالات، لكن احيانا يفرض احيانا يسمع
0: باش نحافظ على مكانه. نفرض بذكاء لانه قلت انا ناهد باش تبقى لنا نموذج راهو توا باش نكملوا به اعتقد الحصه. ناهد قالت انا نخليها تختار ضمن حدود خياراتي، انا نحط لها اختيار اثنين وثلاثه.
1: هذا في الطفوله،
0: هذا في الطفوله الاولى مبكره، نحط له خيارات من ضمن في نطاق اختياراتي انا ونخليه هو يختار
1: بالطبيعه. هذا في المرحله الاولى نتاعك انا اللي حكيت عليه في الفرض في الإيه واللا حكيت في مرحلة المدرسة. خاطر في المرحلة الأولى احنا لازمنا نعطيوه المساحة باش يختار نلبس هذه وإلا نلبس هذه، وهو زاد باش نختاروا خيارات ما لازمش يكون عنا بارشة خيارات. هذايا حتى مهم للولي، حتى أنت كولي باش تاخذ قرار ما يلزمش عندك معناها مجموعة كبيرة من الخيارات. أحسن قد ما تنجم اثنين ثلاثة خيارات تختار ما بيناتهم، ما كانش باش نتاحوا في الشخصية المترددة واللي تفقد الفرص على خاطر ما زلت متردة ما زلت تخمم تاخذ هذه وإلا هذه.
0: خيارات اذا تكون ضمن نطاق ضيق
1: وهذا مهم جدا، واللي عملته مدام ناهد جيد جدا مع بنتها الصغيره تسمح لها. لكن تجي تقول لي انت بنتي حابه تلبس انا مثلا كولون في الصيف وهي في عمر 3 سنين وهي هذه حاجه ما تجيش وكبشت وشدت صحيح، معناه فما حاجات بسيطه كيف ما من الحاجات هي
0: شنو
1: عادي انك تخليها
0: نخليه يجرب
1: توعد
0: واحد ويحيي
1: هاتيك صحه توعد واحد يحيي
0: نخليه يعيش اللحظات هذو ما اعتقد
1: خاطر هذه كيما نقولوا ما فيهاش اختار انا باش تلبس هي كولون في الصيف، مش كيف ما تقرر حاجه تضرها ضرر كبير معناه. يعني لهنا تجي هي اختيار خاطئ، حبت تلبس حاجه ماهيش في وقتها، ما فيهاش مشكل كبير. باش يقولوا عليك العبيد، خليها هي تسمحهم هما شكون باش يقول لها
0: هذيك. هنا نخدم مخي انا ونصطاد هل الخيارات او الفرص هذوما اللي هما القرارات اللي ما يهدوش سلامته او ما يهدوش قيمته الذاتيه، ونخليه يجرب باش يعرف اللي هو قاعد يغلط باش المرة الجاية نجم يسمع كلامي أكثر.
1: مش بفكرة نخليه باش في الأخر يجي يقول ياه يما طلع عندك الحق. لا
0: علاش
1: مش بهذا هكاية كأن احنا نخدمه في مصالحنا الشخصية في هكي اللي متاع أنا طلعت عندي الحق.
0: لا مو شنو باش نخليه مرة الجاية نربح وقت خليه يسمع كلامي.
1: أي
0: فالنية منطق شنو المنطق
1: النية أنه هل هو قرار أنه يلبس الحاجة مثلا ملمس الصوف في طقس سخون جيد وإلا لا، اللي هي حاجة مقبولة وإلا لا، تخليه نجم يراجع روحه هل أنا نلبس هذه في الفصل هذا وإلا في الفصل هذا. كل حاجة عندها لبستها راهي ما باش تسخنك ولا باش
0: نميلوا البعض الذوقي شوية بطريقة يعني غير. أنا الحقيقة أنا نصطاد الفرص حكيت خليهم يتحملوا عواقب خياراتهم. نقول ربحني وقت نهار آخر يعرف اللي أنا عندي رأي ديما نحاول نذكره اللي أنا أكبر منه تجربة، أكبر منك بليلة، أكبر منك بحيلة. هذا منطق نجمو نتعاملوا به مع صغيرنا
1: منطق مهم. لكن إذا كان بدينا نتو نجيو نحكيو على مرحلة المراهقة، إذا بدي صغيري يفهم أنه أنا جاية في الأخر باش نقول له هاك طلعت غلط وأنت ما تعرفش، أنا وقتها قد نهد فيه. يعني في الأخر راهو رايك غلط. وهذوما من النصائح التربوية إنه أنا حتى كان صغير يخذي قرار خايب ما نمثلوش ثقته في في في روحه ولا في قدرته إنه يأخذ قرار، خطر كتير مرة واثنين ثلاثة يسلم وإلا يمشي يعمل العكس تماما يتمرد.
0: بالنسبة للسادة المستمعين التحقوا بينا الآن، ذكروا بالموضوع هو تدريب الطفل على اتخاذ القرار، هل تخليوا صغاركم يتخذوا بعض القرارات في حياتهم وإلا لا، إذا تمنعوا عليش، وإذا غلط شنو تتصرف، وإذا قالك ما نعرفش زادة شنو تعمل، هل تاخذ قرار في بلاست ولا أنت ولا تدربوا على اختيار القرار. قاعدة نسمع في تجربكم على 71-136-1000. نوجه تحية لرواد الصفحة أيضا الطاهري حكيمة، تقول تحياتي ليكم على البرنامج ككل، إن شاء الله في ميزان حسناتكم. شكرا ليكم على اختيار متابعتنا واختيار أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ونمشي لاتصال الموالي. السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: أهلا وسهلا، مرحبا سيدي، شكونوا معنا؟
4: أهلا وسهلا، معك عمران من قفصة.
0: سي عمران مرحبا بكل مستمعينا في قفصة، شنو حول الطقس عندكم سيدي؟
4: والله يسخن شوية الحمد لله.
0: الحمد لله الحمد لله. باهي سيدي باهي. عندك صغيرات قديش العمر؟
4: سامحني بربي قبل كل شيء نحب نقدم لكم تحية وبارك الله فيكم وربي يثبتكم وثبتنا على طاعة الله.
0: آمين يا رب. العفو.
4: الإذاعة الزيتون أنا ورثنا برشا وعلمتنا برشا حاجات، وبالنسبة لنا احنا فيما خص الموضوع اللي قدمته به، راو احنا أمة محمد ما لاش كما الأمم الأخرى، يعني خاصة في تربية أولادنا، وفي هذا نظريتي الخاصة معنا. وقت اللي الطفل الصغير مهما كان سنه مثلا من اللي يبدأ يعرف يتصرف ولا يحب الحاجة ذيك، يحب ويكره، يعني يبدأ يتعلم يحب ويكره، احنا باش نحذروه الصغير ذاك، معنا احنا باش نصنعوه كما العصا وقت اللي تحبها تجي مسوي زمك، انا تقشرها بشوي بشوي لين تستوي. بالنسبه للقرار هو وحده وقت اللي يتاثر اطار صحيح لا اله الا الله محمد رسول الله، واتباع الحاجات اللي هي مثلا من السيره النبويه والامور الاخلاقيه والقران واتباع لا اله كل شيء، معناه في المسائل الاخلاقيه وكذا، مهما يكون راهو اللي ربي بالطريقه هذه راهو عمره ما يكون خاسر، راهو حتى اذا كان انحرف كل مثلا ولا مش عجبتني الاخت اللي قبلي قالت معناها راهو الامور هذه غربيه وكذا، ممكن انا زاد نشطرها الراي، ثم ناس ما يقتنعوش، اما انا رايي الشخصي انه الانسان يعلم اولاده يعني تربيه سليمه على الفتره صحيحه، من بعد باذن الله السميع العليم ما يكون كان خير، يعني مهما يكون على الاقل.
0: هو لا شك في انه تاثير، شوف تنميه الجانب الروحاني عند الانسان عامه، نقولوا احنا يؤطره حتى يكون يعني فرد يعني تفكيره سوي ومتوازن. لكن راهو ساعات في حياتنا اليوميه راهو نحلو مع صغيرنا في لبسين دبشو ساعات يحب
4: انا عندي مانع المشكله هذه مثلا.
0: اي شو تعمل لهنا؟
4: اي انا مثلا نعطيه الاسباب علاش نقول له هذيك ما تلبسهاش ولا هذيك ما تشريهاش، نعطيه اسباب مقنعه وانا بيدي عايش فيها الاسباب هذيك.
0: كيف يقول لك امشي معايا مسيسي عمران في نختصر وعندي دقيقتين، توضح له الاسباب للمنع مثلا وكيف ما يقتنعش شنو تعمل؟
4: ما يقتنعش نخزر له بعيني ما نسيبوش ونخليه شنو هو شو باش يعمل، معناها ياخذ القرار
0: كيف ياخذ القرار
4: معناها شويه معناها واحد. اما راهو الاصل هو صحيح الاصل نتاعنا انه بعده معنا الحاجات اللي هي باش تتور مثلا يطر في التلفزة يشوف اشهار فيه سروال ولا فيه.
0: ارجع لي مستيش نحب رايك انت، رايك انت اذا كان باش يلبس لبسه خارج عن الذائقه العامه ما يعجب السروال المقطع شنو قالك نحب نلبسه فتره مراق وراو شوف راه بتصير هذه حتى على الصغار، هما صغار يعني حتى اللي يصليو يعني هذا موجود فهمتني. شو تعمل اللي هنا شو رايك؟
4: والله انا صغار يا باش نحكي لك انا بالطريقه اللي
0: عندي دقيقه عندي دقيقه يا سي عمران
4: بعجاله معناها انا صغاري مثلا ما عندهمش مثلا البلايص اللي يمشوا لها كلها نعرفهم واللي قابل فيها الناس كلها نعرفهم يعني مأثرهم في داري معناها شي نجمو يلبسوا وش نجمو كذا ساعات يعكسني واحد منهم وكذا نقول ولدي لا راهي الحاجه هذيك
0: هكا
4: والتو الحمد لله رب العالمين ما عكسنيش من حتى واحد في صورة ما حتى يعكسني مثلا ممكن ما نستحضرش بالضبط اما ممكن نخليه على راحته مده معينه ونقول له شفت كيفاش هذاك راك انت المرايه نتاعي انا برا في الشارع راك انت المرايه نتاع باباك في الشارع باش يقول ولد فلان ولا كذا هذه مجرد قول بخلاف التاثيرات الاخرى اللي هي باش تاثر عليه يحب
0: يقول لك انا باش نخرج تو الفصل الاشهاري تقعد تسمعنا باش نرجع الاستاذه مروه تسمع رايها في الكلام اللي قلته باهي سيدي نمشي إشهار
5: فم ريحة ما تتنساش ريحة قهوة أمي الصباح ريحة الياسمين في الصيف ريحة البلاد وكي تكون بعيد الحنين يزيد بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم أوفر تونسي بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية مع حلول تمويل سكن خدمات عن بعد وتحويلات أسهل باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم خاطر مهما تبعد الكيلومترات ريحة البلاد توصلك مع بنك الوفاق ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي بنك الوفاق بنك الجميع
6: إشهار

0: نواصل معكم مستمعينا الكرام. وقلت باش نرجع لمداخلة خونا عمران من قفصة، قال أنا نوضح له الأسباب يعني إذا كان باش نرفض، ثم نستنى حتى هو يستنتج يعني هل هو مشي في الطريق الغلط ولا الطريق الصحيح. في الكواليس حكيت معاك أستاذة مرة وقلت لك ثماشي نغمة تسلط وإلا سلطة معنوية في في كلام سي عمران، قلت لي راني شميت ريحة خطاب البو اللي ربي في مراه، قطر احنا الحقيقة ما عرفناش عمر أولاده قديش به. شو رأيك في الكلام اللي قاله سي عمران؟
1: هو ذكرنا سي عمران ذكرنا بالبوصلة، ففي تربيتنا لأولادنا احنا في بيئة مسلمة عنا بوصلة، بوصلة الحاجة اللي تقربنا من رضا ربي سبحانه واللي هي أكيد في مصلحتنا، وإنه ربي إذا كان سبحانه طلب منا حاجة باش نعملوها راهي في مصلحتنا، إذا نهينا عن أمر راهو ما هو راهو في ما فيهش مصلحتنا. فإحنا البوصلة إحنا زادر أنا من كلش يعني مطلق العلم، فمطلق علمنا بالله سبحانه وتعالى وبسنة رسولنا عليه الصلاة والسلام. فرجعنا للبوصلة في أعمار معين، وقت اللي أنت تكون ديما عندك البوصلة هذيك ترجع لها تتحكمها في حياتك، راهو مش كان في التربية، حتى في العلاقة الزوجية مثلا الراجل ومرته عندهم بوصلة، نرجع شنو قال ربي في الموضوع هذي باش نعرفوا احنا شكون، شنية الحاجة اللي باش نتبعوها. فاحنا في تربيتنا لأولادنا مهم انه يكون عندنا بوصلة، والبوصلة هذه تخلينا احنا فاهمين وين نحبوا نوصلوا، ونعرفوا كيفاش نقولوا لأولادنا راهي هذه ايه والا هذه لا. فإذا كان أنت حاولت تربي ابنك على التربية الإسلامية، على طاعة ربي سبحانه، على أني ما نعملش حاجات محرمة، فسهل أنك تقول لا راهي هذه حرام، راهو ربي ما يحبهاش. ومن بعد هو بمرحلة البلوغ بيكبر أكثر، من بعد راهو الهداية أنت أعمل كولي أعمل اللي عليك، والهداية عند ربي، نتوجه ديما بالدعاء باش ربي يهدي لهم قلوبهم. على خاطر أنا سمعت الأستاذ مشفر المرة اللي فاتت قال كلمة عجبتني، قال المراهقة أو الشباب ضرب من الجنون. فما يجي معناها المراهق في عمر معين اسمه عديله أخطاء وعديله، مش عديله معناها أسكت على كل شيء ولا خليه يتمادى في كل شيء، لكن كون متأكد أنه هذه فترة هيجان أو فترة بركان، وبعد حول الله تهدأ. إذا كان أنت عطيت القيم الأساسية اللازمة وتقعد ديما تذكر في ابنك بها.
0: كيفاش النجم نجمع، لأنه كلامك الحقيقة ما وضح ليش أربك يعني خلي نفهم، كيفاش النجم نجمع ما بين أني نكون متفاهمة للمرحلة لطبيعة المرحلة العمرية اللي هي ضرب من الجنون، وما بين أني نرسم الحدود، لأنه لهنا التفاهم ورسم الحدود كأنه يعني خطاني متوازيان لا يلتقيان.
1: نعطيك بمثال حقيقي، مثلا طفلة باش تحب تلبس القصير وتكبشت وقت اللي انت تعرف روحك مثلا ربيتها من الطفولة عمرها لتلبس
0: ويصير هذا
1: ويصير حاجة تصير، فانت ربيت هذيك سنواتك الكل وغرست. علاش احنا تولنا منيش باش نركزوا على لبس قصير ولا مش لبس قصير، تلبس ولا ما تلبسش، لا هذيك نحيه ما تخرجش به. انت باش تحاول تحكي ديما على القيمة اللي ما وراء اللبسة هذيك، ماش تركز على السلوك كهو، ركز على ما وراء السلوك. فأنت كي تتأكد أنه القيم موجودة وراسخة عند صغيرك، أحيانا تنجم تطفي الضوء.
0: وكيف نرى القيمة تزعزعت بفاعل أنه تأثرت بالمحيطين؟
1: التذكير التذكير الدعاء التذكير والدعاء.
0: به أنك تعود تذكر يعني دائما باب التذكير، ما تدخلش لنا في مرحلة أنك أنت تفرض عليه،
1: أي ما تدخلش في صراعات كبيرة. حتى كان فرضت عليه وكان صارت مشكلة، ما تقوليش عركة ما بين الولي وصغيره على القرار هذيك، تقوليش عركة. تقول مثلا هذيك اللي صغير بش يتغشش وبش يطلع وبش يعمل وبش تقبلك الغش هذيك الكل، وتكون ثابت على الموقف متاعك.
0: يعني موقف واحد لكن يكون عندي يعني قدر من التسامح أكبر،
1: فما قدر من التسامح وفما قدر من الحزم. وأنا حتى كان أنا سمحت بحاجات نأكد لك يا صغيري راني مانيش قابل بها، باش هو من بعد كما قلنا
0: في المحاجات اللي قالوا سي عمران قال أنا قلوا هذا غلط ولكن نقعد ثابت على مبدئي وموقفي
1: ثابت على مبدئي
0: ونخلي له مساحة
1: أي خاطر باش ما يقعدش يجي يقولك والله يا هوك بابا لين ولا أمي لين
0: معناها نقطة التوجيه المهم أنا ما تخش معه في صراع
1: ما تدخلش في صراع حتى كان هو عمل كون متأكد أنا مانيش قابلة بها الحاجة دي كنت عملتها وحبيت أعملها أنا مانيش قابلة بها
0: تبدي رأيك وهكذا تكون قدام ربي انت عملت العلي
1: يعطيك صحة مش معناها راك عملت الحاجة يعني انا كان خليتك راني راضية وانا مقابلة ليه منيش قابلة حبيت انت تعملها انك تعمل فيها وانا منيش قابلة بها علاش فسرت الاسباب حكيت شنو هذا وهذا وهذا
0: تقول انت يعني انا اللي علي عملته وانا وضحت لك لا اذكر فلست عليه
1: اللي علي عملته دي ما ندعي ما نسلمش من داخل ما نسلمش ما قولش ليه غلبني التيار ليه صعوبة ليه من داخل دي ما عندك عندك ثقة في ربي يقين في ربي انه كي تدعي ان شاء الله ربي يستجيب لدعائك باش يرجع صغيرك
0: انا نقولوا كيبدا السيس طيب راه يدور ويرجع
1: صحيت مش معناها يدور معناها فما برشا اغلاط باش يعملوهم اولادنا فاذا كان انت تكون موجود وقت اللي صغيرك يغلط باش تاثروا اما مش باش تصلح وراه ما تقومش بدور المنقذ معناها ولدك يغلط وانت تجي تصلح

0: وسهلا به سيدي. مرحبا.
1: ربي يبارك فيكم.
0: العفو. مرحبا بك.
1: ربي يزيدكم من فضله وينور بكم.
0: امين يا
1: أمت
0: رب.
1: محمد
0: امين يا رب. سيدي تفضل.
1: الموضوع انا خلط عليه خلوط ومتصنتكم وقت اللي نبدا قريب اللي ذا عن صنتكم. ربي يبارك فيكم.
0: يا عايشك تفضل.
1: عندي اقتراح اول سيدة زهرة.
0: تفضل
1: اختي زهرة. عندي اقتراح. انا نسمع فيكم لو كان ممكن الانطباعات الشخصية هذيك اللي في يوم من الأيام جبت مختص وتحدثت فيها انطباع الشخصيات فما يجي 13 ولا 15 انطباع يقولوا شخصية تحليلية شخصية تنفيذية حسيلوا ما عنديش قام قريب كوقت باش نجم نسجلهم. كان ممكن في كل حصة ممكن تذكرنا بالشخصية شخصية واحدة تباع واحد وشي الخصائص نتاعو إذا كان هذا ممكن.
0: ممكن طبعا علاش لا. ممكن مواضيع من مواضيع شيقة.
1: أنا توا باش نتحدثوا على المعاملة مع الأبناء ونقدر نعطيهم التصرف ولا لا.
0: تفضل.
1: أنا عندي ثلاثة أولاد كورة توا الساعة الحاضرة 31 29 وعندي واحد قولوا 25 رجال ولا
0: ما شاء الله.
1: لكن أنا من الصغرى لاهي بهم برشا وعامل حاجة أكثر من كل واحد يتولد من نهار اللي يتولد وساعات من قبل ما يتولد لو كان صارت حاجة في كرشمه أنا أعمل له كراسة نتبع فيه أما ما نتبعش كل شيء مش كل شيء يتحط فيها الحاجات الباية الحاجات اللي تضحك تتزل حاجات من نوع هذا ونزيد أن نرافقه بالبوم كامل متصور دارة 20 سنة وقت اللي عمل عيد ميلاد 20 سنة قلوا أي باب
0: تفضل أي كراسة
1: هذو من تاعك
0: ما شاء الله.
1: المختصر وتهنيات في الأخير حسيلو المختصر عندي واحد بعد ما خذال الإجازة نتاعو وإن كان بين قوسين باش نعرج على الضغط النفسي على أنا نقول لك محافظ أنا محافظ لكن ولادي خليتهم على راحتهم نبدا نصلي في الدار يجيو ساعات يعاندوني يصلي وبطوا ودار شنو كبروا مرة يصلي ومرة يبطوا هذا يا الكبير مرة يصلي مرة يبطل قبل قاعد يصلي حتى لين تجاوز المرحلة تاع الجامعة ولا وقاعد يصلي اللي جاب لي الشهادة فرحت به قلت له اسمع أنا ما طلبتش منك باش تكون تصلي أما اليوم مادام أنت تجاوزت المرحلة هذه العمر هذا تعمل نحبك ما تبطلهاش أكاهو ما تبطلش أكاهو خليهم الكل مع بعضهم أعمل اللي يظهر لك المهم ما تبطلهاش يعني قبل ما قلت لك مادام انت توا الفترة صعيبة تعديت ما عادش بطلها نسيرش بابا تلموا زوج تلموا ثلاثة اللي تقدر المهم تقعد تصلي وكاهو جات فرصة بما انه خذا شهادة عليا خذا الماستر جاء صاحبه قال له بربي نعملوا مشروع توا الإدارة تعاوننا نقول احنا معتمدين ولا كذا.
0: سي عبد الرحمن فقط مازال لي دقيقتين حاول توصل لي الفكرة تفضل
1: معك
0: مازال دقيقتين فقط حاول توصل لي الفكرة فيها
1: هذه برك حسيلو اللي اقترحوا على الإدارة عملوا مطلب قالوا باش قالوا له نعاونوكم بمكان وكذا جاني واحد وقلت له بابا فهمت الموضوع قلت له اسمع انت عملت له حسابه حسبت المكان هل هو ناشط اقتصاديا ولا لا حسبت المصاري المداخيل تاعك حسبت كذا حسبت كذا حسيلو برشا جوانب بعديتهم عليه ما قلتلوش ليه بطل لا شيء حتى شيء ما قلت عطيتو الجوانب اللي ريتهم انا اكبر منه بعد بجمعة بطل المشروع قال صاحبه قال وراني بطلت مثلا
0: واضح عطيته من تجربتك
1: انا ما قلتلوش بطل ولا تكمل خاطر مشروع فيه ملايين وفرحان لولده وعندهم دراسة حتى على الماتريال اللي باش يشريوه وراني وفرحان
0: ممتاز
1: قلت له باهي انا قاعدين انا مع بعضنا راس في ثانية يجي نحدث ولدي انت حسبت هكا حسبت هكا حسبت هكا حسبتهم هذا الكل وما قلتلوش تعمل ولا ما تعملش.
0: ممتاز.
1: قالت على راحته زاد.
0: به سي عبد الرحمن.
1: جمع ولا اللي هو قال صاحبه قال له راني بطلت وانت عالق.
0: به نخليه الفرصة الأستاذة مروة تقرأ التصرف التربوي اللي أنت عملته اللي هو يبدو زاد تصرف ناجح جدا في باب اتخاذ القرار.
1: أنا عندي حتى غالي أنا وعندي ثلاثة أولاد لكني هذه يكفي هذه تكفيني.
0: واضح. هذه مهمة.
1: نعرف فيها فايدة.
0: فيها فايدة.

0: مادة كبيرة سيدي.
1: هبش نوضحوها للسيد المستمع.
2: نكمل مع الأستاذ. شنو البديل من بعد قرر أنه ما يعملش المشروع؟
3: لا يخدم هو قبل المشروع يخدم هو رغم ملي بشهادته يخدم في كل شيء، يمشي للمرمى، يمشي للرستورانات، يخدم ما فهم ما لقاش خدمة رسمية يخدم كل شيء، معناها اللي يلقى يخدم
1: به.
3: وبعد جاته فرصة خرج للخارج يمشي على روحه.
1: تو خرج للخارج، ربي سهل.
3: لا خرج شيء.
2: ربي يوفق.
3: بين قوسين نتكلم معكم كإطار تربوي.
1: سيدي مرحبا بيك ونورتنا برشا وتحياتنا لكل.
3: وربي يبارك لكم، وراني وفي اللي قاعد زيتون هذيك اللي تخدم عندي الثانية هذيك اللي مهنشتني.
1: ربي فضلك يا سيدي،
3: ربي يبارك لكم.
1: نسمع رايك أكثر في مواضيع أخرى. بيه سي عبد الرحمن، باش نمشي واللي رفع الأذان ثم نرجع بعد نحكي مع الأستاذ مروة على الرأي اللي قدمته والأسلوب اللي اعتمدته وشنو رأيها فيه كأخصائية تربوية. طبعا استسمحكم سمينا الكرام باش نخرج مع فاصل مجددا نرفع فيه أذان صلاة الظهر ثم لنعود بعد الفاصل.

من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: صلى الله عليك يا رسول الله. نكمل معكم مستمعين الكرام هذا اللقاء صحبة الأستاذة مروة السعيدي وحديثنا عن اتخاذ تدريب الأطفال على اتخاذ القرار. هل تسمحون ب تخليوا صغيراتكم يتخذوا القرارات وإلا لا؟ سي عبد الرحمن من بنزرت كانت له تجربة أيضا أعتقد جيدة وانت هنا باش توضحها يعني علميا. انت قلت في الكواليس قلت لي مشي بطريقه الكوتشينغ. نوضحوا للساده المستمعين الاسلوب اللي اعتمده سي عبد الرحمن.
1: اسلوب يعطيه الصحه معناها باهي برشا. ماناش نحكيو ديما على النتيجه القرار انه يعمل المشروع والا لا. ما نحكموش بالنتائج لكن نحكموا على حسب الطريقه اللي اعتمدها مع ولده. سالوا اسئله وهذه هي طريقه الكوتشينغ اللي تحفز الشخص المقابل على التفكير. يعني هو سالوا قالوا عملت الحسابات فكرت في كذا فكرت في كذا فهو قاعد يستثير في الافكار نتاعه. ووقت اللي ولده قاعد يجاوب على الأسئلة تبين له أنه المشروع هذا مش بش يكون مشروع ناجح. فهو طرح الأسئلة اللازمة اللي تخلي ولده بعد ليجاوب هو على الأسئلة ياخذ القرار.
0: هذاك علاش سميته اسلوب الكوتشينغ. اسلوب الكوتشينغ هو تطرح السؤال فن طرح الاسئله توصل اللي قدامك بانك تعطيه برشا اسئله
1: تساله وتخليه هو وقت اللي هو يجاوب هو قاعد يفكر. فانت سالته ما جيتش عطيته امر مباشر. سمحت له باش يفكر. خاطر حتى البو راهو ينجم يكون انا وقت اللي نجي نعمل طريقه الكوتشينغ مع صغير ينجم يكون انا ما عنديش الراي نقول له اعمل ولا ما تعملش. نجم يكون انا خاطر نفتقد الى معلومات. فنعمل اسلوب هذا اسلوب الاسئله نخلي ولدي ولا بنتي تجاوب على الاسئله ومن بعد يتبين لها القرار اللي باش ياخذه ويتبعه ان شاء الله.
0: واضح به. يعطيك الصحة سي عبد الرحمن. يعطيك الصحة. موفق. إذن تعتمد في أسلوب رائع جدا موفق جدا مع يقنع العقل البشري لأنه ما فيش تسلط فيه. تعطي مساحة وقيمة للي قدامك تخلي اللي قدامك هو اللي يخمم
1: يخليه يفكر وهو يسأل روحه وهو يقرر.
0: واضح به. نمشي للاتصال الموالي ناخذ معنا نسمع صوت شكون. السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
0: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا مرحبا. شكون معنا؟
2: معك اسلام. حبيت نقول مروة عيد زواج سعيد.
0: ايوه
2: ذكرى زواج سعيد اللي حبيتها مفاجأة. وراهو في صلب الموضوع متاعنا اليوم اللي هو موضوع التربية السليمة.
0: ايوه
2: وموضوع اخر القرار.
0: سي اسلام زوج مروة. اهلا وسهلا. ايوه مرحبا. ايوه
2: هو راهو معناتها في في في في في نفس السياق. يعني فقط نصيحه اللي نحن الكل للجميع المستمعين.
0: ايوه
2: اهم حاجه هو اياك نعبد واياك نستعين. خاطر ما لازمناش ننساو اللي احنا يعني سبحان الله من الا بشر. ما يمكن ما نجموش نحيطوا بجميع خفايا النفس البشريه. معناتها فما حاجات سبحان الله في صغارنا نجم تكون ولازم يعني نسلموا بالحكايه هذيك ونتقبلوها وفي نفس الوقت نطلب الاسباب ونطلب المعونه والاستعانه بربي سبحانه وتعالى اللي خاطر هو اللي خلقهم وهو يعرف السر فيهم. فاحنا نسعى ونقوم باللازم الكل وربي سبحانه وتعالى يوفقنا الناس الكل باش نربيو صغارنا على الوجه. والحمد لله انه ربي اتاني في الدنيا حسنه يعني واللي هي مروة.
0: ايوه
2: 18 سنه والحمد لله ربي يحفظنا وربي يحمينا ان شاء الله.
0: باهي سي اسلام شكرا لك دي مفاجاه كبيره
2: لمروة على الفرصه.
0: هو احنا الصراحة اللي هنا باش نقوله هنيئا للمرأة اللي تلقى زوج يعترف يعني يعرف بقيمتها ويقدر خاصة عطائها ومجهودها. فشكرا ليك ومروة اللي هنا يعني ربي يبارك لك بيه وان شاء الله ان شاء الله ربي يهنيكم. اذا انتم تواعد زواجكم
1: اليوم عملوا 18 سنة زواج والحمد لله.
0: ما شاء الله ما شاء الله يا سيدي كل التقدير لك سي اسلام. ان شاء الله ربي يهنيكم ان شاء الله ربي يهنيكم ويبقى الستر عليكم. هذه مفاجأة كبيرة لك مروة. اذا مروة بالنسبة لك احسن اختيار واحسن قرار قرار موفق.
1: اي الحمد لله ربي فضلك اسلام. نحبك برشا وان شاء الله ربي يحفظنا ويفضل لنا وليداتنا وعائلاتنا وربي يعطيك ما تتمنى ان شاء الله.
0: امين
2: اجمعين. امين امين,
0: آمين يا رب العالمين. هذه من الشركات الناجحه والموفقه جدا في الحياه
1: لله.
0: ان شاء الله ربي يبقى عليكم الستر يا رب. شكرا لك سي اسلام. شكرا.
2: اذا
0: خليني نسالك سؤال مثالش نشاركوك معنا. احسنت اتخاذ يعني من اصعب القرارات هو اختيار شريكه الحياه. طيب شو تنصح الشباب المقبل على الزواج في هذا في اتخاذ هذا القرار؟
2: انا ابشر معك مش احكي لك طرفه في السياق هذايا.
0: أيوة.
2: انا قبل ما نختار زوجتي دعيت ربي سبحانه وتعالى قلت له يا ربي اعطيني زوجه معناتها اختيارك انت. في نفس السنه هذيك تعرفت على مروه سبحان الله. يعني كان بعد الاستخاره بالطبع يعني احكي هي كانت ممكن بمقياسنا توا بالبرشا بعد الفات يعني. والحمد لله يعني تعرفنا وقتها وكملنا يعني ما تزوجنا بعد سنوات بعد ما كملنا القراية والحمد لله ربي وفقنا وهنا توا بعضنا
0: الحمد لله.
2: أول حاجة أول حاجة إخلاص النية والاستعانة بالله سبحانه وتعالى.
0: نعم فعلا ما خاب من استخار فعلا فعلا. وانت اللي هنا لفت انتباهي الحقيقة وباش نحكيو فيه من أهم ما نجم على مستغيراتنا والاستخارة والاستشارة هكا ولا. فشكرا
2: نعم.
0: ليك سي إسلام ربي يبارك فيك. شكرا ليك. شكرا ليك يا سيدي. مهم جدا نحكيو في الاستخارة مع صغيراتنا لأنه الحقيقة سي إسلام ربي يبارك له يعني هزنا النقطة ربما ما كناش نحكيو فيها.
1: هاي صحيح يعطي الصحة في تفكيرنا زيادة هذا في صلب الموضوع. لا خاب من استخارة ولا ندم من استشارة. فالإنسان يجمع المعلومات يستخير ربي سبحانه وتعالى. أيوة. لأنه ربي يدلنا الحاجات احنا ما نعرفوهاش نجهلوها. ربي يسرها ويخليك قلبك مطمئن. وهذا يعود يرجعني للبداية الحصة كي قلت اتخاذ القرار يخليك انت مرتاح البال.
0: أيوة.
1: كي تستخير ترتاح البال سبحان الله. تقول ربي يسرها انا خذيت بالاسباب جمعت المعلومات اللازمه ولا سالت معناها اهل الاختصاص ولا سالت الاشخاص معينه واستخرت ربي سبحانه فاكيد اللي باش يصير اكيد فيه خير.
0: كيفاش نوصل فكره الاستخاره لصغاري؟ هل اللي هنا نحكي فيه الموضوع ولا نحاول ان نكون انا قدوه قدامه؟
1: هي في البدايه تكون قدوه راهو حتى في اتخاذ القرار. راهو الوالدين اذا كانوا مترددين برشا قدام اولادهم زاد معناها اولادهم يفيقوا بها الثغره هذه.
0: ايوه
1: يفيقوا بالتردد هذا وينجم يكونوا هما كيفهم كيف ما نجموا يكونوا لي ماهوش كيفهم. فالوالدين يكونوا قدوه يوريوا لأولادهم كيفاش ياخذوا القرارات يستخيروا. وكيف كيف وقت اللي ولدك ولا بنتك في عمر معين يسألك على حاجة زعما نعمل هذه ولا نعمل هذه قلوا استخير. نحكيه احنا ساعة عقليا ونجمع المعلومات اللازمة ونسأله الأسئلة كيف ما كان الأستاذ عبد الرحمن يحكي. ومن بعد تقول له صلي صلاة استخارة. هو دعاء الاستخارة بيده وانت تدعي فيه راهو يشعل لك أنبوبات في دماغك راه.
0: أيوة.
1: في دعاء الاستخارة وقت اللي تقول اللهم إن كان هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فيسره لي ويسرني له ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان. ثم رضني به.
0: أيوة.
1: وربما هذه هي خلاصة أي قرار العبد باش ياخذه. يشوف هل القرار هذا في دينه مفيد وفي معاش وفي حياته. معناه الرسول عليه الصلاة والسلام تفكر في دينك ودنياك وعاقبة الأمر زعن يعني فما يقول لك فكرة عشرة عشرة عشرة.
0: أيوة.
1: بعد عشرة ثواني كي تاخذ قرار شنو يصير بعد عشرة دقائق وبعد عشرة سنين خاطر فما قرارات تأثيرها معناها ما تفيق به كان بعد عشرة سنين هذاك. علاش في اللحظة اللي تاخذ فيها القرار تخمم أنت في عاقبة الأمر القرار هذايا بعد عشرة سنوات وين يهزك؟
0: ممتاز.
1: وين تلقاه؟
0: ممتاز. به احنا توا صراحة قبل كل شيء نحب نوجه تحية كبيرة للي تفاعلوا معنا بالتليفون. أستاذة ناهد, مريم الكيف, سي عمران, سي عبد الرحمن وسي إسلام, نورتونا صراحة بأراءكم اليوم وبتوجيهاتكم انتوما لأنه انتوما ضربتوا مثل عملي جميل جدا خاصة ناهد وسي عبد الرحمن اللي وسي عمران زاد الحقيقة نرتونا الطريق كيفاش نتصرفوا بالضبط عمليا مع صغارنا. فشكرا ليكم. احنا باش نختموا تو اللقاء بنجمل القول حول الطرح، ثم باش نسالك حول المراحل العمريه، نذكر لك كل مرحله واعطيني لهنا التدريب العملي كيفاش يكون، وضرب لي مثال مثلا من 3 إلى 5 سنوات كيفاش تكون عمليه التدريب على اتخاذ القرار.
1: إذا كان الطفل ماهوش في خطر اسمح له باش يختار، وإذا كان يغلط الاختيار يكون غلط نسأله شنو اللي صار، نجيش نقوله شفت روحك ما تعرفش، ولا أسأل شنو اللي صار. نفس الأسلوب هذا يريد من 3 إلى 5 سنوات تخلي هو يختار الألوان المناسبة، يختار اللعبة المناسبة، تعاونه على الاختيار، تسأله وتشاركه هو، تقوله معناها تسأله أنت على نفسك الأم، معناها الأم تسأل صغيرك نعمل الحاجة هذه ولا هذه، باش الصغير يعطي رايه يبدأ يتكلم، خاطر هو في مرحلة حتى في تطوير اللغة. فلنا نبدأ ندرب صغيري إنه شو معناها اختيار، شو معناها اختيارات،
0: خطر كيف يقول لك ما نعرفش نقرر، ما نعرفش نختار، شنو تقرر في البلاصة،
1: قل له شنو تعرف، شنو تعرف هو حتى هذا في أسلوب الكوتشينغ راه يتعمل في الأعمار الكل، يعني شنو اللي تعرفه، إلا تولي بتزيد تسأله أسئلة، وأسئلة مفتوحة، أسئلة مغلقة، تخلي هو بشوي بشوي يحاول يفهم.
0: واضح. به من عمر 6 إلى 11 سنة
1: يكون عندكم قيم واضحة وثابتة، تبدأ تبين القيم عند الصغير، خاطر ربيت طفلك على قيم بالقصص وباش تواصل عليها تبين القيم في العمر هذاك، فاتخاذ القرار يكون زيادة مبني على القيم اللي احنا حكينا عليها، دي معنا بوصلة نرجعوا لها. يبدأ وقتها يعرف ناهي البوصلة اللي ناهي الطريق اللي احنا باش نعود نرجعه الوقت اللي باش ناخذ القرار.
0: اللي هنا البوصلة تكون واضحة،
1: حاجة فيها مضرة، فيها مضرة لصحتك، مثلا نحب ناكل أندومي كل يوم، نحب أندومي، إيجا نعملوا بحث، إيجا نعملوا بحث مع بعضنا، نسألوا احنا ما مدى ضررها على صحة البدن، شنو المسموح، وناخذ رايه بيه. تراه على حسب البحث اللي عملناه احنا، يجي يقول لك هاو فما فيديو قال ما يضرش الفيديو ده شنو، احنا باش نلمو هكا المجموعات، قولوا به انت قولي انا قديش من مرة تحب تاخذ انت اندومي في الشهر ولا في العام، ولا وقت اللي هو يختار حاجة تمشيوا عليها وتطبقوها، ما يرجعش فيها، تكون كولي ثابت على كل قرار هذا،
0: يكون عندك ثبات انفعالي. باهي من دخلنا لمرحلة المراهقة، وأكيد لهنا مرحلة النقاشات احنا نقوله من 12 ل 18 سنة
1: هنا ايش نرجع شوية لضبط الحدود. هنا نرجع لمرحلة ضبط الحدود، المراهق في حاجة إلى حدود واضحة، في حاجة إلى سلطة واضحة زيد، وسلطة مش متذبذبة، مش مرة إيه مرة لا. أما راني حتى كي نقول لك اليوم مثالش أخرج ولا أعمل لك الحاجة هذيك، راني مش متذبذب، راني عارف أني اليوم سمحت لك وغدوة أقول لك لا. لهنا علاش نرجع، وين المضرة متاعك، وين المصلحة متاعك، وين الحاجة الباهية، راني أنا مش أنا نحب مشي كلمتي أنا كهو، راني نبحث لك على مصلحتك.
0: ما تقولت التربية الحازمة ماهيش متساهلة،
1: أي الحازمة حازمة مش تساهل، فيها برشة تفهم، نفهم صغارنا، ما نحسبهمش على رغباتهم، ما نحسبهمش على ميولهم، فك اللحظة هذيك مكش بجي تحاسب وتقولوا شخصيتك الكل مش باهية، مكش عجبني، وانت تتصرف هكا وهكا وهكا، خاطر زيدة فما حاجات أخرى راهي تنجم تدخل، فما اضطرابات في النومو، فما هرمونات، فما فأنت باش تحتوي هكا البرمة اللي تغلي هذيك، الولي ما تبداش يا أم زيدة عندها هرموناتها كما يصير ساعات حتى بيني بين بنتي راهي ليش علاش نضحك، خاطر كلنا نمروا بالمواقف هذيا،
0: المطبات لازم
1: المطبات عادي نحكي ونتفهموا، نحتوي اولادنا ونحتوي انفسنا زاده كي نمروا بظروف صعيبه.
0: نعم، هذا مثال اختنا ناهد. طيب نمشيو لمثال خونا سي عبد الرحمن، وقت نحكيو على سن الرشد كيفاش يكون لهنا المسؤوليه، يعني كيفاش نخليوه ياخذ قرار، يعني نخليوه يعتمد على نفسه بشكل كلي، يتحمل مسؤوليته قرار واحد، ولا نقعد
1: يتحمل قراراته هو ياخذ القرار، نسأله ونبين له، إذا كان أنا شفت حاجات مش باهية نبينها له، لكن خليها عنده هو القرار، ونقول له راهو أنت باش تتحمل مسؤولية القرار هذايا، وإذا كان استحقيتني راني أنا موجود، رانا مانيش أولياء باش نتشمتوا في أولادنا كي ياخذوا قرارات غلط، بل نقفوا معاهم ندعموهم باش ربي ييسر ان شاء الله.
0: نعم، معناها ما نتخليوش عليهم حتى كيف يكبروا،
1: نقعدوا احنا مجتمعات نحكيوا على بر الوالدين، على بر الاباء، على بر الابناء. العلاقات هذه ما تقفش، ماناش كيف ما الغرب 18 سنه يقولوا اخرج وعيش حياتك ما عادش تجيني بالكل. احنا مجتمعات تعيش بالتواصل، تعيش باللحمه، فيقعد ولدك بنتك حتى مهما كبر. معناه
0: كيفاش ترد على فكرة نعرف مصلحته أكثر منه في كلمة اللي يقولك نعرف مصلحته؟ الناس اللي متبنية فكرة نعرف مصلحته أكثر منه،
1: ساعات ما نعرفوش كل شيء.
0: أيوة،
1: ما نعرفوش كل شيء.
0: ممتاز، بيه واحد يحجم قدراته، لأنه احنا الوالدين نشوفوا روحنا احنا أكثر تجربة ونعرفوا كل شيء،
1: أكثر تجربة وفي عمرنا. احنا ساعات راهو ولدنا يعرفوا حاجات أكثر منا. افتحوا باب الاستماع، اسمع اسمع اسمع بنية الفهم، انك تفهمه مش بنية انك تحكم.
0: واللي تقول لك فكرة الناس اللي تفكر بالطريقة هذه يقول لك نخاف عليه، ماني نخاف عليه، ما نجمش خليه.
1: تعامل مع المخاوف متاعك، فما مخاوف مشروعة وفما مخاوف مبالغ فيها. فإذا كان إنسان عنده خوف مبالغ فيه يتوجه إلى مختص باش يعالج نفسه في موضوع الخوف المبالغ.
0: وسيد المواقف طبعا هو الاستخارة. الاستخارة
1: ونعم بالله. نعم. بوصلتنا ربي سبحانه وتعالى.
0: الحقيقة مشاركته مهمة، شكرا لي. ولا فعلا فت انتباهنا للنقطة ربما كنت نتجاوزها في الطرح، وهي من أهم ما يمكن طرحه في هذا اللقاء، ما خاب من استخار. فعلا فعلا به. شكرا لك مروة، أبدعتي اليوم الحقيقة، مفاجأة صار جدا بالنسبة لي. أنا عندي مدة ما شفتكش وما حكيناش، من الاستضافات الهامة جدا، وحديثك ما شاء الله، يعني حديثك متسلسل منظم، أفكار جيدة. فشكرا لهذا الطرح الرائع اللي إن شاء الله يكون فايدة السادة المستمعين نسمع رأيكم حول حلقة هذا اليوم. صحبة الأستاذة مروة سعيدي، إن شاء الله في ميزان حسناتك يا مروة.
1: شكرا لك ولكل مستمعين الكرام.
0: شكرا للطيفة الفرشيشي اللي أمنت هذا اللقاء تقنيا، أحمد الطبابي وسوسن الفرجاني اللي كانوا حاضرين معنا في التنسيق. هذه تحية زهرة الضيفي، ملتقانا غدا بإذن الله تعالى في برنامج التربية السليمة عفوا، وحديث عن الاكتئاب، صحبة الدكتور فتحي سعيد. نترككم في أمان الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أصالة وانفتاح، تجذر حضري وتنوير زيتوني من القلب إلى القلب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. صدق الله العظيم.
2: عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 41 من الآية 46 من سورة العنكبوت إلى الآية 21 من سورة لقمان بصوت القارئ منذر مشفر برواية قالون عن نافع المدني.
1: أحاديث نبوية
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. أخرجه مسلم.
1: أحاديث نبوية.
3: اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة آمالنا، وقرن بالعافية غدونا ورواحنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومرجعنا، وصب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا، واجعل التقوى زادنا، وفي دينك اجتهادنا، وعليك توكلنا واعتمادنا. ثبتنا على نهج الاستقامة، وأعذنا في الدنيا من موجبات الندامة يوم القيامة. خفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، واعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وعشيرتنا من عذاب القبر ومن النار، برحمتك يا أرحم الراحمين.
0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع.

0: آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن. التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي ذات زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليك السلام وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيد الكريم، مواصلة في الحديث عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وأنتم في الحلقات السابقة كنتم قد تكلمتم عن قضية السماع والسمع في القرآن الكريم، والإنصات والإصغاء أيضا، وتكلمتم في الحصة الفارطة عن السماع الإيجابي والسماع السلبي والفرق بينهما.
2: نعم، وفرقنا بين يعني السماع والسمع والإنصات وإلى آخره. الآن سندخل في صلب الموضوع اللي هو فقه السماع.
1: نعم،
2: نحن في حاجة إلى إحياء فقه السماع في الأمة. لماذا؟ لأننا عندما نتدبر القرآن الكريم ونتدبر السبب الرئيسي الذي به انتزعت الأمانة من بني إسرائيل،
1: نعم،
2: بعد أن فضلهم الله على العالمين إلى آخره إلى آخره، لكنه انتزع منهم تلك المهمة وورثتها أمة الإسلام بسبب عدم وعيهم بفقه السماع، بسبب الكلمة
1: جميلة. الكلمة سيدي فقه السماع،
2: يعني
1: هناك فقه ينبغي أن ندرسه،
2: فقه السماع اللي هي قالوا سمعنا وعصينا.
1: نعم،
2: أنا فما سمع، قالوا سمعنا وعصينا.
1: نعم،
2: يعني لما أخذ الله تعالى ميثاقهم وقال لهم اسمعوا،
1: نعم،
2: استبدلهم الله تعالى بالمسلمين. عندما أسس الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أمة السمع وأمة الطاعة، فرق الأساسي، يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره، وقالوا سمعنا وأطعنا، والرسول صلى الله عليه وسلم كان على وعي تام ونبانا الفرق بين الأمة هذيك، وقال لا تقولوا كما قال بنو إسرائيل،
1: نعم،
2: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا وأطعنا. سمعنا وأطعنا. فنحن إذن في حاجة، لكن الأمة الآن نخشى أن تكون قد بدأت تدخل في جحر الضب كما في الحديث.
1: نعم،
2: وجحر الضب هو اتباع بني إسرائيل في المساوئ التي دخلوا فيها، فبدأت الأمة تفقد ما صفناه بفقه السماع،
1: خيريتها. نعم،
2: خيريتها بفقه السماع. يعني هنا مش حتى على ضرورة إحياء أمة السماع المستجيب.
1: نعم،
2: مش السماع فقط، يعني فقه السمع والطاعة، خاطر مفهوم الاستخلاف والشهادة على العالمين في المنهج القرآني هو مرتبط ارتباط صميمي بمدى تحقق النضج أو السماع الناضج في الأمة. السماع الناضج ما هو؟ هو الذي يثمر الاستجابة العملية في الواقع.
1: نعم،
2: وعنا في السنن التاريخية أمثلة، يعني اللواء القيادة الروحية لا يمكن أن يتم إلا بأمة تطبق فقه السماع، أو ما يسميه بالسماع الناضج، بمعنى أنه تسربت إلينا أمراض الأمم السابقة في الحديث النبوي اللي قلناه، يعني أشرنا إليه، دخل المسلمون جحر الضب، لو دخلوا جحر ضب
1: لدخلتموه.
2: نعم، قال يعني بنية السماع في الأمة تفككت، تفرقت بالأمة السبل لتستنسخ أمراض الأمم التي سبقتها. شعلنا يعني شنين الأصناف، التصنيف الكبرى قبل ما ندخل في التفصيل. هناك صنف أصم الإرادة.
1: نعم،
2: يعني لا يسمع الحق، هو لا يريد أصلا أن يضع نفسه في مضمار السماع من بعيد. ولكن
1: هذوما كما قوم نوح ذكرهم ربي في القرآن، ويعني استغشوا ثيابهم
2: وجعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وصروا واستكبروا استكبارا. نعم، وفما صنف يعطل العقل لولين يبعد على الدائرة بتاع السماع ما يحبش يسمع أصلا، لكن لهذا يسمع. أما يعني الصوت يطرق أذنيه لكنه لا يعقله، ما يتجاوزش السماع البيولوجي اللي ذكرناه في الحصص السابقة. وصنف آخر معطل الجوارح، معناه يعني يرتقي يفهم درجة الفهم لكنه ينقص عن الطعم، يعني هذا يفهم، هذا اللي قال سمعنا وعصي.
1: نعم.
2: وعصي يعني يقع في مستلقع الخطيئة عن عمد، كما بني إسرائيل اللي فاهمين لكنه عصي. بلا باش نشخص هو الواقع المعقد، سنشرع تاليا في تفكيك وفي استقراء الأصناف البشرية في تعاملها مع مقاصد السمع. من خلال ماذا؟ من خلال عدسة القرآن، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. قبل أن نذكر السماع الإيجابي، نذكر أنماط السماع السلبي التي يجب أن نتحرر منها وأن نبتعد
1: عنها.
2: المحجوبون عن السمع أربع أقسام. أولا قسم مهم ياسر، هم المحجوبون عن السماع لكن لهم عذر.
1: نعم.
2: ليش؟ بسبب انعدام البلاغ، لم يبلغهم الدين أصلا، إما أنه لم يبلغهم أصلا غياب المصدر.
1: نعم.
2: وإما أنه بلغهم بلاغا محرفا.
1: نعم.
2: يعني هذوما فاقدين، هم فاقدون للأداة المعرفية في هذا السياق. العدل الإلهي يقتضي أن لا تبنى المسؤولية يعني الامتثال إلا على تمام البلاغ.
1: يصلهم الدين بصورة صحيحة. نعم.
2: أيوة. وما كنا مبلغين حتى معذبين، وما كنا معذبين حتى نبعث
1: رسولا.
2: رسولا. أذين إنما طلول ما يسمعش، مش يكون شكله في الفترة.
1: نعم.
2: لا هو يعيش في مجتمع أدغال في كذا، ما يسمعش بالدين وما يسمعش أصلا.
1: نعم.
2: وإلا سمع به بطريقة مشوشة عن طريق الإعلام وعن طريق فما ناس أخرين أو الصنف الثاني، هذوما قاطعوا السماع مقاطعة إرادية. ما يحبوش يسمعوا. ليش؟ لأنهم أسرى ما يسمى بالصور النمطية.
1: نعم.
2: يعني الأفكار المسبقة. يعني هنا يولي الحجب، هنا حجب نفسي، حجب اجتماعي. هذوما يمتلكون أداة السمع لكنهم يعطلونها إراديا بناء على أحكام مسبقة. يعني فما صور نمطية عن الإسلام مشوهة اختطفت وعيهم عن طريق الآلة الإعلامية المضادة.
1: نعم.
2: وعن طريق حتى المتطرفين أنفسهم الذين يظنون أنهم يدعون إلى الإسلام ويحصلون صنعا. هي هذا الصنف يخشى الاستماع المباشر للنص مخافة انهيار منظومته الفكرية بطبيعة الحال، ولكن هم يكتفون بما يقال، بسماع ما يقال عن القرآن، ولا يريدون سماع القرآن نفسه. هو هروب نفسي من المواجهة. نعم. فيه جبن.
1: نعم.
2: معرفة. إن الصنف الرابع المستمعون العابرون نسميهم. نعم. ولا أصحاب الاستهلاك الطقوسي الشكلي، هذوما زاد خطيرين في عصرنا.
1: يقرأ القرآن فقط للبركة أو للرقية أو للأجر، دون لا يجوز القرآن وتراقيه.
2: هذوما يتوهمون أنهم يسمعون.
1: نعم.
2: يعني تحويل القرآن إلى مجرد خلفية صوتية عابرة في. نعم. المآتم، في الفاتحة،
1: استفتاح،
2: مش عملوا، مش استفتحوا محاضرة، مش استفتحوا توزيع جوائز، مش استفتحوا تكريم،
1: مش حل المتجر بتاعي،
2: مش حل المتجر قرآن. صوت عابر ولا صوت عابر في مأذنة حال حاط القرآن، هو رأوا تفريغ للنص من شحنته التكليفية وشحنته الروحية، تحويله إلى مجرد طقوس. المتلقي هنا يسمع القرآن كصوت يراد منه البركة المجردة، ولا إعلان حالة الحزن في المأتم، ولا إعلان حالة الفرح. يعني صفته كمنهج حياة.
1: نعم.
2: تسلب منه. هذا يتسمى تخدير لحاسة السمع عن إدراك المعنى. الصنف الرابع هذوما يجاوزوا سميهم المانعون المشوشون اللي الناس اللي يمارسون استراتيجية صناعة اللغو.
1: نعم.
2: وهذوما سبحان الله يعني الآية فضحتهم بشكل واضح بسورة فصلت: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. منطق صراعي، ذروة العداء، يعني هؤلاء لم يكتفوا بقرار المقاطعة الفردية، لا، تحولوا إلى ممارسة الإقصاء المبرمج، الإقصاء الجماعي المثير الانتباه. يعني هم عليش هم يعملوا كذا؟ لأنهم يعرفون القوة التأثير القرآني، يخشون أن يسمع الآخرون القرآن، ما يحبوش السماع المحايد، لأن السماع المحايد سيؤدي حتما إلى
1: الإيمان،
2: الاقتناع. وهك علاش جاءت ما يسمى استراتيجيتهم في التشويش الممنهج اللي قلناه هو صناعة اللغو.
1: نعم.
2: هنا اللغو مش مجرد ضجيج، ينجم يقع الضجيج يعملك الحس باش ما تسمعش، لا لا، هو الواقع الآن هو أكثر من المشتتات الضوئية، مشتتات فكرية، فما ضوضاء فكرية. هو علاش سمي لغوان لغة؟ هو ما ينبغي أن يلغى، الكلام الذي ينبغي أن يلغى، هو الأفكار الفاسدة، صناعة التفاهة، لغو يشوش على السماع، إغراق الفضاء العام بالملهيات التي تحول الإنسان يعني بينك لحظات الصمت ولحظات التأمل، يصنعون اللغو كجدار عازل لحماية سيطرتهم لتحقيق غلبتهم لعلكم تغلبون. يعني هنا فما إصرار، سبحان الله، التحليل هذايا وليت فما خريطة الرفض، مستوياتها المتعددة، الجغرافي ما بلغوش الإسلام جغرافيا،
1: معذور
2: الناحية الثانية النفسية، مقاطعة إرادية لأنه نفسيته مسجونة للصورة النمطية، ثم السماع الطقوسي، ثم السماع الصراعي القائم على صناعة استراتيجية اللغو حتى لا يسمع الناس القرآن.
1: والنوع الثالث سيدي السماع الطقوسي، أنتم لكم كلام نذكره جميل جدا في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قلتم سيدي أن اتخذوا القرآن وتلوه وتبركوا به وحفظوه، لكن هناك هجر لتدبره والعمل به.
2: يعني اتخذوا، ما نتخذ شراه ولا
1: يسمع فيه
2: صاحبه، شراه ولا حطه في كاساته وحطه في مكتبته، اتخذه أي،
1: نعم،
2: ولكنه هجره،
1: نعم،
2: لم يقرأه، لم يتدبره. وهذا الصنف الثالث، وهو المقاطعون لسماعهم. بعد ذلك ما زال لدينا وقت،
1: نعم،
2: فما نوع يسموه السماع من غير سماع.
1: غريبة
2: السماع من غير سماع، هذا فيه حالتين. الحالة الأولى نذكرها بسرعة، نسموها حالة الانسداد المعرفي، لكنه انسداد معرفي عقابي.
1: نعم.
2: سماه القرآن الختم، وفماه وسماه العجز، لا يستطيعون سمعه. قال في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى
1: سمعهم.
2: في سورة الكهف: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه.
1: سلب منهم السمع.
2: أيوة، من الختم وعدم الاستطاعة مش ظلم من الله، لا، هي نتيجة حتمية، هي عقوبة ربانية على تعطيلهم الطويل للإرادة والوعي.
1: نعم.
2: وكيف نجيو نحل لها نفسيا ولا اجتماعيا؟ يعني الإنسان عندما يرفض باستمرار التفاعل مع نداءات الحق، يتعمد تهميشها، يعني لا يهتم بها، يتناساها، جهاز الإدراكي بطول المدة يتعطل تدريجيا حتى فين يوصل إلى مستوى التبلد أو الصمم الإدراكي، وقتها يولي مختوم عليه، وقتها يولي لا يستطيع السمع.
1: نعم.
2: هي الآلات كيف تعطلها، ما تخدمهاش، ما تشغلهاش، بطول المدة تصدد.
1: نعم.
2: ما عادش تخدم.
1: نعم.
2: فما بالك نعم. يعني العقل والوعي الإنساني.
1: نعم.
2: فلا يستطيعون سمعا لأن أهدروا الوظيفة أساسا، طول مدة الإهدار حد فين تقيحت الأفكار وتعطل الذهن. ثم فما نوع آخر الثاني اللي هما وهم التلقي، يدعون أنهم سمعوا لكنهم لا يسمعون. هذوما وقف سماعهم عند حتبة البيولوجيا، عند حتبة السماع المادي. الآية ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، ادعوا أنهم سمعوا وهم لا يسمعون. هنا الآية ما نفاتش السماع البيولوجي، نفات سماع الطاعة، نفات سماع الامتثال،
1: الاستجابة،
2: سماع الاستجابة. هم يعيشوا في حالة اغتراب داخل النص، يتعاملون مع الكلمات كقوالب صوتية جوفاء خالية من أي شحنة ودافعية للعمل. إذن خلاصة الصنف ذا السماع دون وعي، وأخطر مراحل تشييء الإنسان. يتحول الإنسان من كائن مفكر واعي يتفاعل مع ما يسمع إلى مجرد آلة تسجيل يسمعك، كالحمار يحمل أسفار. آلة التسجيل هل تعي؟ هي
1: لا تعي، ما
2: هي مجرد ناقل. نفس الشيء، تلتقط الأصوات ولا تفقه المعاني، باش يولي هناك الانحدار في الإدراك مقدمة للسقوط الاستخلاف اللي قلناه. ملا مزاد عنا برشا أنواع في السماع اللي يزمنا نحيوها.
1: نعم.
2: نوع الثالث
1: أنواع السماع التي ذمها القرآن الكريم.
2: أيواش. نوع الثالث تكلموا عليه المرة الجاية وبعده مع أنواع أخرى، هو السماع مع اللعب ومع الاستهزاء.
1: نعم. وهذا للأسف بدأ ينتشر سيدي في مواقع التواصل وغيره، الله المستعان.
2: السماع الهازل.
1: الهازل، نعم. خلينا نقفل هنا سيدي، شكر الله لكم ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر، نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع، في ضياء آيات الذكر الحكيم، نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: من رياض السنة النبوية.
1: باب النفقة على العيال. قال الله تعالى: وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقال تعالى: لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وقال تعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه.
2: من رياض السنة النبوية.
1: من رياض السنة النبوية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دينار أنفقته في سبيل الله، ودينار أنفقته في رقبة، ودينار تصدقت به على مسكين، ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك. رواه مسلم. وعن أبي عبد الله ويقال له أبو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله، ودينار ينفقه الرجل على دابته في سبيل الله، ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله. رواه مسلم.
2: من رياض السنة النبوية.
1: وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قلت: يا رسول الله، هل لي أجر في بني أبي سلمة أن أنفق عليهم ولست بتاركتهم هكذا وهكذا، إنما هم بني؟ فقال: نعم، لك أجر ما أنفقت عليهم. متفق عليه.
2: من رياض السنة النبوية.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
4: إشهار.
5: هذا البرنامج برعاية
6: سبرة طبخ المبدعين.
4: إشهار.
7: الحياة. أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندوبي.
8: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام وميزوا به الحلال من الحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 19 من شهر صفر ل48 و400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للثالث من شهر أوت ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخت لطيفة الفرشيشي، مرحبا بك لطيفة. في التنسيق لح أحمد الطبابي، مرحبا يا سيد أحمد. أو كشهر أقل من شهر، أقل 3 أسابيع ما يسالش، باهي كيك كنت وحشوك شوي. وكذلك أيضا قبل أن أرحب بمن سيجيب على أسئلتكم، معنا مجموعة ما شاء الله، استوديو اليوم عامر بطلة الشيخ مختار براهمي وابن زكريا، ما شاء الله ربي يحفظكم ورحبا بكم سيدي، أختنا مليكة فؤاد ما شاء الله، ويتولى الإجابة طبعا على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
9: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، نفع الله بكم. عندي إجابة على سؤال تردد كثيرا، هو متردد من قديم، نعم، ولكن سيد. في هذه الأيام صار لغة كثير من المشتغلين بالحديث مدعي الفقه. كي من حاز علم الحديث وحفظ من الأحاديث كذا وكذا واطلع على صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن له أن يفتي، فهو فقيه. هذه المعلومة من أشد المعلومات هدما للدين.
8: صحيح، زلنا كي كنا نحكي فيها في الكواليس، حفظ الحديث ليس معناها، نعم، أنك تكون فقيها. نعم،
9: شروط الاجتهاد وشروط الفتوى. أولا، لابد من علمه باللغة العربية التي نزل بها القرآن كما فهمها الصحابة. هم يدعون كانوا يفهم بفهم السلف الصالح. السلف الصالح كانوا يفهمون باللغة العربية التي يتقنونها سليقة، فمن لا يتقن اللغة العربية فليس له أن يجتهد ولا أن يحرك آلية الاجتهاد. هذه الأولى، أن يكون عالما بالقرآن قبل أن يكون عالما بالسنة.
8: نعم،
9: يعني ترتيب الأصول لابد.
8: صحيح،
9: هذا معلوم، القرآن هو الأساس. ثم يتعلم أيضا الأحاديث وهي ثالث الأثافي، وليس كي نقول أثافي يعني فماش غيرها. نعم، الحقيقة لا، يحيط بهذه الثلاثة، يحيط بها علم أصول الفقه. نعم، الذي بدونه لن يستطيع أحد أن يفهم كلام الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وسأعطيكم الأمثلة من المحدثين الكبار.
8: نعم،
9: الذين كانوا متمذهبين بمذاهب المسلمين الأربعة التي اتفق المسلمون عليها.
8: نعم،
9: نبدأ سيدي. ابن عبد البر المالكي،
8: المالكي الحافظ،
9: ابن عبد البر الحافظ، نعم، حافظ الأندلس.
8: نعم،
9: قبله هو شيخ البخاري، شيوخ البخاري من تلاميذ مالك،
8: اسمه عبد الله ابن وهب، ابن وهب والقعنبي
9: والقاضي إسماعيل،
8: القاضي إسماعيل. نعم نعم،
9: هؤلاء كلهم متمذهبون بمذهب مالك، وكل،
8: نعم،
9: واحد منهم بلغ الاجتهاد في مذهبه.
8: نعم،
9: ويستطيع أن يكون مجتهدا مستقلا، ولكن بماذا سيستقل وقد سبقه إمامه في تقعيد القواعد؟
8: صحيح،
9: نخرج من مذهب مالك سيدي باش ما نقولوش هم متعصبين المذهب مالك.
8: حافظ الدرقطني مثلا،
9: هات نبداو سيدي في المذهب الشافعي.
8: نعم،
9: الإمام النووي وما أدراك، والإمام ابن حجر العسقلاني وما أدراك، قالوا المذهب الحنفي مذهب الحنفي ضعيف الحديث. اسمع سيدي، قالك أبو حنيفة ضعيف الحديث.
8: كبار المحدثين متبذهبون بالمذهب.
9: الثورة سيدي، يحيى بن معين.
8: نعم،
9: يحيى بن معين حنفي،
8: هذا الذي قال، خليني أقول، نعم، فقط معلومة للمستمعين، قال أحفظ ألف حديث.
9: نعم،
8: نعم. قلت لي شنو مذهب سيدي؟
9: هذايا حنفي.
8: أيوة.
9: نعم. نعم. وكيع بن الجراح سيدي.
8: أيوة. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فدلني إلى ترك المعاصي وقال العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي.
9: وكيع بن الجراح ليس حنفيا فقط، متعصب لمذهب أبي حنيفة وهو رأس في الحديث. نعم. ولذلك واحد من الجهال قال أخطأ أبو حنيفة، قال كيف يخطئ أبو حنيفة، كيف يخطئ أبو حنيفة وتحته تحته
8: أبو يوسف
9: محمد بن الحسن الشيباني وهو محدث راوي الموطأ، تقول لي يخطئ أبو حنيفة؟ المذهب متاعه الفقه متاعه فقه جماعي، موجه فقه فردي، فقه نعم. جماعي، يعني وقت اللي يطرح هو المسألة يطرحه على جميع تلاميذه ويستمع إليهم، وكان يحسن الاستماع ثم يكر عليهم واحدا واحدا.
8: نعم.
9: سلموا له بالإمامة وهم رؤوس الحديث، واحنا اليوم يحفظ زوز حديث واربع وبرس يحفظ حتى البخاري، وانا من صور كان واحد من محافظ البخاري بل كان من علماء تونس من يحفظ البخاري كما سيد احمد بالخوجة رحمه الله تعالى يحفظ البخاري وهو حنفي. وهو حنفي وبعد يقول لك لا حنفي ضعاف الحديث، ما هذا
8: نعم.
9: طيب اللي تصدروا اليوم المشهد ويقول لك احنا من اهل السنه ونفهم السنه بفهم السلف الصالح، هل تفهم السنه بعيدا عن القران؟
8: ابدا.
9: ابن القيم نفسه شيخ الاسلام ابن القيم، ما يحبون شيخ الاسلام يا سيدي، شيخ الاسلام ابن القيم بنى كتابه باربع مجلدات
8: على حديث
9: اعلام الموقعين على حديث معاذ. بماذا تقضي يا معاذ؟ قال اقضي بكتاب الله، فإن لم تجد
8: قال
9: سنة رسول الله، فإن لم تجد قالوا أجتهد رأي ولا آله، يعني قبل ما تتكلم في قال رسول الله انظر في ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى، لأن السنة لا يمكن أن تخرج عن كلام الله.
8: صحيح.
9: فإذا وجد، وهذا أمر يكاد يكون بعيد، فإذا وجد حديث يعارض القرآن فالكر على الحديث لا على القرآن.
8: نعم.
9: لأن لا نضرب أصلا بفرع، وإنما يستقيم الفرع مع الأصلي. فنقول لإخوتنا اربعوا على أنفسكم بشوي بالسياسة، مش ممكن باش إنسان يقود سيارة وهو ما عندوش رخصة السياقة.
8: نعم.
9: هذه سيارة عادية اللي حتى لقدر يعمل الحادث مش يموت مثلا ولا باش يمرض، لكن أنك تدخل روحك في آليات الاجتهاد وتقود هذه العملية وليس لي الأدوات التي أحرك بها هذه العملية.
8: نعم.
9: ثم بعد ذلك بماذا سآتي؟ سآتي بمنهج خاطئ الذي يطبق الآن قصرا، وهو أن ما صح من الحديث يعمل به. نعم. وما ضعف من الحديث لا يعمل به، وهذه قاعدة باطلة.
8: صحيح.
9: الحديث مقبول يعمل به، وإن كان ضعيفا مثل حديث معاذ الذي بنى عليه ابن القيم كتابا كاملا بأربع مجلدات.
8: هذا فقه المذاهب الأربعة إذن.
9: نعم.
8: الطهور الحل ميتته. نعم. وغيره من. نعم. الأحاديث شيخنا.
9: طيب. نعم. ويمكن أن يكون الحديث حديثا صحيحا وليس عليه العمل. ليس عليه العمل.
8: قالها الإمام الدرقطني وغيره.
9: اللي شر القول هذا كثيرا هو الترمذي.
8: الإمام الترمذي.
9: الترمذي.
8: نعم.
9: دائما يعلق في الأحاديث هذا عليه العمل، هذا ليس عليه العمل، هذا عليه العمل، هذا ليس عليه العمل. حتى لين قال ابن وهب قال لولا مالك والثوري لضللت.
8: نعم.
9: ليش؟ لأنهم يقولوا له اعمل بهذا ولا تعمل بهذا، لأن الحديث مظلة. مظلة تشكون؟ مظلة غير الفقيه. لأن الفقيه عندما يعرض عليه الحديث يقبل أو يرد، وليس ذلك بدعا، بل سيدة عائشة وسيدنا عمر.
8: صحيح.
9: سابقوا الناس في ذلك.
8: سيدنا عمر ترك بخطأ حديث الإمرأة. نعم.
9: رده، وكذلك عائشة ردت نفس الحديث.
8: سيدنا أبو هريرة
9: لا هو نفسه هذا الحديث.
8: نعم.
9: حديث فاطمة بنت قيس في النفقة في الطلاق، رده عمر على صاحبته وردته عائشة في العدة على صاحبته، وقالت ما ضرهم لو أنهم لم يحدثوا بهذا الحديث. ليش؟ لأنه رأته خاص بها.
8: نعم.
9: وليس عاما للمسلمين. فنقول خيّنا الكل اتقوا الله في أنفسكم قبل كل شيء، فإن الخطأ في الفتوى ليس كالخطأ في قيادة سيارة. إذا كان قيادة سيارة، إذا كان إنسان يقود من غير رخص سياقة ويعمل حادث يعمل كارثة.
8: صحيح.
9: وساعات برخصته ولكن ما ينقص الخبرة ويعمل كارثة. لكن قيادة عملية الاجتهاد هذه تأتي بفتن لأنها قد تستحل دماء. نعم. وأنا رأيت للأسف الشديد طالب من الزيتونة وأخذ إلى بؤر الفتن فنصب هنالك قاضيا للدماء. تصور أنت، تصور عندك شهادة متاع 3 سنين في كلية الشريعة، كيقول شيخنا حمد سعيد رفع الأمية في الدين، هكذا تعبيره، رفع الأمية في الدين،
8: هو لم يشذ المعلوم. نعم. من الدين بالضرورة
9: يصبح قاضيا للدماء. سبحان الله العظيم. فلا نتعجل، ومن أراد هذا الباب ونكتة.
8: نعم سيدي،
9: نختم بها كلامي في المسألة هذه. وقعت معايا، أنا عمري 18 عام وأنا ندرس وفرحان والجامع معبي ولساني طويل وما شاء الله عليا. مشيت نعم في درس في الجامع الكبير الفرع الزيتوني في مزلتمين، وقتها الإمام متاعه شيخ ناسيدي محسن بوعزيز
8: رحمه الله
9: تعالى، فضله علي لا أنساه. عملت الدرس متاعي، روحت أنا في الطريق ويعرضني شيخ محسن نفسه، نسمع فيه يعيط من بعيد، هازو هاير. مشيت له قال سمعت بك عملت درس اليوم في الجامعة الكبير. قلت له يعمل درس هكذا بصحة رقعة. قلت له يعمل درس يعش به. قال لي ولدي إذا حاشك بهذا المجال فتخصص. وأنا وقتها نقرأ في الماتيكنيك. قال لي تخصص، وخذيت كلامه وتخصصت وندمت على كل كلمة درستها، سواء كان في الجامعة بتاع سيدي عبد السلام اللي هو أصغر، ولا في الجامعة الكبير، لأني للأسف الشديد كنت أظن أني أمتلك ناصية العلم، والحقيقة أني جاهل جهلا مركبا. يا
8: رب يحفظك على المقام.
9: فلابد نأخذ بكلام كبارنا. نعم. ونتخصص، اللي حاشو بيتخصص يتخصص، وإلا فهو من أهلي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مش عيب أنه ابن عقيل رأس اللغة وهو حنبلي، مش عيب.
8: نعم.
9: مش عيب أنه ابن حجر رأس الحديث وهو شافعي.
8: نعم.
9: ولم يجد في ذلك غضاضة أنه يكون حافظ المغرب ابن عبد البر يكون مالكي
8: وسيد الإمام المازري.
9: نعم.
8: عالم عصره.
9: نعم.
8: وابن عرفة.
9: نعم.
8: عالم الدنيا، مش عصره، فعالم الدنيا وهو مالكي وغيره.
9: شيخ الإسلام بن عرفة،
8: أنا قلت عالم الدنيا.
9: نعم. إمام الدنيا بلا ثنية.
8: عالم الدنيا. نعم. وهو مالكي.
9: نعم.
8: وفي العصر الحديث سيدي الأستاذ العالم المفسر النحرير محمد الطاهر بن عاشور.
9: نعم.
8: وهو مالكي
9: وقرنه الشيخ محمد العزيز الشعيد.
8: نعم. رحمه الله،
9: رحمه الله تعالى.
8: ورحم الله جميع مشايخنا وعلمائنا.
9: وسامحونا شبابنا وإخوتنا، رانا نتكلموا على الكلام هذا رانا حبا فيهم.
8: نعم.
9: وبالعكس أيضا بما نرى من عودة شبابنا إلى المساجد، ونود أن نراو الأئمة شباب، ونراو العلماء شباب، ونراو الدكاترة شباب، وبودنا احنا هالمسامر هذو من ربنا المسمينا
8: يسمونهم
9: مسامر المصده،
8: نبعدوا
9: نتفرجوا ونشوفوا النتائج نتاع اولادنا. نفرحوا برشا وقت اللي نشوفوا اولادنا. انا كي نشوف فراس مثال
8: بنساسي
9: هو ما شاء الله علم
8: وفي الخارج
9: في،
8: نعم.
9: في كل مكان ما شاء الله،
8: إن شاء الله.
9: نفرح ليش؟ لأن نشوف ثمرة الكليه اللي قاعده تنتج انتاج حقيقي. لكن انه انسان يخرج لي بآراء شاذه ويقول لي أنا العالم الزيتوني، نحط له 1000 نقطة ثام على كلمة الزيتوني. مش نعرف زيتوني أندرا يكون على زيتون الباروني ولا زيتون الشعيبي ولا زيتون
8: شملالي. ربي يحفظك إن شاء الله يا شيخ. بارك الله فيكم. 71-136-000. أحبة الكرام، فاصل ثم نواصل، فلا تذهبوا بعيدا.
4: إشهار.
10: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
4: إشهار. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، تأصيل لخطاب القرآن الكريم.
11: خطاب أرسى معالمه شيوخ جامع الزيتونة المعمور.
12: تام أن عالم تونس حنا، عالم تونس كعالم كبير.
13: السلام عليكم ورحمة الله.
14: يسمعوني اللي يحبوا بيكم والخلق
15: في شريعة الإسلام، شريعة
16: المسلمين. يعلم الله وإياكم مما انشاد عليه بالغفران.
11: فهلم بنا نرتع في رياض القرآن الكريم،
4: رياض الروح والريحان،
11: رياض الرضوان من لدن الملك الديان.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية.
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
1: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من القلب لكل قلوب السادة والسيدات المستمعين والمستمعات أينما يصلكم صوت أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. وفي الفاصل كنتم في الاستماع لآيات بينات تلاها على مسامعكم فضيلة الشيخ المقرى الدكتور سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله جميع علمائنا ومن مر بهذه الإذاعة الغراء المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا غدا على سر المتقابلين في جناته جنات النعيم، اللهم آمين يا رب العالمين. ومعنا اتصال هاتفي جاهز نستقبله ونقول السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا.
2: ربي يثيبك،
1: الله يحفظك، ربي يطعمك إن شاء الله.
2: الدكتور الله يجزاك خير،
1: دكتور الشيخ زهير ربي يحفظك،
2: أشهد أخلاك من الجنة وإن شاء الله في الشفاعة سيدنا
1: يا رب. صلى الله عليه وسلم، آمين. سيدي الغالي، سيدي ذكرني بالاسم سيدي.
2: حمد اليوسي من صفاقس.
1: حمد من صفاقس، مرحبا سيدي وبأهلنا في صفاقس، تفضل سيدي. أيوه
2: سألت البشير وشيلات من هذا قص علي الضوء،
1: ما سمعتش الجواب.
2: ما سمعتش قص علي الضوء، أنا ما نسمعش في التليفون وكل واحد.
1: طيب في هذه الحالة لا إشكال أنك تعاود تسألنا سيدي.
2: وني مشغول كبير شوية في السن،
1: ربي يحفظك. 80 سنة شباب، 80 سنة
2: نعم
1: شباب، 83 سنة ايش هو لا باس ما شاء الله، ربي يحفظك.
2: انا سيدي نصلي في الصلاة الفايتة،
1: ايوه
2: ونصلي في الصلاتين، ثم الشيخ متاع الجامعة خلي لا أصلي صلاة واحدة وبعد الصلاة صلاة واحدة، وانا نصلي ساعات نصلي بعد نصلي الصبح نصلي صبحي وساعة ساعة في بعد نصلي الضحى بعد نصلي الضحى نصلي ظهر وكيف نظهر نصلي ظهر الواحد نصلي ظهر، معناها لو كان نصلي وقتين
1: معناها وقتين. أتوا يفسر لك الشيخ كيفاش الوقتين يتصلى، خاطر هي ماهيش صبح مع صبحين. توا الشيخ زهير يقول لك كيفاش الترتيب، سمعتني بابا الغالية.
2: اسمع، ما هو نصلي ساعة ساعة نقوم قبل الأذان في النهار.
1: لا لا تصلي وقت ما تحب سيدي الغالي، اما الترتيب تو يحكي لك عليه الشيخ زهير ان شاء الله.
2: مش نقول لك اني مش باهي اسمع.
1: نعم
2: يرحم الوالد،
1: امين يا رب اجمعين، ربي يحفظك.
2: تو انا يا سيدي من حاج خلقت مش حاج، وانا نعرف الشيخ الله تعالى مع كبير نتاعنا، ونعرف الشيخ الانتاجي ومربيهمش مربين معنا الحين.
1: نعم.
2: والحاج في وجهي يجيني واحد يقول لي انت مكش سنة الرسول ومكش ربيعتك وما تنقول شو، ويجي واحد
1: يشمك في سيدي الغالي. انت احنا اللي يقول لك انت مكش على السنة مباشرة بهكذا شكل، هذا لم يتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه هو ليس على السنة.
2: ويجي فيك زي ما اقول لك عمري يجيك هكا ويجي عندك فيها خليه يصلي بالنار وصلاتك غالطة وصلاتك واحد يحب يهرب
1: ما يخليهم يديك ميسالش هابطين، وصلاتك بحول الله صحيحة، واللي جاء قال لك ليس بأعلم من ابن القاسم ولا أئمة المذهب.
2: فرحك ويرضى عليك والديك
1: ربي يحفظك يا حاج. تهنى تهنى
2: صغارك. اسمع،
1: نعم سيدي الغالي.
2: ثم واحد عنده بنت اختها رجلها معاه، وعندها تويمة وعندها سوردات جمل فيهم، قال ساعات نحب نعمل عمرة بقينا عنده شوي فايز يمكن 300,000 ولا هذا، قال لي بربي يسلي بنت اختي عندها وليد مش تدخل للمكتب مش نعطيه منها من غير رجل.
1: يعني اختك مش تعطي البنت اختها؟
2: بنت اختها عندها رجلها ايده مكسوس ومعاف وعندها تويمه معناها وزوليه.
1: هي اختك مش تعطي البنت اختها؟
2: هو الراجل مش تعطي البنت اختها.
1: هو مش تعطي، نعم.
2: مش تعطي بقينا بنت اختي قلت لك زوليه مش دخل ولادها المدرسه، قال لك مش نعطيه منها في المدرسه دخل ولادها المدرسه معناها من غير رجل.

0: أساتذة علي.
1: واضح. إن شاء الله نكلمهم.
0: عندك في القرآن معيش نارة، كنت نقرأ معيش نارة، تقول نقرأ ياسين بين الفجر والصبح.
1: ما شاء الله ما شاء الله.
0: نقرأ ياسين
1: ما شاء الله،
0: ونقرأ الواقع
1: ما شاء الله،
0: ونقرأ هذا الجمعة الكهف
1: ما شاء الله،
0: وكنت نخدم مرتين معيش نخدم معيش نخدم نتبعت معه برا معيش نخدم. قبل كنت نخدم في الشهر مرتين وثلاثة، ما عندي خدمة، بقينا زول
1: تبع في الإذاعة
0: معنا ونتبع الراديو برا معيش نعرف. وطور تحت حشاك
1: ربي يحفظك،
0: تخلعت في كتفي وفي ركبتي.
1: ربي يشفيك.
0: صلى الله صلي على جنبي، نركي على ونسجد نركي على جنبي اليسر، على الجنب اليمين الكتف مخلوع والركبين والجنب معناها من جيبش نقعد هكا نرقد على جنبي
1: اليسر
0: ونصلي على جنبي اليسر.
1: ربي يشفيك.
0: ونصلي كم في وقت برك من الدين تو بقيتك من حشر لتحت تو كيف تحت صلي كم الوقت الحاضر وتبعت لي نصلي
1: وقت واحد
0: وربي يقبل يا خوتي.
1: حول الله
0: الله يحفظك
1: الله يبارك لك ربي يعزك،
0: وإن شاء الله تكونوا علامة في الدنيا وفي الآخرة
1: يا
0: وربي يحفظكم من
1: الخمور محبة الله يا رب.
0: والشيخ صلى الله عليه وسلم الشيخ مقتنع بي أنا تعرف قريت عام 59 وقريت عن مشايخ
1: ما شاء الله
0: قريت الفقه
1: ما شاء الله
0: وقريت عام 57 وقريت عن مشايخ الشيخ السيال وقريت واحد بقينا الشيخ زهير قنعني
1: الحمد لله
0: والله الشيخ زهير كي يتكلم كلامه أخذ أنا قراني وقراني على فريز وفريز
1: ما شاء الله ربي يحفظك.
0: يجيني واحد مش الجامع يقول لي أعمل لك وأعمل لك وأعمل لك
1: لا نسمع المشايخ إن شاء الله.
0: جابوهم لنا جابوا لنا يما خالي عامين أشكر معلمة وجابوها من برا ومربي لحد يقول لي أنت ما عندك شنور أنت يوم القيامة
1: لا بأس بحول الله تسمع تسمع
0: يوم القيامة الناس تطلع نور في وجوهها
1: إن شاء الله إن شاء الله
0: وأنت الرسول كيف يقول لك
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
0: وأنت وجهك محجم وجهك هكا حبيت نسأل
1: يا إساش به إن شاء الله بحول الله
0: يرحم الوالد
1: ربي يحفظك إن شاء الله بارك الله فيك
0: ربي يعليك على من يعدي
1: أجمعين يا سيدي بارك الله فيك ربي يحفظك يا باب الغالي
0: يرحم لك الوالدين
1: ربي يثيبك
0: وجهك أنا محيي ربي إن شاء الله يجمع عليك في الدنيا وفي الآخرة
1: آمين آمين آمين
0: الله يرحمهم
1: آمين الله يحفظك يا باب الغالي
0: وينجح لك صغيراتك إن شاء الله
1: ربي يعزك
0: علامة كيف وكل خير منك
1: خير مني إن شاء الله خير منا خير منا
0: إن شاء الله
1: ربي
0: يرحم والديك
1: أجمعين
0: يرحم الوالد بارك الله
1: يا رب ربي يحفظك بابا الغالي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيدي أستسمحكم في اتصال آخر. قولوا السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله
1: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. سيدي مرحبا.
2: حيا لك سيدي هيثم تحيي سيدي الشيخ.
1: ربي يحفظك وربي يثيبك سيدي الغالي. ذكرني بالاسم.
2: أنا مر من مدنين تحديدا من
1: سي عمر من مدنين. مرحبا يا سيدي الغالي وأهلنا في مدنين. تفضل سيدي.
2: بارك الله فيك. عندي سؤال على الميراث.
1: في الميراث
2: اي في الميراث
1: تفضل ايه
2: عندي باب الله رحمة توفى وخلنا
1: الله يرحمه
2: الله يرحمه يشرح اخوتي ما احبوا شيء اسمه علي ما اعطوني حد شيء
1: سامحني هو ايش خلى ابوك ارض يعني ولا بيت ولا حاجة عقار
2: دار
1: دا.
2: مبني على فوق وخلى 10 رؤوس إبل
1: وعشر رؤوس إبل
2: 30 رأس غنم
1: و30 رأس غنم باه وانتم قداش امك حيه ولا لا
2: امي متوفيه لي خلتني عمري 5 سنين
1: الله يرحمها اذا عنده ابناء
2: عنده 4 أولاد
1: هو متزوج من زوجه اخرى
2: اخوتي من بابا
1: اذا عنده زوجه اخرى حيه ولا مش حي
2: موجوده
1: اي موجوده وهي على ذمته
2: لا هو توفى هي
1: اي على ذمته وقت اللي مات يعني طيب إذن هو خلى زوجة وخش عندك وإخوة
2: 4 أولاد و3 بنات
1: 4 أولاد و3 بنات أيوة
2: قطعت الأرض 6000 متر
1: 6000 متر باه
2: نبت أنا معتني ضايم الأرض والباقي نسمحك فيها ندر من دلين عشاني فيها والغنم والكرف وذي جدت ما حبيت مثل ما نسمحك في كل شيء
1: يا أخي
2: قلت لهم باي عطيني من الأرض اللي يظهر فيهم حرضارية الناس مثال طريقة الأحباب كل حد يقول لي أنت أخوتك صغار وأنت كذا أخطاهم وما تكتمش عليهم ما تعرف أن الحق مش نخذ باي من إرث بابا ولا
1: هو مش كاتبه باسم حتى حد
2: لا لا متبر حد
1: واضح طيب واضح حاضر سيدي حاضر حاضر
2: بارك الله فيك
1: ربي يحفظك يا سيدي بارك الله فيك شكرا جزيلا شكرا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: هو أربح إن شاء الله. معنا أظن اتصال آخر، نعم نستقبله ونقول السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا لله.
1: يعيشك ربي يفضلك
0: أجمعين.
1: على شموسنا الكراء.
0: ربي يحفظك إن شاء الله وربي يسلمك إن شاء الله. ذكرني بالاسم أختي الكريم.
1: أنا نبيلة من تونس.
0: نبيلة من العاصمة. مرحبا لله وأهلنا في تونس. تفضل.
1: بالله عندي ثلاثة أسئلة.
0: تفضل.
1: زوج أسئلة مربوطين ببعضهم هو في الوضوء. معناتها مرات ما ندخلوش نفكر في الوسط مثلا في الوضوء. نعاود الوضوء ولا ما نعاودش؟
0: مرات تنقض الوضوء في وسط ال
1: لا ما نقولش بسم الله وقت اللي انا نبدا نتوضا ونبدا نفكر في الوسط نقول نكمل ولا
0: واضح واضح واضح واضح
1: وجيز الكلام في الوضوء اللي
0: واضح.
1: والسؤال الثاني اللي هو كثيرش مثلا مرات نفو على الجوز القبلي والبعدي مرات مثلا في التحيات ذيك ما زلنا مش ما عملناش السجود القبلي والبعدي نغلط مثلا نعمل صلاة إبراهيمية وأنا سمعت اللي هو مكروه معناته مش نعمل أنا الوقت
0: باهي سامحني أنا تو نحب نفهم معك بالباهي أنت تبدأ تتحي وتزكي وتتذكر أنك أنت نسيت حاجة
1: ليه أنا أنا متذكرة اللي أنا نسيت حاجة
0: جيد.
1: لكن كي باش نتحي التحية نتاع الصلاة قبل السجود البعدي نعمل الصلاة الإبراهيمية
0: فهمتك.
1: ما عملتش أنا
0: واضح واضح
1: السجود البعدي
0: السجود الإبراهيمية في التشهد الذي يسبق
1: هو مكروه معناتها أنا ننسى نكمل ولا ما نكمل
0: واضح واضح.
1: والسؤال الآخر هيثم
0: نعم
1: آخر وقت ممكن اللي صلاة تسجل مثلا مرات أنا نتعب في الليل
0: طيب
1: نفز مازال يمكن 5 دقائق مازال 10 نصليه ولا ما نصليش الفجر
0: واضح
1: معناتها نعرف اليوم مثلا 20 دقيقة الآخر أما
0: لا لا مش 20 دقيقة على الشروق لا تو يجاوبك الشيخ انت فقط تو يقول لك يحدد لك الشيخ اخر وقت لصلاة سنة الصبح والفجر ان شاء الله تهنى ربي يحفظك الله يبارك فيك شكرا جزيلا ربي يثيبك بارك الله فيك شكرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم نسام شتوي قال تصفاق 89.9 نعم 88 هو في بنزرت وفي العاصمة هو 99.1 فتلخبطت
2: الحمد لله لكل حال
0: المهم المستمعين يتبعوا ما شاء الله ربي يحفظهم إن شاء الله شيخنا سي محمد من صفاقس نبدأ به حمزة نعم. سامحني من صفاقس
2: شكم ثلاثة شلوم
0: ثلاثة لا لا ثلاثة
2: ثلاثة
0: ثلاثة ما شاء الله باكي ما شعرتش بهم يعني ثم ثلاثة في الاتصالات لا سي حمزة وسي عمر وأخت نبيلة ثلاثة اتصالات الحمد لله
2: الحمد لله
0: احنا التثليث طيب يسأل يقول شيخ أنا تو نصلي في القضاء وعمره فوق 80 عام ربي يحفظه إن شاء الله كان يصلي في صلاتين مع صلاة وهو تو تعب وقالوا له صلاة واحدة تكفي لأنه هو أصلا على جنبه مريض في حالة ولكن ربي يشفيه ويعافيه فكان يصلي يقول لك صبح معاه صبح وصبح كي يلقى شوية وقت يصلي ظهر ظهر
2: نعم.
0: يلقى شوية وقت فهو معناها ما هوش ماخذ
2: الترتيب المطلوب
0: فيسأل على القضاء ويقول لك أنا تو يا شيخ وليت نقضي كل صلاة معها صلاة فقط لأني أنا تعبت شوي
2: المهم أن ما قضاه نسأل الله سبحانه وتعالى له القبول
0: أمين
2: ولا يؤمر بإعادته لإعادة بالترتيب
0: واضح.
2: لأنه كله قضاء الأمر الثاني أنه الآن أصبح يصلي مع كل صلاة صلاة وبالتالي الأمر انتهى بالنسبة إليه
0: نعم.
2: أما بالنسبة لإخواننا التوابين ولا نقول تاركي الصلاة
0: نعم.
2: الذين تابوا إلى الله وعادوا إليه ورجعوا إليه
0: الحمد لله
2: والحمد لله
0: ربي ثبتهم إن شاء الله ويثبتنا
2: ويثبتنا ويهدي البقية
0: أمين يا رب
2: فهؤلاء يجب عليهم بصفتهم مسلمين عصاة قاموا بأكبر كبيرة في الإسلام بعد الكفر بالله اللي تركوا صلاة ولو واحدة فهؤلاء يقومون بتبرئة ذمتهم بصلاة وقضاء هذه الفوائت مع كل صلاة صلاة. إن استطاع أن يقضي أكثر فله الأجر العظيم، ولكن نكتفي بصلاة مع كل صلاة. وإن توفي بعد عمر طويل، ونحن نعلم جيدا أن العمر مكتوب في جبين الجنين، نعم، وعمره 4 أشهر في بطن أمه يكتب رزقه وأجله، نعم، أجله مكتوب. ولو دعونا من الصباح إلى الليل بطول العمر أو بقصف الشباب فلن يؤثر هذا الدعاء، لأنه أمر قد فرغ منه. لكن الدعاء بطول العمر فيه بركة،
0: بركة. هذا، نعم، هو معنى الحديث، هو مقصوده البركة،
2: نعم، فيه في بركة العمر. في العمر، نعم. هناك من يعيش 40 سنة فقط يؤثر في أمه،
0: نعم،
2: طوال الزمن، وهناك من يعيش مئات السنين ولكنه لا يترك شيئا. فيصلي، قلت، مع كل صلاة صلاة، فإن توفي،
0: نعم،
2: نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لنا ولجميع المسلمين،
0: آمين.
2: فإن توفي فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرد عبده الذي عاد إليه، فهو أفرح بتوبة عبده من أحدنا أضل راحلته في فلاة، في صحراء، في متاهة،
0: نعم،
2: ثم وجدها، من شدة الفرح قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
0: صحيح، أخطأ من شدة الفرح، نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وبالتالي يكفيه ويكفي كل مسلم تائب عائد إلى الله أن يصلي مع كل صلاة صلاة
0: إن شاء الله تعالى. إن شاء الله. السؤال الثاني، شيخ يقول، هذا يسأل يقول لك: أنا عندي فلوس مخبيهم، جابوا، نعم، لي فائض 300، نعم، دينار، نجمش 300 دينار هذا منعطيهم البنت أختي،
2: نعم،
0: زوالية وبش تحذر أولادها لدخول المدرسة.
2: المال الحرام يتخلص منه ولا يعطى، مفرق، فرق كبير بأن يأهب وأعطي وأهدي وبين أتخلص. المال الحرام لا يجوز للمسلم أن يمسكه عنده، وإنما يتخلص منه بعيدا عن، نعم، كل مرجع يعيد إليه هذا المال. لماذا قلنا لا يعطيه لقريب؟ القريب هذا اللي هزيته أنت 300 دينار، ومدتهم له وما قلتلوش حتى عليهم، لأنك اللي كانت تقول له هذوم راهم من مال الربا، فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال،
0: نعم،
2: لأنه مال حرام.
0: صحيح،
2: نعطي هذا المال دون أن نخبر عن مصدره. فإن هذا الشخص الذي قبل منك 300 دينار، يوم اللي مش تعرس لولدك، يوم اللي كنتك ولدت ولا بنتك ولدت، يوم اللي رجعت أنت من الحج،
0: نعم،
2: وإلا من العمرة، مش يجيك هو يجري باش يرد شوية من المزية اللي خذها. أنت عطيته 300، هو من سانس كيف يجيك في العادات،
0: كل مرات ما يجيب شيء، مرة يجيب،
2: ومرات يجيب لك 10 20 30 40 دينار، هم يجيب لك 50 و60. 30 فارق 30 دينار، هذوك هم هاك الربا ذاك رجع لك.
0: نعم.
2: وهذاك علاش حنا قلنا نعطيه إلى جهات ليست لنا بها أي صلة في المعاملات، لا قريب ولا صهر ولا في العمل.
0: نعم.
2: والأحسن أني نحطها في جهة بعيدة كالجمعيات، عندك جمعية الهلال الأحمر، عندك جمعية التضامن الاجتماعي، مدرسة من المدارس ما يقرش فيها ولدك باش ما يرجع لكش منها
0: طبعا
2: حتى شيء، وهكذا.
0: واضح شيخ، بارك الله فيكم. سؤال الموالي يقول: أنا تويك شيخ ما عادش نشوف مليح، كنت قبل نختم كل شهر تقريبا ختمة القرآن الكريم، ولكن تويك أنا مصلي على جنبي وكتفي مخلوع، فيقول لك معاش نختم، وليت نتبع فيكم في الإذاعة ونسمع في الإذاعة، فيسحل عن الأجر.
2: نترحم على الشيخ الزيتوني سيدي عمرو دبيش رحمه الله تعالى، كان يختم في كل شهر وهو في السن 80،
0: ما شاء الله.
2: يختم بماذا؟ يختم سماعا، ما فيها باس باش الإنسان يكون عنده الهاتف متاعه هذا الجوال، والحط اللي يقل منه شوي، إذا اللي فيه تطبيقة فيها قرآن، والسماعة تحطها في ودنك، لا تقلق شخص ولا تقلق دارك من يقول لك نقص في الجوال ولا هك طيرت علي النوم، لا، حط السماعة في ودنك واسمع واختم القرآن سماعا، نفس الأجر بإذن الله تعالى. كل إنسان يسمع القرآن أو يقرأ القرآن، هو حتى النظر في المصحف
0: عبادة،
2: عبادة، حتى أدركنا عجائز لا يستطيعنا كتابة حرف، ومع ذلك في كل ليلة وفي كل وقت تفتح المصحف لتنظر إليه.
0: نعم.
2: ليش؟ لأن النظر في المصحف والنظر للكعبة والنظر إلى وجه الوالدين هذا عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
0: أكيد سيدي.
2: وبالتالي خونا ربي يشفيه وربي يعافيه وما يقولش أنا كبرت ولا نستنى في ساعة المدة هذه مشي طريت على سيدي محمود الحري ربي يبارك في عمره تو تبارك الله فوق 90 قريب المية قال لي هنقطر في أياماتي. قلت له يا سيدي عاش قطر في أياماتك أنت تو في فترة قبول الأدعية وقبول الأذكار. السن وقت لا توصل أنت من 90 حتى 100% هذا بإذن الله تعالى قد وضع عنك ربي سبحانه وتعالى أوزارك وقبل منك صالح الأعمال. فتكثر من الذكر، تكثر من الاستغفار، تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
0: وسلم.
2: ولك عظيم الأجر بذلك
0: إن شاء الله.
2: نعم الحمد لله. ونسمع القرآن، نسمع حطوه اليوم حتى في التلفزات ثم قنوات على طول
0: قرآن
2: حل واسمع ما حتى إشكال.
0: واضح سيدي. هو قال شيء حبيتك تعطي عليه ملاحظة، قال هنالك من كان في المسجد يقول لي نعم. شيخ صلي كذا واخبض نعم. وانتي راك نعم. وهذا صلاتك مش صحيحة
2: نعم.
0: ثم يقول له انتي راهو نعم. يوم القيامة المسلمين باش يجي وجوههم فيها نور وانتي وجهك باش يجي ما فيهش نور لأنك حليق وما عندك شي لحية. فقال معناها يؤلم هذا
2: الكلام. كلنا نحتاج إلى أن نتعلم الأدب. رحم الله أم الإمام مالك
0: نعم.
2: قالت اذهب إلى ربيعة
0: خذ من
2: فتعلم منه الأدب قبل أن تتعلم منه العلم.
0: نعم صحيح.
2: رجال الزيتونة ورجال التعليم من بعدهم وقد كانوا أكثرهم من نعم. رجال الزيتونة كانوا رجال تربية هكذا نسميهم احنا وقتنا نقرأ وقبلش يسميهم رجال التربية.
0: نعم صحيح.
2: الأدب هو المقدم على كل شيء قبل علم وقبل شهايد. ماذا تفعل بالشهائد إذا لم يصحبها أدب؟
0: نعم.
2: وماذا أفعل بالعلم إذا لم يصحبه أدب؟ من الأدب الفقهي الذي أجمع عليه كل العلماء بما فيهم ابن تيمية وابن القيم، ونذكر الاسمين هذوما بالذمة لأن الناس اللي تعمل في العمل هذه يدعوا كذبا وزورا أنهم يتبعون شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم. في كتاب المسودة لآل تيمية ابن تيمية جاءه شاب قال أريد أن أدرس عندك وأتعلم على يديك العلم. قالوا من أي بلد أنت؟ قالوا أنا من البلاد الفلانية. قالوا هذا البلد شافعي.
0: نعم.
2: وإنك إذا تعلمت علي المذهب الحنبلي وعدت إلى بلدك لن تجد من يعيد عليك يعني راجعك.
0: نعم.
2: وتحدث فتنة.
0: نعم.
2: نفس اللي عملوه الأتباع هو حذر منه ابن تيمية عمليا وأخذه إلى الشيخ الشيرازي وهو شافعي فأوصى به خيرا. احنا تو اليوم العالم يحب ماذا به الحلقة
0: نتاعو تكلم. نعم.
2: شوفوا قال في التعليقات متاع العلماء قالوا هذا من أدبهما وفقههما.
0: نعم.
2: خذها للشيخ الشيرازي باش يتعلم المذهب متاع بلاده. واحنا بدينا الحلقة باش مهما بلغت في علم الحديث لن تكون مفتيا لأن علم الحديث وحده لا يؤهلك للإفتاء.
0: صحيح.
2: لابد من القرآن وعلومه ولابد من اللغة وعلومها ولابد من أصول الفقه ومقاصده. نعم. وإلا فالبضاعة مزجات إن كانت بضاعة.
0: نعم نسأل الله السلامة.
2: نعم. من الأدب أنه أولا كل مسألة مختلف فيها لا إنكار فيها.
0: نعم.
2: وذاك علاش احنا وقت اللي شفنا الناس تقبض في ده ما أنكرناش في لول. نحن أنكرنا على ما أنكر علينا وادعى أن الذي يسبل يديه هو مبتدع وأعطيناهم الدليل والحجة والبرهان أن عمل أهل المدينة ليس من قول مالك لا من قول الطبقة التي قبله. عمل أهل المدينة وعمل كل الحجاز على الإسبال وأن عمل الشام هو الذي ابتدأ فيه القبض. ليش؟ لأن المسألة سياسية بامتياز. لأنهم اللي ما يقبضوش كونهم.
0: نعم.
2: أتباع ابن الزبير وأتباع آل البيت. أتباع ابن الزبير في مكة وأتباع آل البيت في المدينة. فالأمويين لكي يخالفوا معارضيهم شهروا.
0: لكن هما يستدلوا يقول كان الحديث واضح. نعم أورده نعم الإمام نعم مالك في الموطأ.
2: الحديث أورده مالك في الموطأ كما أورد أكثر من 50 حديث في الموطأ ولا يعملوا بها. نعم. لأنش قلنا من في أول الحلقة قلنا أن الحديث مقبول ومردود. والعمل هو الذي يرجح قبول الحديث.
0: نعم.
2: وعمل أهل المدينة بالذات ليس أمرا هينا. ومش ممكن بيشدعي إنسان أنه زيتوني ومالكي ويجي يقول يعمل أهل المدينة يحط لك فيه 1000 عثرة وعثرة زايدة.
0: صحيح صحيح.
2: فعمل أهل المدينة ثابت بالإرسال، وعمل أهل مكة ثابت بالإرسال بل أكثر من هذا. كان عبد الله بن الزبير إذا رأى قابضا فك يديه.
0: نعم.
2: لكن ما قلناش احنا مكروه اللي يقبض، لا ما قلناش بالكراهة أبدا، لكن قلنا من أنكر على من أسبل يديه فقد أخطأ. المسألة خلافية من قديم الزمان، ومالك روى الحديث، بل البخاري ومسلم روى الحديث من طريق مالك، والحديث الذي رواه مالك هو خبر. قال إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولذلك قالها أظن الثوري، قال إنما قبض من أجل أهل الكتاب لتأليفهم ثم تركه، مثل ما ترك عاشوراء.
0: نعم.
2: اجعلها حتى اختلف الفقهاء هل سيترك العاشر أو سيصوم التاسع والعاشر معا، هذه مسألة خلافية. لكن الأدب العام الذي يجب أن يتأدب به المسلمون جميعا نحن وغيرنا هو أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. مسائل الخلاف فيها حوار، ثم المسألة اللي هي ثابتة مش مختلف فيها ثابتة.
0: نعم.
2: إذا أردنا أن ننكر على صاحبها فلنراعي السنة ولنراعي المرتبة الاجتماعية ولنراعي صلتنا بهذا الشخص الذي سننكر عليه، ولنختر الوقت الذي ننكر فيه. ما قرش النبي عليه الصلاة والسلام لولا يا عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية.
0: نعم.
2: حديث عهد بالإسلام.
0: لولا حدثان قومك أو لا يعني أو كما قال صلى الله عليه وسلم
2: لا رجعت بالكعبة إلى قواعد إبراهيم ولم يفعلها، ثم فعلها من بعد ابن الزبير. جاءوا من بعده قالوا هاي الرجل طيح حسي.
0: نعم. ضربها بالمنجنيق.
2: نعم. مطيح اللي زادوا سيدنا عبد الله بن الزبير
0: ورجعها
2: كما كانت. بعد جاءوا في الدار العباسية حبوا شعود يرجعها، فأمرهم مالك بترك الكعبة حتى لا تكون ألعوبة بين الساسة.
0: صحيح.
2: واحد يبني واحد يهد، لأنه ديما الساسة يحبوا يتقربوا للعامة الناس بما يدعون أنه من الدين. أنت جامع الزراعية مثلا في تونس شنو أصله؟ اسمه جامع زيتون البرن، هاي جامع زراعي أصوت برنا كرمكم الله كرم الله السامعين. وقت اللي قامت ثورة صاحب الحمار حبش يكسب العامة متاع التوانسة، جاء وردوا مسجد ليش؟ لكسب قلوب الناس فقط ليس لله. وهذا عمل دائما يقوم به هؤلاء لكسب قلوب الناس باسم متاجرة بالدين. يعني هذا أمر يقوم به كثير من الناس يتاجرون بالدين.
0: نعم.
2: نسأل الله السلام والعافية. نتأدب مع الكبار ونتأدب مع الصغار، ليس منا من لم يرحم كبيرنا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا.
0: إن من إجلال الله. نعم. إكرام ذي الشيبة المسلم زاد سيدي.
2: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم.
0: نعم هذا هو. وهذه الأخلاق يعني الإسلام أعطى أجرا للإنسان الذي له خلق حسن يفوق أجر الذي يقوم الليلة ويصوم النهار.
2: قصة الحسن الحسين. نعم. مع الشيخ الكبير في تعليم الوضوء.
0: صحيح. هذا الأدب وأدب الصحابة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب الصحابة فيما بينهم.
2: نعم.
0: وغير ذلك من الأمور. لكن نحن نحتاج بين قوسين سامحني سيدي، نحتاج إلى أن نرى الأخلاق تتمثل في مشايخنا وفي علمائنا وفي من نراهم يحيطون بنا، لأن التعلم بالقدوة هذيك هو أبلغ.
2: منذ أسبوعين.
0: نعم سيدي.
2: أحدهم أراد أن يغيظ الإمام فتقدم إلى الصفوف الأولى وصلى تحية المسجد وهو يخطب في الجمعة فثار الإمام ورد عليه. أوه. وسئلت على الأمر، قلت لهم لا خير لا في الإمام ولا في الذي صلى. المفروض أنه الأدب يقول أنت تحب تصلي تحية المسجد وتراها اللي هي سنة، مش حتى واجبة، اللي هي سنة. المسجد هو المسقف والصحن، كله يعتبر مسجد.
0: نعم.
2: تجي أنت في الصحن،
0: آخر المسجد في الصحن،
2: في الصحن. نعم. وصلي تحية المسجد بتاعك وادخل. أما أنك تتخطى هذا ساعة قلة الأدب الأولى، تتخطى المصلين وتقف قدام الإمام وتصلي تحية المسجد وكأنك تغيظه وتقول له هاي إنك لست عالما وأنا أعلم بالسنة وأنت غير عالم بالسنة. الثاني الإمام نفسه ما كان عليه أن يفعل هذا، ما عملناش قضية. احنا اليوم الشعب المسلم بصفة عامة في كل أصقاع الأرض مستهدف من المنافقين ومن الكفار ومن فالمفروض أن نعتني بأصول الدين.
0: نعم.
2: وركائزه والدفاع عن حوزة الإسلام
0: وعن الأمة،
2: ولا نشتت الناس في هذه الجزئية.
0: واضح شيخ. نعم. بارك الله فيكم وأستسمحكم في اتصال هاتفي. نقول السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا أختي الكريمة، مرحبا لله.
3: ربي يبارك لكم،
0: ربي يثيب
3: صحة لهم والديكم، صحة لهم والله ما شاء الله،
0: ربي يرزقنا الإخلاص إن شاء الله.
3: والله ربحوا، والله ربحوا ما شاء الله،
0: ربي يرزقنا الإخلاص.
3: شيخ زهير ما شاء الله.
0: نعم. ربي يحفظه ويبارك في جهوده إن شاء الله يا رب.
3: وأنت زيد
0: ربي يعزك،
3: الشيوخ الكل
0: ربي يحفظكم
3: ما شاء الله عليكم والله.
0: أختي ذكرني بالاسم أختي.
3: بالله أنا من تونس.
0: باهي طيب واضح.
2: حتى أنا من تونس وهيثم من تونس.
0: نعم ما يسالش، خليها لهذا. تفضل أخت، تفضل يا جنة.
2: مجرد مزحة فقط.
0: نعم.
3: أما حاجة محيرتني برشا، عمرها 87 سنة. كانت معناتها واعية بكل شيء، تعطي مادتها لخويا تحبه برشا، هو صغير تحبه برشا.
2: نعم.
3: يا أخي كيف تعبت شوية ولات عندها بداية الزهر، مش نسوة معناتها ما تنساناش. أما دخلت بالأسماء، أنا تقولي اسم أختي كنت كيفاش. سوى أختي المتوسطه قالت المادة نحيوها من عند خويا وخذها أنت علي أنا، خاطر ديما عندي أنا أمي. أنا ذنبي يوبخ فيا، هي تحب خويا وناخذ من المادة، معناتها هي مش راضية عليها. كيفاش أنا ما
0: أنت خوك سامحني، خوك يعطيك جزء من الفلوس باش تنفق على
3: لا
0: أمك؟
3: لا لا لا، يجي كل رأس الشهر ياخذ المادة ويروح على روحه ويقلي لي أمي مش على روحه.
0: شكون يوكل فيها وشكون يصرف فيها؟
3: أنا مش مزية، أنا مش مزية.
0: لا نعرف يا أختي الكريمة، أنا زاد ما قلتش أنك تقول أنك مزية ولا شيء، أنا لازمني نعرف باش الشيخ من بعد يجاوبنا الجواب إن شاء الله.
3: لا لا أنا كل شيء. أما توا هي اقترحت هذه أختي الوصلية وأنا ما عينيش بها الحكاية، ولا تعطيتها لهم ديتها لهم قلت لهم خذوها، خاطر قالوا لي توا أنت شادة أمك وهكا ماكش مزية تاخذ في فلوس، دونك علاش أنا هالحكاية هذه أنا نكفر فيها. أمي مش موافقة وتدعي اللي يخذ لي فلوس، تدعي واللي تدعي.
0: هي تدعي باللي خذ لك فلوس باللي خذ لك.
3: ولات هكاك مسكينة تقول مستانسة هي، خاطر تمشي يهزها من البوسة هو ويمدها لها، تمدها له البوسة. توا ولات أنا نهزها وليت تخلضت، معناتها تقول لك شبيه ولدي ما هزش وشبيه ولدي ما جانيش، وليت تخلضت.
0: انتم عندها ولد واحده؟
3: ثلاثه، احنا ثلاثه وثلاث بنات.
0: يعني وهو كان هو تعطي لهذا فقط؟
3: تعطي هذاك هو، تموت عليه تعطيه في الدنيا الكل بالراسه، هي حره في فلوسها وهي حره.
0: لا ما هو الشرع زاد حدد بعض الامور، توا يجاوبك الشيخ ان شاء الله. انت توا اختي، انت توا اختي تقول نحن باش ناخذ الشهرية ونقسموها فيما بيننا، وإلا إيش تاخذها أنت ولا كيفاش؟
3: والله أنا قلت لهم اللي يهز أمي يأخذها،
2: هو عنده توكيل أختي ولا كيفاش؟
3: وأنا بس
0: لا لا يهزها للبوستة تصحح ويجبدها تجبدها.
3: وقلت لهم أنا كيف أنتم معناتها تحبوا الفلوس، إجوا وخذوها الفلوس وكلوا وبس، فرهدوا أمي في الجمعة جمعتين عندكم شوية وبعد رجعوها لي نورمال عادي. المهم معناتها هكا
0: يعني هما الكل ما يهزوهاش تبقى عندك انت، والهنا الشهريه كيفاش تتقسموها؟
3: اي هذيك تهزها، يهزوها الفلوس معناها عادي. ما انا نحب نعرف اسكو انا كنت ناخذ فيها، انا كذا شهور كنت ناخذ فيها، انا ذنب كبير تو مخبيين هما فلوس عندي انا، قلت نصدقهم اسكو نصدقهم بس هي
0: لحظه برك يجاوبك
3: الشيخ. مش ما نقسمش، انا ما نحبش نصرفهم انا، حتى لكن هي عندي انا وناخذ فلوس مخبيين عندي.
0: واضح.
3: قلت على سبحان الله معناها مره
0: طبعاً
3: كل حاجه
0: طبعا طبعا
3: ما نحبش نصرفهم، خاطر بكش حرام، بكش حرام عليا، بكش هي تدعي، بكش هي خفت انا.
0: واضح.
3: مش الحكايه كيفاش ربي يوضح لي الامور وخليني انا نرتاح من هالحكايه هذه.
0: واضح اختي الكريم. واضح اختي.
3: وبالنسبه انا راني انا نحفظ القران ونصلي النوافل بالقران، معناتها عندي هكا طلعت وعند النجار كرتي هكا نحط عليه كتاب القران ونقعد نقرا. كيف تجي صلاه الظهر اللي هي معناتها المفروضه، انا نحب نحفظ اللي حفظت، نحب نشوف اسكي حافظه ولا لا، نبدا نقرا من راسي سبحان الله وننسى، مستنيش اني نغزر شويه الكتاب معناها نتفكر رؤوس الايات.
0: وانت في الفرض، في الفرض
3: في الفرض هو ما يجيش في الفرض القران، اما انا
2: في النافله
3: انت نبدا نقرا وننسى نغزر هكا شويه ومن بعد
0: في اي صلاه، في اي صلاه
3: في الظهر والعصر معناتها من نوافل الحق نغزر، في النوافل نغزر.
0: واضح.
3: بارك الله فيكم، احليكم الله، يربي معكم
0: ربي
3: ان شاء الله.
0: ربي يثيبك
3: الشيخ زهير، ديما نطلب ونحب نسمع منه ما شاء الله عليه، الله وحتى
0: ربي
3: يبارك له في امه اللي جبته وفي بوه،
0: ربي يرحمها ان شاء الله ويجعلها في الجنان ان شاء الله. ربي
3: يحفظك،
0: ربي يثيبك، ربي يثيبك، ربي يثيبك.
3: ادعي لي، ادعي لي على خاطر
0: ربي يوفقك
3: في الوالدين برشا، وانا مش فاهمه تكون ما نعرفش.
0: لا باس ان شاء الله، ربي يحفظك.
3: لا
0: بأس،
3: ربي يهديهم وهم
2: آمين.
0: ربي يحفظك يا لله، شكرا جزيلا. عايش، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معنا اتصال آخر شيخنا ثم إن شاء الله نجيب. نقول السلام عليكم.
4: السلام عليكم ورحمة الله
0: وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله،
4: ربي يبارك،
0: ربي يثيبك،
4: ربي يفضلك.
0: يعيشك أجمعين. ذكرني بالاسم.
4: اسمي ألفة.
0: من أي ولاية أختي ألفة؟
4: بن عروس.
0: من بن عروس، مرحبا يا لله، تفضل.
4: عايشك، ربي يبارك. بربي ساعة من الأول نترحم على برشا من عائلتي توفيوا في أحد مرور،
0: الله يرحمهم وربي يجعل مثواهم الجنة،
4: ونوفيوا بربي شوية في الكيس، راهو ولينا أصلا احنا خايفين باش نمشيوا فيه الكيس من حوادث المرور.
0: البارحة كنت نمشي مع أخ، احنا أنا خطبة الجمعة كانت على الموضوع هذا، فلأنه زاد ما أراه في الطريق قريب البلدة وفي مدينتي والناس معناها تمشي للبحر، وخاصة سامحوني في السبت ولا حد، يعني التجاوزات الممنوعة، الأضواء الكاشفة،
4: والله
0: يا شيخ يا أختي نشوف في أشياء
4: في هيتم طوى في رفرف طوى ريت طوى ثلاثك راه طوى متوفي في رفرف طوى
0: في بالي في بالي في بالي في بالي
4: أنا عايش من نهار الجمعة حسين ومتوفي كملوا دفنوا واحد آخر ثلاثة من الناس
0: متوفي الله يرحمه. يعني في 2025 أنا مش 2025 نعطيك إحصائية أختي الكريمة، من 1 جانفي إلى الأيام الأولى من شهر جويلية 665 قتيل رحمهم الله بشكل مباشر جراء حوادث الطرقات، مش نحكي على غير مباشر، يعني كل نهار 3 موتى على الأقل، الله يرحمهم
4: والله
0: جميع.
4: صدقني قلوبنا وليت ما عادش متحملين والله، لا حول ولا قوة إلا بالله،
0: الله يرحمهم، الله يرحمهم،
4: الله يرحمهم. هو اسمعني هذاك حد عمرهم أمر أسباب صراحة،
0: إيه الأخذ بالأسباب واجب، ربي يحفظك
4: معناتها هذاك علاش وكا ربي يرحمه. الإنسان ينتبه شوية في الكلام، مش لازم يجري برشا حاجات.
0: لا عليه، عليه سيدي محمد المختار السلام قال التقيد بقوانين المرور واجب شرعي.
4: قلت البارح لاولادي انا قلت لهم راهو انسان فيه هذاك حد عمره، اما انا على الكارم تاع الجزائر هذيك قلت لهم كان هو معناتها يجري وكل شيء راهو هذاك معناتها هو مظلم.
0: الجزائر انك شفت وشارب وعلى كل احنا تينا اختي ربي يرحمهم جميعا.
4: عندي سؤال انا،
0: تفضل لله.
4: بربي المراكي تبدا متقدمه في السن 200 امهاتنا امهاتنا ولا مماتنا ولا هي جوز تخلي سعرها عريان قدام غير المحارم.
0: واضح،
4: هذا سؤال.
0: إيه؟
4: وهكذا ادعيوا ان شاء الله ربي يهدي بنيات المسلمين بصراحه، نشوف في البنات لا حول ولا قوه الا بالله على الشامي وعلى غيره شيء اسف يا والدين يبقوا على وضعكم
0: ان شاء الله، ربي يهدينا وربي يثبتنا.
4: قدر الموت احنا تو الموت تحافظوا على اولادنا، انا الحمد لله عندي ولدي وبنتي ما شاء الله تبارك الله،
0: ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب ويجعلهم الذريه الصالحه.
4: الوالدين لازمهم يفيقوا على رويحهم على اولادهم،
0: الكلنا اختي الكريمه لازم المجتمع الكل هو
4: ربي يهدي بصراحه،
0: يرد باله على ابنائه اذا اراد الخير.
4: انا ندعي لهم حتى في قيام الليل، ربي يصلح قلوب الامه ويصلح بناتي، ربي يهدينا كلنا
0: يا رب. ربي يحفظك اختي، شكرا جزيلا،
4: بنتي تحبكم على الاخر،
0: ربي يعزك وربي يحفظها ان شاء الله،
4: يبارك لكم ربي يحفظكم، ربي يبارك لكم ربي يحفظكم،
0: بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب إن شاء الله، نجيب على الأسئلة. سيدي سي عمر من مدنين يقول شيخ بابا مات الله يرحمه خلالنا دار مبنية وعشرة من الإبل وثلاثين من رأس من الغنم، خلى زوجة مش أمه يعني زوجة، لأن أمه توفيت ماتته وتزوج به، لكن زوجة على ذمته وأربعة أولاد وثلاثة بنات، الأرض 6000 متر. قال قلت لهم يا أخواتي أعطوني باي في الأرض، أنا نحب نأخذ الأرض وضعي ما يسمح ليش، نحب نتصرف فيها والسماح في الإبل وفي الغنم وفي الدار. فاش قالوا له كيفاش الطالب بحقك أخواتك صغار وبوك خلا أخواتك صغار، فيسأل يقول هل من حقي شرعا أن أطالب بحقي في الميراث وإلا لا يا شيخ؟
2: من واجب كل وارث أن يسهل عملية القسمة، لأنه أي معطل لقسمة الميراث فهو على خطأ كبير، ومرتكب لكبيرة أكل أموال الناس بالباطل إذا كان يتصرف فيه، ومرتكب لكبيرة أكبر منها إذا كان يتصرف فيه الغير، كما تفعل الأم مثلا. الأم تقول لك لا أنا ما نحبش تتقسم التاركة حتى نموت أنا. الفايت شكون؟ الفايت ولدها الكبير اللي تصرف في الحانوت، وولدها الصغير اللي تصرف في الدار، وبنتها اللي وهكذا. هذا مما نعيشه ونراه. فهي تبيع دينها، تبيع آخرتها بدنيا غيرها. خاطر فما إنسان يبيع آخرته بدون بدنيا، هي تبيع آخرتها بدنيا،
0: يعني ما تستفيش من الدنيا.
2: صحيح.
0: نعم.
2: ولذلك يجب عليه أن يطالب بقسمة الميراث، لأنه واجب شرعي.
0: واضح.
2: إلا إذا اتفق الجميع عن طيب نفس، مش سكتين خوف، لا، عن طيب نفس، اتفقوا كلهم على طيب نفس أنه تقعد التركة باسم يتصرفوا فيها الناس حتى لين يكبروا الصغار، مهما حتى أشكال، لكن يكفي باش واحد برك يقول لا أنا حاجتي بمالي فله ذلك. وهذا واجب عليه وواجب على بقية الورثة، ولا يجوز لمسلم يخشى الله تعالى أن يعطل قسمة التركة.
0: أنا أرى مرات الزوجة شكون مولادها صغار، الزوجة ولو الأخيرة
2: ولو
0: أي تقول له كيفاش وأخواتك صغار.
2: الله هو الرزاق.
0: نعم.
2: لا المرحوم الرزاق ولا ولده رزاق، الرزاق هو الله تعالى.
0: وفي السماء رزقكم.
2: ولا كان ما قسمناش عملنا معصية، والمعصية تعطل الأرزاق. فماش من يعطل الرزق قد المعصية، الطاعة تجيب الرزق، أما المعصية تؤخر الرزق.
0: نعم.
2: فالإنسان يحرم بالمعصية والعياذ بالله ويرزق بالطاعة.
0: نعم.
2: فمن طاعة الله أن نقسم التركات، ومن معصية الله أن لا نقسم التركات. حتى أن النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من علامات وفتن آخر الزمان.
0: نعم.
2: ألا يفرح به.
0: نعم.
2: بتركة أبدا.
0: صحيح.
2: نسأل الله السلام والعافية.
0: أجيال في جر على أجيال، مرات التركات ما لا تقسم.
2: ثلاثة أجيال تو حاليا تلقى ثلاثة أجيال في العائلة والتركة لم تقسم.
0: سبحان الله.
2: ونساء اللي رأوا القانون الجديد في بالك اللي كونوا كل ما تنتقل التركة من طبقة إلى طبقة فما أداء.
0: نعم.
2: وبقدر ما تخلي أنت التركة مش مقسومة بقدر ما يأكلك الأداء. نهار تجي حاب تسجل تلقى روحك تنقل في التركة من طبقة بوك لطبقتك أنت لطبقة خوك اللي توفى ولا أختك اللي توفيت ومشورتها أولادها ولا ولا بلادها. فلا ردوا بالنا اليوم مش نوصل كما في الخارج، فما تركات كي يجي واحد يقول بوك خلي القصر، يقول له خليها عندك ما حاشيش به، لأنه يخاف لا يجي ياخذ القصر يصرف قده مرتين أخرين وهو ما خذاهش.
0: نعم.
2: بالأداءات ردوا بالنا.
0: واضح شيخ، بارك الله فيكم. سؤال أختنا نبيلة من تونس العاصمة، تقول شيخ مرات أنا نبدأ نتوضى وما بسملش ونتذكر.
2: نعم.
0: كان في وسط الوضوء.
2: نعم.
0: هل أكمل وضوئي أم أقطع؟
2: البسملة ليست شرطا في
0: الوضوء
2: أبدا. تحب تتوضى طول ما غير بسملة صلاة الوضوء صحيح، لكن يستحب أن الإنسان أمر ذيبال عنده قيمة، فماش أمر ذيبال مثل الوضوء، لأنك عندما صحيح. تتم الوضوء وتقول أشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين، تفتح لك أبواب الجنة الثمانية.
0: نعم.
2: فنبدأ بالبسملة ونذكر الله حتى في وسط الوضوء لا بأس بذلك.
0: نعم.
2: حتى لو كان نسيت البسملة في أول وضوء تبسمل في أي وقت ما شاء
0: الله.
2: لا بأس بذلك.
0: بارك الله فيكم شيخنا. تسأل السؤال الثاني متعلق أيضا بالوضوء، هل يجوز الكلام في أثناء الوضوء؟
2: يجوز الكلام أثناء الوضوء لا يبطله، لكن الأولى أن يشتغل المتوضئ
0: بذكر
2: الله تعالى وبالتفكر على أي شيء أنت قادم. أنت قادم على عبادة، السجدة الوحيدة فيها سجدة يمكن أن تكون لك حجة يوم القيامة.
0: نعم.
2: فما بالك بالصلاة بأكملها. ولذلك كان الإمام السجاد رحمه رضي الله تعالى عنه عليه السلام كان إذا وقف للوضوء اصفر لونه. ليش؟ الخشوع بدأ من الوضوء، مش نقول نستنى حتى مش نكبر تكبيرة الإحرام، لا، من الوضوء أنت تستعد للقاء الدياني.
0: نعم.
2: وهذه عبادة عظيمة جدا، فيها بك للذنوب تتساقط الذنوب مع قطرات الماء وفيها رفع للدرجات وفتح لأبواب الجنة.
0: نعم بارك الله فيكم.
2: لكن لو تكلم الشخص أثناء وضوئه فلا شيء عليه، مثل الطواف لو تكلمت لا بأس، لكن أني نجعل الآن الطواف سيلفي ويا فلان هاني في الشوط الأول يا فلان هاني وصلت للشوط الثاني.
0: وإذا استدبر الساعة ذاك بعض الناس مش مشكلة الكلام يا شيخ، لا مشكلة إبطال الشوط وهو لا يدري ويكمل هكاك العبادة
2: ولا يذب الله نسأل الله السلامة.
0: احنا رأينا أناسا في الحج مش في العمرة، في الحج ويبدأ يصور وتكلم وتقول يا أستاذ راك إذا استدبرت الكعبة راه فما إشكال في الشوط نتاعك. إيش نوى قال حتى اشتحرمونا من طرف تساورة، قال لي ماني نصور للخشاشر وش يتمانوا علي، لا ويعارك فيك يا شيخ.
2: نعم
0: فنسأل الله السلامة والعافية. طيب سؤالها الثالث يا شيخ، تقول لك مرات أنا أسهو في الصلاة ونعرف اللي عندي سجود بعدي أو قبلي، فنبدأ نتشهد وقتها، فكالسجود خاصة القبلي البعدي سمحني، فتتشهد باش تسلم. التشهد هذاك قالت سمعت أنه قالوا ما نعملوش فيه الصلاة الإبراهيمية راهو مكروه، ولكني أنا ننسى ونعملها، فتقول لك شنو نعمل؟
2: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تملأ حياة المسلم في كل أنحاء حياته.
0: نعم.
2: حتى في الصلاة ماهيش ممنوعة في حتى مكان.
0: نعم.
2: وبالتالي إذا كان هي واصلت وصلت على
0: النبي صلى الله عليه وسلم
2: صلاة الإبراهيمية فلا شيء عليها،
0: واضح
2: وصلاتها صحيحة
0: إن شاء الله. قالت شيخ ممكن تقول لي آخر وقت ممكن لصلاتي سنة الصبح أو الفجر، يعني مرات نتعب ونقوم في آخر وقت لصلاة الصبح.
2: إذا كان نجم تجيب لنا صلاة الفجر ويبقى لها وقت لصلاة ركعة لأداء ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس قبل شروق الشمس فهذا مطلوب، وإذا استغرق وقت صلاة الفجر بحيث إذا أنهتها لم يبقى لها وقت لأداء ركعة من الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس فإنها تبدأ بصلاة الصبح.
0: نعم.
2: وتترك سنة الفجر إلى ما بعد الشروق وحل النافلة.
0: بارك الله فيكم شيخنا واستسمحكم في اتصال هاتفي. نعم. جاهز نقول السلام عليكم.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: أهلا وسهلا أختي الكريمة.
5: عزيمة سيدي الغالي الله يسلمك.
0: عايش بارك الله فيك.
5: ربي فضلك عايش.
0: ذكرني بالاسم أختي.
5: انا المسامعه الوفيه امي ديما زي حقني نخبيك انا في هاي
0: ده والله عندك الحق.
5: انا راني مسامعه وفيه للغايه ديما نطلب وعندي بارت انا محل ما طلبتش راهو
0: اي ماك كتغيبوا علينا تدفعوا ضريبه لي نحنا نقول لكم شنو الاسم
5: لا والله نطلب وما نتحصلش هذاك علي
0: المستعان.
5: انا ديما حتى كيما نطلبش راني نستمع في البرنامج ونزيد نعوده في الليل.
0: ما شاء الله عليك ربي يوفقك وربي ينفع بك
5: يا
0: ربي يا حبيبي.
5: ربي يصبرك في هاي
0: السماعه. تفضل يا لله.
5: مرحبا بالشيخ زهير.
2: الله يسلمك.
5: زهير الجندوبي.
2: مرحبا
5: بك. ربي يفضلوا لينا يا رب
0: ويجمعنا الكل. يا رب يا رب.
5: عايشكم الكل.
0: تفضل.
5: بالله انا سيدي هيثم.
0: نعم.
5: المره اللي فاتت مش الجمعه هذه اللي تعديت، الجمعه اللي قبلها. مشينا للجامع تو نهارتها مقصوص. مشينا للجامع وانا كيما حكيت لك قبل بيت النساء وحدها حيوت وكل شيء وعم نشوف حتى شيء احنا ما وحدها معناه عبارة انت دار وحدك
0: هذا حاصل في كثير من المساجد ايوه
5: كيما ذيك مشكلتنا نحن في تونس روما الضوء مقصوص واحنا معي ما يخلينا الإمام كان البوق المضخم الصوتي
0: نعم ما فماش حتى شيء
5: نهارتها ما فماش شيء معناها مشينا نحن والله انا طمعت قلت كما يقول سيدي زهير تو بالك شي يزون الرجال ونساء ورا الرجال معناها نصلوا في الجامع ما حليه هو جامعنا ما نعرفوش من داخل كيفاش يا اخي خطب الامام ولدي انا يصلي فيه قال لي راه عمل خطبه واحده
0: شنو
5: خطب والجامع مقصود والضوء مقصود وهي بتبيعتها سخونه برشا
0: سامحني كيفاش خطبه واحده متاكده من ذلك
5: اي
0: بكشي ولدك سمع كان خطبه فقط خطر الضوء مقصوص ولا حاجه ولا ذهب الى ظنه ان خطبه واحده اختي
5: هو قال لي راه خطبه واحده هو نجم حتى
0: لا اتصور ذلك
5: على خطبه واحده
0: يصعب يصعب ممكن شي هو ما فرقش بيناتهم بوقت هكا ففقدت
5: جلسه معك سيدي هاي ثم بعد نرجع لك
0: سيدي مرحبا
6: الو
0: اهلا وسهلا يا سيدي، ايش احوالك؟ لاباس. وعليكم السلام ورحمه الله.
6: على المعرفات وقت الثوره بخصوص الامام عمل لنا خطبه كهو، معناه ما عمل اولى خطبه ثانيه.
0: يعني شوف انت تشوف فيه بعينيك الامام هكا ولا لا؟ ولا تسمع في الصوت فقط سيدي؟
6: ليه تشوف فيه قدامي معناه؟
0: معناه من اللي وقف كمل مجلس جمله ولا جلسه في ثانيه واحده؟
6: لا حتى جلسه ومن
0: بعد. انت سيدي خويا مسخانه هكا وكذا، خذاتك عينك، خاطر يجم يكون قعد وقام في ثانيه، راه تجم ما تفيقش بيه.
6: الله اعلم. انا معناه مش وحدي، نمشي نصلي ثلاثه جمعه انا وصاحبي معايا، حتى صاحبي قعد مستغرب قال بيه ما قعدش وقام معناه.
0: سبحان الله سبحان الله سبحان الله. طيب انا نسال الشيخ، نسال الشيخ ان شاء الله. الله يحفظك، اعدي لي الوالده، ربي يحفظك، ربي يثبتك، بارك الله فيك.
5: عايشك سيدي،
0: هاي اسمها عايشك اختي امال. طيب اذا انت تسال على صلاه النسوه تو
5: غاديك قاعدين، والله نسخفوا بالحق، والله اذا بصراحه خرجت انا مصدومه.
0: صليتوا الظهر ولا تو؟
5: ليه اوش نقول لك نكمل لك يا اخي، قعدنا نحن قاعدين مع عقلنا حاسين نسبحوا ونستغفروا، نسخايلوا باش يجيو يعيطونا يقولونا يجي وصلي ورا يا اخي. كيف اجى نسمع في واحد من الشباك جانا قال اسمعوا تبعوني، انا باش نصلي انا وانتم تبعوني
0: باه.
5: يا اخي قعد بحذا الشباك والبرة هو في الساحه
0: فهمت،
5: واحنا
0: فهمت
5: داخل في البيت في القاعه نتاعنا وهو يسمع من غادي
0: المصلين ويسمع وانتم تتبعوا. واضح واضح.
5: اللي وراء الامام هو زي المؤذن
0: فهمتك،
5: وراء الامام هو كيقول الله اكبر، هو الاخر يقول بصوت قوي يسمع اللي في
0: الصحن. فصليت وانت
5: ومن بعد احنا هو يقول زاد الله اكبر، احنا يا نعرف او يا سامع الله لمن حمد حمد نسجدوا. ومن بعد خرجنا الناس الكل تقول نسيت، كل ما عملش خطبه نقول ما فماش رئيس ليله جمعه ركعتين من غير خطبه، يقولوا لي والله العمل خطبه انا ما سمعنيش يا ولادي ما تسمعوش، خاطر من غير بوق ما تسمعوش.
0: واضح اختي واضح.
5: نسيت تقول لك ما عملش، حتى قلت له ما نعرفش نسهل انا ولدي صلي غاديك، قال لك من بعد عمل خطبه واحد بالله يجي صليت جمعه هكا نعاودو. ما فهمتش والله صراحه،
0: انا
5: عمرها ما صارت، عمري ما سمعت انا الحكايه.
0: طيب احنا نطرح السؤال على الـ على الـ على الشيخ، ولكن ديما نقول انا لعله صار خطا يعني.
5: ما احنا ثلاثنا تتسمى صحيحه.
0: شوف انا نقول لعله صار خطا، معناها انتم ما فقتوش بالامام، جلس في جلسه على السريع. فهمت.
5: ما يصيرش نحن نلتمسوا له معناه انه هو صحيح واحنا
0: قد يكون ما نعرفش انا، قد يكون خاطر
5: قد يكون
0: اختي امال راهو يعني ما نعرفش انا، ما على كل ما الامام يعني صعبه شويه يا
5: سيدي
0: يعني لو سهى عن خطبه لتكلم الناس، يعني هذا الكل مسجد فيه المئات كما تحكي ومسجد كبير يعني، وباش يدخلك في حي صبيس يعني، لانه الخطبتين واجب على كل ما ندخلش انا فما مش انا شنفتي، ولكن اختي
5: انا بدي قلتها والله قلتها لولدي قلت له ليه راهو ما نصورش انا كيفاش تجي خطبه واحده.
0: طيب
5: والله قلت له نزيد نسال زيت الزيتون انا ديما نسال
0: نعم
5: فيهم.
0: نعم نعم
5: على كل زيت.
0: ولكن لو صارت تو الشيخ راهو ممكن يفتي لك على خلاف المشهور، لا ادري.
5: ايه والله هو تو كان لكن صارت معناه
0: هو يتصرف شيخ يتصرف.
5: تو انا ولدي كلم هذايا الامام يقول له راهو انت المره اللي فاتت عملت خطبه واحده، راهو مثلا يجوز ولا ما يجوز.
0: طيب وحده يكلمه وحده ما معاه حتى حد. واضح. طيب خير ان شاء الله.
5: باهي وعندي سؤال اخر
0: بعجاله، كانت تسمح لي بعجاله. نعم
5: باهي. احنا نصلي وبنات صغار مسعنين الضوء يقرا.
0: نعم.
5: يا اخي غدرت واحده قالت طفيوا الضو طفيوا الضو سخونه يا اخي كي عينكم باش تقراوا برا وقراوا في دياركم. وانا وقت نصلي في تحيه المسجد كملت صليت تحيه المسجد مش الجمعه هذه اللي تعديت اللي قبلها يا اخي، قلت لها من بعد قلت لها والله لا حول ولا قوه الا بالله، بنيه صغيره جايين للجامعه باش يقراوا عليه معناه تقولوا لهم طفيوا الضو صليوا في دياركم يا اخي، هما ما عندهم معهم قد يسخن الضو. قلت لها عليه مثال جيد، كل واحد بثوابه معناه كل دقيقه بثوابها.
0: هما جايين باش يحضروا الجمعه هذوما نساء.
5: اي جايين يعني.
0: وش قاعدين يعملوا هما في الوقت هذاك؟ مش يقراوا في القران.
5: هما قاعدين هم يمرخوا هم يحكيوا على كي يتلموا هما نساء يحكيوا شنو حوال بنتك شنو حوال هذيك شنو حوال هذيك وقعوا. وهما كي بنيات يقرا وقال لك ليه طفي الضوء برا
0: امشي
5: طفي الضوء فعلا. وبعد بديت تتكلم وقالت لك ليه شعل الضوء في دارك اقرا في دارك مش تجي تقرا هنا في الجامعه والدنيا سخونه.
0: واضح.
5: قلت طيب. لها انا طوها يستني وبشي ربحوا حسنه معناه يقرا هما ولا يسبح الواحد
0: وشوفوا
5: قد يشكي ويلغوا اللغو في
0: كانوا يقراوا بصوت عالي هما.
5: لا والله لا والله لا حاطين هكا اللي حمل الحامل الكتاب
0: نعم نعم
5: بصوت والله صغيرين هما متربين
0: يعني يقراوا يحركوا في شفايفهم فقط سرا يعني.
5: لا لا انا خضروا لهم احنا هما بجنبنا هكايا
0: ما كنتش تسمعوا فيهم. واضح في واضح, واضح اختي واضح
5: معناها ما فماش حتى تجاوز بالكل بالكل.
0: واضح اختي
5: هما تعطيوا عليهم هما الضوء.
0: واضح. طيب خير ان شاء الله.
5: ان شاء الله ربي يبارك لكم.
0: الله يبارك فيكم ربي يا شكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمه الله و بركاته. فما اتصال اخر.
7: السلام ورحمة.
0: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
7: السلام ورحمة مرحبا بيك وبسيد الشيخ سيد الحاج.
0: ربي يحفظك سيدي الغالي بارك الله فيك.
7: الله يقبلك ان شاء الله يا ربي.
0: يا ربي تقبل منا ومنكم ان شاء الله وربي يدعمكم يا رب وكل المستمعين. يا ربي يسلمك بكل سوء.
7: أنا في الزيتونة والله.
0: ربي يثيبك يا سيدي.
7: لينا مجال ما شاء الله.
0: ربي يتقبل إن شاء الله. ربي يتقبل. سيدي الغالي.
7: عندي ثلاثة سؤالات.
0: ذكرني بالاسم سيدي الغالي.
7: علي من القصرين.
0: مرحبا سي علي وأهلنا في القصرين. تفضل سيدي الغالي.
7: يا رب القصرين قصرين.
0: إيه القصرين سمعتها بالبال.
2: شرفوا بكم.
0: ربي يحفظك.
7: السؤال الأول.
0: تفضل سيدي.
7: عندي وليدنا وليد واحد. وست بنيات.
0: نعم.
7: تسمع فيك
0: اي سيدي ربي يحفظك.
7: معناها انا عندي شويه فلاحة زر وواحد وشويه ارض.
0: نعم
7: قسمت لهم وكل شيء. انا ما زلت الحمد لله ما زلت صغير كل شيء لكن قسمت لهم وخرجت قاعد نخدم فيه هنا وليهم هما. تسمع فيك
0: يا اخي
7: قسمت لهم بالرضا معناها كلهم صلي على النبي وكل شيء وزودت للوليد قدام ربي معناها هما هما قالوا لي ما تزيدش بابا.
0: اش زودت للوليد قداش لحظه
7: ممكن املا
0: لحظة برك خاطر انت
7: ايه
0: البلاي يا سيدي علي ما مش باش تقول لك
7: سيدي علي
0: بنتك مش باش سيدي الغالي بنتك مش باش تقول لك لا بابا ما ولا تقول لك لكن انت قداش وفيت له شوي
7: امور حجمه ولا حاجه نعم. هما متفاهمين في بعضها
0: هما في بعضهم متفاهم قداش زدت الولد اعطيته ضعف
7: احنا نعم
0: يا بابا علي البنية اعطيتها 100 والولد اعطيته 200
7: مش 200 لا انا ما انا زودت له عليه ماما
0: زيدته اما ما اعطيتوش الضعف اقل
7: اقل اعطيه ماما اقل ماما برضاهم قالوا لنا اعطي الخونة خونة واحد برك وعزيز علينا وبه ما يسر معناها ويحبوه ويحبهم
0: ايوه
7: هو عنده وليدات وكل شيء وما عندهم وليد كيف كيف وما عندهم صديق مع رجالهم وكل متجوزين لاباس الحمد لله ورم يعني تسمع فيا
0: واضح سيدي
7: يا انا نحكيك بالصحيح وانت مفصل واعطوني كما يقولوا وانت ماشي ما فيه
0: يسمع فيك بأذان صاغية
2: انت توتسر فينا بعد ما نفد الوعد انت كتبت و...
0: كتبت هيبة رقبة ولا كتبت
7: حد شيء التو ما كتبتش
0: ما زلت ما كتبتش ما زلت ما كتبتش
7: ما عملت حد شيء ما نفت كل ما نشوفه وضعنا
0: ايوه جميل
7: سمعوني في الكلمة
0: لا هذيك هو الكلمة صحيحة لازم انت ربي يحفظك واضح سي علي
7: هنا قالوا لي يا فنتي يا بابا اعطيه اعطي الخونة مثل تعطيه هو بالارض اللي فيه الزر وما فيه الزر من الكل عندهم الزر الزيتون والتفاح قالوا لي اعطيه هو البقعه الفلانيه الفلانيه معناها وانا احنا راضيين بعطينا احنا كذا كذا هما مازال ولا يخدموا ولا يمثلنا ونخدم نصرف هناك ولا حاجه نعمل لهم بها حاجه ولا نعطيهم فلوس
0: فهمتك
7: الوليد لا الوليد ما نعطي فيه شيء بصراحه يعيش بالصغيرات ومعناها نعيش كاسه واحده انا وياه وكل شيء
0: ياكل معاك
7: معناها نحسبهم وكل شيء امورهم هانيه اللهم صل على النبي لكن هما راضيين قالوا لي يا بابا احنا متنسين نحبوك تعطي خونا خونا اكثر ما تسالش مش منهم الكل
0: اي فهمتك سي
7: علي من
0: واضح سيدي واضح
7: طيب. فهمت يا بابا سيدي
0: عندك سؤال اخر سي علي
7: السؤال الثاني سيد. انا انسان ما نقراش ولكن نصلي والحمد لله انا زاير بتربي ثلاث مرات حج وعمرتين
0: الحمد لله
7: من رمضان قلت عمل اول من فضل ربي انا في بقيت 18 يوم ما شاء الله
0: الحمد لله الله
7: يا ربي يتقبل منه ومنك
0: امين
7: صلي على رواحتي من اللي عمري 20 سنه اموري هانيه الحمد لله
0: الحمد لله
7: لكن نسبح تسبيح ديما نسبح نسبح ياسر معناها نسبح من سنين سنين سنين واني نسبح قولوا الله احد كل ليله الف لينا ملها ونعمل الفخرة معناها تسبيح صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
0: صلى الله عليه وسلم
7: على الله سبحانه وتعالى وكذا كذا السؤال الثالث
0: نعم يعني انت هذا يجوز نسمع فيك سيدي الغالي معك.
7: عند اخواتنا عندنا قريب تو 13 14 سنه كيف قسمنا الارث نحن اربع اخي واربع اخوات فهمتني سيدي الغالي.
0: نعم معك سيدي.
7: عيطنا لهم راحوا تلمينا اي اخواتي خذوا بتاعك. واحده قالت لنا عندي دار نبني فيها اعطوني فلوس وين هي عجاله حسك سمحت اسمع فيها
0: ايوه
7: ننظفها ونسكنوا فيها وكل شيء وليدات قداش تاخذي؟ قالت ناخذ كذا كذا فلوس. اقعدي غادي تبي ارض خذي ارض. لا قالت اعطوني فلوس. جبت الاخرى انت اختي خذي قدا يجي خذي نتاعك تاخذي ارض وش تحبي احنا قلت نعطونا باي ديدا امة حية عندها باي عامل لها باي تمنى بتاعها. قلت انت مع اربع خيوة واحنا اربع بس نشتركوا في ثمن امي انا امي قلت لي امي اعطيها ثمن بتاعي انا وانا مسامحك من وليدتي الكل ومش كيل. قلت بيه هو قدي غادي لغرة
0: يعني خذات نازلت على بايها في ثمن امها
7: شوي.
0: يا سي علي
7: مين تتكون هي
0: يا سي علي اختك لمزي. اختك تنازلت نازلت من بايها في حق امها اكهو اما حق بوها
7: لا لا مش نازلت خذت باي امنا
0: خذت.
7: امنا قالت وليداتي نمسامحك
0: امك قالت مسامحه
7: لنا اختكم
0: باه
7: في بايها
0: يعني خذت بايها وثمن امك
7: نعم باي امنا امنا ثمن نمتعها
2: خذت ثمنك هو متاع امك خذتش بايها معناها
7: يعني امنا قلت لها انا وليداتي مسامحك ما عندي ما نعمل بيه
0: لا لا انا نحكي على نحكي على اختك شخذات
7: اختي قالت اعطوني باي امي ما نعمك من كل شركه فيه او ناخذ الارض
0: باي امك خذت الثمن متاع امها وتنازلت على حقها لها
7: في باي
0: واضح
7: ولا لا الحميد المجيد الاخرى عندنا اخت اخرى شويه ارض بحذاها
0: ايوه
7: كنا بعيد علينا قالت اعطوني شويه الارض البحذايه والسماح عندك بالحقيقة ربي يحسبني على الكلام اللي قلت فيه
0: واضح
7: قلنا لها مبروك عليك اختي الصغيرة هاي بنت امها انت واش تحبي تاخذي خذي ارض هاكي ساكنة بحذانا وكل شيء قالت لا انا مسامحتكم دنيا واخر يا بنتي لا مش معقول خذي تاعك راك المرة اخرى تقولي اعطوني انتي قالت لا انا ما نخذش وعندك اللغة نتاع حرام علي الارض معناتها ما تاخذي روح حقك هذا ارثك قالت لا انا مسامحتكم اخويا هي صغيرة تحبنا وحبوها وكل شيء وعند أرض رجل عند ورد والبس عليهم نعم. زي قلت نحن عنا الأرض ياس الواحد ما حشتيش بها يا بنتي خودي واللي نعطيناها هي قلت لا أعطيناها شوية فلوس معنا أمور زيارة فهمتني قزيناها من كل مشو عملوا معنا كتابة وكل شيء ونضعف ونلعب أمورنا هانية وعنك تترويت يلزم هما يصطعوا بس نحن نوخذوا
0: الحين
7: تترويت
0: والى الان الامور
7: ونلعب وكل
0: وحتى التو تضحكوا تلعبوا
7: نعم
0: وحتى التو تضحكوا تلعبوا ولا تبدلت
7: الفناني من بعد يوم 5 6 7 سنين
0: هذا اللي
7: حسنا كل مره نسمع لغه وان القسمه مش عادله وان مش حقنا وبالعاده هذاك الكتار ب 400000 بعدين غلطت الارض ولت معناها ب 15 ب 10 ملايين الارض وكل شيء كتار ولت فيها لغه كشويه أنا قلقتني اللغة ذيك
0: عندك الحق قلقك لكن توا يا سي علي يا سي علي توا نفد الوعد وما تجموش توا تعودوا باش تقسموا مرة أخرى مشي على روحه
7: باش نقسموا توا ما ثم الخذاء تاعه ورضاه ومشي على روحه ونضحك ونلعبوا
0: واضح طيب خير ان شاء الله واضح
7: صحح بالقلم على روحه وكل شيء واني انا خرديت منابي
0: كيف
7: نكر الاوراق كل
0: كما قلت لك اختك الصغيره مرات سلطه المجتمع والمحيطين وكذا قد تاثر على كل انا تو الشيخ يجاوب
7: الصغيره بعدين جاتنا وقت مشاكل هكا بينها وبين خيوتها وكل شيء لا فهمتني اعطيت ترضي وكل شيء ووليت وفهمت مش كباهين معايا وكل شيء معناها وهي تبيعها والله مشكله
0: خير ان شاء الله واضح يا سيدي تو نقول للشيخ ان شاء
7: الله اظن ثلاثه سؤالات هكا
0: اي نعم
7: بارك الله فيكم
0: ربي
7: والله يخليك
0: ربي
7: والله يجعلها مناره
0: امين زيتون. امين بارك الله فيك
7: أنا
0: شكرا
7: انا الفلاح ديما ندور في الثانيه كان الوحيد معايا وانا نسمع كان يزعد
0: ربي يحفظك وربي يعينك وييسر لك امرك
7: خليتونا قلوبنا ثلجه ما شاء الله
0: الحمد لله ربي يحفظك يا سيدي
7: الله يحفظكم
0: الله يبارك
7: والله
0: شكرا
7: والله يطول فيكم يا رب
0: شكرا يا رب شكرا شكرا سالي
7: يا دين الإسلام.
0: يا ربي يحفظك يا سالم.
7: صلى
0: الله عليه وصحبه وسلم. ربي يحفظك. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يعزك. ربي يعزك. بارك الله فيك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أختنا من تونس العاصمة شيخنا تقول أمي عمرها 78 عام. بدأت بدايات المرض الخريف أو الألزايمر. فهي تقول لك شهريتها خويا يجي، هي تسكن بحذاها، خوها يجي نهار كرة

0: ونعمله يا شيخ. أنا قاتلك الفلوس عندي، كان تحب تقول لي تصدق بهم نتصدق بهم.
1: البر مقسوم كما ذكرنا ألف مرة.
0: نعم.
1: البر مقسوم بين الأبناء.
0: بالتساوي.
1: بالتساوي.
0: نعم.
1: والمفروض أن الإنسان إذا طرأ عليه سفه هو عدم حسن التصرف في الأموال، هذا هو السفه.
0: نعم.
1: فلان سفيه، اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في الأموال، يحجر عليه بالقاضي وينفق عليه من ذلك المال نفقة تامة من أكله وشربه ودوائه وإقامته. والمفروض أن الكبير يحب الانتقال من مكان إلى مكان بصفة عامة، قليل جدا أن الكبير يحب بقعته فقط، لأنه ربما يوجد في بعض البيوت التي يدخلها شيء من التقصير، والكبير عنده عزة نفس وعنده أنفة، ويقول لك أنا في داري بقدري، مش مطلعني أنا المكان آخر اللي ما لقاش فيه قيمتي. وربنا سبحانه وتعالى لم يطلب منا مجرد البر، فأخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما أكثرش من هذا، أكثر من البر. فلا يجوز لهذا الولد أن يأخذ مال أمه، وإنما المال لمن ينفق عليها، والباقي إن فضل من المال شيء يبقى للورثة إن توفيت بعد وفاتها.
0: قد تجي مرضى تستحق تلك الفلوس.
1: نعم.
0: قد تجي حاجة،
1: ربما من جهة عملية جراحية
0: مثلا، احنا الله يقدر ربي يشفيها ويحفظها،
1: ربما إقامة في المستشفى.
0: نعم. أي حاجة، أي مصروف. نعم. كان نعم.
1: وبالتالي هالأمر هذا في الأصل فيه يعرض على القاضي، القاضي هو الذي يحجر على الشخص هذا ليس فهيه لعدم حسن تصرفه في المال، ويسند الأمر إلى أحد الأبناء تحت الرقابة من قاضي الأسرة، هذا معلوم. لكن علاش ما ألجانا لهذا الأمر؟
0: مش مهزنا. نعم.
1: ولماذا يأخذ، بأي صفة يأخذ هذا الولد حتى وإن كان أحب الأبناء إلى أمه؟
0: هما ستة الكل في الكل.
1: نعم.
0: نعم.
1: وبالتالي للرأي اللي قالته إحدى البنات، وهو أنه كل مرة تأخذها بنت وإلا ولد وتقعد عنده شهر من زمان، يأخذ هو الجراية في ذاك الوقت لينفق عليها.
0: تقول لك شيخ أنا أحفظ القرآن أقرأ به في صلاة النوافل، ومرات عندي محمل متاع مصحف نشوف منه، لكن مرات نبدأ نقرأ محفوظي في صلوات الظهر والعصر، ونوحل في رأس آية فنغزر شوية ونكمل نقرأ من المصحف. فليجوز
1: الواجب في، بل هو المسنون.
0: نعم.
1: المسنون في صلاة الفريضة أن تقرأ آية من كتاب الله أو مقطوعة ذات معنى،
0: ذات معنى مكتملة المعنى. نعم.
1: هذا هو المطلوب، لسنا مطالبين بقراءة ثمن ولا ربع، وإنما ولا حتى صورة من طوال المفصل.
0: نعم.
1: وإنما احنا مطالبين بالسنة
0: آية أو جزء آية مكتمل المعنى. نعم. نعم.
1: ولك لا حاجة للنظر في المصحف لكي نواصل القراءة أو نصححها، وذكرها العلماء كراهة شديدة هذا الأمر، لا تبطل الصلاة ولكن مكروه، ولا يليق بالمسلم أن يشغل نفسه في صلاة الفريضة بمثل هذا الأمر.
0: نعم.
1: صلاة النافلة هناك من أباح إباحة تامة، وهناك من كره كراهة تنزيهية.
0: واضح شيخ.
1: نعم.
0: بارك الله فيكم. أختنا ألفة من بن عروس يا سيدي تقول لك المرأة المتقدمة في السن كزوجتي أو كجدتي أو المرأة الكبيرة تجم تخلي شعرها مش مغطي قدام غير المحارم ولا؟
1: والقواعد من النساء هذه. نعم. من إذا كان من القواعد ردوا بينا، خطر كي نقول القواعد يعني التي لا يرغب في الزواج بها، هذه القواعد.
0: نعم.
1: لكن ساعات تلقى أنت امرأة عمرها حتى 80 عام وربما تجد من يطلبها للزواج.
0: واضح.
1: المطلوب من المرأة إذا كبرت في السن وثقل عليها هذا اللباس يجوز أن تتخفف، لكن دون تبرج.
0: واضح. سؤال هنا أختنا أمال من تونس، يعني أنا أقول أنزه، أي أنزه الإمام أو أئمة عن هذا الـ الأمر، لكن خليني هتون.
1: هي وقعت في صلاة العيد.

0: لكن لا في هي قالت في الجمعة.
1: نعم في قالت في الجمعة لكن احنا شفناها قبل في صلاة العيد شا.
0: لا انت في صلاة العيد حاجة اخرى.
1: صلاة الجمعة
0: الجمعة انا استصعب.
1: هو جمهور الفقهاء على انه يجب على الامام ان يفصل بين الخطبتين.
0: نعم.
1: ولو بسكتة خفيفة. وهناك قول عند الأحناف بأن الجلسة بين الخطبتين ليست واجبة ولهم في ذلك دليلهم. لكن الإجماع العملي على الخطبتين عند الأحناف وعند غير الأحناف.
0: أنا ذاك قلت سيخرج من مشهور المذهب الشيخ أنا لا أدري قلت
1: لا ما إحنا عنا تو صارت الجمعة فنحن لا نبطلها الأمر تم ولا نطالب الناس اليوم وأنت تعلم
0: صح
1: أن اليوم الجمعة يحضرها الحاضر والمسافر والمتنقل.
0: نعم.
1: بل اليوم المساجد اللي على الطرقات أصبحت تمتلئ لا لقدرة الإمام ولا لفصاحته وإنما لأنها في الطريق.
0: نعم.
1: في طريق العودة. فيصعب الآن أنك تجمع الناس وتقول لهم راني الجمعة اللي فات ولا اللي قبلها ولا اللي قبل اللي قبلها راني عملت غلطة في صلاة الجمعة. ولذلك نحن نقول أن النازلة حكمها قبل وقوعها شيء وحكمها بعد وقوعها شيء ثاني.
0: واضح. طيب.
1: لكن نقول لكل الأئمة أنه لا بد من أنك تجيب خطبتين. نحن قلنا ما نخرجوش على ما تعوده الناس. ابن عبد البر
0: رحمه الله
1: وهو الفقيه المجتهد في المذهب ومع ذلك يقول لك أنا لا أترك معتاد قومي حتى في أشياء هو يرجحها.
0: نعم.
1: يرجح غير المشهور وغير المعتاد في قومه ومع ذلك لا يخالفهم. ليش؟ لأنه يحدث فتنة. جمع قلوب الناس أولى من تفريقها من أجل سنة. جمع القلوب مطلوب. وضع الفتنة والتطاحن بين المسلمين لا يجوز. كل ما يفرق بين المسلمين كل ما يشحن القلوب قلوب المسلمين على بعضهم هذا لا يجوز. نحن نحاول ما استطعنا أن نجمع القلوب وأن نبعد الفتنة.
0: طيب. في صلاة الجمعة كذلك بتنسى ما عندها حتى علاقة بمصلى الرجال ثم قالت احنا بقينا قاعدين هكاكا نستنى وما سمعنا حتى شيء إلى أن جاء رجل من الشباك قال لنا آيها وبش نقيم الصلاة وتبعوني وتبعوه في الصلاة. تسأل عن حكم الجمعة.
1: أنا ألتمس من السادة المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية أن يصدروا في ذلك بيانا يوضح الأمور. إحنا أن لا ننكر أنه الآن فما مساجد عندها قبو مستقل على الجامع وعندنا مساجد عندها سقف مستقل على الجامع وعندنا هذا من غير عدد بيوت خاصة بالنساء
0: صحيح
1: مفصول بينها وبين بيت الصلاة.
0: والمشكلة أنه أهل المنطقة ذيك لو تمسك البيت ذيك تقوم القيامة
1: وبالتالي نخرج منها ونقول نلتمس بكل لطف من السادة المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية أن يصدروا بيانا إما بالجواز فلن أتكلم وإما
0: الجواز على خلاف مشهور
1: ما احنا قلنا عاد خلينا تمشي تولي المسألة الرسمية رسمي. ليش؟ لأن المساجد من نظر وزارة الشؤون الدينية
0: نعم
1: وليس من نظرنا نحن.
0: هذا هو.
1: نحن نتكلم هكيك مش معقول باش نجي أنا نحدث فتنة في الناس
0: بمسألة من
1: أنا في روحي نقول صلاة لا تصح وباطلة. نعم. كيفاش مكان بيت لي يمشي سميها مقصورة هكا ولا
0: صحيح
1: وإذا كان فما ضريح وداير بيه مسكر شي سمى مقصورة. ايش معناها مقصورة؟ أي مقصور عليه يعني نعم. خاص به يعني ليس من المسجد. ولذلك بيت الإمام لا يصح فيها الاعتكاف كما ذكره فقهاؤنا. بيوت الطلبة لا يصح فيها الاعتكاف لأنها مقصورة عليهم. ولذلك المسألة هذه يخرج فيها ما حتى إشكال. احنا قلنا بكل لطف وبكل نلتمس التماس.
0: نعم واضح.
1: الأمور اللي هي من طقوس العبادات بودنا تخرج فيها أشياء وتنفذ باسم السلطة وليس باسم فلان فتاه ولا فلان مفتاش. لين مش نلقاه احنا اليوم
0: واحد يفتي هكا والاخر يفتي هكا
1: ألف واحد لابس كشتة وجبة متاع بالقرص هذا بالشمس ويقول لك أنا زيتوني هو وهابي.
0: نعم.
1: سبحان الله. نعم. ويفتي على أساس هو عنده شهادة دكتوراه من الزيتون زاد ويفتي لك على مذهب الوهابي. هو بتنحن نحيل الأمر إلى سلطة الإشراف.
0: نعم.
1: هي الأولى بأن تنظر في مثل هذه المسألة، وخاصة أن عمارة المسجد هي من صلب مهام
0: هذه الوزارة. بارك الله فيكم سيدي. سؤالها الأخير تقول لك: يوم الجمعة دخلت أن أصلي في تحية المسجد، فما دخلوا معناها شابات شعروا ضوء البيت متاع النساء وش يقرأوا القرآن. قالت: لا علا صوتهم ولا شيء، لكن فما نساء كبار قالوا نطفي الضوء يسخن البيت، ومنعوهم من إشعال الضوء لقراءة القرآن. فقالت: أنا بعد ما كملت صليت يعني نهيتهم عن
1: هذا في وقت قبل فتح المساجد.
0: نعم.
1: في اليوم الجمعة.
0: يوم الجمعة.
1: يوم الجمعة. نحن ديما نقولوا الجامع عنده وقت.
0: نعم.
1: والمفروض هي المشاكل هذه نبعدوا عليها باش بأنه الوقاد والإمام الجمعة خاصة يكون عنده كلمة على المصلين. احنا اليوم بيت الإمام وردك بيت المدق، الناس كل داخلة خارجة، كل من هب ودب تقع ماشي يدز في صدره بالخطوة بالخطوة ويحل في بيت الإمام وداخل، لا
0: إذن ولا دستو بالخلص الله المستعان.
1: المفروض أنه المسجد عنده سلطة متمثلة في فلان الفلاني، وإلا سيدي ما دخلونا كلمة الهيئة هذه في وسط المساجد وصارت مشاكل زرقة من جرة الهيئات هذه، فهمتي؟ أما المفروض أنه الجامع يقع ومسكه وما يكونش مسيب، مش من هب ودب يجي شعل ويطفي وتقع حركة في الجامع، هذا شعل. نعم. المكيف هذا طفي المكيف. نعم.
0: كثيرة هذه المسائل.
1: أنا لاحظوا لي قالوا شبيك الصف تام وانت تجي مثال في آخر الصف وتصلي على اليمين بجنب الحيط، نقول من يعني هارب أنا توه هك توصلي صوتي باش.
0: نعم.
1: صوتي لأن دخلت من الدار ماشي للجامع والدنيا سخونة، انطب نلقى الجامع تقولش عليه بيت باردة متاع سردينة. تصور أنت تغزل المكيفات تلقاها في الأرقام متاعها في السماء طالع. ليش ودي؟ ما هو معقول هذا، هو مكيف يعني شك على كيفك بلغتنا نلقاها أنا مبردني أكثر من اللزوم، ما هو معقول هذا.
0: لكن فما مساجد زادة سخونة هذا الله المستعان.
1: على كل حال ما تلومنيش وقت اللي أنا مش نجي نصلي. نعم. مثال في تركينة الجامع لأني لقيت البقعة هذيك ما فيها شهواء وما نجيش تخلف أنا صلاة الجامعة.
0: نعم.
1: مش مهبول مش نخلي 27 درجة ونصلي في داري واحدة.
0: نعم.
1: وكذلك اللي يصليوا البرة والجامع مسكر مش معقول زيادة. إذا كان عندك قوة تغزر للجامع
0: لا هذه ما فماش إشكال، الصلاة صحيح. نعم.
1: لكن إذا كان الجامع مسكر فرض المرة وانت ما تشوف حد شيء قص عليك الضوء وتقول خلا ما يكمل وحده، أي هذا على مذهبكم، هذا مش على مذهب البلاد. نعم. المشهور عندنا في بلادنا أنه الإمام المأموم ينظر إلى من أمامه.
0: نعم. بارك الله فيكم شيخنا. سي علي من القاسري يقول انه هما عنده ولد واحد وستة بنات، عندي شويه فلاحه قالك، المهم هو يحب تفهم بناته قالوا له يا بابا مثالش انك تقسم لنا وتعطي الخونة ما يزيد على باينه، وهو ياكد ويعاود راهو قال هما اللي قالوا لي وهما راضين وامورهم هكا بين قوسين واضح،
1: لكن هو ياكد ويعاود على اخواته زاد
0: هذا اش حبيت نقول، ويقول لك انه اعطيته اكثر منهم بقليل وليس الضعف.
1: مثلا ما حتى اشكال هو التفضيل هذا لسبب من الاسباب يكون معلوم عند
0: البقية.
1: ما في حتى اشكال لانه ما حرمش الورثة،
0: لكن
1: بالنسبة للاخوات اني تقول لك انا سلمت ولدي فما شكون عنها.
0: هذه حاله اخرى من بعد اخواتي
1: ذكرنا احنا من قبل اللي كونوا فما نساء تربى على انه عيب كبير يعني كيما اللي مش تاخذ شرفها.
0: قالت صحيح. انا اختي من
1: عيب كبير اني طالب بالميراث نتاعها، هذا العرف عرف فاسد لا يجوز التحاكم اليه. بالنسبه للبنات فضل الولد شويه، هو قال
0: شويه وراضين وقل من ضعف
1: وطيبه نفوسهم بذلك، فرضي الخصمان ولم يرضى القاضي.
0: نعم. لكن هذا بالتالي لازم يكون رضا حقيقي، يعني بدرجه انك تقول لاخو تقول لك لا بابا ما نخوش،
1: وهذاك علاش حنا نقول قداش المره الاخوات وقت اللي يجيو مش يقسموا مدلها في يدها في لول وبعد اللي كان هي رجعت لك خول
0: هاكو يدعي بينا يا شيخ اللي عمل لك هكا كي خذاته 15 مليون ولا قداش قالوا رزيتوني في الفليسات وكذا وبيكم عليكم.
1: هو انقذناه من حمل تلك الارض على كتفيه يوم القيامة.
0: نعم.
1: مش يجي واحد فوق منه بقاري واثنين وثلاثه
0: صحيح
1: وبعير واثنين وثلاثه ورسلة متغلم فوق كتاف وتقول لك كيفاش باش يحطها ربي ربي سبحانه وتعالى. فما شكون يدخلوا جهنم يكون هو ثلث جهنم. الناب نتاعو قد جبل احد ناب برك. كل انسان يهز على قد عذاب والعياذ بالله. ونسال الله السلامه والعافيه ان الانسان ينقذ من هذا العذاب وانه يحمل ما غصبه على كتفه يوم القيامه.
0: ربي يحفظنا ان شاء الله يا رب. قولك شيخ انا سؤال الثاني يقول كان من قراش هم حج ويصلي من عمره 20 عام يقول لك راني انا ديما كل ليله نسبح قل هو الله احد 1000 مره ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مره ويسبح سبحان الله 1000 مره هذا جائز ولا لا؟
1: هو المطلوب منه ساعه ما بلغش عمره 20 عام هو على الاكثر على الاكثر بلغ عمره 15 عام
0: 15 14
1: وبالتالي من 15 ل 20 اظن ساعه لابد انه يقضيها
0: يقضي الفوائد.
1: اما بالنسبه للذكر الذي يرتبه المسلم لنفسه
0: نعم.
1: فهو مخير في ذلك يفعل في ذلك ما يشاء. وأنا أقول أنه الأولى أن يختار المسلم ما يتواطأ فيه القلب مع اللسان.
0: نعم.
1: جرب أنت في الأذكار اللي تعمل فيها مش تلقى فهم ذكر من الأذكار وآية من الآيات وصورة من السور أقرب إلى قلبك وتشعر معها بخشوع وراحة افعل ذلك. أما الأرقام تختار أنك تصلي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم 100 وإلا 1000 وإلا 2000 فهذا أنت حر فيه. المهم ألا تفعل ذلك وأنت تشعر بالملل فإن الله لا يمل حتى تمل.
0: هذا هو سؤال الأخير وبه سنختم حصة اليوم شدي. يقول عندهم 13 عام هو وإخواتهم 4 بنات و4 أولاد قسموا التركة. قال قلنا للأولانية إيجا خوذ المهم قالت لي أعطوني فلوس نبني داري على حسب كلامه
1: هو. قلنا
0: الأخرى قالت ناخو بايومي واخذت الثمن. الأخرى قالت أعطوني الأرض اللي بحذايا واسمح. واحدة قالت أنا ما نخوش على أخواتي والصغيرة وكيفية وهذا مستحيل. قالكم بعد تو سنوات ولينا نسمعوا في القسمة مش عادلة في كذا فيش بيتبدلوا أنا تنزلت على الواحد وما تبدلوا معايا على ولا يسمع في الكلام. وقال لك الكلام هذا قلقني يا شيخ.
1: أولا تطيب خواطر الناس نعم. مطلوب من المسلمين. والأخت هذه هي تحت سلطة التقاليد الجائرة فضرأت أنها فعلت أمرا عظيما وفخر لها ولزوجها وأبنائها
0: تنازلت على
1: الباي تنازلت على
0: هم مشاو زاروها عطوها تفتوف فلوس.
1: أنا أقول لك بصراحة لو أنها الأرض هذه ما كانت مجورة ومسجلة في دفتر خانة ما كان يستشار فيها أحد. لكن اليوم والحمد لله كثير من الأراضي وقع تجويرها خاصة في عام 80 وحتى في التسعينات وقع تجوير كثير من الأراضي. لكن كثير من الأراضي الآن ليست مجورة يعني مزاد ما تحطش في دفتر خانة في إدارة الملكية العقارية. اللي هي فتحت الإدارة الملكية العقارية إذا تنازلت صاحبتها عن حقها فالمفروض أنه القاضي لا يحمي المغفل خاصة أنه وحده مشى وتنازل. اليوم دارت هنا مش ندخل في مجال آخر من الفقه الإسلامي وهو قضية صدقة الثواب. يعني المرأة قصدت من تنازلها الإحسان إليها فيجب أن يتواصل الإحسان لأن صدقة الثواب بالقضاء يقضى بإعادتها. إذا كان هذه النية متاحة فالمفروض أن يطيبوا خاطرها ما فيها بس أختك وتنازلت لك على الأرض حتى ولو كان فوق الوقت هذاك رخيصة
0: نعم.
1: اليوم أغليت وتنازلت من أجل شنو من أجل كسب الودي هذا مراعى ورغم اللي هي ما شرطتوش ما ذكرتوش نعم. لكن واضح هي تبرعت وتنازلت من أجل كسب الودي ولذلك إذا انقطع هذا الود تكون خسرت. فالمطلوب أنه نعود صح. نعيد حبال الوصل والود معها.
0: وإحنا باش نختموا سيدي لكن مرات تتنازل الأخت هذه يكبر أولادها يوليوا أبواب الزواج والأسر ويبدأوا يزنوا عليها علاش تنازلت خليتنا لا. هكا لو أنت خذيت بايك راهو غزر كذا أو الكتار ولا بأربعين وخمسين
1: وهذاك علاش احنا نقول كل الفتيات وكل النساء وكل الناس وحتى الأمهات ابعدوا على هالمجال هذا خلي قسمة ربه لتمشي
0: واضح.
1: أنا نذكر امرأة حموها وحماتها يورثوا معاها الزس
0: ثلث نعم نعم
1: والمال اللي جايها من الإرث يجي في دهية يعني مش في الأب والأم يجي في دهية قبل هي اللي مش تعطي هاك الثلث
0: للأم والأب. سدس لكل واحدة. نعم.
1: تركبهم على الروس متاع صغارها وتدعي بالشر. يا بنتي ركضتي في حق ماكش تعطي مزية.
0: نعم.
1: اتقي الله. راو الثلث هذايا اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه فرض. هالفرائض هذه الشرعية مش من حقي باش نجي أنا نجعلها حق مكتسب.
0: نعم.
1: ونولي ندعي بالشر وكأنه سرقولك المال هذاك ولا اغتصبوه. حق الأم عند الحق في السدس، والبو عنده الحق في السدس، والزوجة عند الحق في الثمن. هذه حقوق وفروض. علم كامل. علم وش اسم
0: الفرائض.
1: علم الفرائض.
0: نعم.
1: نحن اليوم نطعن في حكمة ربي سبحانه وتعالى من قسمة هذه الفرائض.
0: نسأل الله السلامة.
1: لا يجوز. نحن قلنا حتى مجرد تأخير القسمة والجاء الإخوة لأنه يمشي يقدم قضية، وتصور أنت قضية مدنية تحب لها رأي
0: وفلوس ومصاريف ووقت وغير وغير.
1: معنا قضية دامت 100 عام
0: لا إله إلا الله،
1: ماتوا فيها 4
0: سبحان الله
1: اللي تولوا عليها. 4 ماتوا ولحد الآن ما وصلوا حتى شيء. وفات المسألة لأنه تقسمت على 4 أجيال، سواء أنت 4 ماتوا من الأجيال. اليوم مش يلقى وقت اللي تقسمها تركب كلها. نعم. مش تاخذ منها.
0: نعم.
1: وبالتالي أنت شبع فيك الحاكم، شبعت فيك المحامين، شبع فيك الخبراء، وفي الأخر ذرك ما لقوا حتى شيء.
0: مستعان.
1: فالأولى أنه نقسمه برضايا وبطاعة لله وبنية التقرب إلى الله، لأن هذه حقوق، واللي مش ياخذها بالسيف ياخذ غصب، وينجم يصلي في صلاة وفي دار مغصوبة
0: ولا
1: في
0: أرض مغصوبة. حكم العبادة في الدار هذيك وندخل في الله المستعان. بارك الله فيكم شيخ.
1: ما فماش مخيم الأسرة كذلك متوادة ومتحابة.
0: نعم.
1: المجتمع كله متواد ومتحابة، متعاركين في المحاكم على شبر، على حيط، على شباك. نسأل الله السلام والعافية. ربي ألف بين القلوب.
0: آمين. ورحم الله جدي، ديما نسمع هكا نقول رحم الله جدي. أيوة. أنا ما خلى شيء، الحمد لله رب العالمين، خلى الذكر الحسن والعلم.
1: الحمد
0: الله
1: لله.
0: الله يبارك فيكم شيخنا، وربي يزيدكم في الـ في الـ في الصحة وفي العلم وفي الجسم
1: أجمعين
0: بسطة. وربي إن شاء الله يبارك لنا فيما قلتم. الشكر موصول في نهاية هذه الحصة الأخت لطيفة الفرشيشي التي بدأت معي من وراء الأجهزة التقنية في الساعة الأولى، وأتم معي هذه الحصة في الساعة الثانية الأخ طارق طيب، يعطيك الصحة طارق. أيضا الشكر موصول لأخ أحمد الطبابي في التنسيق. لكل المستمعين والمستمعات أينما كنتم، أخوكم هيثم الإمام يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وعليكم السلام.
2: إشهار.
3: هذا البرنامج برعاية سبرة طبخ المبدعين.
2: إشهار.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة من الآية 271 من سورة البقرة إلى الآية 14 من سورة آل عمران بصوت القارئ إسماعيل المهداوي برواية قالون عن نافع المدني.

0: كنا في الاستماع إلى تلاوة مباركة بصوت القارئ إسماعيل المهداوي.
1: من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

0: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
0: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي.

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد.

خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. تسامح واعتدال ووسطية.

صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات.

0: كتلوم حيرت عني حيرت عني المواجع المواجع
1: حبني بي صلي لي
0: أنا في حب النبي مغروم أنا في حب النبي مغروم.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: فاش تستنى عاد؟ هيا عاد خد صليوا على المصطفى صلى الله عليه وسلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
2: الحمد لله الذي اصطفى حملة كتابه من عباده وجعلهم أهله وخاصته ومن ذوي قربه ووداده، وجملهم بمحاسن تجويد حروف ذلك الكتاب وآياته، وأتحفهم بمعرفة قراءاته ورواياته، فحازوا بذلك من الشرف أغلاه ومن الفخر أعظمه وأسناه.
3: مساعدة القارئ والسامع في آن واحد على مزيد إتقان قواعد الترتيل وحسن الأداء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان.
4: حتى أنا واحد من الناس نمشي بحض أمي ولا حاجة نلقاها حتى وتسمعها وتغذيت منها كل شيء، غذيت منها برشا حاجات بالنسبة لديني وبالنسبة لحياتي بالنسبة كل شيء.
0: إذاعة الزيتونة للفرقان الكريم من القلب.
5: أن لكل واحد منا في جسده مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب.
6: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما العلم في التعلم.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية من القلب، من القلب إلى القلب.
7: يقول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نستمع وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.

من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون.

ترجعون. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون.

فذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون.

0: صدق الله العظيم. استمعنا وإياكم إلى تلاوة عطرة للحزب 42 من الآية 22 من سورة لقمان إلى الآية 30 من سورة الأحزاب بصوت القارئ عبد المانع السعداوي برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب بر الوالدين وصلة الأرحام. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط، وفي رواية: ستفتحون مصر وهي أرض يسمى فيها القيراط، فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما. وفي رواية: فإذا اقتحمتموها فأحسنوا إلى أهلها فإن لهم ذمة ورحما، أو قال: ذمة وصهرا. رواه مسلم. قال العلماء: الرحم التي لهم كون هاجر أم إسماعيل صلى الله عليه وسلم منهم، والصهر كون ماريا أم إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية: وأنذر عشيرتك الأقربين، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشا فاجتمعوا فعم وخص وقال: يا بني كعب بن لؤي، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني مرة بن كعب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد شمس، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم، أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب، أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة، أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لكم من الله شيئا غير أن لكم رحماً

0: إن آل بني فلان ليسوا بأوليائي، إنما وليي الله وصالح المؤمنين، ولكن لهم رحم أظلها ببلالها. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
1: من رياض السنة النبوية.
0: وعن أبي أيوب خالد بن زيد الأنصاري رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم. متفق عليه.
1: من رياض السنة النبوية.
2: إشهار.
3: فما ريحة ما تتنساش، ريحة قهوة أمي الصباح، ريحة الياسمين في الصيف، ريحة البلاد، وكي تكون بعيد الحنين يزيد. بنك الوفاق حتى على ذمتكم عرض مختص لسفراءنا في العالم، أوفر تونسي، بشكاكة تتمتعوا بخدمات بنكية متكاملة ومطابقة لمبادئ المالية الإسلامية، مع حلول تمويل سكن، خدمات عن بعد، وتحويلات أسهل، باش تبقاو ديما قريبين من بلادكم وأحبابكم، خاطر مهما تبعد الكيلومترات، ريحة البلاد توصلك. مع بنك الوفاق، ريحة البلاد تجمعنا مع أوفر تونسي. بنك الوفاق، بنك الجميع.
4: باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك، وخذوا صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور، لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها، وعدد الشبابك اللي فيها، وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
2: إشهار.
5: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. من القلب إلى القلب.
6: في رحاب القرآن الكريم، في رحاب القرآن الكريم، رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم، فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها. في رحاب القرآن الكريم، يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أكرم خلق الله. الحمد لله رب العالمين الذي أنعم علينا بمعجزة القرآن الخالد الباهرة على مر العصور والدهور، والصلاة والسلام التامان الأكملان على خير خلقه وأشرف رسله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله الصادق الأمين المبعوث رحمة للعالمين، خاتم النبيين وإمام المرسلين، وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، أيها المستمعون الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. يتجدد اللقاء مع برنامجنا في رحاب القرآن الكريم مع سورة الزمر، لنعرف بها ونذكر وجوه من المناسبات الواردة بشأنها. سميت سورة الزمر من عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد روى الترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ كل ليلة ببني إسرائيل، يعني يقصد سورة الإسراء والزمر. ويقول الشيخ محمد طاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير الجزء 23: وإنما سميت سورة الزمر لوقوع هذا اللفظ فيها دون غيرها من سور القرآن. والزمر جمع زمرة، وهي الفوج من الناس المتبوع بفوج آخر. قد ذكر الله تعالى فيها زمرة السعداء من أهل الجنة، وزمرة الأشقياء من أهل النار، أولئك مع الإجلال والإكرام، وهؤلاء مع الهوان والصفاء.

وفي تفسير الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن عن وهب ابن منبه أنه سماها سورة الغرف، وذلك لورود لفظ الغرف فيها في قوله تعالى لهم غرف من فوقها غرف. ووهب ابن منبه اليماني الصنعاني هو من خيار علماء التابعين رضي الله عنهم أجمعين. هذه السورة الكريمة سورة الزمر سورة مكية من المثاني، وعدد آياتها 75، وهي السورة 59 في ترتيب النزول، وترتيبها في المصحف الشريف 39. نزلت بعد سورة سبأ وقبل سورة غافر. بالنسبة لما يتعلق بمحور هذه السورة الكريمة، تحدثت عن عقيدة التوحيد بإسهاب حتى لا تكاد تكون هي المحور الأساس للسورة الكريمة، لأنها أصل الإيمان وأساس العقيدة السليمة وأصل كل عمل صالح. ابتدأت هذه السورة بالثناء على الله تعالى الذي أنزل القرآن بالحق على نبيه عليه السلام، والذي يمثل المعجزة الكبرى الدائمة الخالدة على مر العصور والأزمان. قال تعالى: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. يقول العلامة الشيخ ابن عاشور رحمه الله: فاتحة أنيقة في التنويه بالقرآن جعلت مقدمة لهذه الصورة، لأن القرآن جامع لما حوته وغيره من أصول الدين. والباء في قوله تعالى بالحق للملابسة، وهي ظرف مستقر حالا من الكتاب، أي أنزلنا إليك الكتاب ملابسا للحق في جميع معانيه، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. والدين المقصود به في نظر الشيخ بن عاشور المعاملة، والمراد به هنا معاملة المخلوق ربه وهي عبادته، فالمعنى مخلصا له العبادة غير خالط بعبادته عبادة غيره. وذهب أبو بكر ابن العربي في تفسير أحكام القرآن إلى أن قوله تعالى إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين دليل على وجوب النية في كل عمل، وأعظمه الوضوء الذي هو شطر الإيمان، في الجزء الرابع من تفسيره. معاشر المستمعين، هذه السورة الكريمة ابتدأت ببيان تنزيل القرآن المجيد من الله تعالى على رسوله المصطفى عليه السلام، وأمره بإخلاص الدين لله، وتنزيه الله تعالى عن مشابهة المخلوقات، وتوضيح شبهة المشركين في اتخاذ الأصنام آلهة شفعاء وعبادتها وسيلة إلى الله تعالى، والنعي عليهم في عبادة الأوثان، وأردفت ذلك بإقامة الأدلة على وحدانية الله من خلق السماوات والأرض وتعاقب الليل والنهار وخلق الإنسان في أطوار مختلفة، ثم نددت بطبيعة المشرك وتناقضه حين يدعو الله حال الضر وينساه حال الرخاء، ثم عادت لإيراد بعض هذه الأدلة كإنزال المطر وإنبات النبات. ثم ذكرت هذه السورة الكريمة مقارنة بين المؤمنين وبين الكافرين، حيث يسعد الأوائل في الدنيا والآخرة ويشقى الآخرون فيهما. هذه السورة الكريمة أيضا أشادت بعظمة القرآن العظيم، حيث تقشعر من آياته جلود المؤمنين الخائفين، ثم تلين جلودهم وقلوبهم لذكر الله، على عكس المشركين الذين لا تلين قلوبهم القاسية والعياذ بالله، ولا تخشع عند سماع ذكر الله وهو القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى تذكرة لعباده. أما هؤلاء المشركون فلم تتأثر عقولهم بحكم ومواعظ وأمثال القرآن الكريم. قال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، تثنى وتكرر فيه المواعظ والأحكام والحلال والحرام، وتردد فيه القصص والأخبار دون سأم أو ملل. إن كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، هؤلاء تعتريهم خشية وتأخذهم قشعريرة عند تلاوة آية القرآن هيبة من الرحمن وإجلالا لكلامه، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، تطمئن وتسكن هذه القلوب المطمئنة عند سماع آية الرحمة والإحسان. وقال العارفون: إذا نظروا إلى عالم الجلال طاشوا، وإذا لاح لهم أثر من عالم الجمال عاشوا. معاشر المستمعين، يقول
الشيخ محمد الطاهر بن عاشور رحمه الله في تفسيره: وافتتاح الجملة باسم الجلالة يؤذن بتفخيم أحسن الحديث المنزل بأن منزله هو أعظم عظيم، والمعنى الله نزل الكتاب لا غيره، ففيه إثبات أنه منزل من عالم القدس، وذلك أيضا كناية عن كونه وحيا من عند الله تعالى لا من وضع البشر. وهذه الآية الكريمة تضمنت 5 أوصاف للقرآن الكريم. الوصف الأول أنه أحسن الحديث، أحسن الخبر، والحديث هو الخبر. قال تعالى: فبأي حديث بعده يؤمنون. والوصف الثاني أنه كتاب، أي مجموع كلام مراد قراءته وتلاوته والاستفادة منه، مأمور بكتابته ليبقى حجة على مر الزمان. إن القرآن اجتمع له حفظان، حفظ في الصدور وبين السطور، لأنه هذا وحي من عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنه لقرآن مجيد في لوح محفوظ، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون. الصفة الثالثة أنه متشابه، يعني أجزاء كل متماثلة في الفصاحة وشرف المعاني، فمعانيه متشابهة في صحتها وأحكامها وبناها على الحق والصدق، وكونها صلاح للناس وهدى، وألفاظ متماثلة في الشرف والفصاحة والإصابة للأغراض من المعاني، حيث تبلغ ألفاظ ومعانيه أقصى ما تحتمله أشرف لغة للبشر وهي اللغة العربية، مفردات ونظم. ذلك كان معجز القرآن الكريم على مر العصور والدهور. الصفة الرابعة كونه مثاني، يعني التثنية بمعنى أنه تثنى فيه الأغراض وهذا والمعاني والقصص وغير ذلك، لأن هذا القرآن يجد قبولا في نفوس السامعين وحلاوة وطراوة، أنه منزل من عند الله سبحانه وتعالى، نجد في هذه الحلاوة وفي هذه البلاء. وأنه كما يقول سيدنا صلى الله عليه وسلم: لا يخلق على كثرة الرد. هذا القرآن لا يبلى على كثرة ترداده وقراءته. وذكر عياض، القاضي عياض رحمه الله، أن الوليد بن المغيرة سمع من النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يأمر بالعدل والإحسان في سورة النحل، فقال: والله إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. الصفة الخامسة أنه تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم. وهذا الوصف مرتب على الوصف اللي قبله، وهو كون القرآن مثاني أي مثنى الأغراض. القرآن وصف بالجلالة والروعة في قلوب السامعين، إنه فيه المواعظ الجليلة ويؤثر كلامه معناه. وأيضا تلين قلوب المؤمنين عند سماعه معناه هذا القرآن، لأن القاسية قلوبهم لا ينتفعون بمواعظ القرآن الكريم. أيضا هذا القرآن يتأثر الإنسان بما فيه من رهبة وخشوع وجلال، ويشعر بالطمأنينة زيادة من يسير في رحاب الله سبحانه وتعالى وفي رحاب هذا القرآن الكريم، فيشعر بالسكينة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. والقرآن هو من الذكر الذي يثير الطمأنينة ويبعث الخشوع في النفس. وذكر الله بالطبع هو أحسن الحديث، وذكر الله ما في آياته من ذكر الرحمة والبشارة، وذلك أن القرآن ما ذكر موعظة ترهيبا إلا أعقبه بترغيب وبشارة. ومما ورد في هذه السورة الكريمة أن القرآن يتضمن أمثالا لعلهم يتذكرون، أي يتعظون ويعتبرون بها. ومن هذه الأمثال يتضح الفرق بين من يعبد إلها واحدا وبين من يعبد آلهة متعددة لا تسمع ولا تجيب، كالعبد المملوك لسيد واحد والعبد المملوك لشركاء متخاصمين فيه. ثم رد تعالى على المشركين الذين يتخذون الأصنام شفعاء من دون الله ولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون، وأخبر الله تعالى أنه هو المهيمن على الأرواح، فيتوفى بعضها في أجلها ويترك بعضها إلى أجل آخر. ثم فتح الله تعالى باب الأمل أمام المسرفين ووعدهم بمغفرة ذنوبهم إذا كانت توبتهم توبة نصوح قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه ندم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. والإسراف هو تجاوز الحد فيما يفعله الإنسان،
يقول الشيخ ابن عاشور رحمه الله في تفسيره الجزء 24 وجملة إن الله يغفر الذنوب جميعا تعليل للنهي عن اليأس من رحمة الله، وجملة إنه هو الغفور الرحيم تعليل لجملة يغفر الذنوب جميعا، أي لا يعجزه أن يغفر جميع الذنوب ما بلغ جميعها من الكثرة، لأنه شديد الغفران شديد الرحمة. معاشر المستمعين الأفاضل، نخرج إلى فاصل ولنا عودة بإذن الله تعالى.

0: مستمعي الأوفياء، مرحبا بكم من جديد في برنامجنا في رحاب القرآن الكريم لمواصلة هذه الرحلة الطيبة في رحاب سورة الزمر. روى الطبراني من طريق الشعبي عن سنيد بن شكل أنه قال: سمعت ابن مسعود يقول إن أعظم آية في كتاب الله الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وإن أجمع آية في القرآن بخير وشر إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وإن أكثر آية في القرآن فرجا في سورة الغرف، أي في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وإن أشد آية تفويضا في كتاب الله قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم تحدثت هذه السورة الكريمة في أواخرها عن أحوال السعداء والأشقياء يوم القيامة وعن أهوال هذا اليوم. قال تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. إذن هنا ذكر مقدمات يوم القيامة من نفخ الصور من الملك إسرافيل عليه السلام بأمر الله تعالى، النفخة الأولى التي يموت بها أهل الأرض جميعا، ثم النفخة الثانية التي يقوم بها الناس جميعا من قبورهم، ثم الفصل بينهم للجزاء والحساب، فتوفى كل نفس جزاء ما عملت من خير أو شر جزاء كاملا. وختمت هذه السورة الكريمة سورة الزمر ببيان ما أعده الله سبحانه للكافرين من شديد العقاب وما أعده للمتقين من كريم الثواب. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزانتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، أي طهرتم من دنس المعاصي والذنوب فادخلوا الجنة دار الخلود. وقالوا: الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. والمراد معاشر المستمعين بالسوق هنا الحث على المسير للإسراع إلى الإكرام بخلافه فيما تقدم، فإنه لإهانة الكفرة وتعجيلهم إلى العقاب والآلام واختير للمشاكلة كما جاء في تفسير الألوسي الجزء 24. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. إذن بعد هذا العرض لمجمل ما ورد في هذه السورة الكريمة أمر إلى ذكر وجوه من المناسبات الواردة في هذه السورة الكريمة. أبدأ بذكر المناسبة بين افتتاحية هذه السورة الكريمة وخاتمتها. المناسبة بين مطلع سورة الزمر وخاتمتها واضحة جلية. في بداية السورة جاء التأكيد على أن إنزال القرآن المجيد كان بالحق. قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. قد أنزله الله على الرسول الأكرم متضمن الحق الذي لا شبهة فيه ولا مرية، والصدق الذي لا يشوبه باطل أو هزل، وذلك يوجب قبوله والعمل بكل ما فيه. وفي الخاتمة هذه السورة تأكيد على أن فصل القضاء بين الخلق يوم الحشر يكون بالحق أي بالعدل. قال تعالى: وقضي بينهم بالحق. وهذه معاشر المستمعين مناسبة بديعة. المناسبة بين افتتاحية السورة وخاتمة ما قبلها، أقصد بذلك سورة صاد، يقول جلال الدين السيوطي رحمه الله في كتابه تناسق الدرر في تناسب الصور صفحة 128: لا يخفى وجه اتصال أولها أي أول سورة الزمر بآخر سورة صاد، حيث قال جل شأنه في آخر صاد: إن هو إلا ذكر للعالمين. ثم قال هنا أي في أول سورة الزمر: تنزيل الكتاب من الله. فكأنه قيل: هذا الذكر تنزيل وهذا تلاؤم شديد، بحيث أنه لو أسقطت البسملة لالتأمت الآيتان كالآية الواحدة، عبارة آية واحدة. المناسبة بين مضمون الصورة ومضمون ما قبلها هي صورة صاد. هناك ارتباط بين مضمون الصورتين في مواضع منها ما يأتي. في الصورتين الكريمتين أي الزمر وصاد مناقشة لعقيدة الوحدانية. في سورة صاد قوله تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق، أي إن ما يدعيه محمد والعياذ بالله هو كذب وافتراء. وفي سورة الزمر قوله تعالى: ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى أي قربا ويشفع لنا عنده إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون أي يحكم بين الخلائق يوم القيامة فيما اختلفوا فيه من أمر الدين فيدخل المؤمنين الجنة والكافرين النار إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار سبحانه هو الله الواحد القهار أي تنزه جل وعلا وتقدس عن الشريك والولد لأنه هو الإله الواحد الأحد المنزه عن النظير والمثيل القاهر لعباده بعظمته وجلاله أيها المستمعون الأكارم يتجدد اللقاء في الحصة القادمة بإذن الله وإلى ذلكم الموعد أترككم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
1: في رحاب القرآن الكريم في رحاب القرآن الكريم رحلة بصيرة مع سور القرآن الكريم فتحا لبصائرنا على جمالها وجلالها في رحاب القرآن الكريم يعده ويقدمه الدكتور عبد الوهاب الخليفي
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إفادة واستنارة ودعوة إلى المبرات إذاعة الزيتونة للقرآن

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت الاعتدال والثبات على منهج القيم.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
0: ثوابت أصيلة تواكب متغيرات الزمن، إيمان راسخ ملؤه حب الوطن. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة كل التونسيين،
1: من القلب إلى القلب.

طيبة. برنامج وثائقي يتناول ما ذكره الإخباريون وكتب التاريخ عن المدينة المنورة منذ فجر التاريخ إلى أن أصبحت أول عاصمة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تناولنا في الحلقة الماضية من البرنامج الوثائقي الطيبة انتهاء سيطرة العماليق على يثرب ودخول عنصر سكاني جديد إليها، وسنتناول في هذه الحلقة التأثير المباشر وغير المباشر الذي لعبه البابليون في سكان يثرب القدماء. فهل لا تشرح لنا ذلك أستاذنا المؤرخ؟

أنهى الملك البابلي الكلداني نابونايد عندما غزا أجزاء واسعة من شمال الجزيرة العربية وصولا إلى يثرب في الفترة بين 550 إلى 500 قبل الميلاد، سيطرة العماليق عليها وأغلق فصلا من فصول تداول السكان على المدينة التي جذبت بقدراتها الزراعية مزيدا منهم إلى الاستقرار فيها. على أن اللافت في هزيمة العماليق وتراجع أعدادهم وتقلص تأثيرهم في يثرب هو أن الجيش الذي انتصر عليهم لم يبقى فيها، بل إن المراجع التاريخية لا تكاد وهي تتحدث عن المدينة المنورة تورد ذكر أي دور للبابليين فيها عدا بعض الأسر التي أسكنها نابونيد في يثرب. لكن وإن كان دور الملك نابونيد انتهى في تاريخ يثرب، فإن تأثيرا مباشرا في هذه المدينة بدأ فعلا عندما قام زوج ابنته الملك بختنصر بإخراج اليهود من بيت المقدس ردا على رفضهم دفع الجزية التي اتفق الطرفان عليها بعدما غزاهم بختنصر وانتصر عليهم. وتجمع المصادر التاريخية على أن الكثير من الجماعات اليهودية خرجت بعد إجلائها إلى شمال الجزيرة العربية وبالتحديد إلى عدد من المدن فيها ابتداء بتيماء وانتهاء بيثرب. ولم تكن الهجرات اليهودية لجزيرة العرب هجرة واحدة بل متعددة، بدأت في العام 589 قبل الميلاد بعد الجلاء الأول لهم من أرض فلسطين على يد بختنصر، ومن ثم الهجرة الثانية التي كانت في حدود سنة 70 قبل الميلاد عندما طردهم القائد العسكري الروماني تيتوس من بلاد الشام، فعودوا الكرة من جديد وهربوا إلى الجزيرة العربية. أما الهجرة الثالثة فقد كانت في حدود عام 132 للميلاد وأيضا على يد قائد روماني هو هادريان الذي طردهم من أرض فلسطين نهائيا ومنع دخولهم إليها.

ولكن أليس غريبا أن تتكرر الهجرات اليهودية وبموجات متعددة لشمال الجزيرة العربية وصولا إلى يثرب؟ يبدو أن في تلك الأراضي ما يجذب هؤلاء المهاجرين، أليس كذلك أستاذنا المؤرخ؟

يتضح من تكرار هجرة اليهود إلى عدد من القرى والمدن في الجزيرة العربية ومنها يثرب أن سكان تلك القرى وبالأخص المدينة المنورة الذين كانوا خليطا من عربي وسط الجزيرة العربية وبقايا العماليق الذين كانوا يسيطرون على هذه المدينة أن هذا الخليط كان لا يمانع في قدوم وافدين جدد إلى هذه البقعة فضلا عن أن مجرد السماح لسكان جدد بالإقامة في يثرب كان يؤشر بوضوح إلى الوفرة الاقتصادية التي كان يعيش فيها سكان هذه المدينة في ذلك الزمن والتي سمحت بقدوم سكان جدد والاندماج مع السكان الأصليين فضلا عن وجود أراض كثيرة خصبة وجاهزة للزراعة ساعد من جهة المهاجرين على الاستيطان ولم يشكل أي ضغط على السكان الذين كانوا يعيشون في يثرب. على أن كثيرا من الباحثين في تاريخ يثرب يميلون إلى أن الهجرة الكبرى لليهود إلى المدينة كانت الهجرة الثانية في حدود عام 70 قبل الميلاد والتي نزحت فيها القبائل اليهودية الثلاث الكبرى بنو قينقاع وبنو النضير وقريظة إلى يثرب، فيما يرى مؤرخون أن هجرة اليهود وتوزعهم في مدن وقرى شمال الجزيرة العربية تبوك وتيماء ووادي القرى وخيبر ويثرب ليس إلا هروبا من الرومان وبحثا عن الأمان والقدرة على الحياة. يرى فريق آخر من المؤرخين أن هذه الهجرات ليست سوى بحث عن المكان الذي سيظهر فيه نبي آخر الزمان. وهو الموصوف عندهم مكان نزوله، وللتأكيد على النزعة الدينية وراء هجرة بعض اليهود على الأقل إلى مدن شمال الجزيرة العربية، تورد كثير من مصادر الإخباريين أن أوائل المهاجرين من قبيلة بني النضير اليهودية لم يكونوا سوى أحبار كبار جاءوا للحج مع نبي الله موسى وأخيه هارون إلى مكة المكرمة، وفي طريق العودة توقفوا في يثرب وطلبوا من نبي الله وأخيه تركهم هناك انتظارا لظهور نبي آخر الزمان في هذه القرية المسمى يثرب. وبغض النظر عن الأسباب التي دعت اليهود إلى الهجرة إلى يثرب، سواء كانت هروبا من الرومان أو البحث عن نبي آخر الزمان أو الطبيعة التوبوغرافية، فإن الثابت أنه ما إن أتت السنة 70 للميلاد حتى انتهت هجرات اليهود إلى يثرب وبدأوا في الاستقرار وتكوين مجتمعات خاصة بهم. ويتضح من المواقع التي اتخذها اليهود سكنا لهم أن يثرب كانت زراعية حتى قبل أن يصلوا إليها، لكنهم استفادوا أيما استفاد من توافر المياه وزيادة الرقعة الزراعية فيها، إذ أنهم سكنوا في مواقع أراضيها خصبة للغاية ولا تزال على هذه الخصوبة حتى اليوم.

وفقا للمصادر التاريخية، سكنوا في الجهة الخلفية لمسجد قباء الحالي في المنطقة التي تسمى سد وادي بطحان، وسكنوا في أعالي منطقة قباء حيث وادي الرانونا المتفرع من السد الكبير بطحان. سكنوا أيضا في المنطقة التي تسمى العوالي، حيث لا تزال كثير من المزارع القديمة قائمة إلى اليوم في المنطقة التي كانت تسمى قديما الزهرة. لكن ورغم كثير من المؤشرات على أن اليهود عاشوا فترات طويلة في وئام في يثرب وكانت لهم الكلمة العليا فيها، فإن طريقة بنائهم الحصون وانعزالهم فيها يشير إلى أنهم كونوا مجتمعات خاصة بهم، ولا أدل على ذلك من كثرة الحصون التي كانت قائمة قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة وحتى بعد الهجرة وحتى اليوم. وأبرز مثال على طريقة البناء اليهودية حصن كعب بن الأشرف الذي بقيت أطلاله حتى يومنا هذا، مستفيدا من بعده النسبي عن وسط المدينة المنورة. بيد أن الأسواق الشهيرة في يثرب قبل هجرة المصطفى عليه الصلاة والسلام رغم أن مكانها انقرض، فإن أسماءها القديمة تشير إلى أن تلك الأسواق كانت في أحياء اليهود، مثل سوق وادي بطحان وسوق العصبة وسوق آخر في منطقة الجرف، وهذه منطقة بعيدة عن الأماكن التقليدية التي كانوا يسكنون فيها، فضلا عن سوق بني قينقاع للصاغة. وهذا السوق من اسمه يبدو أنه كان مخصصا لبيع وشراء الحلي والمشغولات الذهبية التي بارع فيها اليهود، وهذه السوق تحديدا كانت السبب الرئيسي في إجلائهم عن المدينة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام بعدما كشفوا عورة امرأة مسلمة عن عمد. على أن كثرة أسواقهم لها ما يبررها، فهم أدخلوا كما يرى بعض المؤرخين الربا في الأعمال التجارية وعملوا في كثير من الصناعات اليدوية وإن كانت بدائية، فضلا عن امتلاكهم أكثرية المزارع في يثرب، ما أوجد سيطرة اقتصادية لهم على المدينة.

حسب ما ذكرت يبدو أن اليهود هاجروا بكثافة عالية ليثرب، ولا أدل على ذلك من السيطرة شبه المطلقة على اقتصاد المدينة الصغيرة بأهم مفاصله، والتي تحتاج إلى أعداد بشرية كبيرة نسبياً.

كما كان اليهود مثار جدل طويل في هجرتهم إلى يثرب، امتد هذا الجدل إلى أصول أولئك المهاجرين القدماء، خاصة قبيلتي بني قينقاع وبني قريظة عبرانيون، هربوا من بلاد الشام أثناء إجلائهم من قبل الكلدانيين والرومان. إلا أن هناك من يرى أنهم وإن كانوا يهودا فإنهم عرب، ولا أدل على ذلك من كعب بن الأشرف أحد معاصري الرسول عليه الصلاة والسلام. فقد كان أحد كبار اليهود في تلك الحقبة وأحد أثريائهم، لكنه عربي من قبيلة طيء، تزوج أبوه العربي الذي هرب من أرضه في شمال الجزيرة العربية إلى يثرب ابنة أحد زعماء اليهود فيها، فتهود ابنه بعد ذلك كما في الديانة اليهودية. والأمر نفسه ينطبق على عبد الله بن أبي سلول الذي كان رأسا من رؤوس المنافقين في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قرأت في أحد المصادر أنه ينتسب إلى إحدى القبائل العربية التي تسكن المدينة المنورة منذ القدم، لكن بالإجمال لم تحدد المصادر التاريخية أعداد اليهود الذين هاجروا إلى المدينة، ويبدو أنه حصل تزاوج ما زاد من أعدادهم فيها. ورغم سيطراتهم الكاملة على يثرب قبل البعثة النبوية بعقود كثيرة، فإن هذه السيطرة لن تلبث أن تزول بمقدم مهاجرين جدد قادمين من جنوب الجزيرة العربية على أثر تهدم سد مأرب، حيث الأرض الطيبة والرب الغفور.

شكرا لك أستاذنا المؤرخ، فقد انتهى وقت هذه الحلقة، والشكر موصول للسيدات والسادة المستمعين، فإلى لقاء مقبل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إعداد وكتابة مجدي وعدو، تعليق رياض عاشور وأمان النوري، الهندسة الإذاعية حسان السريوي، مونتاج محمود الكاشف، إخراج مجدي فاروق.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، صوت القلب إلى القلب، ومعراج إلى القيم الأصيلة.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، توثب نحو إعلام الهادف.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم،
1: تخاطبك، تؤانسك، تمتعك، وتسعى إلى إفادتك.

0: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.
1: صدق الله العظيم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، من الجمهورية التونسية.

0: كمسك وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين حصة من أعداد وتقديم حيث الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبة الكرام، أعزائنا المستمعين، مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. هذه الحصة التي أقدمها بمعية فضيلة الشيخ سيدي جهاد الشيخ علي حفظه الله وأبقاه. شيخنا، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بك سيدي هيثم وبكافة من يرافقنا من الإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ولبرنامجنا الفقهي الماتعي بمعيتكم، والذي نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفع به، إنه سميع قريب مجيب.
1: آمين يا رب العالمين، بارك الله فيكم سيدي. إذا نواصل هذه الرحلة الماتعة المباركة مع ما خطه علامتنا الولي الفقيه سيدي عبد الواحد بن عاشر رحمه الله ورضي الله عنه وعن جميع علمائنا الأفذاذ، وما زلنا نتحدث عن الأبيات التي ذكر فيها التقوى. نعم. حيث قال في البيتين 293 و294 لمن يتابعنا من المتن: وحاصل التقوى اجتناب وامتثال في ظاهر وباطن بذات نال، فجاءت الأقسام حقا أربعة وهي للسالك سبل المنفعة. نعم،
2: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. إذن بعد أن بين ووضح لنا الناظم رحمة الله تعالى عليه ورضوانه وسلامه مفهوم التقوى وحقيقتها ومدارها،
1: جميل،
2: وهي اجتناب وامتثال، ثم بين أن هذا الاجتناب وهذا الامتثال ينبغي أن يكون في الظاهر وفي الباطن أيضا. نعم، ولذلك جاءت الأقسام، قال
1: حقا أربعة.
2: اجتناب في الظاهر،
1: نعم،
2: واجتناب في الباطن، وامتثال في الظاهر وامتثال أيضا، نعم، عفوا في الباطن.
1: جميل.
2: ثم عرفنا التقوى،
1: نعم،
2: ورأينا كيف عرف علماؤنا،
1: صحيح،
2: وسلفنا وأعلام هذه المدرسة تقوى الله تبارك وتعالى. مررنا على ما ذكره الإمام السيوطي،
1: نعم،
2: ورأينا ما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه عن طلق ابن حبيب،
1: صحيح، تعرف
2: التقوى، ووقفنا عند ابن الأثير في جامع الأصول ونقله لكلام إمام دار الهجرة إمامنا مالك رضي الله تعالى

0: ونستفتح هذه الحلقة المباركة إن شاء الله بما رواه ابن نعيم في الحلية، وهو يعرف لنا من هم المتقون، من هم حقيقة أولئك الذين يتقون الله في الظاهر وفي الباطن.
1: نعم.
0: ينقل كلام الحسن البصري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حيث يقول: يا ابن آدم، العمل العمل، فإنما هو لحمك ودمك، فانظر على أي حال تلقى عملك.
1: سبحان الله.
0: إن لأهل التقوى علامات، إن لأهل التقوى علامات يعرفون بها: صدق الحديث، والوفاء بالعهد.
1: جميل.
0: وصلة الرحم، ورحمة الضعفاء، وقلة الفخر والخيلاء، وبذل المعروف، وقلة المباهاة للناس.
1: نعم.
0: وحسن الخلق. هذه إذن صفات المتقين، ولعمري إن هذه الصفات التي ذكرت لهي جوهر هذا الباب الذي نعتني نحن الآن بشرحه. صحيح. وبيانه وتوضيحه. هذه الصفات هو ما يؤكد عليه التصوف الإسلامي الحق.
1: صحيح.
0: يدفعك إلى صدق الحديث، إلى الوفاء بالعهد، إلى صلة الأرحام، إلى الرحمة بالضعفاء والمساكين، يدفعك إلى قلة الفخر أو التخلص من الكبر والفخر والخيلاء، يدفعك إلى بذل المعروف وقلة المباهاة وحسن الخلق.
1: صحيح.
0: ومن المأثور أيضا عن أمير المؤمنين سيدنا أبي الحسن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي عنه.
1: آمين.
0: في التقوى وتعريفه للتقوى قوله:
1: خامس الخلفاء الراشدين.
0: إيه نعم.
1: صراحة. نعم. حتى لا يقال رضي الله
0: رضي
1: عن
0: الله
1: الجميع
0: عنهم.
1: ورضي الله
0: إيه نعم.
1: عنه وعليه السلام.
0: إيه نعم. إيه نعم. نعم. سيدنا علي بن أبي طالب في التقوى يقول: التقوى هي الخوف من الجليل.
1: إيه نعم.
0: والعمل
1: بالتنزيل.
0: بالتنزيل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. لو وقفنا ولو سمحتم وتفضلتم بأن نقف عند هذه العبارات المهمة.
1: صحيح.
0: قال: التقوى هي الخوف من الجليل.
1: نعم.
0: سيدي هيثم، كلنا ندعي مخافة الله. لو سألنا سائل: أتخشون الله؟ أتخافون ربكم حقا؟ ماذا سنجيب؟ سنقول: نعم، نحن نخاف الله حقا، ولكن واقعنا المعيش يكذب زعمنا.
1: نعم.
0: ويفند افتراءنا.
1: كل يدعي وصلا بليلة.
0: نعم. وليلة لا تقر لهم بوصلي. نعم. أو بذلك.
1: نعم.
0: إذن كلنا ندعي مخافة الله، ولكن الواقع يكذب. ندعي مخافة الله عز وجل ونظلم ونعتدي ونأكل حقوق الناس ظلما وباطلا وعدوانا، ونمنع الورثة من حقوقهم.
1: صحيح.
0: ونمد يدنا إلى الحرام، ولا نتنزه ولا نتورع عن الحرام، وقص على ذلك ما شئت،
1: ونضيق على الناس الطرقات.
0: اي نعم.
1: راه هذا من التقوى.
0: اي نعم.
1: وما تقوليش راني ماشي نصلي ولكن حطيت سيارتي يعني وقطعت الطريق وسكرت.
0: نعم.
1: الطريق على الناس، هذا ليس من التقوى في.
0: نعم.
1: شيء.
0: نعم.
1: يعني ردوا بالنا. نعم.
0: فالتقوى هي الخوف من الجليل.
1: اي نعم.
0: حق الخوف. والعمل بالتنزيل، العمل بضوابط كلام الله.
1: جميل.
0: وبهدي سيدنا محمد رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم
0: في الصغيرة وفي الكبيرة. العمل بالتنزيل، العمل بما قاله العلماء الأعلام، لأن العلماء هم الذين فهموا.
1: صحيح.
0: مراد الله وفهموا مراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقلوه لنا، فنحن نقتدي بهم للوصول إلى الله وللوصول إلى مراد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
1: جميل.
0: والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل.
1: صحيح.
0: وهو مفهوم القناعة.
1: نعم.
0: والقناعة كما يقال كنز لا يفنى.
1: نعم.
0: خذ القناعة من دنياك وارض بها، لو لم يكن لك إلا راحة البدن، وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل سار منها بغير القطن والكفن.
1: سبحان الله.
0: صلي يا ربي ثم سلم مولاي يصلي وسلم دائم الزمن على الذي حبه ينجي من الفتن. هذه بردة الغريب تسمى. نعم. والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. لو سألنا سائل ودخل علينا الآن، هل أنتم مستعدون الساعة أن تغادروا هذه الحياة الدنيا لتقابلوا رب الأرباب ومسبب الأسباب الخالق الرازق الكبير المتعال العظيم القوي المتين الجبار سبحانه وتعالى؟ هل أنتم مستعدون؟
1: سبحان الله.
0: ماذا أعددنا اليوم الرحيل؟
1: نعم.
0: ماذا أعددنا لبيت الدود
1: سبحان الله.
0: وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الوحشة؟ ماذا أعددنا للقبر وهو أول منزل من منازل الآخرة؟ فمن نجا فيه فقد نجا، ومن هلك فيه فقد هلك والعياذ بالله. ماذا أعددنا لما بعد الموت، للصراط الذي وصفه لنا سيدنا المصطفى فقال هو أرق من الشعرة وأحد أمضى من السيف، قال فيه الحق جل وعلا وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. هذا أمر مفروغ منه.
1: لكن الجملة التي تأتي في السورة
0: ثم ننجي الذين اتقوا.
1: نعم.
0: الذين اتقوا حقق التقوى تنجو. نعم. بإذن الله.
1: بإذن الله.
0: ثم ننجي الذين اتقوا
1: ونذر الظالمين فيها جثية.
0: جثية.
1: نسأل الله السلامة والعافية.
0: فالتقوى كما عرفها أمير المؤمنين علي عليه السلام وكرم الله وجهه قال الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. ومن المأثور أيضا
1: هو هذا التعريف. نعم. أخرج منه سيدنا ابن جزي الغرناطي.
0: نعم.
1: كلاما بديعا وجميلا، لا أدري
0: الله الله.
1: هل ستتناوله في
0: إيه؟ نعم إن شاء الله.
1: إذن أتركه،
0: سوف أمر
1: أتركه.
0: نعم.
1: أتركه.
0: في تفسير لا في تفسيره للتقوى قال هي على 5 درجات. هذا سوف نقف معها إن شاء الله
1: إن شاء الله تعالى. نعم. لأنه أنا لما هذا التعريف ذكرني بهذا
0: سبحان الله.
1: سبحان. نعم. الله. خلاص سيدي.
0: ومن المأثور أيضا.
1: نعم.
0: عن الخليفة العادل
1: سيدنا
0: الخامس بالاعتبار، وإن كان سيدنا الحسن ابن علي كرم الله
1: وجهه. أنا أقول أن سيدنا الحسن.
0: نعم.
1: هو الخامس، وسيدنا.
0: نعم.
1: عمر بن عبد العزيز
0: السادس. نعم.
1: نعم.
0: إذن من المأثور أيضا عن الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رحمه الله.
1: آمين.
0: في تعريفه للتقوى قوله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك، ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله.
1: جميل.
0: أن تترك ما حرم الله عليك. آمين. ورسوله أيضا صلى الله عليه وسلم،
1: صلى الله عليه وسلم.
0: وأداء ما افترض الله عليك وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير. ابتعد. جميل. عن الحرام، ابتعد عما نهاك عنه الله والرسول، استجب لما أمرك به الله والرسول، أنت حققت التقوى. إن رزقت شيئا بعد ذلك.
1: نعم.
0: تنفل صلاة صيام إلى غير ذلك فهو خير إلى خير.
1: هذه.
0: نعم.
1: ولذلك يا سيدي جهاد سامحني بين قوسين هذا المعنى، علاش احنا قاعدين نركز عليه؟ لانه في اذهان الناس.
0: نعم.
1: يعني تقول له
0: التقوى هو صلاة، كثرة الصلاة والصيام
1: وثلاثة شهور في كذا وقيام. نعم. الليل ولا لا لا لا ويترك ماذا يفعل في الشارع؟ يقول الكلام البذيء.
0: نعم.
1: يشتم ويتكلم في أعراض الناس وغيبة ونميمة. نعم. ويقطع الطريق ولا يحفظ للناس أعراضهم ولا. نعم. حرماتهم، ويأخذ أموال غيره وربما يغش في العمل المتاعه.
0: نعم.
1: وهذه يراه في كل المجالات.
0: نعم.
1: يعني هذا الموظف الذي لا يؤدي مثلا حق سجاد شيخ ورق، خلي هيثم شيخ ورق، ما أقولش على سجاد، أنا أدخلش نأخذ ورق وهي من حق.
0: نعم.
1: وهو يعطلني من أجل الرشوة، هذا حرام.
0: نعم.
1: هذا.
0: نعم.
1: هذا.
0: نعم.
1: هذا ليس من المتقين.
0: نعم.
1: الإمام الخطيب.
0: نعم.
1: الذي يفتي أحبابه وأصحابه والناس اللي تكرم فيه.
0: نعم.
1: على وفق هواهم، هذا ليس لمتقي لله.
0: نعم.
1: ورغم أنه يصلي ويصوم.
0: نعم.
1: ويحج ويعتمر وي...
0: وحسبنا
1: وغير حديث... ذلك من الوظائف.
0: نعم. وحسبنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين خبر عن المرأة الصوامة القوامة. انتبه، هي الصوامة قوامة، كثيرة الصيام،
1: مبالغة،
0: كثيرة القيام
1: وكثيرة القيام.
0: نعم. صوامة قوامة، إلا أنها يعني
1: تؤذي جيرانها في رواية بلسانها،
0: تؤذي جيرانها يعني.
1: نعم.
0: قال هي في النار.
1: لا إله إلا الله.
0: هي في النار. هل شفعت لها الصلاة والصيام وكثرة التنفل والتقرب؟ لا. ولذلك التقوى، انتبه، حقيقة التقوى أن تتنبه للأمر فتأتمر به، وأن تتنبه للنهي فترعوي وتنتهي عنه. إن زدت بعد ذلك نافلة فهذا خير إلى خير وفضل يضاف إلى فضل.
1: إذن مع صلاتك ومع صيامك ومع زكاتك إن كنت من أهل الزكوات، ومع حجك ومع الفرائض التي وجبت عليك، نعم. هذا هو مفهوم التقوى. هذا هو ليس التقوى في المسجد فقط.
0: أي نعم.
1: هذا هو سيدي.
0: قال فجاءت الأقسام حقا أربعة، وهذا مررنا نعم. به، وهي للسالك سبله
1: سبل المنفعة. المنفعة. سبل المنفعة.
0: نعم. نعم. العلامة البيضاوي رحمه الله في تفسيره جعل للتقوى ثلاثة مراتب.
1: جميل.
0: الأولى التوقي من العذاب المخلد بالتبري من الشرك.
1: نعم.
0: إذن أن تجتنب
1: الشركة والكفر،
0: الشركة والكفر وكل ما من شأنه أن يوجب عليك العذاب الأبدي المخلد في نار جهنم. هذا القسم الأول. وعليه قوله تعالى وألزمهم إلزاما، وألزمهم كلمة التقوى شهادة أن لا إله إلا الله وأن سيدنا محمدا رسول الله
1: صلى الله عليه وآله.
0: قال البيضاوي الثانية التجنب عن كل ما فيه إثم من فعل أو ترك.
1: جميل.
0: أن تجتنب المرتبة الثانية، أن تجتنب كل فعل نهاك الله عنه.
1: نعم.
0: وأن تجتنب ترك فرض افترضه الله عليك. عليك. أمر أمرك الله به.
1: نعم. كان أمرك الله بأن تكون من المصلين وأنت لا تكون من المصلين. نعم. أمرك الله أن تكون من الصادقين ولكنك أنت مع الكاذبين. أمرك الله بعدم الغيبة وأنت نعم. من الناس الذين يغتابون إخوانهم. أمرك بعدم الغش
0: ولذلك وأنت أنت لم تحقق التقوى لذلك. هذا مرتبة ثانية.
1: نعم.
0: قال البيضاوي حتى الصغائر.
1: سبحان الله.
0: حتى الصغائر عند القوم وهو المتعارف باسم التقوى في الشرع.
1: سبحان الله.
0: وهو المعني بقوله تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا أي اجتنبوا حتى صغائر الذنوب.
1: سبحان الله.
0: الدرجة الثالثة، المستوى الثالث للتقوى، أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق، بمعنى أن يمتلئ قلبك وعقلك وفؤادك بالله تبارك وتعالى وحده لا شريك له، أن تقبل على الله بمعنى بطم ضميمك. صحيح. بكليتك، ألا تجعل في قلبك مع الله غيره. نعم.
1: نعم. أن لا يكون في
0: قال أن يتنزه عما يشغل سره عن الحق ويتبتل إليه بسرائره، وهي التقوى الحقيقية المطلوبة بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
1: تقاته.
0: هذه حق تقاته. أن تمتلئ بالله تبارك وتعالى. نعم. يمتلئ قلبك وعقلك بالله وحده لا شريك له، أن تقبل على الله بكليتك، أنا أقول بطم طميمك. نعم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته.
1: نعم.
0: وأختم
1: نعم.
0: بما أورده ابن جزي.
1: صحيح.
0: وقد أشرتم إلى ذلك تفضلتم في تفسيره،
1: لأنه سيدنا علي.
0: نعم.
1: كلامه أحالني على نعم. التقسيمات، لأنه دليل. لو قيل لي ما هو دليل تقسيم ابن جزي بخلاف القرآن، هو أورد أدنى
0: نعم.
1: من القرآن
0: نعم.
1: في
0: نعم.
1: تفسيره
0: نعم.
1: لكن تمثل كلام سيدنا علي هو في المقامات نعم. الخمسة صراحة. نعم.
0: قال التقوى على خمس درجات.
1: طيب أنا لي مقترح سيدي جهاد إذا ما تراوش مانع. نعم. طبعا
0: نتركها
1: لا أن نذكر الكلام كاملا
0: ثم
1: نشرحه إن نعم. شاء الله تعالى في الحصة المقبلة، لأنه مازال في عمر الحصة دقيقتين.
0: طيب.
1: ولا أظن أنه دقيقتين كافين بشي.
0: طيب.
1: أو
0: طيب.
1: إذا أردت أن تختصر في دقيقتين الأمر لكم.
0: طيب. إذن درجات التقوى، أولا أن يتقي العبد الكفر.
1: نعم.
0: وهذا يسمى مقام الإسلام.
1: نعم.
0: ثانيا أن يتقي المعاصي، يجتنب المعاصي والمحرمات، وهو مقام التوبة.
1: نعم.
0: ثالثا أن يتقي الشبهات.
1: صحيح.
0: وهو مقام الورع.
1: ورع. أكيد.
0: وأن يتقي المباحات الرابعة.
1: نعم.
0: وهو مقام الزهد
1: التي تشغله عن الطاعة.
0: نعم.
1: المقصود بها.
0: نعم.
1: تفسروه
0: هذا نفسره في الحلقة،
1: لأنه قد يشكل على بعض الناس، يقول اتقي المباحات.
0: نعم.
1: شنو المباحات؟ أنا معناها ما ناكلش ما نشربش ما
0: نعمل.
1: أيوة، هوك التي تشغله عن. نعم. طاعة الله، على ذاك سموا هذا
0: مقام الزهد. خامسا أن يتقي حضور غير الله على قلبه.
1: الله.
0: وهو مقام المشاهدة.
1: يا رب. يا رب.
0: نعيد السادة المتابعين والمستمعين أن نقف كلمة كلمة مع هذا الكلام
1: لابن جوزي الغرناطي المفسر العالم الفقيه المالكي.
0: نعم.
1: نعم المالكي. بارك الله فيكم سيدي جهاد، وزادكم سيدي الله بسطة في الفهم والعلم والجسم والصحة. كما أشير أن في إذاعة الزيتونة نشرح مقدمات نعم. سيدي ابن جوزي، مقدمات التفسير التسهيل في علوم التنزيل. نعم. ويشرحها شيخ حمزة الصدفي، ربي يبارك فيه وربي يحفظه إن شاء الله. وهذه أثار علمائنا نحاول أن نقربها للمستمعين.
0: نعم.
1: ونبرزها سيدي. إذن بارك الله فيكم أحبة الكرام، هكذا وصلنا إلى نهاية حصة اليوم من برنامجكم المرشد المعين على الضروري من علوم الدين. أخوكم هيثم الإمام مبقالو كان باش يقول لكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

باعتزاز الفقه أولى باعتزاز. فكم طيب يفوح ولا كمسك، وكم طير يطير ولا كباز. المرشد المعين، المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، على الضروري من علوم الدين. رحلة في ثنايا نظم سيدي بن عاشر رحمه الله شرحا وتفصيلا. المرشد المعين على الضروري من علوم الدين، حصة من إعداد وتقديم هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي. هيثم الإمام والشيخ جهاد الشيخ علي.

إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، قلب نابض أملا وتفاؤلا، قلب عامر

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.

أتبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم

والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات.

0: استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 43 من الآية 31 من سورة الأحزاب إلى الآية 23 من سورة سبأ بصوت القارئ عمرو بوشجرة برواية قالون عن نافع المدني.
1: من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: فضل صلاة الجماعة.
3: فضل صلاة الجماعة.
4: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه 25 ضعفا، وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحط عنه بها خطيئة، فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه ما لم يحدث: اللهم صل عليه، اللهم ارحمه، ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة. متفق عليه.
2: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة. متفق عليه. والفذ يعني الفرد.
4: وعن عثمان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله. رواه مسلم. بسم

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية، نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

0: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.
1: مستمعينا الكرام، ننقل إلى حضراتكم صلاة المغرب.
2: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد.
0: الله أكبر.

0: ولك الحمد.
1: الله أكبر. الله أكبر.
0: الله أكبر.
1: الله

0: أكبر
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: مستمعين الكرام، نقلنا إلى حضراتكم صلاة المغرب. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب.
2: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول: سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
3: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
2: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: لا

0: جد.
1: ثم يقول 10 مرات: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ 3 مرات آية الكرسي.
0: أعوذ

0: وهو العلي العظيم.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات سورة الإخلاص.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
1: ثم يقرأ ثلاث مرات المعوذتين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

0: فالإنسان في هذه الدنيا زائر ذاهب لا محالة، ويجب أن يراقب أعماله لأنه سوف يسأل عنها يوم القيامة.
1: أكيد
2: الإنسان مهما بلغ من العلم ما بلغ، لابد أن يسند الفعل إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يؤمن باليوم الآخر خيره وشره وشره.
3: رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما توزن به الأخلاق. إنما بعثتم ميسرين، ولم تبعثوا معسرين.
4: في خضم المعركة بين الحق والباطل واستفحال المنكر والفساد، عادة ما تتعطش النفوس الخيرة والقلوب الطاهرة إلى الإصلاح.
5: ينبغي لمن ارتقى في طريق الخير أن يرجع منه، ولا ينبغي لمن انبعث في طريق الشر أن تأخذه العزة بالإثم ولا يتراجع عنه.
2: أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يبارك للسادة المستمعين.

0: هو عبد من عباد الرحمن، تعلم القرآن وعلمه، وعبر الأثير نشره، وفي قلوب المستمعين زرعه، فكان تعاهده للقرآن موصولاً من قلبه إلى قلوب المستمعين.
1: ألو، السلام عليك.
2: السلام عليكم.
1: السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: ألو،
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: مرحبا بك ومرحبا بريانا.
0: كان بالأمس بيننا ناثراً على كريم مسامعكم أقصوصة الحب لكتاب الله، مصححاً لتلاواتكم الندية عبر الهاتف.
1: ألو،
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام يا شيخ،
1: ربي يحفظك، ما قصرتش، هذه تعلمتها ما شاء الله من الإذاعة.
2: أي من الإذاعة تبعت الأحكام تاعك.
0: روحه اليوم ببرزخ الرحمات، ولو كان ناطقا لهمس في قلوبكم قائلا: العهد بيني وبينكم، كان تجويد التلاوة وتحبيرها، فاستمسكوا بذلكم العهد.
1: بارك الله فيك، ربي ينفعك وينفع بيك إن شاء الله، في حفظ الله دمت، والسلام عليكم.
0: ووفاء منا لجليل ما تقلده من أمانة استودعها عندنا وعندكم، نحط مطايانا من جديد عند الحلق المزهرات نورا.
1: أنا أشكرك شكراً جزيلاً،
5: والحمد
1: على الاجتهاد وعلى الجدية والإخلاص وإخلاص العمل لله سبحانه وتعالى. ما قصرتش، بارك الله فيه، ما قصرتش، بارك الله فيه.
0: رحم الله تعالى الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان، وجازاه الله عنا خير الجزاء.
6: تعليم القرآن الكريم.
7: تعليم القرآن الكريم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.
8: إذن ننتقل إن شاء الله إلى القراءة الجماعية، فلنبدأ على بركة الله تعالى.

0: إن شاء الله نحفظها مع بعضنا.
1: تعليم القرآن الكريم.
2: أخرج البخاري في صحيحه في باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه في كتاب فضائل القرآن عن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأخبر بما في ذلك من ثواب عظيم، فقال: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي.
3: تعليم القرآن الكريم برنامج من أعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن الحفيان.
0: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم نور بكتابك أبصارنا، وأطلق به ألسنتنا، واشرح به صدورنا، وفرج به عن قلوبنا، واستعمل به أجسادنا بحولك وقوتك، فإنه لا حول ولا قوة إلا بك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم بارك لنا في أعمارنا لنحفظ كتابك ونعمل به ونعلمه، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. اللهم باسمك الأعظم من تسبب في جمعنا هذا، اللهم ارزقه رزقا حلالا واسعا طيبا من غير تعب ولا مشقة ولا عناء، وارزقه العلم الشريف مع التقوى. اللهم اجعله من عبادك الصادقين المخلصين المخلصين المتصدقين برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا رب العالمين. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبدأ على بركة الله تعالى في الحصة الجماعية من قوله تعالى: ولكل وجهة هو موليها، الآية 148 من سورة البقرة، إلى قوله تعالى: إن الصفا والمروة، الآية 158 من نفس السورة. معناها نبدو ولكل وجهة وثم، نتوقف إن الصفا والمروة، معناها رأس ربع، نمشو ديما بثم، وهذه لا حجة. اش يقولوا لا حجة؟ وليقولوا ما عندكش، معناها باش لوم. الثمن يذاع، معناه يبث 8 مرات، معناها ثمن 8 ساعات تقراهم. أنت الآن مطلوب أمام ديان، ستسأل عن ذلك، أن الجميع الأشياء سخرت لك يا عبدي ولم تحفظ كتابي. عاد إن شاء الله لكلنا السادة المستمعين والمستمعات، قلنا كل واحد منا قدامه معناها المصحف برواية قالون، ويتبع قدر الإمكان أول بأول، حاني اللي ما نجمش يخلط في الصباح يسمعها في الليل، واللي ما نجمش يسمعها في الليل يسمعها في الصباح. ما ثماش عذر، لا عذر بعد اليوم. ما لا، إن شاء الله ربي يبارك لنا ويبارك لكم جميعا إن شاء الله. الإنسان قلنا يخلص النية لله، معناها إذا أخلص النية لله قال الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي. إذا كانت النية وكانت من إشعاعات القلب كان الأمر خالصا لله سبحانه وتعالى. فلنبدأ على بركة الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
2: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
0: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
2: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.
0: أعيدوها.
2: ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

0: أتكون يأتي بكم الله جميعا.
1: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
0: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
1: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
0: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
1: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.
0: أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا.

ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك.

0: الحق من ربك.
1: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وإنه للحق من ربك.

0: ربك
1: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك
0: وما الله بغافل عما

0: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.
1: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.
0: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.
1: ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام.

وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم.

0: رب.
1: فولوا وجوهكم، بيان ضمة الواو وجو، فولوا وجوهكم، اسمعوها جيدا، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم. أعيدوها.
2: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم
1: فولوا وجوهكم ضم الشفتين.

0: عليكم حجة ألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم
1: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم

0: ظلموا منهم.
1: يقول فولوا وجوهكم، فولوا وجوهكم، وجو و وجو وجو أعيدوها،
0: فولوا وجوهكم.
1: أعيدوا الآية وحيث

تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون.

كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة

0: الكتاب والحكمة
1: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة

0: والحكمة
1: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
0: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
1: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
0: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون
1: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.

0: تعلمون.
1: اذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
0: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.
1: فاذكروني أذكركم.

0: بل أحياء ولكن لا تشعرون
1: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

0: شيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات.
1: ولا

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

0: السادة المستمعين والمستمعات، ننتقل إلى القراءة الفردية، وعلينا جميعا أن ننتبه ونخلص النية لله سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يعطينا الأجر مرتين، أجر النظر إلى المصحف الشريف وأجر التلاوة، وخاصة من يتعتع له أجران. كما روي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن وهو عليه شاق له أجران. وفي رواية: وهو يتعتع بقراءته له أجران. أجر قراءته وأجر تعتعته، يعني المشقة لما يقرأ الآية ويعيدها، ودائما أبدا يقول له شيخه أعد الآية، يجد صعوبة، هذه معنى التعتع والمشقة، له أجران. لما يجد الإنسان جهد في إخراج الحرف من مخرجه وإصباغ صفاته عليه، له أجران عند العظيم الديان. شوف ما أحسنها وما أبهاها. الإنسان لما يخلص النية لله يكون يعيش عيشة هنيئة في الدنيا، وعيشة أحسن بكثير في الآخرة. نسأل الله أن يعطينا وإياكم خيري الدنيا والآخرة. نبدأ على بركة الله تعالى في القراءة الفردية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير.
0: أحسنت، بارك الله فيك. نأخذ مع بعضنا، انتبهونا السادة المستمعين والمستمعات إلى الأحكام وإلى تصحيح اللفظ. نحن أخذينا مع بعضنا الأحكام، أحكام النون الساكنة والتنوين بأحكامها الأربعة واضحة: الإظهار والإدغام والإقلاب والإخفاء مع الغنة والإقلاب مع الغنة طبعا. ثم أخذنا أحكام الميم والنون المشددتان، ثم أخذنا أحكام الميم الساكنة بأحكامها الثلاثة، ثم أخذنا حكم الأول هو حكم الراء المتحركة، معناها اللي الراء اللي فوق منها فتحة ولا فوق منها ضمة ولا فوق منها تحت منها كسرة. أرى رو ري، قلنا وقتاش الرقاه إذا كان تحت منها كسرة. السادة المستمعين ينجموا يستوعبوا الحكم، ينتبهوا، واللي هما معناها في مثل آباء يقول لك والله ثقيل علي المعلومة، يا سيدي انتبه لها، أو انزلنا إلى يسموها اللهجة العامية، معناها باش نخفف، يمكن حتى لا يكون ثقل عليكم، معناها انتبه لي كيفاش تقراها فقط، أنت مطالب كيف تنطق، كيفاش ننطق بها اللفظ القرآني معنى الكريم. ما لها وبشي نسأل الأخ الفاضل سينابيد معناها يرد باله ومعانا. أعطيني الحكم الأول وينه؟
2: الحكم الأول سيدي: ولكل وجهة، وجهة يعني عنا إدغام بغنة.
0: أحسنت، مع العلم سينابيل بدأ كيفك، ما تقولش لي أنا، أو هو حفظ كيف، هو بقى هو مجتهد يراجع في البيت، وهذه معناها الثمن هذي يتعاود 8 مرات، معناها ما ثماش عذر تقول والله أنا ما عنديش طاقة. اللي ما نجمش يسمع في الليل يسمع في الصباح، واللي ما نجمش يسمع في الصباح يسمع في الليل، معناها وإن كتاب الله أوثق شافعا. هذه بشارة لنا جميعا. ماذا قال؟ الحكم الأول هو في التنوين في من في اللام من لفظ ولكل تنوين، ونشوفه مع بعضنا التنوين هذا اللي هو يسموه متتابع، اللي معناها واحدة فايتة واحدة. أو انظر معانا، حد تبع معانا إيه بعده، أشنية الحرف؟ هو حرف الواو من نجده من يؤمنون. الواو حكمه الإدغام بغنة كما قبل الجزري، ولكل وأدغم بغنة في يؤمنون. هاو التطبيق متاعها السادة المستمعين اللي هم كما قلنا معنا لاحظنا لهم، يسمع اللفظ ولكل ولكل وجهة ولكل وجهة ولكل وجهة اللي أو ما أكثرش من حكة. ننتقل إلى الحكم الثاني.
2: الحكم الثالث هو عن حرف من حروف القلقلة.
0: أحسنت، اللي هو
2: الجيم
0: من
2: قطب
0: جدي من لفظ وجهة. الجيم ساكن سكون أصلي. شنو معنى ساكن سكون أصلي؟ معنى فوقه سكون، معناها فوقه سكون، أو نقول ما كان ساكنا وصلا ووقفا. أي آية مع بعضنا كيفاش نقلقلوها. نحن بينا حروف القلقلة خمس: قطب جد هي القاف والطاء والباء والجيم والدال. إذا كانت هذه الأحرف ساكنة سكونا أصليا أو عرضيا لأجل وقف. بعد هذا كله ما هي القلقلة؟ إذا كان هي القلقلة هي اضطراب في المخرج، إعادة الحرف مرتين. ليه أقول قائل شنو السبب؟ على خاطر الحروف هذه قوية، هذه قوية، فيها حروف مستعلية وفيها حروف مطبقة وفيها حروف مجهورة إلى آخره، تو إن شاء الله نخضعها في باب الصفات والمخارج. لما نسقناها نقول مثلا أب تولي بي، أج يولي جي، فكانت خير خلاص لها من ضعفها. شنو الشيء اللي باش نخلصوها باش ما تبقاش ضعيفة؟ هي القلقلة. نعودها مرة باش تعطينا نبرة قوية باش تحافظ على القوة متاعها. وج جي جا، نقول وجا جا، أبا جيبا، نقول أب جيبا، نقول أق جيقق، ولما نقول قلقلها أقا جيقا، ما نقول وجا وجا وجا. هذوما السادة اللي قلنا هما نقولوا نحن، قل لي ما نعرفش هذه اسمها القلقلة. يا سيدي انت انتبه الى اللفظ، اسمعني كيفاش ننطق، تبعني، هذا هو المطلوب منك، ما اكثرش من هك. ونزلنا كما قلنا هذه تعدى رغبة السادة المستمعين والمستمعات، معناها نوع بسطنا الى نزول الى العامية اللي نعرفها الناس كل باهي. بعد الحكم الثاني،
2: حكم ثالث سيدي وهو
0: بعده الله
2: وجهة،
0: هو التنوين في تاء وجهة، وجهة
2: حرف من حروف الإظهار.
0: أحسن،
2: وهو الهاء.
0: هاو سيدي ما شاء الله عليه، معناها رو بدأ كيفكم، هاو اجتهد ولا يعرف الأحكام ويطبقها. هذا من فضل الله سبحانه وتعالى علينا وعليه وعلى إخواني الحاضرين وعلى إخواني المستمعين وأخواتي المستمعات. هذا من فضل الله علينا جميعا. وراو شوف نبشركم، حافظ القرآن يشفع بشرط يكون أنه حافظ لكتاب الله، متقن. متقن معناه شنو؟ معناه يقراه على وجهه الصحيح ويطبقه. بالك يشفع في 10 من أهله وجبت لهم النار، رواه الترمذي. شوف هذه بشارة اللي معناها يكون واحد في البيت من العائلة يحفظ القرآن، معناها وبشرط يخاف الله ومستقيم. ربي شفع في 10 من أهله اللي هما وجبت لهم النار بفضل هك الفرد في العائلة، هذاك اللي يحفظ القرآن الكل معناها ويخاف ربي. ربي شفع في 10 من أهله، ما كل من عائلته. شوف هذه نساني يشهد الله أن ساعات تستوقفني الآيات الكريمات، وخاصة فيما يقال يسمها الدلالة البلاغية. حقيقة ساعات وخاصة في القسم أن يؤدي بي الحقيقة ساعات الراجع، معناها حقيقة الإنسان يقول ساعات حقيقة يقولها: اللهم إني أحبك، اللهم إني أحب لقاك. شوف معناها لما يكون تكون بمعنى الجوارح، فالقلب يشع، يسموها الانفعالات. الانفعالات شنية هي؟ معناها أخذ الأمور بجدية. ونحن جبناها كيف الحصة الفارطة، قلنا لو كان واحد يقول لك يا فلان صوت عادي، صوت عادي، تجيبه نعم، لما يقول لك يا فلان انت بخلفك، هنا ماذا يقع؟ يسموه انفعال، استقبال الشيء في الذهن حتى استقر في القلب ووقع الإشعاع على جميع جوار. معناه الإنسان انتبه بجميع خلاياه. هذه شنو وردتها وكيفاش؟ هذه معنى الانفعالات، معناها أخذ الأمور في الذهن مع الانتباه، الانتباه الكامل. هذا هو شنو معنى الانفعالات. أي واصل
2: عندنا حكم رابع سيدي، هو حكم الراء المتحركة.
0: لا، نحن عطيتنا التاء من وجهة، وجهة، قلت لنا على الحكم.
2: حكم هو إظهار.
0: أحسن، نشوف التنوين مع بعضنا، يسموه التنوين متتابع، أو عفوا يسموه التنوين مركب. نعم. معناها واحدة فوق من واحدة قد قد، معناها هذايا راه لبعض، حرف من حروف الإظهار. ألا وهو
2: الهاء،
0: الهاء اللي هو من حروف الحلق الستة.
2: أحسن. وعند حروف الحلق،
0: فعند حرف الحلق أظهر. كيف تقرأ؟ كما قلنا نحن نزيد مبسطها، وجهة هو وجهة هو وجهة مخرج تن تن هو تن هو وجهة هو اللي بعدها
2: اللي بعدها عن فاستبقوا الخيرات.

0: مكسورة.
1: تحت منها كسرة. إري ملا تقول لي الخيرات، لا سمحني قالون الخي الخاء الخيراء الخيرات بالتفخيم. نواصل
0: عن حكم آخر سيدي. إن الله إن
1: أحسنت
0: إظهار،
1: هذه إظهار الغنة فيها،
0: إظهار الغنة فيها
1: النون المشدة ندغمها طبعا، هي معناها مع إظهار الغنة فيها من قول الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. أحسنت أي نعم.
0: ثم عن إخفاء
1: أي
0: شيء قدير،
1: ما شاء الله الإخفاء بغنة،
0: لأن
1: ما شاء الله عليك
0: قاف من قد،
1: القاف من قد. نشوفوا معنا السادة المستمعين اللي هما معانا والمستمعات ماذا بهم ينتبهوا. شوفوا الهمزة، التنوين في الهمزة من شيء بعد حرف القاف اللي هو من حروف الإخفاء. نشوفوا التنوين مع بعضنا اللي هو متتابع، واحدة فايتها واحدة، بعد حرف من حروف الإخفاء اللي هو القاف من قد. هذه هاو نعطينا الحكم، نطبق كما قلنا اللي هو في مثل معنا نقوله نحن، قل لي لا نحب التطبيق، معنا ما عنديش قدرة على الكلام تكون فيه يمكن صعيبة شوية، يا سيدي هاو نزلنا لكم، نزلنا لكم دائما أبدا. قلنا من قوله تعالى شيء قدير، شيء ق، هاي عاودوا معايا شيء
0: قدير،
1: عاودوا
0: شيء قدير،
1: شيء قدير. اتفضل يا عمار.
2: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام،
1: شطر المسجد الحرام، المسجد المسجد. هنا صفير ورخاء والصفير السين، تو باش تخرج لي ان شاء الله الاحكام، ترى عطينا الاحكام الله يفتح عليك.
2: فما سيدي في الجيم قلقله،
1: باهي قبل الجيم انت قلت ومن حيث، حتى تفكر لي احكام النون الساكنه والتنوين ثماش حكم. اي
2: ومن حيث
1: احسن، اي هو حكم
2: الاظهار،
1: الاظهار. علاش الاظهار؟ خاطر النون الساكنه اللي هي ومن، اي فوق منها سكون بعد حرف من حروف الحلق اللي هو الحاء، حيث اش نقراوها حكمها شنو؟ الاظهار. احسنت، ونطبقه ومن حيث، ومن حيث السادة المستمعين والمستمعات اللي يقول لي الحكم يمكن ثقيل علي شويه، اسمعني كيفاش نطبقوه. ومن حيث، ومن حيث، وما قلش ومن، قلت ومن، معناها أظهرت النون الساكنة من غير غنة طبعا، ما فيهاش غنة. ومن حيث، ومن حيث، لا خليك، أي أعطيني الحكم البعد.
2: خرجت سيدي
1: أحسن،
2: قلقلة،
1: القلقلة في الجيم، علاش؟ على خاطر الجيم ساكن هو من حروف أي القلق، أحسن من حروف القلق اللي هما خمسة قطب جد. أيش نقولوا هاي مع أن طبقها؟ خارج أجا، ها هو ريت كيفاش إعادة الحرف مرتين، خارجت أجا أجا، خارجت خارجت. أي أعطيني الحكم اللي بعده،
2: وجهك،
1: أحسنت،
2: فالحكم هو
1: كذلك الجيم ساكن حكمه القلقلة، وقد تقدم في الآية الأولى في اللفظ الأول، بعدها
2: شطر المسجد،
1: أحسنت، مش حكم اللي هو شطى، شطر الطاء هو ساكن من حروف القلق، لما قلت لي من حروف قطب جدن موطا طاء، هاو الطاء موجود، شطر، شطر
2: المسجد الحرام،
1: شطر، أحسن باه. طيب الراء، الراء هنا مفخمة ولا مرقة؟
2: مفخمة،
1: أحسنت، علاش مفخمة؟
2: لأن
1: فوق منها،
2: فوق منها مرفوعة
1: فاتح،
2: فاتح.
1: وقتاش تترقق؟
2: وقت اللي تبدأ كسر،
1: أحسنت، هاي من قول ابن الجزري ورقق الراء إذا ما كسرت، ما شاء الله عليك بارك الله فيك. هاي من قوله تعالى وإنه، شنو هو الحكم هذا؟
2: النون،
1: النون مشدة،
2: مشدة،
1: حكم إظهار الغنة فيها من قول ابن الجزري وأظهر الغنة من نون ومن ميم إذا ما شدد. ثم يقول وإنه، لا سيدي وإنه،

0: غن، شددها مع الغنة، أي الحق من ربك.
1: الإدغام
0: أي
1: بلا غنة في
0: ما
1: اللام
0: شاء
1: والراء.
0: الله، في اللام والراء لا بغنة لازم، كما قال ابن الجزري والدغم في اللام والراء لا بغنة لازم. توسيع عمار اليوم حافظ درسه وراه، شوف هذا باش يسجل على السادة المستمعين والمستمعات، أخذ سي عمار بدا كيفكم، هاو تبارك الله يجاوب على الأسئلة معناها ويطبقها والحمد لله، هذا من فضل الله علينا جميعا. ما لا النون من لفظ من، والراء من لفظ ربك. النون معرض غير معناها ما فوقهاش سكون، أي نقول مجرد من السكون معناها ما فوقهاش سكون، ليس فوقها. أي بعد الراء مشدة، شنو هو حكمها؟ حكمها الإدغام من غير غنة، ندغمها وما نغنوش ده، ما نقولوش من ربك، هذا خطأ، الصواب هو من ربك. أي سادة
1: والرات فيها تفخيم صح.
0: أحسنت، والراء تفخيم لأنها متحركة بالفتح، فتح الله عليك، نقول من ربك. السادة المستمعين ما ثماش واحد يقول أنا ما فهمتش أو نطبقوا، أسيدي أنت شد لي التطبيق، نقراوها من ربك، كل ما جينا نون ساكنة وإلى التنوين معناها بعد الرارة وإدغام بلا غنة، من ربك من ربك. إيه البعدها
1: وما الله بغافل
0: عما، إيه
1: أنا سيدي تنوين
0: قلوا مركب
1: مركب.
0: أيوة معناه قد التنوين تحت اللام، هاو نشوفوا فيه مع بعض
1: إظهار سيدي.
0: أي قد معناها يسموه مركب، بعد حرف من حروف الحلق هي
1: الإظهار
0: العين.
1: أي الإظهار،
0: الحكم هو الإظهار. شو نقولوا؟ بغافل عما، بغافل عما، أراه تبع معي، بغافل عما، لا عذر لك بعد اليوم. رد بالك، هذا موجه للسادة المستمعين والمستمعات، حطها في ذهنك، قولوا لي ثم عزيمة، هي معناها قولوا شعيرات القلب، لما تكون معنى حبك لله وإخلاص النية، رب يعطيك أجر الدنيا وأجر الآخر. بارك الله فيك. أي سي عمار ثماش حكم آخر، عما
1: عما
0: ذكرني به، الميم مشدد
1: مشدد
0: حكم أشنية إظهار
1: إظهار
0: الغنة فيها من قول المجدري، وهذه الغنة من ميم وميم إذا ما شدد. بارك الله فيك، ما قصرتش اليوم، أحسنت. أي اللي بعده يتفضل، الآية اللي بعدها.
2: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام.
0: ما قولوش وجهك، وجهك وجهك وجهك وجهك من غير تمطيط، اي واصل. وحيث
2: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة،
0: فولوا وجوهكم،
2: وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة، لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم.
0: لازم تقف ثم بس بعد زميلك.
2: إلا الذين ظلموا منهم.
0: أعطيني تراها الأوجه متاع الحكام لأن الآية طويلة شو.
3: ومن حيث عن سيدي الإظهار في النون
0: ما شاء الله،
3: على خطر على خطر من بعد حرف من حروف الإظهار.
0: أيوة
3: الحلق،
0: وتقرأ هكذا،
3: وتقرأ
0: ومن
3: هكذا.
0: حيث قل لهم وتقرأ هكذا، ومن حيث
3: وتقرأ هكذا، ومن حيث إظهار
0: ما
3: عن الحكم جاء
0: الجيم.
3: الجيم في القلقلة قطب جد،
0: تقرأ هكذا
3: خرجت
0: شوية تعطيش فيه
3: خرجت
0: بعدها أي كذلك
3: وجهك كذلك تقرأ هكذا
0: جيم قلقل تقرأ هكذا
3: وجهك
0: نعم نقرأها كمن هكا كما يقال أي
3: كذلك شطر
0: هكذا ما عرفتهاش
3: كذلك شطر
0: أي
3: شطر من حرف من حروف القلقلة الخمس.
0: أي أحسنت.
3: شطر
0: شطر شطر
3: شطر
0: شطر لا
3: شطر
0: يقرأ هكذا شطر
3: شطر
0: شطر
3: شطر المسجد الحرام
0: المسجد
3: الحرام
0: الحاء
3: الحاء
0: أي اللي بعده
3: ومن حيث وحيث ما كنتم عن غنة.
0: أي شنو الغنة؟
3: إخفاء بغنة.
0: قل لي إخفاء بغنة.
3: إخفاء بغنة.
0: النون في لفظ كنتم وكذلك بعدها التاء من لفظ كنتم.
3: كنتم إخفاء بغنة في النون. مع
0: النون عند التاء. النون عند التاء حكمها الإخفاء مع الغنة. أي طرحتيني اللفظ التاء أي شكون يجاوب ترى؟
4: تقن.
0: التاء من تقن أحسن. أي إيش يقولوا سيدي؟
3: كنتم.
0: إيش يقولوا؟ كنتم كنتم تقرأ هكذا كنتم كنتم أحسن
3: كنتم
0: كنتم
3: كنتم
0: أي كنتم كنتم
3: هذا
0: مش كن كنتم
3: كنتم
0: وحيثما كنتم أي بعدها
3: عن الميم فيها الإظهار كنتم من قوله تعالى كنتم
0: أحسنت الميم خذينا حكمها حكمها الإظهار ما ميم ساكنة قداش عندها من حكم ثلاث الميم في مثيلتها
3: إدغام
0: بغنة مثل لهم ما يشاءون والميم عند الباء حكمها شنية
3: الإخفاء مع الغنة, مع الغنة.
0: هذه لا, هو لا بعدها ميم في مثيلتها ولا بعدها باء ما لا حكمها تبقى شنية الإظهار عند باقي حروف الهجاء كما قال مجدري وأظهرنها عند باقي الأحرف واحذر لدى واو وفاء تختفي وذلك لقرب مخرجهما
3: شطر شطره
0: أي أحسن
3: عن قلق
0: القلق لو تقدمت مثيلته
3: لئلا يكون للناس غنة مشددة
0: أحسن
3: النون المشددة فيها غنة
0: أي نعم
3: عليكم
0: كذلك الميم حكمها الإظهار
3: حكمها الإظهار
0: تقدمت
3: إلا الذين ظلموا منهم
0: هاو نشوفوا التاء حجة التاء فوق منها التنوين التنوين هو ضمتان مركبتان معناها واحدة فوق من واحدة قد بعدها نشوفوا اللي بعدها شنو هي الهمزة وعرفناها الهمزة من حروف الحلق وابن جزري قال فعند حرف الحلق أظهر وهي تقرأ هكذا حجة إلا الذين حجة إلا الذين
3: ظلموا منهم
0: ظلموا منهم
3: عن الحكم الأول هو في النون الإظهار خطر بعد
0: النون عند الهاء
3: النون عند الهاء
0: من لفظ منهم
3: حكمه الإظهار لأن بعد حرف من حروف الإظهار
0: تقرأ هكذا منهم
3: منهم
0: تقرأ
3: منهم كذلك في نفس الكلمة الميم الإظهار
0: أحسن
3: حكمها الإظهار
0: الميم منهم
3: تقرأ هكذا منهم
0: فلا بما بعدها
3: منهم فلا تخشوهم كذلك الميم تخشوهم
0: الميم حكمها الإظهار
3: حكمها الإظهار
0: تخشوهم وخشوني
3: نحن
0: نظهرهم من غير غنة أي ولأتم الميم شو حكمها
3: الغنة
0: إظهار الغنة فيها
3: إظهار الغنة
0: عليكم
3: حكمها الإظهار
0: ولعلكم
3: تهتدون كذلك الإظهار
0: ما شاء الله أعطف بعجالة إلا الذين ظلموا منهم

0: ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: ويزكيكم، لابد نبين الإظهار في الميم، وكذلك ما لم تبلغش لها، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. بعدها
0: فاذكروني أذكركم واشكروا.
1: أعدها. ويعلمكم
0: ويعلمكم ما لم
1: عارف كيفاش؟ كأن زدت فيها المدى الطبيعي. شوف التلاوة، اسمعني جيدا، اسمع التلاوة. ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، تلقاها فرد ميزان.
0: ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون.
1: أحسنت. به الميم من فيكم، من لفظي فيكم، شو حكمها؟ حكمها الإظهار. نعم، النون عند الكاف من لفظي، عفوا، التنوين من لفظي رسولا عند ميم منكم، شو حكمها؟
0: إدغام.
1: إدغام
0: بغنة.
1: أحسن، إدغام بغنة، وإدغام بغنة فيهم، بارك الله فيك. النون عند الكاف شنو حكمها؟
0: إظهار.
1: لا،
0: إظهار.
1: النون كذا الإخفال هذا باقي، تو النون ساكنة بعدها كاف، لا هي من حروف الحلق ولا هي من حروف الإدغام الست ولا هي حرف الباء، معناها بقات إلا الإخفاء بغنة. قول من جزري كذا الإخفال هذا باقي الحروف أخذ، والكاف من كم؟ بارك الله فيك، إلى آخر ما جاء في هذا السياق الطاهر الكريم. ما دايما عودنا السادة المستمعين والمستمعات، هو الإنسان فيه للإطمئنان، نجيب الحديث ونشوف مع بعضنا تقريب للأذهان. شوف الحديث متاع اليوم عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس. قالوا: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. رواه النسائي وابن ماجة والحاكم كلهم عن ابن مهدي. حدثنا عبد الرحمن بن بديل عن أبيه عن أنس، وقال الحاكم إلى آخر ما جاء في هذا السياق. ما لا أش نقوله نحن باش هذه نفهمها العظيم سبحانه وتعالى. إيش قال رسول صلى الله عليه وسلم؟ قال: إن لله أهلينا. شكون هذوما أهل الله؟ هل أهلين شكون من الناس؟ قالوا: هم من هم يا رسول الله؟ الصحابة قالوا له: يا رسول الله شكون هم عظم؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. قال: أولئك أهل الله. شوف حتى ابن الجزري الشاطبي عفوا قال: أولئك هم أهل الله والصفوة الملا، أولو البر والإحسان والصبر والتقى، حلاهم بها جاء القرآن مفصلة على قراءة المكي. ملا مع بعضنا ردوا بالنا، كل واحد عنده القرآن أراه هو من أهل الله، ورد بالي شوف روحه في المرايا في المرآة، ما دام هو من أهل الله يحافظ دائما على نظافته، بمعنى أن يكون الاستقامة التامة. ما لا إن شاء الله نأخذها الحديث هذا، كل واحد يقرأ القرآن أراه من أهل الله. علينا جميعا أن نشد بالنواجد على قراءة كتاب الله، ونسأل الله أن يعيننا على ذلك. ما لا ننتقل الآن بعد ما أخذنا في الأسابيع، أي بمعنى ذلك في الحصص الماضية، لفظ الحمد، معناها في الحقيقة أخذنا فيه شيئا ما، لكن ننتقل إلى أوجه الخطأ التي تقع في صورة الفاتحة. لكن باش نلخصوا نحن، باش خرجنا هنا، هي النتيجة اللي خرجنا فيها من لفظ الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نحن قلنا بسم الله الرحمن الرحيم لما نفعل، والحمد لله لما فعل لنا. ما نقول كل ما واحد منا يجي باش يمد حتى إيده للكاس باش يشرب يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقوم يقول بسم الله الرحمن الرحيم. ها ردبان. وإذا كان الإنسان أكل طعاما شهيا طيبا يقول الحمد لله، معناها لما سخر لي هذه الأشياء التي تشوف. لو قال تعالى وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ما لن ننتقل إلى لفظ الحمد حتى نصح التلاوة إن شاء الله من قوله تعالى الحمد من سورة الفاتحة. يقع الخطأ في سورة الفاتحة من أوجه، هو أولا في الهمزة، الحمد عند الابتداء، وكما نعلم أن همزة الوصل تثبت في الابتداء وتسقط في الدرج في وسط الكلام، وأوتي بها للتوصل بالنطق بالساكن. أنا سادة المستمعين والمستمعات يحاولوا يتبعونا أو باش نحفظوكم، نحن بعد غياب طويل تقريبا 4 ولا 5 ولا 6 حصص كنا ورينا الحمد قدر الإمكان، تو باش نرجعوا باش نقرأوا الفاتحة صحيحة. الحمد تم اللي يقول الله أكبر الحمد لله يأكل الهمزة، واللي يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد. يا أخي همزة الوصل في الابتداء مثلها مثل همزة القطع تماما. إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم وقفت، عليك أن تقول الحمد هذا هو الصواب، أو تقول الله أكبر وتقف تقول الحمد، ما لا نقول عند الابتداء الحمد بتحقيق الهمزة وترقيقها. ويقع الخطأ في اللام من أوجه هي قلقلته، شقوله ألا حمد ألا، هذا خطأ يا سيدي. الصواب هو الحمد، ماكماش تسألني قل لك اللام هوش من حروف الحلق القلق، لا هو من حروف قطب جدن، لا قل لي ما هوش منهم، ما نقول لك ما تقلقلوش. الصواب هو الحمد. ويقع الخطأ في الحاء من أوجه جنوح الفتحة نحو الكسرة، الحمد لله أو المبالغة في تفخيمه قل الحمد، هذا خطأ. الصواب هو حاء الحمد. ويقع الخطأ في الميم من أوجه قلقلة الميم، يقولون الحمد، هذا خطأ. الصواب هو الحمد. ويقع الخطأ أيضا في الدال من أوجه تمطيطه مده، هذه عند البعض هذه الرد بأن منها، شقوله قول الله أكبر الحمد لله، إيش من حمد يا سيدي، الدال ما هواش بعد واو، لا مد فيه، ما عندوش مد. الصواب هو الحمد، الحمد من غير مد. ما لا السادة المستمعين والمستمعات على كل حال ما تقولوش هو نزل كذا، ما هو الراعو أكل الراجل الكبير هو أبونا وأمنا الكبيرة، باش قدر الإمكان أي اسمعي معانا كيفاش نقوله نحن، لأن غياب الحقيقة نحن، أما رانا مشينا للدلالة حتى الإنسان يستشعر لما يقول الحمد يستقر في وجدانه انفعالات، يعني انتباه تام، يتفكر النعم اللي هو أعطاها هالو ربي سبحانه وتعالى. ملا كل شيء تبدأ فيه تقول بسم الله الرحمن الرحيم، وكل شيء معناها لما فعل لك لما أكلت الطعام واستمتعت به، أي معناها في الحلق ونجم تستطعم، معنى شوفك الحكمة اللي يعطيها لك رب يقول الحمد لله على ذلك. ما للسادة المستمعين يعاودوا معانا الكبار خاصة ومن هو على شاكلتهم، الحمد الحمد، من دلين تقول لي أنا غلطت فيها، الحمد الحمد، أقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد الحمد لله رب العالمين. ما لليوم هنخذينا الحمد، وإن شاء الله في الحصة القادمة نأخذ لفظ الجلالة، وإلى أن نلتقي في حصة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد نبدأ على بركة الله تعالى في أول حصة لتحفيظ القرآن الكريم وتجويده وترتيله برواية قالون عن نافع، وهذه بشارة طيبة إن شاء الله وبشارة أخرى إن شاء الله نزودها لإخواني المستمعين والمستمعات إن شاء الله بعد مدة يكون يأتي واحد منهم عبر الهاتف يقول أنا حفظ من ثمرة إذاعة الزيتونة، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم إن شاء الله.
2: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، نسيم يعطر الروح ويزكيها.

0: وأعلام،
1: تجارب وعبر من الواقع.
2: هي حياة اختبار.
3: إنسان ما يفتدش قولوا بربي شنية حياته، مش متمتع شنية حياته. قول لهم اللي يبدأ عايش في هذا تخيلش تم لذة خارج هذا.
0: ترقى بالإنسان وتفتح على البساطة.
2: لذلك لما يتشبه الإنسان بأطهر ما خلق الله سبحانه وتعالى وهم الملائكة، في هذا الساعة سمو للنفس وغذاء للروح. تعلموا الاستقامة.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
0: من القلب
4: من القلب
0: إلى القلب.

فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وإدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك

صدق الله العظيم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

فَذَّكِّرْ قُمْ فَأَنذِرْ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ وَلَا تَمْنُنْ تَسْتَكْثِرْ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا

0: صعيدا.
1: سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبسر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19

وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. كل نفس بما كسبت رهينةٌ

0: وأهل التقوى وأهل المغفرة.
1: صدق الله العظيم.
2: مستمعين الكرام، ننقل إليكم صلاة العشاء.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
4: استوى واعتدل ويرحمنا ويرحمكم الله. الله أكبر.

0: أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله لمن حمده.
1: لك الحمد.
0: الله أكبر.

أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: سمع الله من حمده.
1: ولك الحمد.
0: الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله أكبر.

0: كباب. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.
1: الله أكبر.
0: الله
1: أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم.
1: السلام عليكم.
2: سيداتي وسادتي، نقلنا إليكم عبر إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم صلاة العشاء. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب.
3: أذكار ما بعد الصلاة. عن ثوبان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. رواه مسلم. ثم يقول سبحان الله 33، والحمد لله 33، والله أكبر 33، ثم يقول مرة واحدة:
4: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
3: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.
4: لا حمد.

0: جد.
1: ثم يقول مرة واحدة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم يقرأ مرة واحدة آية الكرسي:

0: ثم يقرأ مرة واحدة سورة الإخلاص.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.
0: ثم يقرأ مرة واحدة المعوذتين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب.

0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أقف بالعمل لساعات طويلة فإن جسدي يتحمل، وحينما أصلي أقرأ بقصار السور لتنتهي الصلاة، مع أن جسدي قادر على أن أقف وأصلي لكن قلبي ليس بقادر.
1: إسلامنا دين السلام.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. كم من مرة سهرت على أتفه الأمور، إذن يمكنني أن أقوم الليل، ولكن قلبي لا يستطيع لأنه نام من إرهاق السهر. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحرص أن يستيقظ أبنائي للمدرسة مبكرا طوال سنين مسيرتهم الدراسية، وأفشل بأن أوقظهم لصلاة الفجر، بل وأفشل في إيقاظ نفسي، فإن مشكلتي ليست أنني لا أستطيع الاستيقاظ مبكرا، بل إن قلبي لا يستطيع أن يصحو لله، ولكنه يصحو للحياة.
1: إننا أحرار أكيد، إن عباد العبيد.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أحفظ دروسي جيدا وأذهب للامتحان لأنجح به، أنسى بأني في طريقي للامتحان قد أموت لأمتحن بمادة أخرى قصرت بها طوال حياتي، وقد ولدت لأجلها وهي طاعة الله.
2: حسبي ربي جل الله، الله الله.
0: الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. حينما أجد وقتا لأستحم وآكل وأعمل وأدرس وأتحدث وأضحك، فإن العلة ليست بأني لا أجد وقتا للطاعات، ولكن قلبي لا يملك وقتا للتفكير بالطاعات. الخلل ليس بجسدي ولكنه بقلبي. المشكلة بالنهاية ليست أننا لا نستطيع، فنحن مكلفون بما نستطيع، لكن قلوبنا لا تستطيع، فالتعلق بالحياة قد أفسده.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وتلك حجة

0: صدق الله العظيم.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. متفق عليه. يحذيك يعطيك.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. ومعناه أن الناس يقصدون في العادة من المرأة هذه الخصال الأربع، فاحرص أنت على ذات الدين واظفر بها واحرص على صحبتها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت: وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك. رواه البخاري. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. رواه أبو داود والترمذي بإسناد لا بأس به.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الرجل على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح، وقال الترمذي: حديث حسن. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المرء مع من أحب. متفق عليه. وفي رواية قال: قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. قال: المرء مع من أحب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم.

0: فقه الحياة، أسئلة من صميم حياتنا اليومية، نبحث لها عن جواب لتصحح لنا المسير في دار الدنيا. فقه الحياة، فتاوى على المباشر مع هيثم الإمام وفضيلة الشيخ الدكتور زهير الجندلي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل كتابه المبين على رسوله الصادق الأمين، فشرح به صدور عباده المتقين، ونور به بصائر أوليائه العارفين، فاستنبطوا منه الأحكام، وميزوا به الحلال من الحرام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبده ورسوله، القائل فيما صح عنه: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حصة جديدة من برنامجكم فقه الحياة، لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردنا على الرقم 71-136-000. أعيد ذكر الرقم 71-136-000. حصة اليوم الاثنين 19 من شهر صفر ل48 و400 وألف من هجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، الموافق للثالث من شهر أوت ل26 و2000 ميلادية. يرافقني في هذه الحصة ومن وراء الأجهزة التقنية الأخت لطيفة الفرشيشي. مرحبا بك لطيفة. في التنسيق لح أحمد، أحمد الطبابي. مرحبا يا سيد أحمد. أو كشهر، مش أقل من شهر، أقل 3 أسابيع ما يسالش باهي، كنت وحشوك شوي. وكذلك أيضا قبل أن أرحب بمن سيجيب على أسئلتكم، معنا مجموعة ما شاء الله، استوديو اليوم عامر بطلة الشيخ مختار براهمي وابن زكريا، ما شاء الله ربي يحفظكم. مرحبا بكم سيدي، أختنا مليكة، فؤاد، ما شاء الله. ويتولى الإجابة طبعا على أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور سيدي زهير الجندوبي حفظه الله وأبقاه. شيخنا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، نفع الله بكم. عندي أمين. إجابة على سؤال تردد كثيرا، هو متردد من قديم، نعم، ولكن سيد. في هذه الأيام صار لغة كثير من المشتغلين بالحديث مدعي الفقه. كي من حاز علم الحديث وحفظ من الأحاديث كذا وكذا واطلع على صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن له أن يفتي، فهو فقيه. هذه المعلومة من أشد المعلومات هدما للدين.
1: صحيح، زلنا كي كنا نحكيه فيها في الكواليس، وحفظ الحديث ليس معناه، نعم، أنك تكون فقيها. نعم،
2: شروط الاجتهاد وشروط الفتوى. أولا، لابد من علمه باللغة العربية التي نزل بها القرآن كما فهمها الصحابة. هم يدعون أن يفهموا بفهم السلف الصالح. السلف الصالح كان يفهمون باللغة العربية التي يتقنونها سليقة، فمن لا يتقن اللغة العربية فليس له أن يجتهد ولا أن يحرك آلية الاجتهاد. هذه الأولى، أن يكون عالما بالقرآن قبل أن يكون عالما بالسنة.
1: نعم،
2: يعني ترتيب الأصول لابد.
1: صحيح،
2: هذا معلوم، القرآن هو الأساس. ثم يتعلم أيضا الأحاديث، وهي ثالث الأثافي، وليس كي نقول أثافي يعني فماش غيرها. نعم، الحقيقة لا، يحيط بهذه الثلاثة، يحيط بها علم أصول الفقه. نعم، الذي بدونه لن يستطيع أحد أن يفهم كلام الله ولا سنة رسول الله
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
2: وسأعطيكم الأمثلة من المحدثين الكبار.
1: نعم،
2: الذين كانوا متمذهبين بمذاهب المسلمين الأربعة التي اتفق المسلمون عليها.
1: نعم،
2: نبدأ سيدي. ابن عبد البر المالكي،
1: المالكي الحافظ،
2: ابن عبد البر الحافظ، نعم، حافظ الأندلس.
1: نعم،
2: قبله هو شيخ البخاري، شيوخ البخاري من تلاميذ مالك،
1: اسمه عبد الله ابن وهب، ابن وهب، والقعنبي،
2: والقعنبي، والقاضي إسماعيل،
1: والقاضي إسماعيل. نعم نعم،
2: هؤلاء كلهم متمذهبون بمذهب مالك، وكل،
1: نعم،
2: واحد منهم بلغ الاجتهاد في مذهبه.
1: نعم،
2: ويستطيع أن يكون مجتهدا مستقلا، ولكن بماذا سيستقل وقد سبقه إمامه في تقعيد القواعد؟
1: صحيح،
2: نخرج من مذهب مالك سيدي باش ما نقولوش متعصبين المذهب مالك.
1: حافظ درقطني مثلا،
2: هات نبداو سيدي في المذهب الشافعي.
1: نعم،
2: الإمام النووي وما أدراك، والإمام ابن حجر العسقلاني وما أدراك. قالوا المذهب الحنفي مذهب الحنفي ضعيف الحديث. اسمع سي قالك أبو حنيفة ضعيف الحديث.
1: كبار المحدثين متبذهبون
2: بالمذهب. الثورة سيدي يحيى بن معين.
1: نعم
2: يحيى بن معين حنفي.
1: هذا الذي قال خليني أقول نعم. فقط معلومة للمستمعين. قال أحفظ ألف ألف حديث.
2: نعم
1: نعم. قلت لي شنو مذهب سيدي؟
2: هذا يا حنفي.
1: أيوة
2: نعم. نعم. وكيع بن الجراح سيدي.
1: أيوة. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فدلني إلى ترك المعاصي وقال العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي.
2: وكيع بن الجراح ليس حنفي فقط, متعصب لمذهب بحنيفة وهو رأس في الحديث. ولذلك واحد من الجهال قال أخطأ أبو حنيفة. قال كيف يخطئ أبو حنيفة؟ كيف يخطئ أبو حنيفة وتحته
1: أبو يوسف
2: محمد بن الحسن الشيباني وهو راوي محدث راوي الموطأ. تقول لي يخطئ أبو حنيفة؟ المذهب متاعه الفقه متاعه فقه جماعي, موش فقه فردي, فقه جماعي. يعني وقت اللي يطرح هو المسألة يطرحه على جميع تلاميذه ويستمع إليهم وكان يحسن الاستماع ثم يقر عليهم واحدا واحدا.
1: نعم.
2: سلموا له بالإمامة وهم رؤوس الحديث. واحنا اليوم يحفظوا زي حديث واربع وبرا سيدي يحفظ حتى البخاري, وانا ما نصور كان واحد منهم حافظ البخاري بل كان من علماء تونس من يحفظ البخاري كما سيدي احمد بالخوجة رحمه الله تعالى يحفظ البخاري وهو حنفي. وهو حنفي وبعد قلت لا حنفي ضعاف الحديث ما هذا
1: نعم.
2: طيب اللي تصدروا اليوم المشهد ويقول لك احنا من اهل السنة ونفهم السنة بفهم السلف الصالح, هل تفهم السنة بعيدا عن القرآن؟
1: أبدا.
2: ابن القيم نفسه شيخ الإسلام ابن القيم, ما يحبون شيخ الإسلام يا سيدي شيخ الإسلام ابن القيم بنى كتابه بأربع مجلدات
1: على حديث
2: علم الموقعين على حديث معاذ. بماذا تقضي يا معاذ؟ قالوا أقضي بكتاب الله. فإن لم تجد
1: قال
2: سنة رسول, فإن لم تجد قالوا أجتهد رأي ولا قالوا. يعني قبل ما تتكلم في قال رسول الله انظر في ماذا قال رب العزة سبحانه وتعالى, لأن السنة لا يمكن أن تخرج عن كلام الله.
1: صحيح.
2: فإذا وجد, وهذا أمر يكاد يكون بعيد, فإذا وجد حديث يعارض القرآن فالكر على الحديث لا على القرآن.
1: نعم.
2: لأن لا نضرب أصلا بفرع وإنما يستقيم الفرع مع الأصل. فنقول لإخوتنا اربعوا على أنفسكم بشوي بالسياسة. مش ممكن باش إنسان يقود سيارة وهو ما عندوش رخصة السياقة.
1: نعم.
2: هذه سيارة عادية اللي حتى لقدر يعمل الحادث مش يموت مثلا ولا باش يمرض. لكن أنك تدخل روحك في آليات الاجتهاد وتقود هذه العملية وليس لي الأدوات التي أحرك بها هذه العملية.
1: نعم.
2: ثم بعد ذلك بماذا سآتي؟ سآتي بمنهج خاطئ الذي يطبق الآن قصرا, وهو أن ما صح من الحديث يعمل به. نعم. وما ضعف من الحديث لا يعمل به, وهذه قاعدة باطلة.
1: صحيح.
2: الحديث مقبول يعمل به وإن كان ضعيفا مثل حديث معاذ الذي بنى عليه ابن القيم كتابا كاملا بأربع مجلدات.
1: هذا ضعيف. المذاهب الأربعة إذن.
2: نعم.
1: الطهور الحل موتته والطهور. نعم. وغيره من. نعم. الأحاديث شيخنا.
2: طيب. نعم. ويمكن أن يكون الحديث حديثا صحيحا وليس عليه العمل. ليس عليه العمل.
1: قالها الإمام الدرقطني وغيره.
2: اللي شهر القول هذا كثيرا هو الترمذي.
1: الإمام الترمذي.
2: الترمذي. نعم. دائما يعلق في الأحل الأحاديث, هذا عليه العمل, هذا ليس عليه العمل, هذا عليه العمل, هذا ليس عليه العمل. حتى لين قال ابن وهب قال لولا مالك والثوري لضللت.
1: نعم.
2: ليش؟ لأنهم يقولوا له اعمل بهذا ولا تعمل بهذا, لأن الحديث مظلة. مظلة تشكون؟ مظلة غير الفقيه. لأن الفقيه عندما يعرض عليه الحديث يقبل أو يرد, وليس ذلك بدعا, بل سيدة عائشة وسيدنا عمر.
1: صحيح.
2: سابقوا الناس في ذلك.
1: سيدنا عمر ترك حديث الإمرأة. نعم.
2: رده, وكذلك عائشة ردت نفس الحديث.
1: حديث سيدنا أبو هريرة
2: لا هو نفسه هذا الحديث.
1: حديث. نعم.
2: حديث فاطمة بنت قيس في النفقة في الطلاق رده عمر على صاحبته, وردته عائشة في العدة على صاحبته, وقالت ما ضرهم لو أنهم لم يحدثوا بهذا الحديث. ليش؟ لأنه رأته خاص بها.
1: نعم.
2: وليس عاما للمسلمين. فنقول له خيرنا الكل اتقوا الله في أنفسكم قبل كل شيء، فإن الخطأ في الفتوى ليس كالخطأ في قيادة سيارة. إذا كان قيادة سيارة إذا كان إنسان يقودها من غير رخص سياقة ويعمل حادث يعمل كارثة،
1: صحيح،
2: وساعات برخصته ولكن ما ينطمس الخبرة ويعمل كارثة. لكن قيادة عملية الاجتهاد هذه تأتي بفتن لأنها قد تستحل دماء.
1: نعم.
2: وأنا رأيت للأسف الشديد طالب من الزيتونة وأخذ إلى بؤر الفتن فنصب هنالك قاضيا للدماء. تصور أنت، تصور عندك شهادة متاع 3 سنين في كلية الشريعة، كيقول شيخنا حمد سعيد رفع الأمية في الدين، هكذا تعبيره، رفع الأمية في الدين،
1: هو لم يشذ المعلومة من الدين بالضرورة،
2: يصبح قاضيا للدماء. سبحان الله العظيم. فلا نتعجل، ومن أراد هذا الباب ونكتة.
1: نعم سيدي،
2: نخدم بها كلامي في المسألة هذه. وقعت معايا، أنا عمري 18 عام وأنا ندرس وفرحان والجامعة معبي ولساني طويل وما شاء الله عليا. مشيت نعم في درس في الجامعة الكبير الفرع الزيتوني في مزلتني وقتها الإمام متاعه شيخنا سيدي محسن بو عزيز
1: رحمه الله
2: تعالى، فضله علي لا أنساه. عملت الدرس متاعي، روحت أنا في الطريق ويعرضني شيخ محسن نفسه، نسمع فيه يعيط من بعيد، هازو هاي. مشيت له قال لي سمعت بك عملت درس اليوم في الجامعة الكبير. قلت له يعمل درس هكذا بصحة رقعة. قلت له يعمل درس يعش بيه. قال لي ولدي إذا حاشك بهذا المجال فتخصص. وأنا وقت نقرأ في الماتيكنيك قال لي تخصص، وخذيت كلامه وتخصصت وندمت على كل كلمة درستها سواء كان في الجامعة بتاع سيدي عبد السلام اللي هو أصغر ولا في الجامعة الكبير، لأني للأسف الشديد كنت أظن أني أمتلك ناصية العلم والحقيقة أني جاهل جهلا مركبا.
1: يا رب يحفظك على المقام.
2: فلابد نأخذ بكلام كبارنا.
1: نعم.
2: ونتخص، اللي حاش بيتخص يتخصص، وإلا فهو من أهلي قوله تعالى فاسألوا أهل الذكر
1: إن كنتم
2: لا تعلمون. مش عيب أنه ابن عقيل رأس اللغة وهو حنبلي، مش عيب.
1: نعم.
2: موش عيب أنه ابن حجر رأس الحديث وهو شافعي.
1: نعم.
2: ما ولم يجد في ذلك غضاضة أنه يكون حافظ المغرب ابن عبد البر يكون مالكي
1: وسيد الإمام المازري.
2: نعم.
1: عالم عصره.
2: نعم.
1: وابن عرفة.
2: نعم.
1: عالم الدنيا، مش عصره، فعالم الدنيا وهو مالكي وغيره.
2: شيخ الإسلام ابن عرفة،
1: أنا قلت عالم الدنيا.
2: إمام الدنيا بلا ثنية.
1: عالم الدنيا.
2: نعم.
1: وهو مالكي.
2: نعم.
1: وفي العصر الحديث سيدي الأستاذ العالم المفسر النحرير محمد الطاهر بن عاشور.
2: نعم.
1: وهو مالكي
2: وقرنه الشيخ محمد العزيز الشعيد.
1: نعم. رحمه الله.
2: رحمه الله تعالى.
1: ورحم الله جميع مشايخنا وعلمائنا.
2: وسامحونا شبابنا وإخوتنا، رانا نتكلموا على الكلام هذا رانا حبا فيهم.
1: نعم.
2: وبالعكس أيضا بما نرى من عودة شبابنا إلى المساجد، ونود أن نراو الأئمة شباب ونراو العلماء شباب ونراو الدكاترة شباب، وبودنا احنا هالمسامر هذو من ربنا مسمينا
1: مسامر
2: المسرده نبعدوا ونتفرجوا ونشوفوا النتائج نتاع اولادنا. نفرحوا برشا وقت اللي نشوفوا اولادنا. انا كي نشوف فراس مثال.
1: نعم. بنساسي
2: هو ما شاء الله علم
1: في الخارج.
2: نعم. في كل مكان ما شاء الله
1: عليه.
2: نفرح ليش؟ لان نشوف ثمره هالكليه اللي قاعده تنتج انتاج حقيقي. لكن انه انسان يخرج لي باراء شاذه ويقول لي أنا العالم الزيتوني، نحط له ألف نقطة ثام على كلمة الزيتوني. مش نعرف زيتوني أندرا يكون على زيتون الباروني ولا زيتون الشعيبي ولا زيتون
1: شمالي. رب يحفظك إن شاء الله يا شيخ. بارك الله فيكم. 71-136-000 أحبة الكرام، فاصل ثم نواصل فلا تذهبوا بعيداً.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، زيتونة للقرآن الكريم، قرآن يتلى من مشارق الأرض ومغاربها.
1: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى.
0: مزامير زيتونية،
2: الصلاة والسلام عليك.
0: أصوات تونسية.
3: يا ربنا يا من بعثت محمدا.
0: آيات بينات تصاحبكم آناء الليل وأطراف النهار.
4: بسم الله.

0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: من القلب لكل قلوب السادة والسيدات المستمعين والمستمعات أينما يصلكم صوت أثير إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. أنتم في الاستماع لبرنامج فقه الحياة لنجيب على استفساراتكم وتساؤلاتكم الفقهية التي تردون على الرقم 71-136-000. وفي الفاصل كنتم في الاستماع لآية بينات تلاها على مسامعكم فضيلة الشيخ المقرى الدكتور سيدي عبد الرحمن الحفيان رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله جميع علمائنا. ومن مر بهذه الإذاعة الغراء المباركة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا غدا على سر متقابلين في جناته جنات النعيم، اللهم آمين يا رب العالمين. ومعنا اتصال هاتفي جاهز نستقبله ونقول السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: مرحبا يا سيدي، أهلا وسهلا.
2: ربي
1: يثيبك، الله يحفظك، ربي يطعمك إن شاء الله.
2: وأنسكب سيدي الدكتور، الله يجعل أختكم
1: دكتور الشيخ زهير،
2: ربي يحفظك من الجنة وشلف الشفاعة سيدنا
1: يا رب. الله ولا يصحب وسلم، آمين. سيدي الله ذكرني بالاسم سيدي.
2: حمد اليوسي من صفاقس.
1: حمد من صفاقس، مرحبا سيدي وبأهلنا في صفاقس، تفضل سيدي. ايوه
2: سالت البشير وش اللي اسمها قص عليه الضوء،
1: ما سمعتش الجواب.
2: ما سمعتش قص عليه الضوء، انا ما نسمعش في التليفون وكل واحد.
1: طيب في هذه الحاله لا اشكال انك تعاود تسالنا سيدي.
2: وني مشغول كبير شويه في السن،
1: ربي يحفظك. 80 سنه شباب، 80 سنه
2: نعم
1: شباب، 83 سنه ايش هو؟ لا بأس ما شاء الله، ربي يحفظك.
2: أنا سيدي نصلي في صلاة الفجر.
1: أيوة.
2: ونصلي في صلاتين، ثم الشيخ متاع الجامعة خلي لا أصلي صلاة واحدة وبعد الصلاة صلاة واحدة، وأنا نصلي ساعات نصلي بعد نصلي الصبح. نصلي صبحين، وساعة ساعة في بعد نصلي الضحى، بعد نصلي الضحى نصلي ظهر. وكذا ظهر نصلي ظهر الواحد نصلي ظهر، معناها لو كان نصلي وقتين.
1: أتوا يفسر لك الشيخ كيفاش الوقتين يتصلى، خاطر هي ماهيش صبح مع صبحين. توا الشيخ زهير يقول لك كيفاش الترتيب. سمعتني بابا الغالية،
2: اسمع، ما هو نصلي ساعة ساعة نقوم قبل الذين في النهار.
1: لا تصلي وقت ما تحب سيدي الغالي، اما الترتيب تو يحكي لك عليه الشيخ زهير ان شاء الله.
2: مش نقول لك اني ما
1: باهي
2: اسمع.
1: نعم
2: يرحم الوالد،
1: امين يا رب اجمعين، ربي يحفظك.
2: تواني يا سيدي من حج خلقت عم يزاج من حج، وانا نعرف الشيخ الله تاع السلام مع كبير نتاعنا، ونعرف الشيخ اللي انت جاي مهمش مربين معنا الحين.
1: نعم.
2: والحج في وجهي يجيني واحد يقول لي انت ماكش سنة الرسول وماكش مربي حجك وما تنورش، ويجي واحد
1: ايش يهمك يا سيدي الغالي انت. احنا اللي يقول لك انت ماكش على السنة مباشرة بهكذا شكل، هذا لم يتخلق بخلق النبي صلى الله عليه وسلم، كلامه هو ليس على السنة.
2: ويجي فيك زي ما أقول لك عم يجيك هكو عم يجي عندك فيها خليه نصلي بالنار وصلاتك غالطة وصلاتك واحد يحب يهربنا
1: ما خليهم يديك ميسالش هابطين، وصلاتك بحول الله صحيحة، واللي جاء قال لك ليس بأعلم من ابن القاسم ولا أئمة المذهب.
2: فرحك ويرزع عليك والديك
1: ربي يحفظك يا حاج. تهنى تهنى
2: صغارك. اسمع،
1: نعم سيدي الغالي.
2: ثم واحد عنده بنت اختها رجلها معاه وعندها تويمة وعندها سوردات جمل فيهم، قال ساعات نحب نعمل عمرة وعندها بقينا عنده شوي فايز يمكن 300 ألف ولا هذا. قال لي بربي يسلي بنت اختي عندها وليد مش يدخل للمكتب مش نعطيه من غير رجل.
1: يعني اختك باش تعطي البنت اختها؟
2: بنت اختها عندها رجلها اذا مكسوس ومعاف وعندها تويمه معناها وزوليه.
1: هي اختك مش تعطي البنت اختها؟
2: هو الراجل مش تعطي البنت اختها.
1: هو مش تعطي. نعم
2: مش تعطي بنت. بقينا بنت اختي قلت لك زوليه مش دخل ولادها المدرسه، قال لك مش تعطي امها في المدرسه دخل ولادها المدرسه معناها من غير رجل مش تعطي امها في عادي من حد اخر يعطي امها. قال لك شوي فاز
1: يجاوبك الشيخ ان شاء الله
2: يرحم يفرحك. اسمع
1: نعم
2: اخوي ماذا بيك انا ساكن ماذا بيا نتكلم ديما اخوي راني متعلق بيك
1: وما
2: متعلق تعدي علي عندي رويدي صغير هكا
1: على 88 في صفاقس تضيع عليك شويه الحال
2: تضيع. نعم تضيع في الليل ساعه، تضيع في الليل ساعه، في النهار الصباح ساعه.
1: ان شاء الله نقول رغم انه احنا في صفاقس راسلناهم الديوان الوطني للرسال وقالوا لنا احنا
2: ساعدني ما أزبرني في الأحزاء ساعدني علي.
1: واضح إن شاء الله نكلمه.
2: عندك في القرآن معش نارة كنت نقرأ معش نارة تو نقرأ ياسين بين الفجر والصبح.
1: ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله
2: ونقرأ الواقع
1: ما شاء الله
2: ونقرأ الجمعة كان
1: ما شاء الله
2: وكنت نخدم مرتين بدو معش نشبه معش نخدم نتبعت معه برا ما عايش نخدم قبل كنت نخدم والشهر مرتين وثلاثة ما عنديش خدمة بقينا أول
1: نتبع في الإذاعة
2: أنا ونتبع الراديو وبرا ما عايش نعرف وطور تحت حشاك
1: ربي يحفظك
2: تخلعت في كتفي وفي ركبتي
1: ربي يشفيك
2: الصلاة صلي على جنبي نركي على ونزيد أركي على جنبي اليسر أخذ الجنب اليمين الكتف مخلوع والركبين والجنب معناه من يمش نقعد هكا نرقد على جنب
1: يسر
2: ونصلي على جنب يسر
1: ربي يشفيك
2: ونصلي كم في وقت برك من الدين تو بقيتك من حيث التحت تو كيف تحت صلي كان الوقت الحاضر وطمعت لي نولي نصلي
1: وقت واحد
2: وربي يقبل يا خوتي
1: حول الله
2: وانسك بصيرتك وينجحك
1: الله يبارك لك ربي يعزك
2: وان شاء الله تكونوا علامة في الدنيا وفي الآخرة وربي يعطيك من القبول ومحبة
1: يا رب صلى الله عليه وسلم
2: الشيخ مقتنع بأن تعرف قريت عام 59 وقريت عن مشايخ
1: ما شاء الله
2: قريت الفقه
1: ما شاء الله
2: وقريت عام 57 وقريت عن مشايخ الشيخ ستيال وقريت واحد بقينا الشيخ زهير قنعني
1: الحمد لله
2: والله الشيخ زهير كي يتكلم كلام أخذ أنا قراني وقراني على فريز وفريز
1: ما شاء الله ربي يحفظك
2: يجيني واحد مش الجامع يقول لي أعمل لك وأعمل لك وأعمل لك
1: لا نسمع المشايخ إن شاء الله
2: جابوا لنا يما خير عامين ثلاثة شكون معلمة وجابوها من برا ومربي لحد يقول أنت ما عندك شنور أنت يوم القيامة
1: لا بأس بحول الله تسمع
2: يوم القيامة الناس تطلع نور في وجوهها
1: إن شاء الله إن شاء الله
2: وانت الرسول كيف يقول لك
1: صلى الله عليه وصحبه وسلم
2: وانت وجهك محجم وجهك هكا حبيت نسل
1: يا ساش به إن شاء الله بحول الله
2: يرحم الوالد
1: ربي يحفظك إن شاء الله بارك الله فيك
2: ربي يعليك على من يعدي
1: أجمعين يا سيدي بارك الله فيك ربي يحفظك يا باب الغالي
2: يرحم لك الوالدين
1: يا ربي يثيبك
2: وجهك كان محيي ربي إن شاء الله يجمع عليك في الدنيا وفي
1: آمين آمين آمين
2: الله يرحمهم
1: آمين الله يحفظك يا باب الغالي
2: وينجح لك صغيراتك إن شاء الله
1: ربي يعز
2: كيف وكان خير منك
1: خير مني إن شاء الله خير منا خير منا
2: إن شاء الله يرحم
1: والديك أجمعين
2: يرحم الوالد بارك
1: يا رب رب يحفظك بابا الغالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيدي أستسمحكم في اتصال آخر قولوا السلام عليكم
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته سيدي مرحبا حيا
3: لك سيدي عيثم تحيا سيدي الشيخ
1: يا رب يحفظك ورب يثيبك سيدي الغالي ذكرني بالاسم
3: أنا مر من مدنين تحديدا من
1: سي عمر من مدنين مرحبا يا سيدي الغالي وأهلنا في مدنين تفضل سيدي
3: بارك الله فيك عندي سؤال على الميراث
1: في الميراث
3: اي في الميراث
1: تفضل ايه
3: عندي باب الله يرحمه توفى وخلى
1: الله يرحمه
3: الله يرحمه يشرح اخوتي ما حبوش يجلسوا معي ما اعطوني حتى شيء
1: سامحني هو اش خلى ابوك ارض يعني ولا بيت ولا حاجه عقار
3: دار مبني على فوق وخلى 10 رؤوس ايبل
1: و10 رؤوس ايبل
3: 30 راس غنم
1: و30 رأس غنم باه وانتم قداش أمك حية ولا لا
3: أمي متوفية لي صاحبتنا عمري 5 سنين
1: الله يرحمها إذن عنده أبناء
3: عنده 4 أولاد
1: وما تزوجش من زوجة أخرى
3: أخوتي من بابا
1: إذن عنده زوجة أخرى حية ولا مش حية
3: موجودة هي
1: موجودة وهي على ذمته
3: لا هو توفى هي
1: على ذمته وقت اللي مات يعني طيب اذا هو خلى زوجة وش عندك واخوة
3: اربع اولاد وثلاث بنات
1: ايوه
3: قطعة الارض 6000 متر
1: 6000 متر باه
3: نبت سمعتني ضايم الارض والباقي سمحت فيها ندر من دلنا شني فيها والغنم والخرف وزي جد ما حبيت مثل ما مسامحتهم في كل شيء
1: يا اخي
3: قلت لهم باي اعطيني من الارض اللي يظهر فيهم حضارية الناس انتهلت علي الأحباب كل حد يقول لي انت خوتك صغار وانت كده اختارهم وما تجتمش عليهم مش عارف ان الحاج بس ناخد ضاي من ارث بابا ولا
1: هو مش كاتبه باسم حتى حد
3: لا مش كاتبه حد
1: واضح طيب واضح حاضر سيدي حاضر
3: بارك الله فيك.
1: ربي يحفظك يا سيدي، بارك الله فيك، شكرا جزيلا، شكرا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ربي يحفظك إن شاء الله. معنا أظن اتصال آخر، نعم نستقبله ونقول السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله.
4: يعيشك ربي فضلك
1: أجمعي.
4: على شمسنا الكراء.
1: ربي يحفظك إن شاء الله وربي يسلمك إن شاء الله. ذكرني بالاسم أختي الكريم.
4: أنا نبيلة من تونس.
1: نبيلة من العاصمة. مرحبا يا لله وأهلنا في تونس. تفضل.
4: بالله عندي ثلاثة أسئلة.
1: تفضل.
4: زوج أسئلة مربوطين ببعضهم هو في الوضوء. معناتها مرات ما ندخلوش مستقر في الوسط مثلا في الوضوء. نعاود الوضوء لما نعاودش.
1: طيب. مرات تنقض الوضوء في وسط ال
4: لا ما نقولش بسم الله وقت اللي انا نبدا نتوضا ونبدا نفكر في الوسط نقول نكمل ولا
1: واضح واضح واضح
4: ويجيز الكلام في الوضوء اللي
1: واضح.
4: والسؤال الثاني اللي هو كثيرش مثلا مرات نفو على الجواب القبلي والبعدي. مرات مثلا في التحيات ذيك ما زلنا مش ما عملناش الجواب القبلي والبعدي نغلق مثلا نعمل صلاة الإبراهيمية وأنا سمعت اللي هو مكروه معناته مش نعمل أنا الوقت ذاك.

0: آخر وقت ممكن اللي صليت يسجل مثلا، مرات أنا نتعب في الليل
1: طيب
0: الصباح نفز مازال يمكن 5 دقائق، مازال 10، نصليه ولا ما نصليش الفجر؟
1: واضح.
0: معناتها نعرف اليوم مثلا 20
1: نعم
0: دقيقة الآخر، أما كذا نزل اللي
1: لا،
0: خمسة
1: مش عشرين
0: دقائق
1: دقيقة على الشروق، لا تو يجاوبك الشيخ، أنت فقط تو يقول لك، يحدد لك الشيخ آخر وقت لصلاتي سنة الصبح أو الفجر إن شاء الله. تهنى، ربي يحفظك، الله يبارك فيك، شكرا جزيلا، ربي يثيبك، بارك الله فيك، شكرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، نسام شتوي قال تصفاق 89.9، نعم 88 هو في بنزرت وفي العاصمة، هو 99.1، فتلخبطت.
2: الحمد لله لكل حال.
1: المهم المستمعين يتبعوا ما شاء الله، ربي يحفظهم إن شاء الله. شيخنا سي محمد من صفاقس، نبدأ به. حمزة نعم. سامحني من صفاقس.
2: شكرا. ثلاث سلوم.
1: ثلاثة. لا ثلاثة. ثلاثة ما شاء الله. باكي ما شعرتش بهم، يعني ثم ثلاثة في الاتصالات. لا سي حمزة وسي عمر وأخت نبيلة. ثلاثة اتصالات. الحمد لله.
2: الحمد لله.
1: احنا التثليث. طيب يسأل يقول شيخ أنا تو نصلي في القضاء وعمره فوق 80 عام، ربي يحفظه إن شاء الله، كان يصلي في صلاتين مع صلاة وهو تو تعب وقالوا له صلاة واحدة تكفي لأنه هو أصلا على جنبه ومريض في حالة، ولكن ربي يشفيه ويعافيه. فكان يصلي يقول لك صبح معاه صبح وصبح، كي يلقى شوية وقت يصلي ظهر ظهر، يلقى شوية وقت، فهو معناها ما هوش ماخذ
2: الترتيب المطلوب،
1: فيسأل على القضاء ويقول لك أنا تو يا شيخ وليت نقضي كل صلاة معها صلاة فقط لأني أنا تعبت شوي.
2: المهم أن ما قضاه نسأل الله سبحانه وتعالى له القبول،
1: أمين،
2: وليؤمر بإعادته لإعادة بالترتيب،
1: واضح،
2: لأنه كله قضاء. الأمر الثاني أنه الآن أصبح يصلي مع كل صلاة صلاة، وبالتالي الأمر انتهى بالنسبة إليه.
1: نعم.
2: أما بالنسبة لإخواننا التوابين، ولا نقول تاركي الصلاة،
1: نعم،
2: الذين تابوا إلى الله وعادوا إليه ورجعوا إليه،
1: الحمد لله،
2: والحمد لله
1: ربي ثبتهم إن شاء الله، ويثبتنا
2: ويثبتنا ويهدي البقية،
1: أمين يا رب.
2: فهؤلاء يجب عليهم بصفتهم مسلمين عصاة قاموا بأكبر كبيرة في الإسلام بعد الكفر بالله، اللي تركوا صلاة ولو واحدة. فهؤلاء يقومون بتبرئة ذمتهم بصلاة وقضاء هذه الفوائت مع كل صلاة صلاة، إن استطاع أن يقضي أكثر فله الأجر العظيم، ولكن نكتفي بصلاة مع كل صلاة، وإن توفي بعد عمر طويل، ونحن نعلم جيدا أن العمر مكتوب في جبين الجنين،
1: نعم،
2: وعمره 4 أشهر في بطن أمه يكتب رزقه وأجله، نعم، أجله مكتوب، ولو دعونا من الصباح إلى الليل بطول العمر أو بقصف الشباب فلن يؤثر هذا الدعاء، لأنه أمر قد فرغ منه، لكن الدعاء بطول العمر فيه بركة،
1: بركة. هذا نعم. هو معنى الحديث، هو مقصوده البركة،
2: نعم، فيه
1: في
2: بركة
1: العمر.
2: في العمر، نعم. هناك من يعيش 40 سنة فقط يؤثر في أمه،
1: نعم،
2: طوال الزمن، وهناك من يعيش مئات السنين ولكنه لا يترك شيئا. فيصلي قلت مع كل صلاة صلاة، فإن توفي،
1: نعم،
2: نسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة لنا ولجميع المسلمين،
1: أمين،
2: فإن توفي فإن الله سبحانه وتعالى أكرم من أن يرد عبده الذي عاد إليه، فهو أفرح بتوبة عبده من أحدنا أظل راحلته في فلاة في صحراء في متاهة،
1: نعم،
2: ثم وجدها من شدة فرحه قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك.
1: صحيح، أخطأ من شدة الفرح، نعم، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: وبالتالي يكفيه ويكفي كل مسلم تائب عائد إلى الله أن يصلي مع كل صلاة صلاة
1: إن شاء الله تعالى. السؤال الثاني شيخ يقول، هذا يسأل يقول لك أنا عندي فلوس مخبيهم، جابوا لي فائض 300 نعم. دينار، نجمش 300 دينار هذا منعطيهم البنت أختي زوالية وبش تحذر أولادها لدخول المدرسة.
2: المال الحرام يتخلص منه ولا يعطى، فرق كبير بأن يأهب وأعطي وأهدي وبين أتخلص. المال الحرام لا يجوز للمسلم أن يمسكه عنده، وإنما يتخلص

0: يتخلص منه بعيدا عن
1: نعم
0: كل مرجع يعيد إليه هذا المال. لماذا قلنا لا يعطيه لقريب؟ القريب هذا اللي هزيته أنت 300 دينار ومديتهم له وما قلتلوش حتى عليهم، لأنك اللي كانت تقول له هذوم راهم من مال
1: ياخذها.
0: الربا فلا يجوز له أن يأخذ هذا المال
1: إيه نعم
0: لأنه مال حرام.
1: صحيح،
0: نعطي هذا المال دون أن نخبر
1: ما نقول
0: عن مصدره.
1: ما
0: فإن هذا الشخص الذي قبل منك 300 دينار يوم اللي مش تعرس لولدك، يوم اللي كنتك ولدت ولا بنتك ولدت، يوم اللي رجعت أنت من الحج
1: نعم.
0: وإلا من العمرة، مش يجيك هو يجري باش يرد شوية من المزية اللي خذها. أنت عطيته 300، هو من سانس كيف يجيك في العادات
1: مرات ما يجيبش هاي مرة يجيب
0: ومرات يجيبك 10 20 30 40 دينار، هو مش يجيب لك 50 و60. 30 فارق 30 دينار هذوك هم هاك الربا هذاك رجع لك.
1: نعم.
0: وهذاك علاش حنا قلنا نعطيه الى جهة ليست لنا بها اي صلة في المعاملات، لا قريب ولا صهر ولا في العمل.
1: نعم.
0: والاحسن اني نحطها في جهة بعيدة كالجمعيات، عندك جمعية الهلال الأحمر، عندك جمعية التضامن الاجتماعي، مدرسة من المدارس ما يقرش فيها ولدك باش ما يرجعلكش منها
1: طبعا
0: حتى شيء، وهكذا.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم. سؤال الموالي يقول أنا تويك شيخ ما عادش نشوف مليح، كنت قبل نختم كل شهر تقريبا ختمة القرآن الكريم، ولكن تويك أنا مصلي على جنبي وكتفي مخلوع، فيقول لك معاش نختم، وليت نتبع فيكم في الإذاعة ونسمع في الإذاعة، فيسحل عن الأجر.
0: نترحم على الشيخ الزيتوني سيدي عمرو دبيش رحمه الله تعالى، كان يختم في كل شهر وهو في السن 80.
1: ما شاء الله.
0: يختم بماذا؟ يختم سماعا. ما فيها بس باش الإنسان يكون عنده الهاتف متاعه هذا الجوال والحط اللي يقلب منه شوي، إذا اللي فيه تطبيقة فيها قرآن، والسماعة تحطها في ودنك لا تقلق شخص ولا تقلق دارك من يقولك نقص في الجوال ولا هك طيرت علي النوم. لا، حط السماعة في ودنك واسمع واختم القرآن سماعا، نفس الأجر بإذن الله تعالى.
1: الله.
0: كل إنسان يسمع القرآن أو يقرأ القرآن، هو حتى النظر في على في المصحف
1: عبادة،
0: عبادة، حتى أدركنا عجائز لا يستطعنا كتابة حرف، ومع ذلك في كل ليلة وفي كل وقت تفتح المصحف لتنظر إليه.
1: نعم.
0: ليش؟ لأن النظر في المصحف والنظر للكعبة والنظر إلى وجه الوالدين هذا عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى.
1: أكيد سيدي.
0: وبالتالي خونا ربي يشفيه وربي يعافيه، وما يقولش أنا كبرت ولا تو نستنى في ساعتي، المدة هذه مشي طريت على سيدي محمود الحري ربي يبارك في عمره تو تبارك الله فوق 90 قريب ال 100، قال لي هنقطر في أياماتي. قلت له يا سيدي علاش تقطر في أياماتك؟ أنت تو في فترة قبول الأدعية وقبول الأذكار.
1: نعم.
0: السن وقت اللي توصل أنت من 90 حتى ال 100 هذا بإذن الله تعالى قد وضع عنك ربي سبحانه وتعالى أوزارك وقبل منك صالح الأعمال، فتكثر من الذكر، تكثر من الاستغفار، تكثر من الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله
1: وسلم،
0: ولك عظيم الأجر بذلك
1: إن شاء الله.
0: الحمد لله. وبتنسمع نسمع القرآن، نسمع حطوه اليوم حتى في التلفزيونات ثم قنوات على طول
1: قرآن،
0: قرآن حل واسمع ما حتى إشكال.
1: واضح سيدي. هو قال شيء حبيتك تعطي عليه ملاحظة، قال هنالك من كان في المسجد يقول لي شيخ صلي كذا واخبض،
0: نعم،
1: وانت
0: نعم،
1: وهذا صلاتك مش صحيحه،
0: نعم،
1: ثم يقول له انت راهو
0: نعم،
1: يوم القيامه المسلمين باش يجي وجوههم فيها نور وانت وجهك باش يجي ما فيهش نور لانك حليق وما عندك شيء لحيه، فقال معناها يؤلم هذا الكلام.
0: كلنا نحتاج الى ان نتعلم الادب. رحم الله ام الامام مالك،
1: نعم،
0: قالت اذهب الى ربيعه
1: خذ من
0: فتعلم منه الادب قبل ان تتعلم منه العلم.
1: نعم صحيح.
0: رجال الزيتونة ورجال التعليم من بعدهم، وقد كانوا أكثرهم من رجال الزيتونة، كانوا رجال تربية، هكذا نسميهم احنا وقت نقراو قبل شي نسميهم رجال التربية.
1: نعم صحيح.
0: الأدب هو المقدم على كل شيء، قبل العلم وقبل الشهايد. ماذا
1: صحيح.
0: تفعل بالشهائد إذا لم يصحبها أدب؟
1: نعم.
0: وماذا أفعل بالعلم إذا لم يصحبه أدب؟ من الأدب الفقهي الذي أجمع عليه كل العلماء بما فيهم ابن تيمية وابن القيم ونذكر الاسمين هذوما بالذمة، لأنه الناس اللي تعم في العمل هذه يدعوا كذبا وزورا أنهم يتبعون شيخ الإسلام ابن تيمية وشيخ الإسلام ابن القيم. في كتاب المسودة لآل تيمية، ابن تيمية جاءه شاب قال أريد أن أدرس عندك وأتعلم على يديك العلم. قالوا من أي بلد أنت؟ قالوا أنا من البلاد الفلانية. قالوا هذا البلد شافعي.
1: نعم.
0: وإنك إذا تعلمت علي المذهب الحنبلي وعدت إلى بلدك لن تجد من يعيد عليك، يعني راجعك.
1: نعم.
0: وتحدث فتنة.
1: نعم.
0: نفس اللي عملوه الأتباع هو حذر منه ابن تيمية عمليا، وأخذه إلى الشيخ الشيرازي وهو شافعي فأوصى به خيرا. احنا تو اليوم العالم يحب ماذا به الحلقة متاع
1: تكلمت. نعم.
0: شوفوا قال في التعليقات متاع العلماء قالوا هذا من أدبهما وفقههما.
1: نعم.
0: خذها للشيخ الشيرازي باش يتعلم المذهب متاع بلاده. واحنا بدينا الحلقة باش مهما بلغت في علم الحديث لن تكون مفتيا، لأنه علم الحديث وحده لا يؤهلك للإفتاء.
1: صحيح.
0: لابد من القرآن وعلومه، ولابد من اللغة وعلومها، ولابد من أصول الفقه ومقاصده. نعم. وإلا فالبضاعة مزجات إن كانت بضاعة.
1: نعم. نسأل الله السلامة.
0: نعم. من الأدب أنه أولا كل مسألة مختلف فيها لا إنكار فيها.
1: نعم.
0: وذلك علاش احنا وقت اللي شفنا الناس تقبض في ده ما أنكرناش في لول، نحن أنكرنا على ما أنكر علينا وادعى أن الذي يسبل يديه هو مبتدع، وأعطيناهم الدليل والحجة والبرهان أن عمل أهل المدينة ليس من قول مالك لا من قول الطبقة التي قبله، عمل أهل المدينة وعمل كل الحجاز على الإسبال، وأن عمل الشام هو الذي ابتدأ فيه القبض. ليش؟ لأن المسألة سياسية بامتياز، لأنهم اللي ما يقبضوش كونهم.
1: نعم.
0: أتباع ابن الزبير وأتباع آل البيت، أتباع ابن الزبير في مكة وأتباع آل البيت في المدينة. فالأمويين لكي يخالفوا معارضيهم شهروا.
1: لكن هم يستدلوا يقول كان الحديث واضح.
0: نعم.
1: أورده
0: نعم
1: الإمام
0: نعم.
1: مالك في الموطأ.
0: الحديث أورده مالك في الموطأ كما أورد أكثر من 50 حديث في الموطأ ولا يعملوا بها.
1: نعم.
0: لأن قلنا من في أول الحلقة قلنا أن الحديث مقبول ومردود. والعمل هو الذي يرجح قبول الحديث.
1: نعم.
0: وعمل أهل المدينة بالذات ليس أمرا هينا، ومش ممكن يدعي إنسان أنه زيتوني ومالكي ويجي يقول لي عمل أهل المدينة يحط لك فيه 1000 عثرة وعثرة زايدة.
1: صحيح صحيح.
0: فعمل أهل المدينة ثابت بالإرسال، وعمل أهل مكة ثابت بالإرسال، بل أكثر من هذا، كان عبد الله بن الزبير إذا رأى قابضا فك يديه.
1: نعم.
0: لكن ما قلناش احنا مكروه اللي يقبض، لا ما قلناش بالكراهة أبدا، لكن قلنا من أنكر على من أسبل يديه فقد أخطأ. المسألة خلافية من قديم الزمان، ومالك روى الحديث، بل البخاري ومسلم روى الحديث من طريق مالك، والحديث الذي رواه مالك هو خبر. قال إن من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت ووضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. ولذلك قالها أظن الثوري، قال إنما قبض من أجل أهل الكتاب لتأليفهم ثم تركه، مثل ما ترك عاشوراء.
1: نعم.
0: اجعلها حتى اختلف الفقهاء هل سيترك العاشر أو سيصوم التاسع والعاشر معا، هذه مسألة خلافية. لكن الأدب العام الذي يجب أن يتأدب به المسلمون جميعا نحن وغيرنا هو أنه لا إنكار في مسائل الخلاف. مسائل الخلاف فيها حوار، ثم المسألة اللي هي ثابتة مش مختلف فيها ثابتة.
1: نعم.
0: إذا أردنا أن ننكر على صاحبها فلنراعي السنة ولنراعي المرتبة الاجتماعية ولنراعي صلتنا بهذا الشخص الذي سننكر عليه، ولنختر الوقت الذي ننكر فيه. ما قالش سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لولا يا عائشة، لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية.
1: نعم،
0: حديث عهد بالإسلام.
1: لولا حدثان قومك أو لا يعني، أو كما قال صلى الله عليه وسلم
0: لا رجعت بالكعبة إلى قواعد إبراهيم، ولم يفعلها. ثم فعلها من بعد ابن الزبير، جاءوا من بعده قالوا هاي الرجل طيح نعم.
1: ضربها بالمنجنيق
0: نعم، مطيح اللي زادوا سيدنا عبد الله بن الزبير
1: ورجعها
0: كما كانت. بعد جاءوا في الدار العباسية حبوا شعود يرجعها، فأمرهم مالك بترك الكعبة حتى لا تكون ألعوبة بين الساسة، واحد يبني واحد يهد، لأنه دي مساسة يحبوا يتقربوا للعامة الناس بما يدعون أنه من الدين. أنت جامع الزراعية مثلا في تونس شنو أصله؟ اسمه جامع زيتون البراني، هاي جامع زراعي أصله طبرنا، كرمكم الله وكرم الله السامعين. وقت اللي قامت ثورة صاحب الحمار حبش يكسب العامة متاع التوانسة، جاء وردوا مسجد ليش؟ لكسب قلوب الناس فقط ليس لله. وهذا عمل دائما يقوم به هؤلاء لكسب قلوب الناس باسم متاجرة بالدين، يعني هذا أمر يقوم به كثير من الناس يتاجرون بالدين.
1: نعم،
0: نسأل الله السلام والعافية. مثلا نتأدب مع الكبار ونتأدب مع الصغار، ليس منا من لم يرحم كبيرنا، من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا.
1: إن من إجلال الله نعم. إكرام ذي الشيبة المسلم زاد سيدي.
0: أقيل ذوي الهيئات عثراتهم.
1: نعم، هذا هو. وهذه الأخلاق يعني الإسلام أعطى أجرا للإنسان الذي له خلق حسن يفوق أجر الذي يقوم الليلة ويصوم النهار.
0: قصة الحسن والحسين مع الشيخ الكبير في تعليم الوضوء.
1: صحيح، هذا الأدب وأدب الصحابة مع سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأدب الصحابة فيما بينهم وغير ذلك من الأمور. لكن نحن نحتاج بين قوسين، سامحني سيدي، نحتاج إلى أن نرى الأخلاق تتمثل في مشايخنا وفي علمائنا وفي من نراهم يحيطون بنا، لأن التعلم بالقدوة هذيك هو أبلغ.
0: منذ أسبوعين
1: نعم سيدي،
0: أحدهم أراد أن يغيظ الإمام فتقدم إلى الصفوف الأولى وصلى تحية المسجد وهو يخطب في الجمعة، فثار الإمام ورد عليه. وسئلت عن الأمر، قلت لهم لا خير لا في الإمام ولا في الذي صلى. المفروض أنه الأدب يقول أنت تحب تصلي تحية المسجد وتراها، اللي هي سنة، مش حتى واجبة، اللي هي سنة. المسجد هو المسقف والصحن، كله يعتبر مسجد.
1: نعم،
0: تجي أنت في الصحن،
1: آخر المسجد في الصحن،
0: في الصحن وصلي تحية المسجد بتاعك وادخل. أما أنك تتخطى هذا ساعة قلة الأدب الأولى، تتخطى المصلين وتقف قدام الإمام وتصلي تحية المسجد وكأنك تغيظه وتقول له هاي إنك لست عالما وأنا عالم بالسنة وأنت غير عالم بالسنة. الثاني الإمام نفسه ما كان عليه أن يفعل هذا، ما عملهاش قضية. احنا اليوم الشعب المسلم بصفة عامة في كل أصقاع الأرض مستهدف من المنافقين ومن الكفار ومن، فالمفروض أن نعتني بأصول الدين وركائزه والدفاع عن حوزة الإسلام
1: وعن الأمة،
0: ولا نشتت الناس في هذه الجزئية.
1: واضح شيخ، بارك الله فيكم وأستسمحكم في اتصال هاتفي. نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة، مرحبا لله.
2: ربي يبارك لكم، صح عليهم والديكم، صح عليهم والله ما شاء الله،
1: ربي يرزقنا الإخلاص إن شاء الله،
2: ولا ربحوا ما شاء الله،
1: ربي يرزقنا الإخلاص.
2: شيخ زهير ما شاء الله
1: نعم. ربي يحفظه ويبارك في جهوده إن شاء الله يا رب،
2: وانت زيدة
1: ربي يعزك،
2: شيخ الكل
1: ربي يحفظه
2: ما شاء الله عليكم والله.
1: أختي ذكرني بالاسم أختي.
2: أنا من تونس.
1: باي طيب، واضح.
0: حتى انا من تونس وهيثم من تونس.
1: نعم، ما يسالش، خليها لهذا. تفضل اخت، تفضل يا جنى.
0: مجرد مزحه فقط.
1: نعم،
2: اما حاجه محيرتني برشا، عمرها 87 سنه، كانت معناتها واعيه بكل شيء، تعطي مادتها لخويا تحبه برشا، هو الصغير تحبه برشا. يا اخي كيف تعبت شويه ولات عندها بدايه الزهر، مش نسوه معناتها ما تنساناش، اما دخلت بالاسماء انا تقولي اسم اختي، كنت كيفاش توا اختي المتوسطه قالت الماده نحيوها من عند خويا وخذها انت علي انا، خاطر ديما عندي انا امي. أنا ذنبي يوبخ فيا، هي تحب خويا وناخذ من المعدة، معناتها هي مش راضية عليها كيفاش. أنا ما
1: أنت خوك سامحني، خوك يعطيك جزء من الفلوس باش تنفق على أمك؟
2: لا لا لا، يجي يجي كل رأس الشهر ياخذ المعدة ويروح على روحه ويقلي لي أمي مش على روحه.
1: شكون يوكل فيها وشكون يصرف فيها؟
2: لا لا أنا مش مزية، أنا مش مزية.
1: لا لا نعرف يا أختي الكريمة، أنا زاد أنا ما قلتش أنت تقول أنك مزية ولا شيء، أنا لازمني نعرف باش الشيخ من بعد يجاوبنا الجواب إن شاء الله.
2: لا لا أنا أنا أنا كل شيء، أما توا هاي هي اقترحت هذه أختي الوصلية وأنا ما عينيش بها الحكاية دي، ولي تعطيتها لهم ديتها لهم قلت لهم خذوها، قدر قالوا لي توا أنت شادة أمك وهكا ماكش مزية تاخذ في فلوس هذا، وما عنديش أنا هالحكاية هذه، أنا لازم نكفر فيه. أمي مش موافقة وتدعي اللي يخذ لي فلوسي، تدعي واللي تدعي
1: هي تدعي باللي خذ لك باللي خذ لك.
2: وليت هكاك مسكينة تقول مستانسة هي، خاطر تمشي يهزها للبوسة هو يمدها لها، تمدها له البوسة. توا ولت أنا نهزها وليت تخلضت، معناتها في الكل شبيه ولدي ما هزش وشبيه ولدي ما جانيش، وليت تخلضت.
1: انتم عندها ولد واحده؟
2: ليس احنا ثلاثه وثلاثه بنات
1: يعني. وهو كان هو تعطي لهذا فقط؟
2: تعطي هذاك هو تموت عليه تعطيه في الدنيا الكل بالراسه، هي حره في فلوسها وهي حره.
1: لا ما هو الشرع زاد حدد بعض الامور، تو يجاوبك الشيخ ان شاء الله. انت تو اختي، انت تو اختي تقول نحن باش ناخذ الشهريه ونقسموها فيما بيننا، والا اش تاخذها انت ولا كيفاش؟
2: والله انا قلت لهم اللي يهز امي ياخذها،
0: هو عنده توكيل اختي ولا كيفاش؟
2: وانا
1: لا لا يهزها للبوسطه تصحح ويجبدها تجبدها.
2: وقلت لهم انا كيف انتم معناتها تحبوا الفلوس يجوا خذوها الفلوس، وقلوا بس فرهدوا امي في الجمعه جمعتين عندكم شويه وبعد رجعوا لي نورمال عادي. المهم معناتها هكا
1: يعني هما الكل ما يهزوهاش تبقى عندك انت، ولهنا الشهريه كيفاش تتقاسموها؟
2: اي هذيك تهزها يهزوها الفلوس معناتها عادي. انا نحب نعرف اسكو انا كنت ناخذ فيها انا كذا شهر، كنت ناخذ فيها انا ذنب كبير توم خبيين هما فلوس عندي انا، قلت نصدقهم اسكو نصدقهم بس هي
1: لحظه برك يجاوبك الشيخ.
2: مش ما نقسمش، انا ما نحبش نصرفها منها حتى لكن هي عندي انا وناخذ فلوس مقبين عندي.
1: واضح.
2: قلت على سبحان الله معناها مره كل حاجه.
1: طبعا طبعا
2: ما نحبش
1: طبعاً
2: نصرفهم خاطر بكش حرام، بكش حرام عليا، بكش هي تدعي، بكش هي خفت انا.
1: واضح.
2: مش الحكايه كيفاش ربي يوضح لي الامور وخليني انا نرتاح منها الحكايه هذه.
1: واضح اختي الكريمه. واضح اختي.
2: وبالنسبه انا راني انا نحفظ القران ونصلي النوافل بالقران، معناتها عندي هكا طلعت وعند النجار كرسي هكا نحط عليه كتاب القران ونقعد نقرا. كيف تجي صلاة الظهر اللي هي معناتها المفروضة، أنا نحب نحفظ اللي حفظت، نحب نشوف إذا حافظ ولا لا، نبدأ نقرأ من راسي سبحان الله وننسى، ما يستاهلش إني نغزر شوية الكتاب معناها نتفكر رؤوس الآيات.
1: وأنت في الفرض؟ في الفرض
2: في الفرض هو ما يجيش في الفرض إنه القرآن. أما أنا
0: في النافلة
2: أنت نبدأ نقرأ وننسى، نغزر هكا شوية ومن بعد
1: في أي صلاة؟ في أي صلاة؟
2: في ظهر والعصر معناتها من نوافل الحق نغزر، النوافل نغزر.
1: واضح واضح واضح.
2: بارك الله فيكم احلاكم الله، ربي معكم
1: ربي
2: ان شاء الله.
1: ربي
2: والشيخ زهير ديما نطلب ونحب نسمع منه ما شاء ربي الله ربي عليه الله، وحتى
1: ربي
2: يبارك له في امه واللي جبته وفي بوه
1: ربي يرحمها ان شاء الله ويجعلها في الجنان ان شاء الله. ربي يحفظك
2: ربي يثيبك
1: ربي يثيبك ربي يثيبك.
2: ادعي لي ادعي لي على خاطر
1: ربي يوفقك
2: في الوالدين برشا، وانا مش فاهمه اذا تكون ما نعرفش.
1: لا بأس ان شاء الله ربي يحفظك. لا بأس.
2: ربي يهديهم
1: وهم
2: يحفظهم
1: انا والثانيه. امين. ربي يحفظك يا لله. شكرا جزيلا. عايشك. شكرا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معنا اتصال اخر شيخنا ثم ان شاء الله نجيب. نقول السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا يا لله.
3: ربي يبارك فيك.
1: ربي يثيبك.
3: ربي يفضلك.
1: يعيشك اجمعين. ذكرني بالاسم.
3: اسمي ألفة.
1: من اي ولايه اختي ألفة؟
3: بن عروس.
1: من بن عروس. مرحبا يا لله. تفضل.
3: عايشك ربي يبارك. بربي تعمل لون ترحم على برشا من عائلتي توفيوا في احد مرور.
1: الله يرحمهم وربي يجعل مثواهم الجنه.
3: ونوصي وبربي شويه في الكيسره وولينا اصلا احنا خارجين باش نمشيوا فيه الكيس من حوز مرور.
1: البارحه كنت نمشي مع اخ احنا، انا خطبه الجمعه كانت على الموضوع هذا، فلانه زاد ما اراه في الطريق قريب البلدتي وفي مدينتي والناس معناها تمشي للبحر، وخاصه سامحوني في السبت ولا حد يعني التجاوزات الممنوعة، الأضواء الكاشفة.
3: والله
1: يا شيخ يا أختي نشوف أشياء
3: في هيتم طوى فراف راف طوى ريت طوى تيتك راف طوى متوفي فراف راف طوى
1: في بالي في بالي في بالي في بالي بحضة الخزنة
3: من نهار الجمعة حسين ومتوفي كاملوا دفنوا واحد آخر ثلاثة من اسم
1: الله يرحمه. يعني في 2025 أنا مش 2025 نعطيك إحصائية أختي الكريمة، من 1 جانفي من 1 جانفي الى الايام الاولى من شهر جويليه 665 قتيل رحمهم الله بشكل مباشر جراء حوادث الطرقات، مش نحكي على غير مباشر، يعني كل نهار 3 موتى على الاقل. الله يرحمهم
3: والله
1: جميع،
3: صدقني قلوبنا وليت ما عادش متحملين والله، لا حول ولا قوه الا بالله.
1: الله يرحمهم الله يرحمهم
3: الله يرحمهم. هو اسمعني لو هذاك حد عمرهم امر اسباب صراحه
1: اي الاخذ بالاسباب واجب، ربي يحفظك
3: معناتها هذاك علاش وكا ربي يرحمه. انسان ينتبه شويه في الكيس، مش لازم يجري برشا حاجات.
1: عليه عليه سيدي محمد المختار السلام قال التقيد بقوانين المرور واجب شرعي.
3: قلت البارح لاولادي انا قلت لهم راهو انسان فيها ذاك حد عمره، اما انا على الكارم تاع الجزائر هذيك قلت لهم كان هو معناتها يجري وكل شيء راهو هذاك معناتها هو
1: مظلم. الجزائر انك شفت وشارب وعلى كل احنا تينا ربي يرحم يرحمهم جميعا.
3: عندي سؤال انا
1: تفضل.
3: لله بربي المراكي تبدا متقدمه في السن 200 وامهاتنا امهاتنا ولا مماتنا ولا هي جوز تخلي سعرها عريان قدام غير المحارم.
1: واضح
3: هذا سؤال
1: إيه؟
3: وهكذا ادعيوا ان شاء الله ربي يهدي بنيات المسلمين بصراحه. نشوف البنات لا حول ولا قوه الا بالله على الشامي وعلى غيره شيء اسف يا ولدين يقع على وضعكم
1: ان شاء الله ربي يهدينا وربي يثبتنا.
3: الموت احنا تو الموت تحافظوا على اولادنا. انا الحمد لله عندي ولدي وبنتي ما شاء الله تبارك الله
1: ربي يحفظهم ويعطيهم الوقت الطيب ويجعلهم الذريه الصالحه.
3: الوالدين لازمهم يفيقوا على رويحهم على اولادهم
1: الكلنا اختي الكريمه، لازم المجتمع الكل هو
3: ربي يهدي بصراحه يرد
1: باله على ابنائه اذا اراد الخير.
3: انا ندعي لهم حتى في قيام الليل ربي يصلح قلوب الامه ويصلح بناتي ربي يهدينا كلنا
1: يا رب. ربي يحفظك ربي يبارك لك شكرا جزيلا
3: بنتي تحبكم على الاخر
1: ربي يعزك وربي يحفظها ان شاء الله
3: يبارك لكم ربي يحفظكم ربي يبارك لكم ربي يحفظكم
1: بارك الله فيك. شكرا جزيلا شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجيب إن شاء الله نجيب على الأسئلة. سيدي سي عمر من مدنين يقول شيخ بابا مات الله يرحمه خلالنا دار مبنية وعشرة من الإبل وثلاثين من رأس من الغنم، خلى زوجة مش أمه يعني زوجة لأن أمه توفيت ماتت وتزوج به، لكن زوج على ذمته وأربعة أولاد وثلاثة بنات، الأرض 6000 متر. قال قلت لهم يا أخواتي أعطوني باي في الأرض، أنا نحب نأخذ الأرض وضعي ما يسمح ليش نحب نتصرف فيها والسماح في الإبل وفي الغنم وفي الدار. فاش قالوا له كيفاش الطالب بحقك أخواتك صغار وبوك خلى أخواتك صغار. فيسأل يقول هل من حقي شرعا أن أطالب بحقي في الميراث وإلا لا يا شيخ؟
0: من واجب كل وارث أن يسهل عملية القسمة، لأنه أي معطل لقسمة الميراث فهو على خطأ كبير ومرتكب لكبيرة أكل أموال الناس بالباطل إذا كان يتصرف فيه، ومرتكب لكبيرة أكبر منها إذا كان يتصرف فيه الغير، كما تفعل الأم مثلا. الأم تقولك لا أنا ما نحبش تتقسم التاركة حتى الموت أنا. الفايت شكون؟ الفايت ولدها الكبير اللي تصرف في الحانوت، ولدها الصغير اللي تصرف في الدار، وبنتها اللي وهكذا. هذا نعم. مما نعيشه ونراه. فهي تبيع دينها تبيع آخرتها
1: بعرض
0: بدنيا غيرها، خاطر فما إنسان يبيع آخرته بدون بدنيا، هي تبيع آخرتها بدنيا
1: يعني ما تستفيش من الدنيا.
0: صحيح
1: المستعان.
0: ولذلك يجب عليه أن يطالب بقسمة الميراث لأنه واجب شرعي.
1: واضح.
0: إلا إذا اتفق الجميع عن طيب نفس، مش سكتين خوف، لا عن طيب نفس، اتفقوا كلهم على طيب نفس أنه تقعد التركة باسم يتصرفوا فيها الناس حتى لين يكبروا الصغار، مفهم حتى اشكال، لكن يكفي باش واحد برك يقول لا انا حاجتي بمالي فله ذلك، وهذا واجب عليه وواجب على بقيه الورثه، ولا يجوز لمسلم يخشى الله تعالى ان يعطل قسمه التركه.
1: انا اراه مرات الزوجه شكون مولادها صغار الزوجه الاخيره
0: ولو
1: اي تقول له كيفاش واخواتك صغار.
0: الله هو الرزاق. نعم. لا المرحوم الرزاق ولا ولده رزاق، الرزاق هو الله تعالى.
1: السماء رزقكم
0: ولا كان ما قسمناش عملنا معصية، والمعصية تعطل الأرزاق. فماش من يعطل الرزق قد المعصية، الطاعة تجيب الرزق أما المعصية تؤخر الرزق. فالإنسان يحرم بالمعصية والعياذ بالله ويرزق بالطاعة. فمن طاعة الله أن نقسم التركات، ومن معصية الله أن لا نقسم التركات حتى أنه النبي عليه الصلاة والسلام جعلها من علامات وفتن آخر الزمان ألا يفرح بي بتركة أبدا.
1: صحيح. نسأل الله السلام والعافية. معناها أجيال في جر على أجيال مرات التركات لا تقسم.
0: ثلاثة أجيال تو حاليا تلقى ثلاثة أجيال في العائلة والتركة لم تقسم.
1: سبحان الله.
0: ونساء اللي رأوا القانون الجديد في بالك اللي كونوا كل ما تنتقل التركة من طبقة إلى طبقة فما أداء.
1: نعم.
0: وبقدر ما تخلي أنت التركة مش مقسومة بقدر ما يأكلك الأداء نهار تجي حاب تسجل تلقى روحك تنقل في التركة من طبقة بوك لطبقتك أنت لطبقة خوك اللي توفى ولا أختك اللي توفيت ومشورتها أولادها ولا نعم. ولا بلادها فلا ردوا بالنا اليوم مش نوصل كما في الخارج فما تركات كي يجي واحد يقول له بوك خلي قصر يقول له خليها عندك ما حاشيش به لأنه يخاف لا يجي ياخذ القصر يصرف قده مرتين أخرين وهو ما خذاش
1: نعم.
0: بالأداءات ردوا بالنا
1: واضح شيخ بارك الله فيكم. سؤال أختنا نبيلة من تونس العاصمة تقول شيخ مرات أنا نبدأ نتوضى وما بسملش ونتذكر نعم. كان في وسط الوضوء
0: نعم.
1: هل أكمل وضوئي أم أقطع؟
0: البسملة ليست شرطا في الوضوء أبدا. تحب تتوضى طول ما غير بسملة صلاة الوضوء صحيح لكن يستحب أن الإنسان أمر ذيبال عنده قيمة فماش أمر ذيبال مثل الوضوء لأنك عندما صحيح. تتم الوضوء وتقول أشهد أن لا إله الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمد رسول الله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين تفتح لك أبواب الجنة الثمانية فنبدأ بالبسملة ونذكر الله حتى في وسط الوضوء لا بأس بذلك حتى لو كان نسيت البسملة في أول وضوء تبسمل في أي وقت ما شاء الله. لا بأس بذلك
1: بارك الله فيكم شيخنا. تسأل السؤال الثاني متعلق أيضا بالوضوء هل يجوز الكلام في أثناء الوضوء؟
0: يجوز الكلام أثناء الوضوء لا يبطله لكن الأولى أن يشتغل المتوضئ بذكر الله تعالى وبالتفكر على أي شيء أنت قادم أنت قادم على عبادة السجدة الوحيدة فيها سجدة يمكن أن تكون لك حجة يوم القيامة
1: نعم.
0: فما بالك بالصلاة بأكملها ولذلك كان الإمام السجاد رحمه رضي الله تعالى عنه عليه السلام كان إذا وقف للوضوء اصفر لونه ليش؟ الخشوع بدأ من الوضوء مش نقول نستنى حتى مش نكبر تكبيرة الأحرام لا من الوضوء أنت تستعد للقاء الدياني
1: نعم.
0: وهذه عبادة عظيمة جدا فيها بك للذنوب تتساقط الذنوب صحيح. مع قطرات
1: مع آخر قطرة
0: الماء نعم. وفيها رفع للدرجات وفتح لأبواب الجنة
1: نعم. بارك الله فيكم
0: لكن لو تكلم الشخص أثناء وضوئه فلا شيء عليه مثل الطواف لو تكلمت لا بأس لكن أني نجعل الآن الطواف سيلفي ويا فلان هاني في الشوط الاول يا فلان هاني وصلت للشوط الثاني
1: او اذا استدبر الساعه ذاك بعض الناس مش مشكله الكلام يا شيخ لا مشكله ابطال الشوط وهو لا يدري ويكمل هكاك العباده
0: ولا يذ بالله نسال الله السلامه
1: احنا راينا اناسا في الحج مش في
0: نعم.
1: العمره في الحج
0: نعم.
1: ويبدا يصور وتكلم وتقول له يا استاذ راك اذا استدبرت الكعبه راه فما اشكال في الشوط نتاعك اي شنو قال حتى تحرمونا من طرف تصاوره قال لي ماني نصور للخشاش رشيت مانو عليا لا ويعارك فيك يا شيخ
0: نعم
1: فنسأل الله السلامة والعافية. طيب سؤالها الثالثة شيخ تقول لك مرات أنا أسهو في الصلاة ونعرف اللي عندي سجود بعدي أو قبلي فنبدأ نتشهد وقتها فكالسجود خاصة القبلي البعدي سمحني فتتشهد باش تسلم التشهد ذاك قالت سمعت أنه قالوا ما نعملوش فيه الصلاة الإبراهيمية راهو مكروه ولكني أنا ننسى ونعملها فتقول لك شنو نعمل؟
0: الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تملأ حياة المسلم في كل أنحاء حياته
1: نعم.
0: حتى في الصلاة مش ممنوع في حتى مكان
1: نعم.
0: وبالتالي إذا كان هي واصلت وصلت على
1: قبل
0: صلاة الإبراهيمية فلا شيء عليها
1: واضح
0: وصلاتها صحيحة
1: إن شاء الله. قالت شيخ ممكن تقول لي آخر وقت ممكن لصلاتي سنة الصبح أو الفجر يعني مرات نتعب ونقوم في آخر وقت لصلاة الصبح
0: إذا كان نجم تجيب لنا صلاة الفجر ويبقى لها وقت لصلاة ركعة لأداء ركعة من صلاة الصبح قبل طلوع الشمس قبل شروق الشمس فهذا مطلوب وإذا استغرق وقت صلاة الفجر بحيث إذا أنهتها لم يبقى لها وقت لأداء ركعة من الصلاة في وقتها قبل طلوع الشمس فإنها تبدأ بصلاة الصبح
1: نعم.
0: وتترك سنة الفجر إلى ما بعد الشروق وحل النافلة.
1: بارك الله فيكم شيخنا واستسمحكم في اتصال هاتفي نعم. جاهز نقول السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة. عزيمة
2: سيدي الغالي
1: الله
2: يسلمك.
1: ربي يعيشك بارك الله فيك.
2: ربي فضلك عايشك.
1: ذكرني بالاسم أختي.
2: أنا المستمعة الوفية أمي. زي حقني نخطيك أنا في هاي
1: ده والله عندك الحق.
2: أنا راني مستمعة وفية للغاية ديما نطلب
1: أختي أمال.
2: وعندي بار أنا محالة ما طلبتش راوك.
1: أي ماك تغيبوا علينا تدفعوا ضريبة أني نحن نقول لكم شنو الاسم.
2: لا والله نطلب وما نتحصلش هذاك علي.
1: الله المستعان.
2: أنا ديما حتى كيما نطلبش راني نستمع في البرنامج. ونزيد نعودوا في الليل
1: ما شاء الله عليك ربي يوفقك وربي ينفع بك
2: يا لله
1: ربي يحفظك
2: ربي يفضلك
1: تفضل يا لله
2: مرحبا بالشيخ زهير
0: الله يسلمك
2: زهير الجندوبي
0: مرحبا بك
2: ربي يفضلوا لينا يا رب
1: يا رب يا رب
2: عايشكم الكل
1: تفضل
2: بالله انا سيدي هيثم
1: نعم
2: اللي فاتت مش الجمعه هذه اللي تعديت الجمعه اللي قبلها مشينا للجامع تو نهارها مقصور مشينا للجامع وانا كيما حكيت قبل بيت النساء وحدها حيوت وكل شيء وعم نشوف وحتى شيء احنا ما وحدها معناه عبارة انت دار وحدك
1: هذا هذا حاصل في كثير من المساجد ايوه
2: هكاك كيما ذيك مشكلتنا نحن في تونس روما الضوء مقصوص واحنا معي ما يخلينا الإمام كان البوق المضخم الصوتي
1: نعم ما فماش حتى شيء
2: ما نهارتها ما فماش شيء معناها مشينا نحن والله انا طمعت قلت كما يقول سيدي زهير تو بالك يهزونا الرجال ونساو الرجال معناها نصلوا في الجامع محليه هو جامعنا ما نعرفوش من داخل كيفاش يا اخي خطب الامام ولدي انا يصلي فيه قال لي راه عمل الخطبه واحده
1: شنو
2: هذا الجامع مقصود والضوء مقصود وهي بطبيعتها سخونه برشا
1: سامحني كيفاش خطبه واحده متاكده من ذلك
2: اي
1: بكشي ولدك سمع كان خطبه فقط خطر الضوء مقصوص ولا حاجه ولا ذهب الى ظنه انها خطبه واحده اختي
2: هو قال لي خطبه واحده هو
1: لا اتصور ذلك
2: على خطبه واحده
1: يصعب يصعب ممكن شي هو ما فرقش بيناتهم بوقت هكا ففقط تجلس
2: معك معك سيدي هاي ثم بعدها نرجع لك
1: سيدي مرحبا
4: الو
1: اهلا وسهلا يا سيدي ايش الاحوال وعليكم السلام ورحمه الله
4: على المعرفات وقت الضوء مخصوص الامام عمل لنا خطبه كهو معناه ما عمل ولا خطبه ثانيه
1: يعني شوف انت تشوف فيه بعينيك الامام هكا ولا لا ولا تسمع في الصوت فقط سيدي
4: ليه نشوف فيه قدامي معناه
1: معناه من اللي وقف كمل مجلس جمله ولا جلسه في ثانيه واحده
4: لا حتى جلسه ومن بعد
1: بكشي انت سيدي خويا مسخانه هكا وكذا
0: اخذتك
1: عينك خاطر يجم يكون قعد وقام في ثانيه راه تجم ما تفيقش بيه
4: الله أعلم أنا معناه مش وحدي نمشي نصلي ثلاثة جمعة أنا وصاحبي معايا حتى صاحبي قاعد مستغرب قال بيه ما قعدش وقام معناه
1: سبحان الله سبحان الله سبحان الله طيب أنا نسأله الشيخ إن شاء الله الله يحفظك أعدي للوالدة ربي يحفظك ربي ثبتك بارك الله فيك
2: عايشك سيدي هيثم ربي
1: عايشك أختي أمال طيب إذا أنت تسأل على صلاة النسوة
2: قاعدين والله نسخفوا بالحق والله إذا بصراحة خرجت أنا مصدومة
1: صليتوا ظهر ولا تو
2: ليه أوش نقول لك نكمل لك يا أخي قعدنا نحن قاعدين معقلنا حاسيلوا نسبحوا ونستغفروا نسخيلوا باش يجيوا يعيطونا يقولونا يجيوا صليوا ورا يا اخي كيف اجى نسمع في واحد من الشباك جانا قال اسمعوا تبعوني انا باش نصلي انا وانتم تبعوني
1: باه
2: يا اخي قعد بحذا الشباك والبرة هو في الساحه
1: فهمت
2: واحنا
1: فهمت
2: داخل في البيت في القاعه نتاعنا وهو يسمع من غادي
1: للمصلين ويسمع وانتم تتبعوا واضح واضح
2: اللي وراء الامام هو زي المؤذن وراء الامام هو كيقول الله اكبر هو الاخر قول بصوت قوي يسمع اللي في
1: الصحن فصليتوا انت
5: ومن بعد احنا ما هو يقول زاد الله اكبر احنا يا نعم. العرفه او نعم. يا سامع الله لمن حمد حمد نسجدوا ومن بعد خرجنا الناس الكل تقول نسيت تقول لي ما عملش خطبه نقول له ما فماش رئيس ليله جمعه ركعتين من غير خطبه يقولوا لي والله لا عمل خطبه انا ما سمعنيش يا ولادي ما تسمعوش خاطر من غير ما من غير بوق ما تسمعوش
1: واضح اختي واضح
5: نسيت تقول لك ما عملش حتى قلت له ما نوبش نسال انا ولدي صلي غاديك قال لك من بعد عمل الخطبة وبالله جي صلاة جمعة نعاودوها ما فهمتش والله صراحة
1: أنا
5: عمرها ما صارت عمري ما سمعت أنا الحكاية
1: طيب هنا نطرح السؤال على الـ على الـ على الشيخ ولكن ديما نقول أنا لعله صار خطأ يعني
5: ما احنا صليتنا تتسمى صحيحة
1: شوف انا نقول لعله صار خطا معناها انتم ما فقتوش بالامام جلس في جلسه على السريع فهمت
5: ما يصيرش احنا نلتمسوا له معناه انه هو صحيح واحنا
1: قد يكون ما نعرفش انا قد يكون خاطر خاطر اختي امال راهو يعني ما نعرفش انا ما على كل مال الامام يعني صعبه شويه
5: يا سهل
1: يعني لو سهى عن خطبه لتكلم الناس يعني هذا الكل مسجد فيه المئات كما تحكي مسجد كبير يعني وبش يدخلك في حي صبيس يعني لانه الخطبتين واجب على كل ما ندخلش انا مش انا شنفتي ولكن اختي
5: انا بدي قلتها والله قلتها ولدي قلت له ليه راه ما نصورش انا كيفاش تجي خطبه واحده
1: طيب
5: والله قلت له نزيد نسال زيت الزيتون انا ديما نسال
1: نعم نعم نعم على كل
5: زي
1: ولكن لو صار التو الشيخ راه هو ممكن يفتي لك على خلاف المشهور لا ادري ايه
5: والله هو تو كان لا ادري صارت معناه
1: هو يتصرف شيخ يتصرف
5: طبعا انا ولدي كلم زي الامام يقول له راهو انت المره اللي فاتت عملت خطبه واحده راهو مثلا يجوز ولا ما يجوز
1: طيب وحده يكلم وحده ما معاه حتى حد واضح طيب خير ان شاء الله
5: باهي وعندي سؤال اخر
1: بالله بعجاله كان تسمح لي بعجاله نعم
5: احنا نصليه وبنات صغار مش علينا الضو يقرا
1: نعم.
5: يا اخي غزرت واحده قالت طفيوا الضو طفيوا الدار الضو سخونه يا اخي كي عينكم باش تقراوا برا وقراوا في دياركم وانا وقت نصلي في تحيه المسجد كملت صليت تحيه المسجد مش الجمعه هذه اللي تعديت قبلها يا اخي قلت لها بعد قلت لها والله لا حول ولا قوه الا بالله بنيتي صحيح جايين للجامعه باش يقراوا علاه معناها تقولوا لهم طفيوا الضو صليوا في دياركم يا اخي هما ما عندهم معهم قد يسخن الضو قلت لها عليها مثال جيدة كل واحد بثوابه معناها كل دقيقة بثوابه
1: هما جايين باش يحضروا الجمعة هذوما نساء
5: اي جايين
1: يعني وش قاعدين يعملوا هما في الوقت هذاك ومش يقراوا في القرآن
5: هما قاعدين هما يمرخوا هما يحكيوا على كي يتلموا هما نساء يحكيوا شنحوا لبنتك شنحوا لهذيك شنحوا لهذيك وقعوا وهما في بنيات يقراوا قال لك لا طفي الضوء برا طفي الضوء فعلا وبعد بديت تتكلم وقالت لك لا شعل الضوء في دارك اقرا في دارك مش تجي تقرا هنا في الجامعه والدنيا سخونه
1: واضح
5: قلت طيب. لها انا تو هما يستناوا باش يربحوا حسنه معناه يقرا هما ولا يسبح الواحد مش يقعد يشكي ويلغوا اللغو
1: كانوا يقراوا بصوت عالي هما
5: لا والله لا والله لا حاطين هكا اللي حمل المحامل الكتاب
1: نعم نعم يقرأ.
5: بصوت والله صغيرين هما متربين
1: يعني قراوا يحركوا في شفايفهم فقط سرا يعني
5: لا لا نخبروا لهم مش احنا هما بجنبنا هيك
1: ما كنتش تسمعوا فيهم واضح واضح واضح اختي واضح
5: معناها ما فماش حتى تجاوز بالكل
1: واضح اختي
5: هما تطفيوا عليهم هما الضوء
1: واضح طيب خير ان شاء الله
5: ان شاء الله ربي يبارك لكم ان شاء الله ربي يبارك
1: لكم ربي شكرا جزيلا السلام عليكم ورحمه الله بركاته فما اتصال آخر
6: ورحمة.
1: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته
6: السلام ورحمة مرحبا بيك وبسيد الشيخ سيد الحاج
1: ربي يحفظك سيدي الغالي بارك الله فيك
6: الله يقبل لك إن شاء الله يا ربي
1: يا ربي تقبل منا ومنكم إن شاء الله وربي يدعمكم يا رب وكل المستمعين
6: الشيخ.
1: يا ربي يسلمك بكل سوء
6: أنا الزيتونة والله
1: ربي يثيبك يا سيد
6: لينا مجال ما شاء الله
1: ربي يتقبل إن شاء الله ربي يتقبل سيدي الغالي
6: ثلاثة سؤالين
1: ذكرني بالاسم سيدي الغالي
6: علي من القصرين
1: مرحبا سي علي وأهلنا في القصرين تفضل سيدي الغالي
6: يلا من القصرين
1: إيه القصرين سمعتها بالبلاد
7: مرحبا بكم
1: ربي يحفظك
6: السؤال الأول
1: تفضل سيدي
6: عندي وليدنا وليد واحد وست بنيات
1: نعم
6: تسمع فيك
1: اي سيدي ربي يحفظك
6: معناها انا عندي شويه فلاح زر وواحد وشويه ارض
1: نعم
6: قسمت لهم وكل شيء انا ما زلت الحمد لله ما زلت فيه كل شيء لكن قسمت لهم وخرجت قاعد نخدم فيه هنا وليهم هما تسمع فيا
1: اي
6: اخي قسمت لهم بالرضا معناها كلهم صلي على النبي وكل شيء وزودت للوليد قدام ربي معناها هما قالوا لي ما تسيرش يا بابا
1: اش زودت لي قداش لحظه
6: ممكن املا
1: لحظه برك خاطر انت
6: إيه
1: البلايين يا سيدي علي ما مش باش تقول
6: سيدي علي
1: بنتك مش باش سيدي الغالي بنتك مش باش تقول لك لا يا بابا ما ولا تقول لك لكن انت قداش وفيت
6: له شويه امور حجمه ولا حاجه هما متفاهمين في بعضها
1: هما في بعضهم متفاهمين قداش زدتوا الولد
6: اعطيته
1: ضعف
6: احنا نعم
1: يا بابا علي البنية اعطيتها 100 والولد اعطيته 200
6: مش 200 لا انا معنى زودت له عليه موما
1: زيدته اما ما اعطيتوش الضعف اقل
6: اعطيه موما اقل موما برضاهم قالوا لنا اعطي الخونة خونة واحد برك وعزيز علينا وبيه ما ينيسر معنى ويحبوه ويحبهم
1: ايوه
6: هو عنده وليدات وكل شيء وما عندهم ولاد كيف كيف وما عندهم صديق مع رجالهم وكل متجوزين لاباس الحمد لله ورمانيا تسمع فيا
1: واضح سيد
6: يا لا نحكيك بالصحيح وانت بفضل واعطوني كما يقولوا وانت ما في سيد الشيخ
1: يسمع فيك باذان صاغي
0: انت تو تسهر فينا بعد ما نفد الوعد انت كتبت
1: كتبت هيبه رقبه ولا كتبت
6: ما
0: كتبتش
1: ما كتبتش
6: بدلت عملت حد شيء ما نقول ما نشوف وضعنا
1: ايوه جميل
6: سامحوني بالكلمه
1: لا هذيك هو الكلمه صحيحه لازم انت ربي يحفظك واضح سي
6: هنا انا قالوا لي فهمت يا بابا اعطي الخونه مثل تعطيه هو الارض اللي فيه الزر وما فيه الزر من كل عندهم الزر زيت ونولو والتفاح قالوا لي اعطيه هو البقعه الفلانيه والفلانيه معناها وانا احنا راضيين بعطينا احنا كذا كذا فهمتني هما مازالوا يخدموا لي مثلنا ونخدم نصرف هناك ولا حاجه نعمل بها حاجه ولا نعطيهم فلوس
1: فهمتك
6: الوليد لا الوليد ما نعطي فيه شيء بصراحه يعيش بالصغيرات ومعناها نعيش كاسه واحده انا وياه وكل شيء
1: ياكل
6: معاه وكل شيء اموره مهنيه اللهم صل على النبي لكن هما راضيين قالوا لي يا بابا احنا متنسين نحبوك تعطي خونا اكثر ما تسيبش مش منهم الكل
1: اي فهمتك
6: سي علي من
1: واضح سيدي واضح
6: طيب يا بابا سيدي
1: عندك سؤال اخر سي علي
6: السؤال الثاني سيد. انا انسان ما نقراش ولكن نصلي والحمد لله انا زاير بتربي ثلاث مرات حج وعمرتي
1: الحمد لله
6: رمضان قلت عمل اول من فضل ربي انا في بقيت 18 يوم ما شاء الله
1: الحمد لله
6: الله يا ربي يتقبل منه ومنك
1: امين
6: صلي على رواحتي من اللي عمري 20 سنه اموري هانيه الحمد لله
1: الحمد لله
6: لكن نسبح تسبيح ديما نسبح ياسر معناها نسبح من سنين واني نسبح قولوا الله احد كل ليله الف ليله املها ونعمل الف اخرى معناها تسبيح صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم
1: صلى الله عليه وسلم
6: على الله سبحانه وتعالى وكذا فلا السؤال الثالث
1: نعم يعني انت هذا يجوز نسمع فيك سيدي الغالي معك
6: يعطيك الصحه عندها اخواتنا عندنا قريب تو 13 14 سنه كيف قسمنا الارث نحن اربع اخوه واربع اخوات فهمتني سيدي الغالي
1: نعم معك سيدي
6: عيط معهم راحوا تلمينا ايوا اخواتي خذوا بتاعك واحده قالت لنا عندي دار نبني فيها اعطوني فلوس وهي عجاله حسيت سمحت اسمع فيا
1: ايوه
6: باش ننظفها ونسكنوا فيها وكل شيء انا وليدات قداش تاخذي؟ قالت ناخذ كذا كذا فلوس اقعدي غادي تبي ارض خذي ارض لا قالت اعطوني فلوس جت الاخرى انت اختي خذي قد يجي خذي بتاعك تاخذي ارض فضي وش تحبي احنا قالت نعطونا باي دادا امه
1: حيه
6: عندها باي عامل لها باي ثمن بتاعها قالت انت مع اربع خيوه واحنا اربعه باش نشتركوا في ثمن امي انا امي قالت لي امي اعطيها ثمن بتاعي انا وانا مسامحكم وليداتي الكل مش كيف قالت باهي اقعدي غادي الاخرى
1: يعني خذا نازلت على بايها في ثمن امها
6: شوي.
1: يا سي علي يا سي علي اختك نعم. اختك تنازلت نازلت من بايها في حق امها اكهو اما حق
6: لا
1: بوها
6: لا لا مش نازلت خذت باي امنا
1: خذت.
6: امنا قالت وليداتي انا مسامحتك
1: امك قالت مسامحه
6: لنا اختكم
1: باه
6: في بايها
1: في بايها يعني خذت بايها وثمن امك
6: نعم باي أمنا ثمنا بتاعها
0: خذت ثمنا كوم تاعو ما خذتش بايها معناه
6: يعني أمنا قالت لها أنا وليداتي مسامحك ما عندي ما نعمل بيه
1: لا أنا نحكي على أختك شخذات
6: أختي قالت أعطوني باي أمي معناها مكمل كل شركة فيه أو نغذ الأرض
1: بايوم خذت الثمن نتاع أمها وتنازلت على حقها لها
6: في باي
1: واضح.
6: قلنا لها الحميد المجيد لغر عن أخت أخرى شوية أرض بحذاها
1: أيوة.
6: تصل بعيد علينا قالت نعطوني شوية أرض البحذية والسماح عبدك بالحقيقة ربي يحسبني على الكلام أقول فيه
1: واضح.
6: قلنا لها مبروك عليك أختي الصغيرة هاي بنت أمها أنت وش تحبي تأخذي أخذي أرض هاك ساكنة بحذينا وكل شيء. قالت لا أنا مسامحتكم دنيا واخر يا بنتي لا مش معقول خذي تاعك راك مرة أخرى تقولي أعطوني أنتي. قالت لا أنا ما نخذش وعنك اللغة متاع حرم علي اللغة معك ما لا تأخذي أروع حقك هذي أرضك. قالت لا أنا مسامحتكم أخيان هي صغيرة تحبنا وحبوها وكل شيء وعندها أرض رجلها عنده أرض ولبس عليهم كل شيء. قالت نحن عنا الأرض ياسر الواحد ما حشتيش بها يا بنتي خذي ولينا أعطيناها. كي قلت لا أعطيناها شوية فلوس معناها أمور زيارة فهمتني قزيناها من كل مشو عملوا معناها كتابة وكل شيء ونضعف ونلعب أمورنا هانية وعنك تترويت يلزم هما يصطعوا باش نحن
1: نوخذوا
6: تترويت
1: وإلى الآن الأمور
6: ونضعف ونلعب وكل شيء
1: وحتى التو تضحكوا وتلعبوا
6: نعم
1: وحتى التو تضحكوا وتلعبوا ولا تبدلت
6: الفناني من بعد يوم خمسة ستة سبعة سنين
1: هذا اللي
6: نسمع حسنا. كل مرة نسمع لغة وإن القسمة مش عادلة وإن مش حقنا وهو في العهد هذاك الكتار بـ400 ألف بعدين غلطت الأرض ولت معناها في 15 و10 ملايين الأرض وكل شيء الكتار ولت فيها لغة كشوية
1: أنا
6: قلقتني اللغة ذيك
1: عندك الحق تخلقك
6: لازم تخلق
1: لكن توا لحظة ياسي علي ياسي علي توا نفد الوعد وما تجموش توا تعودوا باش تقسموا مرة أخرى مشي على روحه
6: نقسموا توا ما ثم الخذاء بتاعه ورضاه ومشي على روحه ونضحك ونلعبوا
1: واضح طيب خير إن شاء الله واضح
6: صحح بالقلم على روحه وكل شيء واني أنا خرذيت منافي
1: كما قلت لك أختك الصغيرة مرات سلطة المجتمع والمحيطين وكذا قد تأثر على كل أنا توشيخ يجاوب
6: الصغيرة بعدين جاتنا وقت مشاكل لك بينها وبين خيوتها وكل شيء أنا فهمتني أعطيت ترضي وكل شيء ووليت وفهمتني مش كباهين معايا وكل شيء معناها وهي تبيعها والله مشكلة
1: خير ان شاء الله واضح يا سيدي
6: ان شاء الله خير السؤال اظن 3 سؤالات هكا
1: اي نعم
6: بارك الله فيكم
1: ربي
6: والله يخليكم
1: ربي
6: والله يجعلها منارة
1: امين زيتون. امين بارك الله فيك
6: أنا
1: شكرا
6: انا نفليها ديما ندور في الثانية اكل الوحيد معايا وانا نسمع كان يزعد
1: ربي يحفظك وربي يعينك ويسر لك امرك
6: خليتونا قلوبنا ثلجة ما شاء الله
1: الحمد لله ربي يحفظك يا سيدي
6: الله يحفظكم
1: الله يبارك والله
6: والله يطول فيكم يا رب
1: شكرا يا رب شكرا شكرا سالي
6: يا دين الإسلام
1: ربي يحفظك يا سالم
6: محمد ديما
1: صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ربي يحفظك شكرا سلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ربي يعزك ربي يعزك بارك الله فيك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختنا من تونس العاصمة شيخنا تقول أمي عمرها 78 عام بدأت بدايات المرض الخريف أو الألزايمر فهي تقول لك شهريتها خويا يجي هي تسكن بحذاها خوها يجي نهار كل رأس الشهر يهزها للبريد تجبد الشهرية تمدها له ويمشي على روح دا يصرف على الأهل قائم بها وهي عندي أنا قائمة بها من بعد كي بدأت هكاكا أختي قالت مدام هي ياخذ في شهريتها وهي عندك تولي تاخذ أنت إحنا ما نهزوهاش فهي قالت يجي وهزوا أنتم زاد أمكم ووجدوا نقسموا كل حد على الأيامات اللي يهز فيها ما تمش الآن قالت أختي قالت لي خذ أنت الشهرية فهي تقول لك 3 شهور الأخيرة الشهرية عندي وأمي وكأنها بدأت تدعي تقول شبي اللي تأخذوا لي في فلوسي وبدأت تدعي كيفاش تأخذوا لي في فلوسي تقول لك شنو نعملوا يا شيخ أنا قاتلك الفلوس عندي كانت تحب تقول لي تصدق بهم نتصدق بهم
0: البر مقسوم كما ذكرنا 1000 مرة
1: نعم
0: البر مقسوم بين الأبناء
1: بالتساوي نعم
0: والمفروض أن الإنسان إذا طرأ عليه سفه هو عدم حسن التصرف في الأموال هذا هو السفه
1: نعم
0: فلان سفيه اللي قال فيه ربي سبحانه وتعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم السفيه هو الذي لا يحسن التصرف في الأموال يحجر عليه بالقاضي وينفق عليه من ذلك المال نفقة تامة من أكله وشربه ودوائه وإقامته والمفروض أنه الكبير يحب الانتقال من مكان إلى مكان بصفة عامة. قليل جدا أنه الكبير يحب بقعته فقط، لأنه ربما يوجد في بعض البيوت التي يدخلها شيء من التقصير، والكبير عنده عزة نفس وعنده أنفة، ويقول لك أنا في داري بقدري، مش مطلعني أنا المكان آخر اللي ما نلقاش فيه قيمتي. وربنا سبحانه وتعالى لم يطلب منا مجرد البر، فاخفض لهما جناح الذل من الرحمة، ما أكثرش من هذا، أكثر من البر. فلا يجوز لهذا الولد أن يأخذ مال أمه، وإنما المال لمن ينفق عليها، والباقي إن فضل من المال شيء يبقى للورثة إن توفيت بعد وفاتها.
1: قد تجي مرضى تستحق تلك الفلوس،
0: نعم.
1: قد تجي حاجة،
0: ربما من جهة عملية جراحية
1: مثلا، احنا الله يقدر ربي يشفيها ويحفظها،
0: وإلا ربما إقامة في المستشفى،
1: نعم، أي حاجة، أي مصروف،
0: نعم.
1: كان نعم.
0: وبالتالي هالأمر هذا في الأصل فيه يعرض على القاضي، القاضي هو الذي يحجر على الشخص هذا، ليس فهيه لعدم حسن تصرفه في المال، ويسند الأمر إلى أحد الأبناء تحت الرقابة من قاضي الأسرة، هذا معلوم. لكن علاش ما ألجانا لهذا الأمر؟
1: مهزنا، نعم.
0: ولماذا يأخذ، بأي صفة يأخذ هذا الولد حتى وإن كان أحب الأبناء إلى أمه؟
1: هما ستة الكل في الكل،
0: نعم. وبالتالي للرأي اللي قالته إحدى البنات، وهو أنه كل مرة تأخذها بنت وإلا ولد وتقعد عنده شهر من زمان، يأخذ هو الجراية
1: في
0: ذاك الوقت لينفق عليها.
1: تقول لك شيخ أنا أحفظ القرآن أقرأ به في صلاة النوافل، ومرات عندي محمل متاع مصحف نشوف منه، لكن مرات نبدأ نقرأ محفوظي في صلوات الظهر والعصر، ونوحل في رأس آية فنغزر شوية ونكمل نقرأ من المصحف، فليجوز ذلك.
0: الواجب في، بل هو المسنون،
1: نعم،
0: المسنون في صلاة الفريضة أن تقرأ آية من كتاب الله أو مقطوعة ذات معنى،
1: ذات معنى مكتملة المعنى، نعم،
0: هذا هو المطلوب. لسنا مطالبين، نعم، بقراءة ثمن ولا ربع، وإنما ولا حتى صورة من طوال المفصل،
1: نعم.
0: وإنما نحن مطالبين بالسنة،
1: آية أو جزء آية مكتمل المعنى، نعم. نعم.
0: ولك لا حاجة للنظر في المصحف لكي نواصل القراءة أو نصححها، وذكرها العلماء كراهة شديدة هذا الأمر، لا تبطل الصلاة ولكن مكروه، ولا يليق بالمسلم أن يشغل نفسه في صلاة الفريضة بمثل هذا الأمر،
1: نعم.
0: صلاة النافلة هناك من أباح إباحة تامة، وهناك من كره كراهة تنزيهية.
1: واضح شيخ،
0: نعم،
1: بارك الله فيكم. أختنا ألفة من بن عروس يا سيدي تقول لك المرأة المتقدمة في السن كزوجتي أو كجدتي أو المرأة الكبيرة تجم تخلي شعرها مش مغطي قدام غير المحارم ولا؟
0: والقواعد من النساء هذه، نعم. إذا كان من القواعد ردوا بينا، خطر كي نقول القواعد يعني التي لا يرغب في الزواج بها، هذه القواعد،
1: نعم.
0: لكن ساعات تلقى أنت امرأة عمرها حتى 80 عام وربما تجد من يطلبها للزواج.
1: واضح.
0: المطلوب من المرأة إذا كبرت في السن وثقل عليها هذا اللباس يجوز أن تتخفف، لكن دون تبرج.
1: واضح. سؤال لهنا أختنا أمال من تونس، يعني أنا أقول أنزه الإمام أو أئمة عن هذا الأمر، لكن خليني هتون.
0: هي وقعت في صلاة العيد،
1: لكن لا هي قالت في الجمعة،
0: نعم، قالت في الجمعة، لكن احنا شفناها قبل في صلاة العيد
1: لا انت في صلاة العيد حاجة
0: في
1: اخرى،
0: في صلاة الجمعة
1: انا استصعب.
0: هو جمهور الفقهاء على انه يجب على الامام ان يفصل بين الخطبتين،
1: نعم،
0: ولو بسكتة خفيفة. وهناك قول عند الأحنافي بأنه الجلسة بين الخطبتين ليست واجبة، ولهم في ذلك دليلهم،
1: نعم.
0: لكن الإجماع العملي على الخطبتين عند الأحناف وعند غير الأحناف.
1: أنا ذاك قلت سيخرج من مشهور، نعم، المذهب الشيخ، أنا لا أدري قلت
0: لا، نعم. ما إحنا علنا توصارت، نعم، الجمعة، نعم، فنحن لا نبطلها، الأمر تم، ولا نطالب الناس اليوم بصلاة الظهر. تعلم
1: صح
0: أن اليوم الجمعة يحضرها الحاضر والمسافر والمتنقل.
1: نعم.
0: بل اليوم المساجد اللي على الطرقات أصبحت تمتلئ لا لقدرة الإمام ولا لفصاحته، وإنما لأنها في الطريق.
1: نعم.
0: في طريق العودة. فيصعب الآن أنك تجمع الناس وتقول لهم راني الجمعة اللي فات ولا اللي قبلها ولا اللي قبلها راني عملت غلطة في صلاة الجمعة. ولذلك نحن نقول أن النازلة حكمها قبل وقوعها شيء وحكمها بعد وقوعها شيء ثاني.
1: طيب.
0: لكن نقول لكل الأئمة أنه لا بد من أنك تجيب خطبتين. نحن قلنا ما نخرجوش على ما تعود.

0: نحن نحاول ما استطعنا أن نجمع القلوب وأن نبعد الفتنة.
1: طيب، في صلاة الجمعة كذلك بتنسى ما عندها حتى علاقة بمصلى الرجال، ثم قالت احنا بقينا قاعدين هكاكا نستنى وما سمعنا حتى شيء، إلى أن جاء رجل من الشباك قال لنا آيها وبش نقيم الصلاة وتبعوني وتبعوه في الصلاة، تسأل عن حكم الجمعة.
0: أنا ألتمس من السادة المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية أن يصدروا في ذلك بيانا يوضح الأمور. احنا لا ننكر أنه الآن فما مساجد عندها قبو مستقل على الجامع، وعندنا مساجد عندها سقف مستقل على الجامع، وعندنا هذا من غير عدد بيوت خاصة بالنساء
1: صحيح
0: مفصول بينها وبين بيت الصلاة.
1: والمشكلة أنه أهل المنطقة ذيك لو تمسك البيت ذيك تقوم القيامة،
0: وبالتالي نخرج منها ونقول نلتمس بكل لطف من السادة المسؤولين في وزارة الشؤون الدينية أن يصدروا بيانا، إما بالجواز فلن أتكلم، وإما
1: بالجواز على خلاف مشهور
0: منها. قلنا عاد خلينا تمشي تولي المسألة رسمية. ليش؟ لأن المساجد من نظر وزارة الشؤون الدينية.
1: واضح شيخ. نعم صحيح.
0: وليس من نظرنا نحن.
1: هذا هو.
0: نحن نتكلم هكيك مش معقول باش نجي أنا نحدث فتنة في الناس
1: بمسألة من
0: أنا في روحي نقول صلاة لا تصح وباطلة. نعم. كيفاش مكان بيت لي يمشي سميها مقصورة هكا ولا؟
1: صحيح.
0: وإذا كان فما ضريح وداير بيه مسكر شي سمى مقصورة. شو معناها مقصورة؟ أي مقصور عليه، يعني نعم. خاص به يعني ليس من المسجد. ولذلك بيت الإمام لا يصح فيها الاعتكاف كما ذكره فقهاؤنا. بيوت الطلبة لا يصح فيها الاعتكاف لأنها مقصورة عليهم. ولذلك المسألة كان هذه يخرج فيها ما حتى إشكال. احنا قلنا بكل لطف وبكل نلتمس التماس.
1: نعم واضح.
0: الأمور اللي هي من طقوس العبادات بودنا تخرج فيها أشياء. وتنفذ باسم السلطة وليس باسم فلان فتاة ولا فلان مفتاش، لأن مش نلقاه احنا اليوم
1: واحد يفتي هكا والآخر يفتي هكا،
0: مش ألف واحد لابس كشتة وجبة متاع بالقرص هذا بش مس ويقول لك أنا زيتوني هو وهابي.
1: نعم.
0: سبحان الله. نعم. ويفتي على أساس هو عنده شهادة دكتوراه من الزيتون زاد ويفتي لك على مذهب الوهابي. وبالتالي نحن نحيل الأمر إلى سلطة الإشراف.
1: نعم.
0: هي الأولى بأني تنظر في مثل هذه المسألة، وخاصة أن عمارة المسجد هي من صلب مهام
1: هذه الوزارة. بارك الله فيكم. سيدي سؤالها الأخير، تقول لك يوم الجمعة دخلت أن أصلي في تحية المسجد، فما دخلوا معناها شابات شعروا ضوء البيت متاع النساء وش يقرأوا القرآن، قالت لا على وصوتهم ولا شيء، لكن فما نساء كبار قالوا نطفي الضوء يسخن البيت ومنعوهم من إشعال الضوء لقراءة القرآن، فقالت أنا بعد ما كملت صليت يعني نهيتهم عن
0: هذا في وقت فتح المساجد.
1: نعم.
0: في اليوم الجمعة.
1: يوم الجمعة
0: حندي ما نقوله الجامع عنده وقت.
1: نعم.
0: والمفروض هي المشاكل هذه نبعدوا عليها باش بأنه الوقاد والإمام الجمعة خاصة يكون عنده كلمة على المصلين. احنا اليوم بيت الإمام وردك بيت المدق، الناس كل داخلة خارجة، كل من هب ودب تلقاه ماشي يدز في صدره بالخطوة بالخطوة ويحل في بيت الإمام وداخل لا
1: إذن ولا دستور خامس بكري. الله المستعان.
0: المفروض أنه المسجد عنده سلطة متمثلة في فلان الفلاني، وإلا سيدي ما دخلونا كلمة الهيئة هذه في وسط المساجد وصارت مشاكل زرقة من جورة الهيئات هذه، فهمتي؟ أما المفروض أنه الجامع يقع مسكه وما يكونش مسيب، مش من هب ودب يجي شعل ويطفي وتقع حركة في الجامعة هذا شعل. نعم. المكيف هذا طفي المكيف. نعم.
1: كثيرة هذه المسائل.
0: أنا لاحظوا قالوا شبيك الصف تام وانت تجي مثال في آخر الصف وتصلي على اليمين بجنب الحيط، نقول من يعني هارب أنا توه هك توصلي صوتي باش.
1: نعم.
0: صوتي لأن دخلت من الدار ماشي للجامعة والدنيا سخونة، انطب نلقى الجامعة تقول شعليه بيت باردة متاع سردينة. تصور انت تغزل المكيفات تلقاها في الارقام متاعها في السماء طالع. ليش يا ودي؟ ما هو معقول هذا. هو مكيف يعني شيك على كيفك بلغتنا نلقاها انا مبردني اكثر من اللزوم. ما هو معقول هذا.
1: لكن فما مساجد زاد سخونه وهذا الله المستعان.
0: على كل حال ما تلومنيش وقت اللي انا باش نجي نصلي. نعم. في تركينة الجامع لاني لقيت البقعه هذيك ما فيهاش

0: لا لا
1: وما نجمش نتخلف انا صلاه الجماعه.
0: نعم
1: مش مهبول باش نخلي 27 درجه صحيح. ونصلي في داري وحدي
0: العظيم. نعم.
1: وكذلك اللي يصليوا لبرا والجامع مسكر مش معقول زاد. اذا كان عندك قوه تغزر للجامع
0: لا هذه ما فماش اشكال الصلاه صحيح إشكال. نعم
1: لكن اذا كان الجامع مسكر فرد المره وانت ما تشوف حد شيء قص عليك الضوء وتقول له خلى ما يكمل وحده. اي هذا على مذهبكم هذا مش على مذهب مش على مذهب البلاد. نعم. المشهور عندنا في بلادنا انه الامام المأموم ينظر الى من امامه. نعم
0: بارك الله فيكم شيخنا. سي علي من القصري يقول انه هما عنده ولد واحد وستة بنات. عندي شويه فلاحه قال لك المهم هو يحب تفهم بناته قالوا له يا بابا مثالش انك تقسم لنا وتعطي الخونة ما يزيد على باينه. وهو ياكد ويعاود راهو قال هما اللي قالوا لي وهما راضين وامورهم هكا بين قوسين واضح.
1: لكن هو ياكد ويعاود على اخواته زاد
0: بعد راضين وبعد
1: تراجعوا.
0: أنا هذا اش حبيت نقول ويقول لك أنه أعطيته أكثر منهم بقليل وليس الضعف.
1: مثلا ما حتى إشكال هو التفضيل هذا اللي سبب من الأسباب يكون معلوم عند
0: البقية
1: ما في حتى إشكال لأنه ما حرمش الورثة. لكن بالنسبة للأخوات أني تقول لك أنا سلمت ولدي فما شكون عنها
0: هذه حالة أخرى بعد أخواته.
1: أذكرنا إحنا من قبل اللي كونه فما نساء تربى على انه عيب كبير يعني كيما اللي كيما مش تاخذ شرفها.
0: قالت انا اختي من
1: عيب كبير اني طالب بالميراث نتاعها. هذا العرف عرف فاسد لا يجوز التحاكم اليه. بالنسبه للبنات فضل الولد شويه هو قال انهم
0: قال شويه وراضين وقل من ضعف
1: وطيبه نفوسهم بذلك فرضي الخصمان ولم يرضى القاضي.
0: نعم لكن هذا تاني. لازم يكون رضا حقيقي يعني بدرجه انك تقول لاخوه تقول لك لا بابا ما ناخوش.
1: وهذاك علاش حنا قلنا قداش المره الاخوات وقت اللي يجيو مش يقسموا مدلها في يدها في لول وبعد اللي كان هي رجعت لك خول
0: هاكو يدعي بينا يا شيخ اللي عمل لك هكا كي خذاته 15 مليون ولا قداش قالوا رزيتوني في الفليسات وكذا وبيكم عليكم.
1: هو انقذناه من حمل تلك الارض على كتفيه يوم القيامة.
0: نعم
1: مش يجي واحد وفوق منه بقاري واثنين وثلاثه
0: صحيح
1: وبعير واثنين وثلاثه ورسله نتاع غلم فوق كتاف وتقول لك كيفاش باش يحطها ربي سبحانه وتعالى. فما شكون يدخل جهنم يكون هو ثلث جهنم الناب نتاعو قد جبل احد ناب برك. كل انسان يهز على قد عذابه والعياذ بالله. ونسال الله السلامه والعافيه ان الانسان ينقذ من هذا العذاب وانه يحمل ما غصبه على كتفه يوم القيامه.
0: ربي يحفظنا ان شاء الله يا رب. قول لك شيخ انا سؤال الثاني قول كان من قراش المهم حج ويصلي من عمره 20 عام يقول لك راني انا ديما كل ليله نسبح قل هو الله احد 1000 مره ونصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مره ويسبح سبحان الله 1000 مره. هذا جائز ولا لا؟
1: هو المطلوب منه ساعه ما بلغش عمره 20 عام. هو على الاكثر بلغ عمره 15 عام
0: 15 14
1: وبالتالي من 15 ل 20 اظن ساعه لابد انه يقضي
0: الفوائد.
1: اما بالنسبه للذكر الذي يرتبه المسلم لنفسه
0: نعم.
1: فهو مخير في ذلك يفعل في ذلك ما يشاء. وأنا أقول أنه الأولى أن يختار المسلم ما يتواطأ فيه القلب مع اللسان.
0: نعم.
1: جرب أنت في الأذكار اللي تعمل فيها مش تلقى فهم ذكر من الأذكار وآية من الآيات وصورة من الصور أقرب إلى قلبك وتشعر معها بخشوع وراحة افعل ذلك. أما الأرقام تختار أنك تصلي على سيد النبي صلى الله عليه وسلم 100 وإلا 1000 وإلا 2000 فهذا أنت حر فيه. المهم ألا تفعل ذلك وأنت تشعر بالملل فإن الله لا يمل حتى تمل.
0: هذا هو سؤال الأخير وبه سنختم حصة اليوم شدي. يقول عندهم 13 عام هو وإخواتهم 4 بنات و4 أولاد قسموا التركة. قال قلنا للأولانية إيجا خوذ المهم قالت لي أعطوني فلوس نبني داري على حسب كلامه
1: هو. قلنا
0: الأخرى قالت ناخو بايومي واخذت الثمن. الأخرى قالت أعطوني الأرض اللي بحذايا واسمح. واحدة قالت أنا ما نخوش على أخواتي والصغيرة وكيفية وهذا مستحيل. قالكم بعد تو سنوات ولينا نسمعوا في القسمة مش عادلة في كذا فيش بيتبدلوا أنا تنزلت على الواحد وما تبدلوا معايا على فولا يسمع في الكلام. وقال لك الكلام هذا قلقني يا شيخ.
1: أولا تطيب خواطر الناس نعم. مطلوب من المسلمين. والأخت هذه هي تحت سلطة التقاليد الجائرة، فضرأت أنها فعلت أمرا عظيما وفخر لها ولزوجها وأبنائها.
0: تنازلت على الباي.
1: أنا تنازلت على.
0: هم مشاو زهروها عطوها تفتوف فلوس.
1: أنا أقول لك بصراحة، لو أنها الأرض هذه ما كانت مجورة ومسجلة في دفتر خانة ما كان يستشار فيها أحد. لكن اليوم والحمد لله كثير من الأراضي وقع تجويرها، خاصة مع عام 80 وحتى في التسعينات وقع تجوير الكثير من الأراضي، لكن كثير من الأراضي الآن ليست مجورة، يعني مزاد ما تحطش في دفتر خان في ظل إدارة الملكية العقارية، اللي هي فتحت لإدارة الملكية العقارية إذا تنازلت صاحبتها عن حقها فالمفروض أنه القاضي لا يحمي المغفل، خاصة أنه وحده مشاء وتنازل. اليوم دارت هنا، مش ندخل في مجال آخر من الفقه الإسلامي وهو قضية صدقة الثواب، يعني المرأة قصدت من تنازلها الإحسان إليها فيجب أن يتواصل الإحسان، لأن صدقة الثواب بالقضاء يقضى بإعادتها. إذا كان هذه النية متاحة فالمفروض أن يطيبوا خاطرها، ما فيها بس أختك وتنازلت لك على الأرض حتى ولو كان فكل وقت ذاك رخيصة،
0: نعم
1: اليوم أغليت وتنازلت من أجل شنو؟ من أجل كسب الودي، هذا مراعى ورغم اللي هي ما شرطتوش ما ذكرتوش، نعم. لكن واضح هي تبرعت وتنازلت من أجل كسب الودي، ولذلك إذا انقطع هذا الود تكون خسرت. فالمطلوب أن نعود نعيد حبال الوصل والودي معها.
0: وإحنا باش نختموا سيدي، لكن مرات تتنازل الأخت هذه يكبر أولادها يوليوا أبواب الزواج والأسر ويبدأوا يجنوا عليها. علاش تنازلت خليتنا هكا؟ لو أنت خذيت بايك راهو غزر كذا أو الكتار ولا بأربعين وخمسين.
1: وهذاك علاش احنا نقول كل الفتيات وكل النساء وكل الناس وحتى الأمهات ابعدوا على هالمجال هذا، خلي قسمة ربه اللي تمشي.
0: واضح.
1: أنا نذكر امرأة حموها وحماتها يورثوا معاها الزس
0: ثلث. نعم نعم.
1: والمال اللي جايها من الإرث يجي في دهية، يعني مش في الأب والأم، يجي في دهية قبل، هي اللي مش تعطي هاك الثلث للأم والأب،
0: السدس لكل واحدة. نعم.
1: تركبهم على الروس متاع صغارها وتدعي بالشر، يا بنتي راك تعطي في حق مش تعطي في مزية.
0: نعم.
1: اتقي الله، راو الثلث هذايا اللي ربنا سبحانه وتعالى سماه فرض، هالفرائض هذه الشرعية مش من حقي باش نجي أنا نجعلها حق مكتسب.
0: نعم. نعم.
1: ونولي ندعي بالشر وكأنه سرقولك المال هذاك ولا اغتصبوه. حق الأم عند الحق في السدس، والبو عنده الحق في السدس، والزوجة عند الحق في الثمن، هذه حقوق وفروض. علم كامل، علم الشسم،
0: الفرائض.
1: علم الفرائض.
0: نعم.
1: نحن اليوم نطعن في حكمة ربي سبحانه وتعالى من قسمة هذه الفرائض.
0: نسأل الله السلامة.
1: لا يجوز. لا يجوز. احنا قلنا حتى مجرد تأخير القسمة والجاء الإخوة لأنه يمشي يقدم قضية، وتصور أنت قضية مدنية تحب لها رأي
0: وفلوس ومصاريف ووقت وغير وغير،
1: معنا قضية دامت 100 عام
0: لا إله إلا الله،
1: ماتوا فيها 4
0: سبحان الله
1: اللي تولوا عليها، 4 ماتوا ولحد الآن ما وصلوا حتى شيء، وفات المسألة لأنه تقسمت على 4 أجيال، سواء أنت 4 ماتوا من الأجيال، اليوم مش مش يلقى وقت اللي تقسمها تركب كلها، مش تاخذ منها. وبالتالي أنت شبع فيك الحاكم، شبعت فيك المحامين، شبعوا فيك الخبراء، وفي الأخر ذرك ما لقوا حتى شيء.
0: المستعان.
1: فالأولى أنه نقسمه برضايا وبطاعة لله وبنية التقرب إلى الله، لأن هذه حقوق، واللي مش ياخذها بالسيف ياخذ غصب، وينجم يصلي في صلاة وفي دار مغصوبة
0: وبرا لوج على حكم العبادة في الدار هذيك وندخل في الله المستعان. بارك الله فيكم شيخ.
1: ما فماش مخير من الأسرة كذلك متوادة ومتحابة.
0: نعم.
1: المجتمع كله متواد ومتحابة، متعاركين في المحاكم على شبر، على حيط، على شباك. نسأل الله السلام والعافية، ربي ألف بين القلوب.
0: آمين. ورحم الله جدي، ديما نسمع هكا نقول رحم الله جدي. أيوة. أنا ما خلى شيء، الحمد لله رب العالمين، خلى الذكر الحسن والعلم.
1: الحمد
0: الله
1: لله.
0: يبارك فيكم شيخنا، وربي يزيدكم في في الصحة وفي العلم وفي الجسم
1: أجمعين
0: بسطة يا رب
1: وكل السامعين.
0: وربي إن شاء الله يبارك لنا فيما قلتم. الشكر موصول في نهاية هذه الحصة للأخت لطيفة الفرشيشي التي بدأت معي من وراء الأجهزة التقنية في الساعة الأولى وأتم معي هذه الحصة في الساعة الثانية للأخت طارق طيب، يعطيك الصحة طارق. أيضا الشكر موصول لأخ أحمد الطبابي في التنسيق. لكل المستمعين والمستمعات أينما كنتم، أخوكم هيثم الإمام يقولكم حفظكم الله وبلادنا من كل سوء، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، نسيم يعطر الروح ويزكيها.

0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.
1: على الإنسان في حياته أن يكون مفتاحاً للخير مغلاق للشر.
2: شأن المسلم في وقتنا المعاصر شأنه ما كان عليه سلفنا رضي الله تعالى عنه، يعني بالقرآن الكريم يستمطرون رحمات الله سبحانه وتعالى، بالقرآن الكريم يفتحون أبواب السماء في قبول الدعاء، بالقرآن الكريم يقفون على أرجلهم بين يدي الله عز وجل في ليلهم، بالقرآن الكريم يقرؤون آيات الله سبحانه وتعالى فتنشرح صدورهم لمعاني القرآن الكريم. المسلم في وقتنا المعاصر الآن مدعو وبالإلحاح وبشدة رجالا ونساء بنين وبنات أن نعود جميعا إلى كتاب الله سبحانه وتعالى، لأن الحقيقة القرآن الكريم هو جوهرة، القرآن الكريم هو نعمة.
3: محبة الله ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم يجب أن تستقر في قلب المؤمن، ويجب أن تكون أهم لديه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبصر عقولنا وقلوبنا إلى الخير وإلى طريق الحق وإلى الرشاد وإلى الصلاح وإلى الفلاح.
0: إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من القلب إلى القلب.

عبر موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، نستمع إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قلون عن الإمام نافع المدني.

قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، كلا بل هو الله العزيز الحكيم.

وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو، فأنى تؤفكون. وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق،

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم

يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل

مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن

السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور. هو الذي جعلكم خلائف في الأرض فمن كفر فعليه كفره ولا يزيد الكافرين كفرهم عند ربهم إلا مقتا ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا خسارا. قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض

اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا.

0: مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، استمعنا إلى تلاوة مباركة للحزب 44 من الآية 24 من سورة سبأ إلى الآية 27 من سورة ياسين بصوت القارئ شريف شبيل برواية الإمام قالون عن الإمام نافع المدني.
1: من رياض السنة النبوية.
2: باب زيارة أهل الخير ومجالستهم وصحبتهم ومحبتهم وطلب زيارتهم والدعاء منهم وزيارة المواضع الفاضلة. قال الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا، إلى قوله تعالى: قال له موسى: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ وقال تعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكرم شاب شيخا لسنه إلا قيض الله له من يكرمه عند سنه. رواه الترمذي وقال: حديث غريب.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها نزورها، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهينا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها. رواه مسلم.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية. صلى عليك الله
2: يا خير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله تعالى له على مدرجته ملك، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها علي؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله تعالى. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. رواه مسلم. يقال أرصده لكذا إذا وكله بحفظه، والمدرجة بفتح الميم والراء، الطريق. ومعنى تربها تقوم بها وتسعى في صلاحها.
1: من رياض السنة النبوية.
2: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عاد مريضا أو زار أخا له في الله ناداه مناد بأن طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن، وفي بعض النسخ غريب.
1: من رياض السنة النبوية. من رياض السنة النبوية.
3: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم
4: من الجمهورية التونسية،
3: من القلب
4: إلى القلب.
3: قرآن كريم، أحاديث نبوية، ابتهالات، أدعية، أذكار، تجليات، دروس وبرامج دينية. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، من القلب إلى القلب.

0: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن. نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر، ونغوص في العبر والتفكر، ونغوص في العبر والتفكر. نكتشف المعاني والبدائع، نكتشف المعاني والبدائع، ونحيي الحكم الجوامع، ونحيي الحكم الجوامع. في ضياء آيات الذكر الحكيم نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.
1: مستمعي ذات زيتونة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج التبيان في علوم القرآن، صحبة شيخنا أستاذنا الدكتور محمد شتيوي، أستاذ التعليم العالي بجامعة الزيتونة. سيدي السلام عليكم.
2: وعليك السلام وعلى كافة مستمعي إذاعة الزيتونة الكرام أينما كانوا.
1: سيد الكريم، مواصلة في الحديث عن التفسير الموضوعي للقرآن الكريم، وأنتم في الحلقات السابقة كنتم قد تكلمتم عن قضية السماع والسمع في القرآن الكريم، والإنصات والإصغاء أيضا، وتكلمتم في الحصة الفارطة عن السماع الإيجابي والسماع السلبي والفرق بينهما.
2: نعم، وفرقنا بين يعني السماع والسمع والإنصات وإلى آخره. الآن سندخل في صلب الموضوع اللي هو فقه السماع.
1: نعم،
2: نحن في حاجة إلى إحياء فقه السماع في الأمة. لماذا؟ لأننا عندما نتدبر القرآن الكريم ونتدبر السبب الرئيسي الذي به انتزعت الأمانة من بني إسرائيل.
1: نعم،
2: بعد أن فضلهم

0: أمة السمع وأمة الطاعة، فرق الأساسي يعني آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون إلى آخره، وقالوا سمعنا وأطعنا. والرسول صلى الله عليه وسلم كان على وعي تام ونبانا الفرق بين الأمة هذيك، وقال لا تقولوا كما قال بنو إسرائيل
1: نعم.
0: سمعنا وعصينا، ولكن قولوا سمعنا
1: وأطعنا.
0: سمعنا وأطعنا. فنحن إذن في حاجة، لكن الأمة الآن نخشى أن تكون قد بدأت تدخل في جحر الضب كما في الحديث.
1: نعم.
0: وجحر الضب هو اتباع بني إسرائيل في المساوئ التي دخلوا فيها، فبدأت الأمة تفقد ما صفناه بفقه السماع،
1: خيريتها. نعم،
0: خيريتها بفقه السماع. يعني هنا مش حتى على ضرورة إحياء أمة السماع المستجيب.
1: نعم.
0: مش السماع فقط، يعني فقه السمع والطاعة، خاطر مفهوم الاستخلاف والشهادة على العالمين في المنهج القرآني هو مرتبط ارتباط صميمي بمدى تحقق النضج أو السماع الناضج في الأمة. السماع الناضج ما هو؟ هو الذي يثمر الاستجابة العملية في الواقع.
1: نعم.
0: وعنا في السنن التاريخية أمثلة، يعني اللواء القيادة الروحية لا يمكن أن يتم إلا بأمة تطبق فقه السماع، أو ما يسميه بالسماع الناضج، بمعنى أنه تسربت إلينا أمراض الأمم السابقة في الحديث النبوي اللي قلناه، يعني أشرنا إليه. دخل المسلمون جحر الضب، لو دخلوا جحر ضب
1: لدخلتموه.
0: نعم. قال يعني بنية السماع في الأمة تفككت، تفرقت بالأمة السبل لتستنسخ أمراض الأمم التي سبقتها. شعلنا يعني شنين الأصناف، التصنيف الكبرى قبل ما ندخل في التفصيل. هناك صنف أصم الإرادة.
1: نعم.
0: يعني لا يسمع الحق، هو لا يريد أصلا أن يضع نفسه في مضمار السماع من بعيد. ولكن
1: هذوما كما قوم نوح ذكرهم ربي في القرآن، ويعني استغشوا ثيابهم
0: وجعلوا أصابعهم في أذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. نعم. وفما صنف يعطل العقل لولين يبعد على الدائرة بتاع السماع، ما يحبش يسمع أصلا، لكن هذا يسمع، أما يعني الصوت يطرق أذنيه لكنه لا يعقله.
1: الله.
0: ما يتجاوزش السماع البيولوجي اللي ذكرناه في الحصص السابقة. وصنف آخر معطل الجوارح، معناه يعني يرتقي يفهم درجة الفهم لكنه ينقص عن الطاعة، يعني هذا يفهم، هذا اللي قال سمعنا وعصي.
1: نعم.
0: وعصينا، يعني يقع في مستنقع الخطيئة عن عمد كما بني إسرائيل اللي فاهمين لكنه عاصين. بلا باش نشخصوا الواقع المعقد، سنشرع تاليا في تفكيك وفي استقراء الأصناف البشرية في تعاملها مع مقاصد السمع. من خلال ماذا؟ من خلال عدسة القرآن، التفسير الموضوعي للقرآن الكريم. قبل أن نذكر السماع الإيجابي، نذكر أنماط السماع السلبي التي يجب أن نتحرر منها وأن نبتعد
1: عنها.
0: المحجوبون عن السمع أربع أقسام. أولا قسم مهم ياسر، هم المحجوبون عن السماع لكن لهم عذر.
1: نعم.
0: ليش؟ بسبب انعدام البلاغ، لم يبلغهم الدين أصلا، إما أنه لم يبلغهم أصلا غياب المصدر.
1: نعم.
0: وإما أنه بلغهم بلاغا محرفا.
1: نعم.
0: يعني هذوما هم فاقدون للأداة المعرفية في هذا السياق. العدل الإلهي يقتضي أن لا تبنى المسؤولية، يعني الامتثال، إلا على تمام البلاغ.
1: يصلهم الدين بصورة صحيحة. نعم.
0: أيوة. وما كنا مبلغين حتى معذبين، وما كنا معذبين حتى نبعث
1: رسولا.
0: هذا النمط الأول، ما يسمعش، مش يكون شكلها في الفترة.
1: نعم.
0: لا، هو يعيش في مجتمع أدغال في كذا، ما سمعش بالدين وما سمعش أصلا.
1: نعم.
0: وإلا سمع به بطريقة مشوشة عن طريق الإعلام وعن طريق فما ناس أخرين أو الصنف الثاني

0: هما قاطعوا السماع مقاطعة إرادية، ما يحبوش يسمعوا. علاش؟ لأنهم أسرى ما يسمى بالصور النمطية.
1: نعم.
0: يعني الأفكار المسبقة. يعني هنايا يولي الحجب هنايا حجب نفسي، حجب اجتماعي. هذوما يمتلكون أداة السمع لكنهم يعطلونها إراديا بناء على أحكام مسبقة. يعني فما صور نمطية عن الإسلام مشوهة اختطفت وعيهم عن طريق الآلة الإعلامية المضادة، وعن طريق حتى المتطرفين أنفسهم الذين يظنون أنهم يدعون إلى الإسلام ويحصلون صنعا. هي على الصنف يخشى الاستماع المباشر للنص مخافة انهيار منظومته الفكرية بطبيعة الحال، ولكن هم يكتفون بما يقال، بسماع ما يقال عن القرآن، ولا يريدون سماع القرآن نفسه. هو هروب نفسي من المواجهة. فيه جبن، فيه جبن معرفي. إن الصنف الرابع المستمعون العابرون نسميهم اللي، ولا أصحاب الاستهلاك الطقوسي الشكلي، هذوما زاد خطيرين في عصرنا.
2: يقرأ القرآن فقط للبركة أو للرقية أو للأجر دون لا يجوز القرآن وتراقيه.
0: هذوما يتوهمون أنهم يسمعون.
1: نعم.
0: يعني تحويل القرآن إلى مجرد خلفية صوتية عابرة في المآتم، في الفاتحة.
2: استفتاح.
0: مش عملوا، مش استفتحوا محاضرة، مش استفتحوا توزيع جوائز، مش استفتحوا تكريم.
2: مش حل المتجر بتاعي.
0: مش حل المتجر. القرآن صوت عابر، ولا صوت عابر في مأذنة حال حاطة القرآن. هو رأى تفريغ للنص من شحنته التكليفية وشحنته الروحية، تحويله إلى مجرد طقوس. المتلقي هنا يسمع القرآن كصوت يراد منه البركة المجردة، ولا إعلان حالة الحزن في المأتم، ولا إعلان حالة الفرح. يعني صفته كمنهج حياة
1: نعم
0: يسلب منه. هذا يتسمى تخدير لحاسة السمع عن إدراك المعنى. الصنف الرابع هذوما يجاوزوا، سميهم المانعون المشوشون، اللي الناس اللي يمارسون استراتيجية صناعة اللغو.
1: نعم.
0: وهذوما سبحان الله، يعني الآية فضحتهم بشكل واضح بصورة فصلت. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. منطق صراعي، ذروة العداء. يعني هؤلاء لم يكتفوا بقرار المقاطعة الفردية، لا، تحولوا إلى ممارسة الإقصاء المبرمج، الإقصاء الجماعي المثير للانتباه. يعني هم علاش هم يعملون كذا؟ لأنهم يعرفون القوة التأثير القرآني، يخشون أن يسمع الآخرون في القرآن، ما يحبوش السماع المحايد، لأن السماع المحايد سيؤدي حتما إلى
2: الإيمان،
0: الاقتناع. وهك على جهة ما يسمى استراتيجيتهم في التشويش الممنهج اللي قلناه هو صناعة اللغو.
1: نعم.
0: هنا اللغو مش مجرد ضجيج، ينجم يقع الضجيج يعملك الحس باش ما تسمعش، لا لا، هو الواقع الآن هو أكثر من المشتتات الضوئية، مشتتات فكرية، فما ضوضاء فكرية. فهو علاش سمي لغوان لغة؟ هو ما ينبغي أن يلغى، الكلام الذي ينبغي أن يلغى، هو الأفكار الفاسدة، صناعة التفاهة، لغو يشوش على السماع، إغراق الفضاء العام بالملهيات التي تحول الإنسان يعني بينك لحظات الصمت ولحظات التأمل. يصنعون اللغو كجدار عازل لحماية سيطرتهم لتحقيق غلبتهم لعلكم تغلبون. يعني هنا فما إصرار، سبحان الله. التحليل هذايا وليت فما خريطة الرفض، مستوياتها المتعددة، الجغرافي ما بلغوش الإسلام جغرافيا،
2: معذور هك،
0: معذور. الناحية الثانية النفسية، مقاطعة إرادية لأنه نفسيته مسجونة للصورة النمطية، ثم السماع الطقوسي، ثم السماع الصراعي القائمة على صناعة استراتيجية اللغو حتى لا يسمع الناس القرآن.
2: والنوع الثالث سيدي سماع الطقوس، أنتم لكم كلام ذكره جميل جدا في قوله تعالى: وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قلتم سيدي أن اتخذوا، هم اتخذوا القرآن وتلوه وتبركوا به وحفظوه، لكن هناك هجر لتدبره والعمل به.
0: يعني اتخذوا، ما اتخذوا شريه ولا
2: يسمع
0: فيه، شريه ولا حطوا في كاساته وحطوا في مكتبته، اتخذه أي نعم. ولكنه هجره،
2: هجره نعم.
0: لم يقرأه، لم
2: يتدبره،
0: لم يتدبره. وهذا الصنف، الصنف الثالث، وهو المقاطعون لسماعهم. بعد ذلك ما زال لدينا وقت،
2: نعم.
0: فما نوع يسموه السماع من غير سماع؟
2: غريبة
0: السماع من غير سماع، هذا فيه حالتين، فيه حالتان. الحالة الأولى نذكرها بسرعة، نسموها حالة الانسداد المعرفي، لكنه انسداد معرفي عقابي.
2: نعم.
0: سماه القرآن الختم، وفماه وسماه العجز، لا يستطيعون سمعه. قال في سورة البقرة: ختم الله على قلوبهم وعلى
2: سمعهم.
0: في سورة الكهف: الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعه.
2: سلب منهم السمع.
0: أيوة، من الختم وعدم الاستطاعة، مش ظلم من الله، لا، هي نتيجة حتمية، هي عقوبة ربانية على تعطيلهم الطويل للإرادة وللوعي.
2: نعم.
0: وكيف نجيو نحللها نفسيا ولا اجتماعيا؟ يعني الإنسان عندما يرفض باستمرار التفاعل مع نداءة الحق، يتعمد تهميشها، يعني لا يهتم بها، يتناساها، جهاز الإدراكي بطول المدة يتعطل تدريجيا، حتى في يوصل إلى مستوى التبلد أو الصمم الإدراكي، وقتها يولي مختوم عليه، وقتها يولي لا يستطيع السمع.
2: نعم.
0: وهي الآلة، الآلات كيف تعطلها، ما تخدمهاش، ما تشغلهاش، بطول المدة تصدد.
2: نعم.
0: ما عادش تخدم.
2: نعم.
0: فما بالك نعم. يعني العقل والوعي الإنساني.
2: نعم.
0: فلا يستطيعون سمعا، لأن أهدروا الوظيفة، طول مدة الإهدار، حتى فين تقيحت الأفكار وتعطل الذهن. ثم فما نوع آخر الثاني، اللي هما وهم التلقي، يدعون أنهم سمعوا لكنهم لا يسمعون. هذوما وقف سماعهم عند عتبة البيولوجيا، عند عتبة السماع المادي. الآية: ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، ادعوا أنهم سمعوا وهم لا يسمعون. هنا الآية ما نفاتش السماع البيولوجي، نفات سماع الطاعة، نفات سماع الامتثال،
2: الاستجابة،
0: سماع الاستجابة. هم يعيشوا في حالة اغتراب داخل النص، يتعاملون مع الكلمات كقوالب صوتية جوفاء، خالية من أي شحنة ودافعية للعمل. إذن خلاصة الصنف ذا السماع دون وعي، وأخطر مراحل تشييء الإنسان. يتحول الإنسان من كائن مفكر واعي يتفاعل مع ما يسمع، إلى مجرد آلة تسجيل يسمعك، كالحمار يحمل أسفار.
2: نعم.
0: آلة التسجيل هل تعي؟ هي
2: لا تعي،
0: هي مجرد ناقل، نفس الشيء، تلتقط الأصوات ولا تفقه المعاني. باش يولي هنا كالانحدار في الإدراك، مقدمة للسقوط الاستخلاف اللي قلناه. ملا مزاد عنا برشا أنواع في فقه السماع اللي يلزمنا نحيوها.
2: نعم.
0: النوع الثالث
2: أنواع السماع التي ذمها القرآن الكريم.
0: أيواش. النوع الثالث تكلموا عليه المرة الجاية، وبعده مع أنواع أخرى، هو السماع مع اللعب ومع الاستهزاء.
2: نعم. وهذا للأسف بدأ ينتشر سيدي في مواقع التواصل وغيره، الله مستعان.
0: السماع الهازل.
2: الهازل نعم. خلينا نقفل هنا سيدي، شكر الله لكم ونفع الله بما قلتم. مستمعينا الكرام، إلى هنا تنتهي هذه الحلقة، نشكركم على المتابعة، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: التبيان في علوم القرآن، التبيان في علوم القرآن، نزكو بالتدبر، نزكو بالتدبر. ونغوص في العبر والتفكر نكتشف المعاني والبدائع ونحيي الحكم الجوامع في ضياء آيات الذكر الحكيم، نرتقي بفهم كتاب الله العظيم. التبيان في علوم القرآن علم وبيان في خدمة القرآن. التبيان في علوم القرآن برنامج يقدمه الشيخ الدكتور محمد شتيوي، ويحاوره الأستاذ يوسف مزوز.

0: قرآن يتلى، أخلاق النبوة،
1: ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين،
0: تنشئة على القيم.
1: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر،
0: إعلام هادف من القلب إلى القلب.
1: تريد أن تكون مؤمنا حقا؟ تريد أن تؤمن بالله ورسوله؟ سلوكك مع البشر في ضوء سلوكك مع الله.
0: إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية.

مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم، ننصت إلى القارئ علي دبارة في تلاوة مباركة للحزب 45 من الآية 28 من سورة ياسين إلى الآية 144 من سورة الصافات برواية قالون عن نافع المدني. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم.